0: مذكرة تفاهم إلكترونية هي إطارية صفحة ونص تقريبا كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي عنها، ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك وضوح شامل لهذا الاتفاق، هناك غياب واضح للمجتمع عن هذه الاتفاقية. الرئيس الأمريكي لا يريد يكشف عن هذه التفاصيل ولا ويريد أن يحتفظ بالقمول حتى يوم الجمعة في سويسرا، لكن على ما يبدو هناك يعني دافع قوي من قبل الأطراف، أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، للحفاظ على هذا الاتفاق الذي سيكون بإطار مراسم توقيع رسمية وسيشمل يعني العديد من النقاط التي تم التوصل إليها. ولكن ما رشح من بعض المصادر أن سيكون هناك، وأهم نقطة، سيتم فتح المضيق مباشرة بعد توقيع اتفاق يوم الجمعة، وأيضا مرحلة تمديد وقت إطلاق النار لمدة 60 يوم حتى يتم بناء ثقة بين الأطراف وتعزيز أواصر التفاهمات ودفع يعني إعطاء فرصة للتفاهمات. لذلك هناك سكوت وصمت بين الأطراف، يبدو هناك اتفاق لعدم الكشف عن آليات التنفيذ، وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات. سمعنا قبل ساعات عن صندوق إعادة إعمار طهران بمليارات الدولارات، سرعان ما نفته الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العديد من التسريبات، ولكن نحن أمام أقل من يومان حتى يتم الكشف عن هذه التفاصيل في سويسرا عندما يحضر الأطراف مباشرة لتوقيع هذه الآلية. وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي ملزم لإطلاع الدول وأيضا تقديم نسخة للكونغرس الأمريكي الذي من يعني الأنباء أنه لابد أن يتم المصادقة على هذه الاتفاقية. لذلك أيام قليلة وسينكشف عن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: نعم دكتور، دائما ما يكون بين طهران وواشنطن العديد من الاتفاقيات، ودائما ما تكون مدتها بين 5 إلى 10 سنوات، وثم تنتهي الاتفاقية ويعود التصعيد سواء في التصريحات أو تصعيد ميداني مثل ما نشهده حاليا. كيف يختلف هذا الاتفاق عن اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة والاتفاقيات النووية وجميع الأنواع الاتفاقيات؟ وبرأيك ما الذي يجعله أكثر استدامة، أو هل سيكون في هش كسابق من الاتفاقيات؟
0: هذا الاتفاق مختلف عن كل الاتفاقات السابقة. هذا الاتفاق جاء بعد حرب طاحنة وتهديد وجودي لطهران التي تعرضت إلى القصف المستمر والضربات القوية من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك جاء هذا الاتفاق بعد هذه الهجمات الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت الإيرانيين إلى قبول هذا الاتفاق. ودائما الاتفاقات السابقة تكون بمفاوضات طويلة كما حصلت الاتفاق في 2015، استغرق أشهر ما بين العواصم الأوروبية، ولكن هذا الاتفاق جاء بعد يعني نيران مدمرة لطهران دفعتها إلى القبول في الاتفاق الحالي ووقف هذه الحرب. اليوم التفاصيل مختلفة، هناك يعني حتى مسألة إغلاق المضيق هذه من الأمور الجديدة التي دخلت في هذا في هذه التعقيدات. عندما أغلقت إيران هذا المضيق قوبل بإغلاق مزدوج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر خنق طهران ودفع إلى رفع التضخمات والانهيار الاقتصادي وخلق مساحة من المظاهرات والقذف في طهران. لذلك لا تحتمل إيران هذا الخنق وهذه الضربات. لذلك هذا الاتفاق جاء بعد هجمات عسكرية مختلفة عن كل الاتفاقات الأخرى.
1: الاتفاق يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم. ما هي الأهداف المرجوة في هذه الفترة، وهل هي فترة كافية لتحقيق تقدم ملموس؟
0: بكل تأكيد هو 60 يوم يعني ممكن يتم تمديده بعد ذلك، لأن هذه هي الأمور مثل هذه الاتفاقات تحتاج وقت طويل، تحتاج إلى فنيين، تحتاج إلى متابعات ويعني مشاورات ومفاوضات طويلة. لذلك هذه الفترة هي لتثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة فتح المضيق

0: أيضا الأهم من ذلك هو بناء الثقة التي فقدت في هذه الحرب. اليوم يحتاج هذا المسار 60 يوم إلى بناء ثقة متبادلة وتبادل المشاورات والزيارات، وأيضا إطلاق مسار طويل للمفاوضات. المفاوضات ليست بالأمر السهل، تحتاج إلى اختبار قدرة الأطراف للالتزام بهذه الاتفاقات الموقعة ومتابعة المجتمع الدولي. ولكن في هذا الأمر 60 يوم أنا في رأيي ليست كافية، يحتاج إلى مدة أطول حتى نضمن أن يكون هناك اتفاق متماسك، اتفاق قوي يمنع الانزلاق والدخول مرة أخرى إلى مواجهات.
1: يعني دكتور، هل من الممكن أن نرى تمديد لهذه الهدنة؟
0: بلا شك قد يوم الجمعة سيتم عمليا تمديد الهدنة 60 يوم، وهذا سيتم من خلال هذا الاتفاق الذي سيوقع في سويسرا. وإذا احتاجت الأطراف وقت أطول قد يتم تمديده إلى 60 يوم، لأن هذا اتفاق في حقيقة الأمر الاتفاق السابق في 2015 استغرق أشهر طويلة حتى يتم التوصل إلى، يحتاج إلى زيارات من والوكالة الذرية لمتابعة الأمور وأمور فنية. لذلك هناك يعني تحتاج الأطراف إلى وقت طويل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن أن يكون هذا الاتفاق متماسك دوليا ونمنع مرة أخرى المواجهة العسكرية.
1: نعم دكتور، دعنا نتحدث عن العقبة الكبرى في الاتفاق بين واشنطن وطهران، ولنقول أنه من الممكن أنه المسبب الأساسي لهذه الحرب والعملية العسكرية، وهو الملف النووي. يعني هل من الممكن أن نرى أن طهران ستتنازل عن القنبلة النووية وستتنازل عن اليورانيوم عالي التخصيب الذي لديها؟
0: هي من الأمور التي يتمسك بها الرئيس الأمريكي هو عدم امتلاك طهران السلاح النووي، وهذا أمر دولي في حقيقة الأمر، وحتى دول المنطقة. لا نريد دولة متشاطئة معنا تمتلك السلاح النووي وتهدد المنطقة. لذلك هناك إجماع دولي لعدم امتلاك طهران هذه القنبلة النووية، لأن هذا النظام في حقيقة الأمر ليس من الآمن أن يمتلك هذه الأسلحة التي تهدد الإقليم وتهدد العالم. رأينا فترة سابقة كيف استهدف دول الخليج من بينها الكويت بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية، واستهدف مباشرة المنشآت الحيوية والمطارات. لذلك هذا النظام لا يؤتمن بمسألة يعني امتلاكه لهذا السلاح النووي. وأيضا هناك يعني إجماع دولي من كل دول العالم بعدم امتلاك أي دولة مثل أنظمة إيران وكوريا الشمالية مثل هذه الأسلحة، لأنها في حقيقة أنظمة يعني غير مؤتمنة ولا تقدر يعني القوانين الدولية وكل الحجج التي تقدمها بأن هذا السلاح أو هذه المواد تستخدم للاستخدام السلمي هي حجج واهية. ورأينا كل الأكاذيب والزيف الإيراني في الفترة الأخيرة عندما أطلق العديد من الأكاذيب والحجج الواهية وفي مسألة عدم استهداف للمنطقة وعدم استهداف المطار الكويت. رأينا المسيرة الإيرانية وهي تسقط مباشرة على مبنى ركاب. لذلك هذا الأمر يعني من المسلمات ومن الأمور التي يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها من المحرمات، وأيضا حتى حليف الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لا تريد أن يكون هناك دولة نووية على طريقة إيران.
1: نعم دكتور، هل الرئيس الأمريكي رافض أن إيران تمتلك سلاح نووي؟ وكذلك مثل ما تفضلت جميع دول العالم رفض، وهناك معاهدات الحد من انتشار السلاح النووي على مستوى العالم والتخفيف الأسلحة النووية والحد من بيع وشراء وامتلاك اليورانيوم حتى لو أنه غير مخصب. هل من الممكن أن تسلم إيران مخزونها النووي؟ وهو مع العلم أن المخزون النووي الإيراني خصب عن طريق خبراء روس، وواشنطن تطلب أن تحصل على اليورانيوم المخصب عن طريق هؤلاء الخبراء الروس.
0: بلا شك يعني مسألة اليورانيوم المخصب التي أول هذه المنشأة التي تعرضت إلى القصف وأدى إلى أن هذه المواد التي تقدر بحوالي 410 كيلو مدفونة في باطن الأرض ولا يستطيع الإيراني اليوم استخلاصها ولا مع
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، حدث وتعليق. وسط تصعيد ميداني متواصل بشن غارات إسرائيلية على لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ثبات موقف بيروت في مفاوضات واشنطن واشتراط التوصل لوقف نهائي لإطلاق النار. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية أستاذ، كيف تقرأ تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب والضاحية الجنوبية؟ وهل نعتبر أن تفاهم وقف إطلاق النار قد سقط عمليا قبل أن يجف حبره؟
2: يعني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، هذه سياسته الدائمة، لا يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار ولا يلتزم ولا يحترم تعهداته حتى حين يكون هو الموقع عليها. أما بالنسبة لوقف إطلاق النار الحالي، فهو جاء نتيجة المذكرة التفاهم التي يتحدث عنها الأمريكيون والإيرانيون، وألزم الاحتلال الإسرائيلي بقبولها، ولكنه فعليا منذ يومين وحتى اليوم لا مستمر في خروقاته، يحاول التقدم التوغل برا يعني في بعض المناطق.

0: هناك غارات جوية وقصف مدفعي. يحاول الاحتلال الإسرائيلي التملص من هذا الاتفاق باعتبار أن نتنياهو قالها صراحة أننا غير معنيين, لسنا طرفا في أي اتفاق مع إيران, الولايات المتحدة هي التي قامت بهذا الاتفاق. ولكن المؤسف أن الذي يدفع الثمن في هذه المسألة هو لبنان, يعني والمدنيون اللبنانيين. فهذه المسألة بالنسبة للاحتلال ينبغي أن تعالج, وأن تعالج على المستوى الأمريكي بالدرجة الأولى.
1: نعم أستاذ علي, رئيس حكومة الاحتلال صرح بأن قوات الاحتلال ستبقى في نقاط داخل لبنان, يعني هناك إصرار إسرائيلي على البقاء في الميدان, يعني كيف يؤثر هذا الإصرار على فرص نجاح الوساطة الأمريكية الجارية حاليا؟
0: إذا تم التشبث بهذا الموقف من الجانب الاحتلال الإسرائيلي ولم تضغط الولايات المتحدة على نتنياهو وعلى حكومته وعلى جيشه للالتزام اولا بوقف اطلاق النار فعليا, يعني ووقف الاعتداءات على جنوب لبنان اولا, ثم وضع برنامج زمني للانسحاب خلال فتره قصيره. اذا لم يتم, يعني لم يحصل ضغط امريكي, فان هذا التعهد من جانب الاحتلال بالبقاء في لبنان من شأنه ان ينسف الوساطه الامريكيه من اساسها, وهو يكون بذلك أيضا يخدم إيران, بمعنى أن لديها جماعة في لبنان تقاتل. ربما يريد نتنياهو استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني ولكن على أرض لبنان, وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية بطبيعة الحال. وأكد عليه البيان الذي صدر اليوم أو بالأمس عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن الدولة اللبنانية ماضية في خيار المفاوضات التي تجري في واشنطن, الجلسة المقبلة ستكون يوم الاثنين, لتثبيت وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين والبدء بالإعمار, إعادة الإعمار. هذا هو برنامج الدولة اللبنانية, ولكن ثمة صراع إسرائيلي إيراني يجري على أرض لبنان, وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية وبطبيعة الحال الشعب اللبناني.
1: نعم أستاذ علي, في ظل استمرار القصف والغارات الإسرائيلية والتوغلات التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان, والذي يضع لبنان اليوم أمام خيارين, إما القبول بشروط أمنية قاسية أو الاستعداد لجولة حرب أوسع, في ظل هذه المعطيات يعني وهناك يعني مفاوضات, جولات من المفاوضات وجولات سابقة وجولات قادمة في واشنطن, يعني ما هي الجدوى من هذه المفاوضات في حال استمرار التعنت الإسرائيلي في غاراته على لبنان؟
0: يعني لا, الدولة اللبنانية في ورطة, يعني في مأزق, لأنها يعني تقع بين النارين, النار الإسرائيلية والنار الإيرانية من جانب آخر. ولكن لا خيار الدولة سوى الاستمرار في هذه المفاوضات والرهان على الموقف الأمريكي. والموقف الأمريكي تطور يعني في الأيام الأخيرة, وسمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه غير راض عن سياسة نتنياهو تجاه لبنان, وهو يطلب منه في الكواليس وضع حد لهذه الاعتداءات أولا, وثانيا البحث جديا مع الجانب اللبناني بإقامة ترتيبات أمنية, يتولى الجيش اللبناني مسؤولية المناطق الحدودية بشرط أن يتم الانسحاب التدريجي, انسحاب الاحتلال التدريجي. واللافت يعني بالأمس صدر تقرير في الإعلام الإسرائيلي يقول أن هناك اتفاق شبه جاهز, ربما سيتم تظهيره الاثنين المقبل في الجولة المقبلة. في الجانب اللبناني لا يوجد هذا الكلام بعد, ولكن ما يراهن عليه الحكومة اللبنانية من خلال هذه المفاوضات أن يقوم الأمريكي بدوره, هو ليس مجرد وسيط, هو الراعي للمفاوضات وهو الذي طلب هذه المفاوضات في الأساس. إذن الموقف الأمريكي هو المعول عليه بالدرجة الأولى.
1: برأيك هل ما تقوم فيه إسرائيل حاليا والذي قوبل بخيبة أمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عنها عندما تم قصف الأمس أو اليوم الذي قبله الضاحية الجنوبية لبيروت, هل ممكن هناك التفاوت بين حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي, خصوصا في أن الرئيس الأمريكي حاليا قاعد يحاول الوصول إلى اتفاقيات على الطرف في الجانبين الأمريكي سواء اللبناني ولا الإيراني؟ ما وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
0: كان في اليوم الذي كان سيعلن

0: عنه عن توقيع إلكتروني يعني قبل يومين، جرت غارة إسرائيلية، الاحتلال نفذ غارة في الضاحية الجنوبية، وهددت إيران بالرد والتدخل إلى آخره. تدخل الرئيس ترامب شخصيا لمنع تفاقم وتصاعد الموقف، ووبخ نتنياهو على هذا العمل، وهو كرر يعني في آخر تصريحاته أمس يعني في فرنسا وعلى هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع، قال أن سياسة نتنياهو لا تعجبه بالنسبة للبنان، وهذا ما تعول عليه الدولة اللبنانية للخروج من هذا المأزق بين التشبث والتعنت الإسرائيلي، وأيضا إصرار إيران على إمساك ورقة لبنان على طاولة المفاوضات. الخيار الوحيد للدولة اللبنانية الذي تتمسك به حتى النهاية هو الرهان على الموقف الأمريكي، وكما قلنا الموقف الأمريكي يتطور إيجابا يعني بجهة لبنان.
1: قضايا وآراء. يشهد السودان تصعيدا عسكريا متواصلا مع اتساع رقعة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية نتيجة استهداف مناطق مدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور، بداية مع استمرار التصعيد العسكري، كيف تقرأ المشهد الميداني في السودان وما أبرز تداعياته؟
2: يعني منذ مايو الماضي هناك يعني بالفعل تغيرات على الخريطة العسكرية على الأرض الواقع، خاصة في الكردوفان وأيضا في دارفور وفي بعض مناطق النيل الأزرق، ولكن طبيعة الصراع في السودان هي طبيعة يعني بها قر وفر. هناك تقدم أحيانا لقوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني، ثم فترات أخرى يتقدم الجيش السوداني يحرر بعض المناطق، ثم يعود الدعم السريع إلى السيرة الأولى. إذن الحرب في السودان بشكل عام أو الصراع في السودان هو صراع قر وفر، وحتى التطورات العسكرية لا تعني أن نحن قريبين من الحسم أو العودة إلى ملف سياسي يمكن أن يفتح أفقا للحل السلمي في السودان.
1: نعم دكتور، ما أهمية المناطق التي تشهد المواجهات حاليا مثل نيل الأبيض ودارفور في مسار الصراع؟
2: أهميتها أنه هناك تصور لدى الجيش السوداني أنه يمكن محاصرة القوات الدعم السريع في مناطق ليست لها امتدادات، بمعنى أنها غير متواصلة جغرافيا. هو يحاول طيلة الوقت أن يقطع الطرق الامتدادات على قوات الدعم السريع، سواء في غرب دارفور أو في مناطق في النيل الأزرق، ومنع تواصل يعني وجود قوات متواصلة ما بين الدارفور وما بين كردفان. هذا هو الفكر الذي يحكم الجيش السوداني، انه تقطيع يعني اوصال الدعم السريع وقواته وحصره في مناطق متفرقة او جيوب متفرقة، وبالتالي يسهل يعني القضاء عليه، او على الاقل يسهل الضغط عليه من اجل استسلامه في نهاية المطاف. هذا هو الفكر الذي يحكم الجيش السوداني، ولكن ايضا نتيجة التدخل الاقليمي في هذا الصراع الكر والفر قائم طيلة الوقت. عندما ينهار الدعم السريع في بعض المناطق يتلقى دعما من بعض الدول، عندما يواجه الجيش السوداني مشكلة يتلقى من دول أخرى دعما، وهكذا الأمر. وبالتالي ليست هناك حسم عسكري لهذا الصراع، هناك الأمر الواضح فقط أنه يقبل الطرفين بالجلوس إلى مجلس التفاوض والوصول إلى حل سلمي.
1: نعم دكتور، يعني مع استمرار الاستهداف المنشآت المدنية والقرى وعن استمرار هذه الحرب الداخلية بين القوات الدعم السريع والجيش السوداني، كيف تؤثر على الوضع الإنساني وفرص الاستقرار في السودان؟
2: للأسف الشديد يعني المأساة السودانية متعددة الأبعاد، ليس فقط البعد العسكري والصراع الداخلي، نحن نتحدث أيضا عن مأساة إنسانية ممتدة منذ سنوات طويلة. حاليا السودان يعتبر من أكبر المناطق التي تعاني من كوارث إنسانية. بالأمس فقط وزارة الصحة السودانية تحاول إرسال إمدادات لغرب كردفان، لأنه هناك كوليرا منتشرة بشكل كبير، هناك قاطع الطريق الذين يمنعون وصول المساعدات الغذائية والطبية، هناك وضع يعني يصل إلى حد أن معظم الشعب السوداني الآن إما في حالة مجاعة كاملة، إما في حالة يعني هجرة داخل

0: داخلية قصرية نحو المناطق الأبعد عن القتال، وحتى المناطق الأبعد عن القتال تعاني من أنه الجماعات الجريمة المنظمة تقوم بالنهب والاغتصاب للنساء. وإذا الوضع الإنساني في السودان حتى من قبل هذا الحرب كان متفقما وازداد سوءا في هذه الأيام نتيجة استمرار النزاع ما بين الدعم السريع والجيش السوداني.
1: نعم دكتور، تتجدد دائما الدعوات الأممية لاحتواء الأزمة ولزيادة المساعدات للسودان، خصوصا في ظل هذا ما يواجهونه من أزمة صحية وأزمة إنسانية، خصوصا طالت العديد من النساء والأطفال وهم أكبر المتضررين حاليا.
0: صحيح.
1: هل قبلت هذه الدعوات؟ يعني لاقت تفاعل على المستوى الدولي؟
0: للأسف يعني هناك حالة إحباط من جانب المجتمع الدولي تجاه الفرقاء داخل السودان. هم يعتقدون أنه لن تكون ملكيا أكثر من الملك إذا كان قادة أمراء الحروب داخل السودان والجماعات المتنازعة على السلطة غير حريصة على السودان، فكيف يمكن أن تطلب من المجتمع الدولي أن يكون أكثر رحمة بهم؟ هناك حالة إحباط لأنه حتى المساعدات التي يتم نقلها يتم نهبها بطريقة أو بأخرى سواء من هذا الجانب أو من ذاك الجانب. إذن الوضع لا يشجع المجتمع الدولي على أنه يعني يقدم دعما كبيرا، هو يحاول فقط أن يخفف الأزمة.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

مكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

مقتطفات. فن التغافل. ليس شرطا أن يكون لك تعليق على كل موقف، وردة فعل على كل حدث، ووقفة مع كل مشكلة. فبعض الأمور علاجها يكمن في التجاهل، وبعض المشكلات تحل بالتغافل، وبعض العلاقات مع من نحب تتطلب التغاضي وعدم المبالغة في التدقيق والإكثار من العتب. كيف تتوقف عن التفكير المفرط في كل شيء؟ مارس تمرين للتنفس. خذ نفسا عميقا ثم احبسه في صدرك 5 ثواني وأطلقه بعدها، ثم كرر العملية قدر حاجتك. استحضر الفكرة التي تؤرق بالك، امنح نفسك بعضا من الاستراحة، أو تنزه على أقدامك قليلا. خصص وقتا لتخلو بذاتك، اطلب المساعدة. تذكر أن ما من أحد مشغول بالتفكير فيك كما تشغل أنت بالتفكير في نفسك، ولتكن هذه الفكرة عاملا داعما لارتياحك. عليك أن تتفهم أنك تستطيع مغفرة كل شيء والغفران لأي أحد، حتى أنت شخصيا. توقف عن تعريف نفسك بأخطائك، بل اتخذ تلك الأخطاء دروسا حياتية. كف عن الحكم على الناس من خلال عيوبهم، والتمس لهم الأعذار. اجلس بهدوء وانظر في حقائق الأمور، وانظر في أمر نفسك، وكن عطوفا عليها. ذكر نفسك أن تهيئة النفس لتلقى أسوأ الأمور لا تجعلك إنسانا أكثر جاهزية لمواجهتها، بل تجعلك تعاني فحسب. ثق بقدرتك على تخطي أي ظرف تمر به. ثق بحكمك، ثق بقلبك، عش على الأمل لا الخوف. إذا كان للحكمة مؤشر عملي تقاس به فهو التغافل. على قدر وجوده توجد الحكمة. هناك علاقة واضحة وتناغم كبير بين التغافل والحكمة، بل من المتعذر وجود أحدهما دون الآخر. وقد أكد هذا الأمر خبير عميق، يقول ابن المقفع: ما رأيت حكيما إلا وتغافله أكثر من فطرته. من كتاب التغافل: رحلة استكشافية عميقة نحو جوهر التغافل، راحة البال، لعبد الله عيد العتيبي. من كتاب إكسير الطمأنينة: قواعد قرآنية لحياة متزنة، علي العبيدلي. ترفع عن الصغائر. الانشغال بصغائر الأمور يقتل الطموح، ويهوي بالهمم إلى القاع، ويقعد عن طلب المعالي، ويهدر الأعمار في ملاحقة التوافه والرد عليها، وفي نهاية سيجد المنشغل بها أنه كان يخوض معارك عبثية. الانتصار فيها سراب، وتجنبها حكمة. ترفع عن الصغائر. لا أعرف عظيما في أي مجال إلا وهو مترفع عن توافه الخصومات والاهتمامات. فكما أن التحديق في صغائر الأشياء يضعف البصر، فإن التدقيق في صغائر المواقف يفني البصيرة.

الورقون. كيف ترتقي بحب نفسك؟ مقتطفات. عندما تكون سعيدا تمهل، إياك والتهور، لا تأبه بمعتقدات المجتمع عن وجوب تحقيق إنجازات محددة في عمر معين، وبدلا من ذلك ركز على ما تريد، ثق باختياراتك وتحمل مسؤولية قراراتك حتى إن لم تبلغ الغاية التي كنت تأملها. تعلم من أخطائك واحتفل بنجاحاتك أيضا. حافظ على طاقتك، توقف عن محاولة التأثير في أشخاص لا يعنون لك كثيرا ولست تكن لهم الحب. اطلب المساعدة، استمر في التعلم، استمر في الأمل، قف بثبات، تقرب من أولئك الذي تشعر معهم بالأمان، تخلى عن أي أحد يجعلك تشك في قيمتك، كن على طبيعتك، كن عادلا، كن منفتحا، حافظ على مبادئك وقيمك في الحياة، وعش حياة تشبهك، اعتني بعقلك، ودلل جسدك، وغذي روحك، اشفي نفسك بنفسك، اخلو بذاتك بعضا من الوقت، لا تعتذر عن حاجاتك إلى الابتعاد قليلا، فهذا حقك، قل ما تشعر بأنك بحاجة إلى قوله، أطلق مشاعرك من أسرها واترك نفسك على سجيتها، لا تتوقع من نفسك أن تبلغ الكمال، واسمح لها بأن تأنس بإنسانيتها، انظر حولك، واحتفل بالانتصارات الصغرى، وتقبل إخفاقاتك بكل رضا، اغفر لنفسك إذا ما قصرت، وأعد المحاولة مرارا وتكرارا، إياك والتوقف عن المحاولة. كيف ترتقي بحب نفسك؟ يقول أحدهم العمل على حب النفس يفهمه الآخرون بأنانية بحتة ونسيان الآخرون والانخراط في حب ذاتهم والبيء في كل أهوائهم ولو على حساب جرح الآخر وتزويد النفس بطاقة إيجابية بمزيد من الغوص داخل ماذا يحبون، ماذا يريدون، ماذا يفعلون.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

إنه نداء للباحثين عن السعادة، إنها هنا في بيتك، فلا تبحث عنها عند الغرباء. إن اللقاءات الأسرية والاجتماعات العائلية ترياق أو لقاح يمنع من تفكك الأسر وتشتت الأفراد وهدم البيوت. كل أفراد الأسرة يحتاج لهذه اللقاحات الروحية والنفسية أكثر من حاجته للقاحات الطبية ضد الأمراض المعدية والفيروسات المريضة. إن الدقائق تجتمع فيها العائلة حول كوب من الشاي أو بعض الفطائر أو مجرد

0: مجرد الجلوس ليتطارح أفرادها فيها الأفكار ويتجاذبون فيها الحديث، يتحدثون فيها عن يومياتهم ومواقفهم، يناقشون فيها ما يعترضهم من مشكلات أو ما يؤرقهم من أمور ومهمات أو يعكر صفهم من هموم الحياة ومخارج من خلال حوار هادئ ونقاش مثمر. أيضا لا ننسى الحديث من القلب للقلب، كل هذا له أثر السحر في الترابط بين الجميع. أظهرت الدراسات الطبية أن العلاقات الأسرية القوية تساعد على زيادة الثقة بالنفس بين الأطفال وتقلل مشاعر القلق والتوتر بينهم. هذه الجلسات الرائعة فرص لبث الأفكار الطيبة والقواعد الأخلاقية والأصول التربوية، وأيضا إرساء القواعد الدينية ونقل الخبرات الحياتية، زيادة على ما فيها من المنافع التربوية والاجتماعية، فهي تنمي الوعي لدى الأبناء فيتعرفون على العادات والتقاليد السائدة، تنمي لديهم القيم والمبادئ السامية في حضور هذه المجالس، كما أنها وسيلة مهمة في توعية أفراد الأسرة بكل مفيد وجديد.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إنها فرصة يزيد من خلالها التقارب بين الآباء والأبناء، وترفع الحواجز وتشيع الألفة وترفع الكلفة من بين أفراد الأسرة، مما يفتح الباب لطرح المشاكل والتعاون في إيجاد الحلول لها. من محاسن هذه الجلسات أيضا تصفية القلوب مما قد يلحق بها من ضغائن وأحقاد، وصفاء النفوس مما قد يشوبها من سوء فهم لمواقف الآخرين، وذلك من خلال التحاور بهدوء واحتراف والتناقش بأدب والتزام. هذه الجلسات لابد من البحث عنها وتهيئة الظروف لإقامتها والسعي الحديث الحقيقي من أجل توافرها في البيوت، كل البيوت، أو على الأقل ممن يريدون الخير لأسرهم والتنشئة السليمة لأبنائهم. لذلك عزيز المستمع، لابد من جذب الجميع إليها صغارا وكبارا والترغيب فيها، وذلك بتنويع ما يقدم فيها والجمع بين الترفيه والعلم والفكر والنقاشات الهادفة، وعمل مسابقات مختلفة متنوعة تناسب جميع الأعمار. لا ننسى إثارة الموضوعات التي تهم فئة الصغار والمراهقين، مع ترك المجال لهم للنقاش وإبداء الرأي، لننمي فيهم روح المشاركة والمبادرة، فيتعلمون أسلوب الحوار والنقاش الصحيح وتقبل آراء الآخرين وإن خالفونا، إلى جانب الاستفادة من خبرات الكبار باستشارتهم وأخذ آرائهم. إن الحوار مبدأ تربوي ومسلك حضري لاستخراج ما في نفوس الأبناء ومعرفة ما يعترضهم في حياتهم، وهو أيضا وسيلة قرآنية للإقناع وإيصال الرسائل، وأيضا فتح باب النقاش لسماع الآخرين ومعرفة دواخلهم وطبائعهم وطرق تفكيرهم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.

0: نعم، ستكون هناك أحيانا اختلافات في طرق التفكير وأساليب التعاطي مع الأمور بين جيل الآباء وجيل الأبناء. سيكون أيضا بلا شك تفاوت في وجهات النظر تجاه ما يجب من مستحدثات الحياة وطرائق المعيشة ووسائل التعاطي مع هذا كله بسبب الطفرات الكبيرة والقفزات الهائلة التي تزيد الفارق بين الجيلين. يجب التعامل مع هذا الاختلاف بعقلانية وشيء من الانفتاح وسعة الصدر وسماع الرأي الآخر وإن كان مخالفا لآرائنا نحن الآباء والكبار. لابد من التعامل مع الواقع الجديد بحرفية ومهنية شديدة من جهة الآباء، خاصة لسد الفجوة بين الجيل الحالي والجيل الماضي. إن هذه الجلسات ليست لفرض الآراء وإعطاء الأوامر وإلقاء التنبيهات والمواعظ، إنما هي محاولة للاحتواء والتقارب والتفاهم بين أفراد الأسرة للوصول بكل فرد إلى شاطئ الأمان، أيضا حماية كل فرد من الأخطار التي تهدده، وقبل كل شيء لبث روح التفاهم والتعاون والتآلف بين أفراد الأسرة ونشر أسباب السعادة فيها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أخيرا، همسة في أذني صاحب كل أسرة، إن السعادة الحقيقية في بيتك، لا تذهب للبحث عنها عند الآخرين، وإن كان ما حولك لا يبعث على السعادة والرضا، فكن أنت مصدر هذه السعادة والإلهام للآخرين. يؤدي نشاطنا خلال النهار إلى الإرهاق ويسمم أجسادنا، النوم خلال الليل يساعدنا على إزالة آثار تلك السموم، فهو ينعش أعصابنا وينزع السموم المتراكمة في أجسادنا وأذهاننا، يساعدنا على إعادة بناء التوازن الذي اختل نتيجة الإرهاق طوال النهار. وبهذا المفهوم يعد النوم آلية للدفاع عن الجسم، الصورة من صور غريزة المحافظة على النفس. لهذا حثت السنة النبوية المطهرة على النوم المبكر، وورد في مسند الإمام أحمد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سمر بعد الصلاة، يعني صلاة العشاء، إلا لأحد رجلين، مصلي أو مسافر. فالنوم الذي وصفه أجدادنا بقولهم النوم سلطان، أي له سلطان لا يقهر، لم يعد في عصرنا سلطانا بل ضيفا عزيزا يمر مرور الكرام في عصر القلق والأرق الراهن، إذ يبدو أنه قد فقد سلطانه وتجرد من كامل سطوته بظهور الكهرباء والتلفاز والهاتف النقال وكافة وسائل الإزعاج الأخرى. وبضياع سلطان النوم هنا بتنا نحن سكان المدن العمرانية الحديثة في حاجة ماسة وحقيقية لأن نتعلم عادات النوم من جديد. فالنوم ضرورة، لكنه أيضا مهارة وفن ورد فعل مكتسب. لهذا يمكنك أن تبدأ معنا من جديد في إعادة تعلم فن النوم وضبط الساعة البيولوجية لنشتري راحتنا النفسية والبدنية، على حد قول الشاعر العربي القديم: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد، من ينام قرير العين.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة، إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات وواشنطن بشأن وقف إطلاق النار. والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قادة دول مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إخواني مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. ولنعلم أن العلم بالشرك وغيره وحرمته واجب على كل مسلم حتى يعني يتجنب الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو الذريعة والوسيلة التي تؤدي في الوقوع في الشرك الأكبر، وهو لا شك أنه من أكبر الكبائر، والإنسان يبتعد عنه أشد البعد، بل يحرص الإنسان أشد الحرص على إيمانه. هذا الشرك الذي يجعل صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى:
5: Closing the chapters.
6: Questions, please remember to state your name and media organization. I will start with Xen.
5: This is particularly important for Ukraine, since we old Ukrainian society believes that the joining the European Union is our dream, is like formalization of a basic.
7: The European Union today is confirming reports that the Chinese military has trained Russian personnel to fight in Ukraine. What is the Secretary General's view on this?
8: Look, we have no way, I've heard of these reports, we have no way to confirm it one way or another. I think the last thing the war in Ukraine needs is more soldiers, more outside interference, more outside participation. We need to see it go the other way. And we noted that I think President Trump spoke to both leaders over the weekend, and we want to see an end to the conflict.
9: We have also now verified reports that the Chinese military has been training Russian military personnel to fight in Ukraine. We are carefully assessing the implications.
7: But this is coming from Kaya.

两国元首回到检阅台，观看仪仗队分列式。闵昂莱是应习近平的邀请，对我国进行国事访问。

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا.
1: سيدنا الأموي به وطنا الخالد، تعالين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها

0: عاش الأمير وعاشت الكويت حرة أبيا.
1: والله ما في أحد يكرم الشهد، يعني الحمد لله.
2: أنا يهمني المواطن وراحته.
3: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
0: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت
4: وأنه لرسول لو تعلمون عظيم.
5: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
6: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع،
0: مؤديا الأمانة وظيفته بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما أقول شهيد.
7: في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات.

المخدرات والمؤثرات العقلية لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه لغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

ملفات ساخنة. تفاءل العالم رغم قسوة الأيام الماضية، فالحرب قاربت على الانتهاء وبنود الاتفاق جاهزة للتوقيع بين واشنطن وطهران. الاحتمالات واردة والغموض يسود المشهد رغم وضوحه. الشرق الأوسط أصبح أحجية نعيش تفاصيلها، حروب ودمار وتفاهمات تصحبها اتفاقيات، تضاد لا يألف المرادفات، إما لغة النار أم السلام. كل هذه الأحوال تدور بين إرادة واشنطن وعزم إسلام أباد ورؤية طهران. واقع يشبه الرواية، نجد في متونها حكمة خليجية في إدارة الأزمات. نعم، نخوض حكوماتها في عباب البحار وتعبر أيضا بشعوبها إلى بر الأمان. وبين لبنان وغزة سر الأسرار تتكشف أهميتها في بنود الاتفاق. فهل يكتب فصل السلام هذه الأيام أم لواقع الميدان رأي آخر حين تبدلت الأدوار؟ كل هذه الملفات نفتحها الليلة مع ضيوفنا في برنامج ملفات ساخنة. أهلا بكم.

0: يدخل المشهد الدولي مرحلة حرجة من الترقب مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق أولي مع إيران لإنهاء الحرب جرى توقيعه إلكترونياً تمهيداً للمراسم الرسمية المرتقبة في جنيف. ورغم الأجواء الدبلوماسية المحيطة بهذا الإعلان، فإن قرار إبقاء نص الوثيقة بعيداً عن التداول العلني فتح الباب أمام تضارب حاد في الروايات والتقديرات بين واشنطن وطهران بشأن حقيقة ما تم التوافق عليه خلف الكواليس. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بينما يترقب العالم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال أيام قليلة، يكثر الحديث عن تفاصيل ومراحل تطبيق ما يبدو اتفاقا مبدئيا على الاتفاق. فالمذكرة التي يفترض توقيعها يوم الجمعة المقبل لا تتضمن نصا نهائيا لما يجب على الطرفين القيام به.

بل هي خطوط عريضة لما يجب الاتفاق عليه والالتزام به خلال فترة المفاوضات. ولن يجلس مسؤولون من البلدين على طاولة واحدة لتوقيع المذكرة التي تتضمن إطارا عاما، حيث سيعمل القائمون على الاتفاق على تأسيس مرحلة أولى سيؤدي الالتزام بها إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية التي هي مقدمة التوصل للاتفاق النهائي. بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه وقع بالفعل على المذكرة، وأن الحصار المفروض على مضيق هرمز بدأ رفعه جزئيا، في حين قال نائبه جي دي فانس إن المذكرة من صفحة ونصف الصفحة، أي أنها وثيقة عامة لكنها تتضمن نقاطا حيوية. ووفق ما ورد في تقارير إعلامية مقربة من الطرفين، سيكون على البلدين تسوية العديد من القضايا خلال المفاوضات التالية، وفق ديفانس الذي أكد أن الفقرة الأولى من المذكرة تنص على التزام الولايات المتحدة وإيران بالسلام في المنطقة. فالمرحلة الأولى من هذا الاتفاق تنص وفق الأمريكيين على إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام التي زرعها الإيرانيون فيه، مقابل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وعلى هذا يمكن القول إن الطرفين اتفقا على خطوات أولية مهمة ستقود للاتفاق على أمور أكثر أهمية، لكن عبر آلية خطوة بخطوة. وكما قالت مصادر أمريكية، فلن تحصل إيران على المكتسبات التي تطالب بها إلا بعد التزامها بما اتفقت عليه، والتأكد من هذا الالتزام عبر آلية تم وضعها للمراقبة والتحقق، كما ستضمن أمريكا وفق المذكرة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا للحديث حول آخر التطورات حول اتفاق طهران وواشنطن. ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، ومن واشنطن أيضا ينضم معنا الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك دكتور عايد.
1: أهلا بك، حياك الله
0: دكتور. بعد هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه، البنود قد تكون واضحة وغير واضحة بنفس الوقت، هل لك أن تحدثنا عن طبيعة هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
1: نعم، شكرا لك على الاستضافة، شكرا للتلفزيون الكويت الحقيقة اللي جهده خلال الفترة الماضية كان رائع الحقيقة، قواكم الله. هذا الاتفاق هو ثنائي حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في هذا الجانب، أعلم بشكل واضح يعني ما تسرب إلى اليوم، نقول ما تسرب.
0: نعم.
1: إلى يوم الجمعة ويوقع الاتفاق ويعلن نقول شنو اللي تم فيه، لكن الآن بالتأكيد أنه يعني هناك معلومات إنهاء حالة الحرب أو وقف جميع العمليات العسكرية العدائية ما بين الطرفين، وهذا طبعا يعني أيضا يعني فتح مضيق هرمز. إيران تقول أنها فتحت الآن مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقول أن هذا الفتح بدون شروط في هذا الجانب. إيران تقول احتمال يعني قصة خدمات، يعني أجور خدمات ومن شنو، هذه أعتقد تناقش لاحقا. أيضا شمل الموضوع الإفراج عن أموال إيرانية في مرحلة لاحقة، يعني هذا الكلام ممكن أن يكون. طبعا طلع كلام قبل يعني يمكن أمس واليوم التداول أنه والله دول الخليج راح تدفع لإيران، وأنا أعتقد أنه هذا يعني
0: نتحدث عن إعادة الإعمار.
1: نعم.
0: الموضوع الذي طرح
1: أي أنه 300 مليار وقيل 600 مليار، يمكن أحد المعلقين الإيرانيين اللي لهم صلة بالنظام قال 600 مليار، يعني 300 أولى يعني متم الاتفاق عليها، لكن أعتقد أن هذا كلام غير منطقي إطلاقا. دول الخليج هي التي ينبغي أن تطالب بتعويضات من إيران نتيجة ما حصل لها من ضربات. هذا الاتفاق أيضا الحقيقة يعني العمل على إزالة كل الألغام والمعوقات التي تتهم فيها إيران، زرعتها إيران في

0: دقيقة مضيق هرمز، وبالتالي هي التي يمكن ناقشنا زمان انه قالوا انه ما نعرف اماكن، هذا غير منطقي. العسكريين الذين وضعوها يعرفوا اماكنها، وبالتالي هم المسؤولين عن إزالة هذه الألغام. هذا الاتفاق أيضا يعني أنه حالة الحرب التي كانت سائدة تتوقف الآن، يبدأ مرحلة التفاوض، وهنا تأتي عبقرية المتفاوضين وقدراتهم ومعلوماتهم وإلى آخره. الإيرانيون يحتفلون الآن، لو تشوفين التلفزيونات والشغلات يحتفلون بالنصر أنهم حققوا. ما هو النصر الذي حققوه؟ هو أن النظام لم يسقط. هذا يذكرني بمقولة زمان للإخوان في سوريا بعد هزيمة 1967، يقولون أنه إحنا انتصرنا، مهزومين قالوا النظام الوطني لم يسقط.
1: دكتور دعني أنتقل إلى هذه النقطة بعد قليل، ولكن لنذهب إلى واشنطن ونسمع الصورة ونراها بصورة أقرب مع الدكتور نبيل. دكتور بعد التحية، كيف نفهم لغز الستين يوما وما نعرفه وما لا نعرفه أيضا عن اتفاق واشنطن وطهران؟
2: شكرا على الدعوة الكريمة، تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين وللضيف العزيز دكتور عادل ملاح. وفي الحقيقة المشهد لا يجب أن يكون حاليا في الوقت الراهن من العاصمة الأمريكية، يجب أن يتم التركيز على عاصمة فرنسا باريس، حيث تجرى مؤتمرات قمة السبعة الكبار أو الجي 7 كما هو معروف، والتقى الرئيس ترامب بنظيره الفرنسي ماكرون، وكان لقاء جافا نظرا ترامب تضايق من مواقف ماكرون الذي قال أن البحرية الفرنسية سوف ترافق السفن الإيرانية في مضيق هرمز، لكن لم يفعل هذا. لكن تبدو يعني ملامح تصالح ما بين فرنسا وأمريكا إلى حد ما. فالقضية هي أن ترامب قد يفعل هذا الاتفاق الستين يوم الذي يعني يتضمنوا وقف الإطلاق النار وهدنة قد تمتد ودور لباكستان كما شاهدناها وتابعناها في الأسابيع الماضية. لكن التحدي الذي يواجه ترامب الآن في فرنسا هو أن يحصل على تأييد الأوروبيين واليابان وكندا لهذا الاتفاق. وأنا لا أعتقد، وربما الدكتور عايد أيضا يشاركني في هذا، لن يعترض القمم التي توجد في هذه الاجتماعات في باريس على مطلب ترامب بأنهم يساندوه. لماذا؟ لأن اجتماعات بيجين سواء قمة بوتين تشاي أو القمة التي عقدها ترامب نفسه مع زعيم الصين أسفرت عن مطالبة بفتح مضيق هرمز فوريا، وأيضا ألا تتملك إيران سلاح نووي، وكان هناك تعاطف قوي وشجب للأعمال العدوانية التي قامت بها إيران على دولة الكويت العزيزة والدول العربية الموجودة في الخليج. فهناك إجماع استراتيجي يجب على ترامب أن يستثمره في قمة السبعة الكبار، وأعتقد أن فترة الستين يوم سوف تكون أكثر صلابة وأكثر دعما في هذه الحالة، وبعدها التفاصيل الخاصة بالنووي الإيراني سوف تبدأ.
1: نعم دكتور عايد، تعقيبا على ما ذكره الدكتور نبيل وظهور الموقف الدولي الأوروبي بعد هذه المعضلة التي حدثت وموقفها الذي كان واضحا بعدم رغبتها بالتدخل في الحرب، كيف تقرأ هذا التحرك وما بعد هذه المرحلة التي بدأت وتشير إلى أن هناك مرحلة من الاتفاق والتفاوض؟
0: يعني أول نشكر أستاذنا العزيز أستاذ نبيل على طرح الجميل في الموضوع. الأوروبيين كانوا معترضين الحقيقة إلى حد كبير، لأنه ترامب لم يستشرهم. ترامب الحقيقة تفاهم مع الإسرائيليين وشنوا الحرب، لكن الأوروبيين تجاهلهم تماما. وعندما الحقيقة أصبح هناك إشكالية فرضتها إيران من خلال مضيق هرمز، بدأ الحقيقة ترامب يعني يستحث الأوروبيين للدخول على الخط، فقالوا له أنت الذي دخلت الحرب، احنا لم ندخل الحرب. لكنهم كانوا أيضا يحضرون أنه مضيق هرمز إغلاقه يعني يؤذي العالم ككل، وبالتالي كانوا يحضرون ممكن أن يتدخلوا لضبط الأوضاع في مضيق هرمز. إنما حلت الحكاية.

0: الحقيقة الآن تقريبا بالاتفاق، الرئيس الأمريكي كان يكاد يكون مستميت على أن يحصل على هذا الاتفاق الحقيقة، يعني لا يريد عودة إلى الحرب، لأن الحرب كانت تعني دمار إيران بالكامل. لذلك الآن الأوروبيين يعني ممكن أن يكون لهم دور فيما بعد هذه الحرب،
1: نعم،
0: بالتعاون بتنظيف المضيق من الألغام إلى آخره، وأيضا الحقيقة ربما حتى التواصل مع إيران بألا يكون هناك مبرر مرة أخرى لإغلاق المضيق. حتى قصة الأجور، أجور الخدمة وما شابه ذلك ما زالت محل خلاف الحقيقة. لذلك أنا أعتقد أن الأوروبيين أظهروا يعني بصريح العبارة عقلانية، أنهم ما دخلوا في حرب لم يستشاروا فيها، مثلنا نحن في الخليج الحقيقة. يعني من حسن حظ الأوروبيين أنهم مش قريبين على إيران ولا كان قصفتهم، لأنه إحنا الحقيقة لم نكن طرفا في الحرب، لا مؤيدين ولا مساندين ولا محاربين. سمو الأمير الحقيقة في العشر الأواخر من رمضان قالها بشكل واضح، أنه دولتنا تعرضت لاعتداء غاشم من دولة صديقة جارة مسلمة نعتبرها صديقة، وبالرغم أنه لم ينطلق منا أي عمل عدائي، والقول هذا ينطبق على دول الخليج الأخرى.
1: نعم.
0: لذلك الأوروبيين الآن يحاولوا قدر الإمكان أن يعملوا على أي فجوة قادمة، يحاولوا أن يعني يجسروها
1: ما
0: بين الطرفين حتى يصلوا إلى اتفاق نهائي. طبعا من ضمن الأمور اللي ممكن الاتفاق عليها قصة أيضا أنه ما تكون هناك عملية أخرى، الولايات المتحدة ما تقوم بأي عمل عدائي ضد إيران، وهذا اللي طمأنت إيران أن لا تعود إلى ما سبق. وبالتالي أيضا أن واشنطن لن تفرض عقوبات جديدة على إيران خلال مفاوضات ما قبل الاتفاق النهائي.
1: نعم.
0: الاتفاق النهائي قد ينهي كل شيء.
1: دكتور نبيل، عودة إليك مرة أخرى، برأيك هل يفجر اتفاق إيران أول أزمة كبرى بين ترامب ونتنياهو؟
2: سؤال مهم، بس هذا يعتمد على ما سوف يحدث في فترة الستين يوم، لأن طبعا نتنياهو كان يريد إحلال النظام بنظام آخر، وهو يتحدث مع نجل الشاه على حكومة إيرانية جديدة، لكن لم يوافق الرئيس ترامب ومعاونيه على هذه الفكرة. ربما يحاول ترامب وبالذات مع ربما يحاول نتنياهو وبالذات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية بتجديد الصراع في غزة، وأيضا يستهدف لبنان، لأن هو كان يخطط لعملية عسكرية كبيرة في لبنان، وأوقفه الرئيس الأمريكي وقال له في محادثة تليفونية عنيفة: I am the one who calls the shots in the Middle East. أنا الشخص الذي يصدر القرارات فيما يتعلق بالشرق الأوسط. فنتنياهو قد يفسد ما قام به ترامب، لكن هناك تيار قوي في الرأي العام الأمريكي حتى مع اليمينيين الجمهوريين المحافظين الذين يرون أن يجب أن تتباعد المصلحة القومية الأمريكية العليا مع تلك الخاصة بإسرائيل. وبالتالي فالمشهد المتوتر ما بين ترامب ونتنياهو قد يزداد توترا، وقد يصر ترامب على ألا تدخل إسرائيل في رسم سياسة أمريكا تجاه منطقة الخليج وما يتعلق هذا بأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
1: نعم دكتور عايد، بناء على ما تفضل به الدكتور نبيل من واشنطن، كيف نختصر هذه المرحلة، خاصة أن واشنطن وطهران بدأ بفتح صفحة جديدة بين الطرفين، ولكن بقيت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خارج هذه الحسابات، كيف تقرأ هذا المشهد؟
0: أنا أخشى فعلا أنه حكومة نتنياهو وهي أيضا تنتظر انتخابات قادمة، ونتنياهو عليه اتهامات ممكن تؤدي إلى سجنه، أن تخرب كل الاتفاق. نتنياهو قالها يمكن قبل يومين أنه لن يكون لدى إيران قدرة نووية طالما هو في الحكم. وهنا الحقيقة إيران ما راح يكون لديه قدرة نووية صحيح، لكن قد هو يستغل أي جانب، أي حديث، أي لخوض الحرب حتى يكسب دعم من الإسرائيليين للانتخابات القادمة. وهذا طبعا الحقيقة يعني من الأمور الخطيرة. أنا أعتقد هنا مسؤولية الرئيس الأمريكي بأن يوجه يعني بشكل واضح تحذير ولو بين الاثنين بأنه أي عمل تقوم به إسرائيل سيعتبر عملا عدائيا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن بذلك يرتدع الحقيقة نتنياهو. لا يمكن أن يغامر بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل يومين أمس واليوم بدينا نسمع الإسرائيليين وزير الدفاع نفس يمكن نتنياهو أن إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق الثنائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأن إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة؟ هذا الخطاب الحقيقة يشير إلى إمكانية أن إسرائيل تقوم بأي عمل وإن يكون قد يكون محدود، ويكفيها أنها تخرب الوضع من خلال مزيد من الهجمات على لبنان والمنطقة ليسيطر عليها حزب الله.
1: نعم دكتور نبيل، هل الاتفاق الذي يسعى الرئيس ترامب إلى تسويقه بوصفه إنجازا سياسيا كبيرا يعكس في الواقع حدود القوة العسكرية برأيك؟
2: نعم، من كل الزوايا هذا اتفاق يعكس حدود استخدام القوى العسكرية. أيضا هو يؤكد على أن ترامب يلتزم بعهده أو بعهوده بأنه لن يخوض حرب طويلة الأمد، لن يعيد صياغة وتشكيل ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، أن إدارة بوش وأوباما كانوا على خطأ عندما قام ب يعني جعل الموقف متفاقم ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا في غزو العراق وغزو أفغانستان أنه لديه مصلحة قومية كبرى تختلف عن إسرائيل، أنه أيضا يغير رأيه. يعني عندما كان ترامب يهدد بتدمير الحضارة في إيران كانت هناك مساعي حميدة لوقف هذا التهديد، واستجاب الرئيس ترامب أكثر من مرة وغير من موقفه ويعني جنح نحو السلام. فهنا حيكون في تقدير للرئيس ترامب في هذا الشأن. طبعا هناك قضايا عدة يجب يعني أن يلتفت لها. هو كمان بيحاول أن يخفف من لهجة الخطاب الحاد ضد الصين فيما يتعلق بالتعريف الجمركية المرتفعة التي سوف تفرض أو فرضت على الواردات من الصين. وبمجرد أن طرح الرأي الخاص بهدنة تدوم لمدة 60 يوم، كان السؤال الآخر هو ما هي مبادرات أمريكا الجديدة لإحلال السلام، سواء حل قضية أزمة سد النهضة ما بين مصر وإثيوبيا، عدة قضايا خاصة بالموقف في الهند الصينية ما بين تايلاند وكمبوديا، كمان إذا كان هناك فرصة لإعلان هدنة مماثلة ما بين أوكرانيا وروسيا. فبالتالي هناك قوة دفع طيبة يجب استثمارها بنجاح وذكاء من أجل تفعيل عملية السلام في مناطق أخرى من العالم.
1: إذن كان معنا من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. شكرا لك دكتور على هذه المداخلة في هذا الملف من ملفاتنا الساخنة. نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا ولا نعود لكم بعد قليل.

في لحظة التحولات الكبرى لا تقاس قوة الدول بما تملكه من السلاح فقط، بل بما تملكه من القدرة على صناعة التوافق ومنع الانفجار. ومع اتساع رقعة المواجهات في المنطقة وتحول الحرب إلى تهديد مباشر للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، برزت دول الخليج كلاعب سياسي ودبلوماسي فاعل سعى إلى احتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار والحفاظ على استقرار المنطقة. فمن الوساطات والتحركات الدبلوماسية إلى المبادرات الإنسانية والجهود الرامية لمنع اتساع دائرة الحرب، يطرح اليوم سؤال جوهري حول حجم الدور الخليجي في صناعة التهدئة، وإلى أي مدى يمكن لهذا الدور أن يتحول من إدارة الأزمة إلى المساهمة في إنهاء الحروب ورسم ملامح مرحلة ما بعد هذه المرحلة. إلى هذا التقرير.

0: في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي انتهت بإبرام مذكرة تفاهم لإيقاف الحرب، برزت خلالها جهود الدول مجلس التعاون الخليجي كطرف فاعل في التهدئة عبر تحركات دبلوماسية مكثفة هدفت إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
1: دول الخليج يعني أثبتت أنها جزء من مستقبل هذه المنطقة وجزء مهم وضروري، وذلك عندما تحدثت أو أشارت أنه في كل الاتفاقات الجارية وفي كل الاتفاقات القادمة والتي ستشهدها ربما الأشهر القليلة القادمة هناك مقعد محجوز لدول مجلس التعاون، وهناك رأي أيضا محجوز لدول مجلس التعاون. كل التصريحات التي صدرت عن دول مجلس التعاون أكدت أن هناك تماسكا وتلاحما ووحدة خليجية، لعل من أبرزها بيان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية يوم 15 يونيو، كذلك البيان المهم والمهم جدا والذي عكس الرأي الخليجي الكامل والكبير، والذي جاء على لسان الأمين العام لمجلس دول التعاون، والذي أكد فيه أن دول الخليج ترحب وتمتن لكل الخطوات التي وصلت إليها الأطراف المتحاربة، ولكن هناك نظرة لدول مجلس التعاون بأن تكون هذه الخطوات خطوات ثابتة وتؤدي بشكل فعلي إلى تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: كما جاء الحراك الخليجي مدفوعا بإدراك عميق لحساسية الأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة بمضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية وقطاعي الشحن والتأمين البحري، وهو ما دفع دول المجلس إلى تكثيف جهودها الرامية إلى حماية الاستقرار الإقليمي والاقتصادي في آن واحد.
1: دول الخليج أيضا اكتشفت نفسها في هذه الأزمة وأصبحت أكثر قوة وأكثر قدرة على مواجهة كثير من الاعتداءات من الأطراف الأخرى بقوى دفعها الذاتية، وهذه الخطوة أو هذه يعني العملية تمت في أكثر من عاصمة خليجية، وكانت مثار إعجاب المسؤولين وإعجاب المواطنين في دول المجلس التعاون وإعجاب العالم. أيضا دول الخليج كانت في صلب دعوة للتخفيض الصراع، وكانت دول الخليج أيضا في صلب دعم وتقوية كل المسارات التي أدت إلى الوساطة إلى إيقاف هذا الصراع وإلى نزع فتيل الصراع. كانت داعمة في الحقيقة للطرف الباكستاني، في الوقت نفسه كان هناك حضورا خليجيا فاعلا في أدوار الوساطة.
0: وفي هذا السياق أشارت تقارير إلى أن قادة دول الخليج شجعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضي في مسار التفاهم مع إيران، مؤكدين أهمية الحلول الدبلوماسية في معالجة الخلافات القائمة. كما عكست المواقف التي استمع إليها الرئيس الأمريكي رغبة خليجية واضحة في دعم الاستقرار وتجنب العودة إلى دوامة التصعيد العسكري، بما يهيئ بيئة أكثر ملائمة للحوار والتفاهم. تؤكد دول الخليج أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يظل أولوية، انطلاقا من إدراكها أن أي تصعيد جديد ستكون له تداعيات تتجاوز المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. خالد الشمري، قناة الأخبار، الرياض.

0: بين الدبلوماسية الهادئة والتحركات السياسية المكثفة، يبرز الدور الخليجي كأحد أهم العوامل المؤثرة في مسار التهدئة الإقليمية. فكيف يقرأ هذا الدور وما هو حدود تأثيره في إنهاء الحرب؟ نناقش ذلك الموضوع أيضا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور عايد المناع، وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي الأستاذ فيصل الحمد. أستاذ فيصل، أهلا بك، وبعد التحية، كيف تقيم الدور الخليجي في احتواء التصعيد الإقليمي خلال الأشهر الماضية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مساكم الله بالخير في الاستوديو والغالي الدكتور عايد المناع. حقيقة تحركات دول مجلس التعاون الخليجي العربي في ضمن هذه الاتفاقية هي واضحة وصريحة، حيث نتحدث بأن بدأنا بالرباعية وهي المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، إضافة إلى باكستان، ودعم هذه الدول للمبادرة الباكستانية.

0: الفلسطينية كوسيط، ثم بعد ذلك شاهدنا الخماسية وهو انضمام قطر والدور الفاعل أيضا لقطر ضمن مجموعة دول مجلس التعاون الخليج العربي للعمل لإرساء قواعد هذه الوساطة بين الطرفين لوقف الحرب وبدء في عملية السلام. ونحن نشاهد الآن بأنه من المتوقع أنه بعد غد إن شاء الله يوم الجمعة سيتم التوقيع الفعلي بين الطرفين في جنيف، ثم بعد ذلك تبدأ مدة 60 يوم لبدء المفاوضات فيما يخص المفاعل النووي. نعم.
1: نعم دكتور عايد، بما تفضل به الأستاذ فيصل عن الدور الخليجي أيضا صحيح. الذي تقوم به دول الخليج وجهود جبارة تقوم بها فقط لحماية المنطقة، الحفاظ على هذا الاستقرار والمحافظة على الشأن الإقليمي بنفس الوقت، هل فعلا دول الخليج ستقوم بإعادة الإعمار سواء في الخسائر في دول الخليج نفسها؟ ولكن ما تفضلت به قبل قليل أيضا يثير الاهتمام بأن وعود كثيرة صدرت تم نفي بعضها في نفس الوقت بأن دول الخليج ستقوم بدفع الأموال لإعادة الإعمار إلى إيران تعويض الخسائر التي حدثت هناك.
2: أولا أرحب بالصديق العزيز سعادة العميد فيصل الحمد، ويعني حقيقة يعني من النجوم في هذه الحرب. الطرح الذي يطرح حقيقة هناك معلومات يتم تداولها، بل بعضها نسب إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه قال بأن دول الخليج ستدفع 300 مليار لإيران. فانس الحقيقة وضح أنه دول الخليج ممكن أن حقيقة تستثمر في إيران إذا أصبحت إيران دولة طبيعية. ماذا تعني الدولة الطبيعية؟ أنها تكون دولة عادية ليست لا تصدر المشاكل ولا تتحرش بدول الجوار ولا تعين أدوات لها بالمنطقة يتجسسون، ولا أيضا توجد ميليشيات تقاتل هذه الدول أو تتوسع على حساب هذه الدول وإن كانت داخل هذه الدول. يعني اليوم في العراق في ميليشيات، في لبنان في حزب الله أقوى من الدولة اللبنانية، في اليمن الحوثي يسيطر على الجزء الشمالي من الجمهورية اليمنية، وبالتالي عندنا إشكالية الحقيقة في هذا. لذلك قال أن ممكن أن والله إيران تكون إذا كانت دولة طبيعية حالها على أي دولة أخرى تحترم نفسها وحقوق الآخرين ولا تتدخل في شؤون الأخرى، هذا وارد أن يكون فيها استثمار. الآن نحن الآن أنا أعتقد أنه على دولنا كلها بصرف النظر عن اختلاف بعض الأمور ينبغي أن تتقدم هذه الدول إلى الأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية، إلى أي جهة تطالب بالتعويض عن الخسائر التي أصابت هذه الدول. يعني إحنا في الكويت الحقيقة انضربنا ضرب عنيف الحقيقة من إيران. صحيح أنه الحقيقة أبطال قوات المسلحة تصدوا لمعظم هذه الضربات، ولكن حصلت اختراقات. مطار الكويت إلى 8 أبريل 8 مرات انضرب، وبعد مرتين الدمار اللي حصل فيه هذا على من الذي يتحمل المسؤولية؟ مصفات النفط الأحمدي، ميناء الشويخ، ميناء مبارك الكبير، التأمينات، كهرباء الدوحة، يعني كثير من المواقع، وقيس على ذلك في دول أخرى. هذه كلها تكاليف ليس يعني خسائر يتحملها من ارتكب الجرم وليس الحقيقة الآخر. الدول الخليج لا يمكن أن تدفع لأنها أصلا ليست طرف في الحرب، لا تدفع. لماذا هي تدفع؟ إذا الإيرانيين عندهم عزيمة وقوية وليتقدموا ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت الحرب عليهم، وبالتالي عليهم بالعافية يأخذوا منها ما يشاؤون. لكن دولنا علينا نحن بالعافية أنه نحصل تعويض من كل دولنا على ما حصل لنا من خسائر.
1: هذه عودة إليك أستاذ فيصل. دول الخليج مع تحركاتها ومساعيها الدبلوماسية لحل هذه التعقيدات التي حدثت في الفترة الماضية وعودتها كشريك في صناعة الحلول وصناعة أيضا الاتفاق المقبل الذي سيتم توقيعه في يوم الجمعة. برأيك ما هي أبرز الأدوات التي تمتلكها دول الخليج للتأثير في مسار الحرب وإنهائها؟
0: نعم، فيما يخص الأدوات التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليج العربي مجتمعة، يجب أن نعي جيدا بأن باكستان هي جزء من الشرق الأوسط الكبير ودعمت من دول مجلس التعاون الخليج العربي، إضافة إلى تواجد الدوحة الآن كجزء من الوساطة، وهي الدولة التي أحدثت

0: الاقتصادية. دول مجلس التعاون الخليجي العربي حاولت جاهدة بأن يكون هناك سعر عادل للنفط في دول العالم واستمرار تصدير النفط، وبالأخص عندما تحدث عن المملكة العربية السعودية بالخط الشرق غرب، ساهم في استتباب الأمن لنقل الاقتصادي للطاقة، وكانت الأسعار نعم هي ارتفعت إلى ما يقارب 120 دولار، ولكن كان يعتبر في ذلك الوقت سعر عادل، إضافة للتحركات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي مع واشنطن ومع موسكو، وإضافة إلى بكين لإيجاد صيغة ترضي الطرفين وخفض التصعيد. الكثير حقيقة يعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي العربي تدعم العمليات العسكرية الأمريكية، وهذا شيء خاطئ. لو عدنا بالتاريخ إلى 2003 لوجدنا أن دول مجلس التعاون الخليجي العربي رفضت عملية ما سميت في ذلك الوقت اللي هو عملية حرية العراق التي قام فيها بوش في ذلك الوقت وأسقطت النظام السابق العراقي، والآن في هذه العمليات قبل 28 فبراير نجد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي العربي كانت ترفض الحلول العسكرية، بل كانت تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتوجه إلى حلول دبلوماسية بين الطرفين. في اتفاق 2015 لم تكن موجودة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، لذلك أبدت أغلب هذه الدول امتعاضها من الاتفاق الذي حدث اتفاقية أوباما الجي سي بي واي بين طهران وبين واشنطن، ولكن في هذه الاتفاقية هي حاضرة. نحن شاهدنا البيانات الرسمية الصادرة من وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي التي ترحب بهذه الخطوات، ونستطيع أيضا قراءة مجموعة من المتطلبات الموجودة في هذه البيانات، من ضمنها أمن الطاقة وخطوط الملاحة البحرية بما في ذلك مضيق هرمز، إضافة إلى احترام الجوار. والمتوقع حقيقة الأمر أن بعد أن تنتهي هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن يكون هناك أيضا مفاوضات على مستوى الأقليم لمعرفة التوجهات الاستراتيجية لدول المنطقة فيما يخص إيران، لأن إيران للأسف اتفاقية مارس 2023 التي وقعت بين الرياض وطهران في بكين لم تحترمها، وقامت باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي العربي قاطبة وليس المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ما ذكر الدكتور عايد، مشكورا إذا سمحت لي، قرار مجلس الأمن 2817 نص على إدانة واضحة وصريحة لإيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي العربي. هذا القرار إذ ما رغبت دول مجلس التعاون الخليجي العربي استخدامه في مطالبة التعويضات فإنها تستطيع مطالبة التعويضات إما باجتماعات ثنائية مع طهران أو بتشكيل لجنة كما حدث في عام 90 المطالبة بالتعويضات تحت مظلة مجلس الأمن ومطالبة بالتعويضات من طهران. فلذلك مسألة التعويضات تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي العربي بناء على القانون الدولي الحصول على تعويضات لما حدث خلال 39 يوم وما بعده من مجموعة أيام قامت إيران باستهداف للبحرين وللكويت. فلذلك التحركات الدبلوماسية نشهد الآن حقيقة هناك تناسق كبير وجهود كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي لمحاولة خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات أكثر من إعادتهم إلى الميدان العسكري. نعم.
1: نعم. دكتور عايد، ركز الأستاذ فيصل حمد من الرياض على المرحلة الراهنة وأيضا قوة ومتانة علاقة البيت الخليجي في التصدي لهذا النوع من الخلافات. الآن تطرق أيضا إلى موضوع مهم وهو الخسائر الاقتصادية ومدى التعويض بالنسبة للخليج. الخسائر التي قدرت فقط من فبراير إلى مارس ما يعادل 170 مليار إلى فوق 200 مليار دولار فقط بالخسائر الخليجية، منها النفط، الغاز، القطاع النفطي، أزمة المنشآت وغيرها. هل يمكن أن تكون الآن دول الخليج العربي هي الضامن الاقتصادي، الضامن السياسي لأي اتفاقات مقبلة في المنطقة؟
2: يعني هذا الحقيقة يعتمد على الدول هي نفسها. يعني أنا أعتقد أنه في دول مثل قطر كونها يعني لعبت دور كبير في والوصول إلى الحل النهائي قد يكون لها دور في هذا. السعودية أيضا الحقيقة لها دور كبير في، ودول الخليج مجتمعة فيما بعد كلها، في أن تمنع أو يعني تحث الرئيس الأمريكي على قبل ساعات أو يمكن حتى ساعة من إطلاق الانفجار الحرب مرة أخرى وتدمير إيران. أنا أعتقد أنه إيران ينبغي أن تشعر بالامتنان لدول مجلس التعاون كلها وتقدر هذا الموقف التاريخي لها. يعني السعودية من المتضررين، قطر من المتضررين، طبعا الكويت يمكن والإمارات.

0: مرات متضررين الأولين، إنما الكل تضرر الحقيقة. يعني حتى عمان التي كانت وسيط وإن كانت أقل ضررا الحقيقة لم تسلم. بالتالي إيران لماذا نطالب بالتعويضات الحقيقة؟ هذه الميتين مليار إذا صحت، وأنا أعتقد أنها يفترض أن تكون أكبر، لكن إذا هذا أنا أعتقد أنه مبلغ صغير بالنسبة لإيران. لعل وعسى أن يكون درسا لإيران في المستقبل ألا تخلط الأمور. إذا هاجمها الأمريكان وهاجم الإسرائيليون، لماذا تهاجم جيرانها الذين ليس لهم علاقة في الموضوع؟ الكلام إنه والله قواعد، القواعد حق سيادي، ليس من حق إيران أن تملي على هذه الدول أن يكون فيها قواعد إطلاقا. ثم أنه لو فرضنا أن الضربات من 28 فبراير إلى 8 أبريل موجهة للقواعد مديها محت من الوجود، إذا ماذا تضرب؟ يعني هل مصوات الأحمدي هذه النفطية، هل فندق في دبي قاعدة، هل ميناء الشويق قاعدة، ميناء مبارك قاعدة، محطة المياه في البحرين قاعدة؟ يعني غير منطق هذا الحقيقة إطلاقا، وطبعا غيرها أضرار كثيرة. لذلك أنا أعتقد أنه ينبغي أن نسعى كدول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتجز جزء من الأموال المجمدة لإيران، إلى أن إيران إما تقر لهذه الدول بالتعويض أو أن هذه الأموال تحتجز وتعطى لهذه الدول بأي طريقة من الطرق. هذا موضوع تناقشه القيادات والجوانب القانونية لهذا الجانب مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لديها أموال بحكم العقوبات الأمريكية لا تستطيع أن تحولها إلى إيران.
1: نعم، سأكمل معك هذه النقطة بعد قليل وأركز عليها دكتور عايد، ولكن عودة إليك أستاذ فيصل، برأيك ما هي انعكاسات استمرار الحرب على الأمن الخليجي والاقتصاد الإقليمي؟
2: نعم، إذ ما تحدثنا عن انعكاسات استمرار الحرب على ليس فقط الأمن الخليجي، ولكن نتحدث عن الاقتصاد، وليس الاقتصاد الخليجي حقيقة، الاقتصاد العالمي. أثبتت الأحداث بأن القلب النابض اللي هي الاقتصاد العالمي هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، متوفره من طاقة مهمة جدا للنمو والازدهار والرخاء لجميع دول العالم بأسعار عادلة وبطريقة محترفة فعلا، سواء ضمن أوبك أو ضمن أوبك بلس. ولكن هناك تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ليس فقط لمجتمعاتها ولكن لمصالحها الموجودة في المنطقة. فلذلك في حرب 39 يوم نجحت دول مجلس التعاون الخليجي العربي في المحافظة على هذه المقدرات، خصوصا إذا علمنا أن أكثر من 8600 تقريبا مقذوف ما بين صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار تم توجيهها لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، ما يعادل 85% وأكثر من 85% من المقذوفات التي أطلقتها إيران أو الحرس الثوري الإيراني خلال المدة الماضية، خصوصا إذا ما تحدثنا أن 15% ذهبت إلى إسرائيل. فلذلك دول مجلس التعاون الخليجي العربي نجحت ولله الحمد المنة في فرض الأمن والأمان في محيطها الداخلي، وستستطيع مستقبلا حتى إن استمرت الأحداث بين واشنطن و طهران تستطيع أيضا المواصلة في عملية المحافظة على أمن واستقرار منطقتها ومجتمعاتها. نعم
1: نعم دكتور عايد، بالحديث عن موضوع الاستقرار والأمن في المنطقة، هناك بعض المصادر الإخبارية التي أشارت بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأنها ستسحب قواتها من محيط بعض المناطق الإيرانية. ما هو المؤشر على ذلك الأمر؟ كيف تقرأ هذا الأمر؟ ماذا يعني أساسا تداول هذه طبيعة هذه الأخبار؟
0: نعم، الحقيقة يعني تم تداول فعلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، لما يوقع الاتفاق النهائي، هل هو 30 يوم أو 60 يوم، لكن تسحب قواتها من محيط إيران. هنا السؤال الحقيقة اللي ينبغي على الولايات المتحدة أن توضحه، هل محيط إيران يعني المواقع اللي تحاصرها الولايات المتحدة الأمريكية ومضيق هرمز والحدود الإيرانية من الداخل، أم محيط إيران هو دول الإقليم؟ أنا شخصيا أعتقد أنه لا يمكن أنه الولايات المتحدة تخضع

0: ابو ايران والله ان تنسحب، والا ما كان في داعي اصلا انها تكون متواجده. انا يعني اعتقادي انه فقط هو الحدود اللي داخل ايران في المحيط الايراني وليس في المحيط الاقليمي، يعني ليس في دول مجلس التعاون ولا في اذربيجان ولا في تركيا ولا في الاردن ولا في دول اخرى. وبالتالي يعني المطلوب الان اكثر هو توضيحات امريكيه، ما هو المقصود بمحيط ايران؟ هذا هو الحقيقه الذي يفترض ان يكون. لكن ثقتي انا انه لا يمكن ان تقبل الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه يعني قرار الرئيس الامريكي يعني ان يقبل ان يملى عليه بان ينسحب من دول هي صاحبه الشان بان تطلب الانسحاب او لا تطلب الانسحاب. لكن المؤكد انه احنا يعني لم نستفد الحقيقه من التواجد الامريكي. وانا اعتقد انه حسب الامر خيره ان جربنا سواعد ابنائنا وتصديهم الحقيقه، وهناك معلومات حتى نشرت بانه مستغربين كيف مثلا الكويتيين نجحوا نجاح باهر، وهذا يقاس على دول الخليج الاخرى بان تصدوا للهجمات الايرانيه ربما أكثر من نجاح الإسرائيليين.
1: نعم، عودة إليك الأستاذ فيصل، برأيك بعد المرور في هذه المرحلة وبعد الإعلان عن مرحلة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الآن ما هي المخاوف التي تحيط بالمنطقة في حال لم يتم توقيع هذا الاتفاق؟
2: نعم، في حالة عدم توقيع الاتفاق، بما أن الاتفاق سيوقع الجمعة القادم ثم بعد ذلك نتحدث عن 60 يوم مفاوضات، المتوقع أن يتم تمديد المفاوضات. 60 يوم حقيقة لا تكفي لتمديد المفاوضات. عندما نعود لاتفاقية جي سي بي واي في 2015 أخذت من 20 إلى 24 تقريبا 22 شهر، أي عامين مفاوضات بين القيادة الأمريكية في ذلك الوقت في عهد أوباما والقيادة الإيرانية. فلذلك من الصعب جدا الوصول، وهذا هو المتوقع، الوصول للاتفاق خلال 60 يوم. الواضح أنه في حالة تعثر المفاوضات وعدم الوصول 60 يوم من المتوقع أن يتم تمديدها إلى 60 يوم إضافية، قد تكون 120 يوم أو 180 يوم إلى أن نتجاوز نوفمبر. الانزلاقات للحرب قد تكون موجودة وما زالت، خصوصا مع تواجد القوات الأمريكية التي تم حشدها من قبل 28 فبراير واستخدمت خلال العمليات، وأيضا الحشد الذي تم في إبريل الماضي بعد توقف العمليات. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية نعم جاهزة عسكريا، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب يفضل الحل السلمي، لأنه في قبل بداية العمليات تحدث بأن مدة العمليات لن تتجاوز الأسابيع، وذكر في بعض المرات في منصة تروث سوشيال بأنها لن تتجاوز 6 أسابيع. لذلك قد لا تكون الإدارة الأمريكية وبالأخص ترامب يرغب بالعودة إلى الحرب، لذلك قد نتحدث أكثر من 6 أشهر مفاوضات. ولكن إذا سمحتي لي تعليق بسيط فيما يخص القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. أولا، منطقة الشرق الأوسط هي تعتبر في التنظيم الجغرافي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية هي القيادة المركزية الأمريكية. هذه القيادة يوجد فيها قوات تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التشكيل، ونتحدث بذلك الأسطول البحري المتواجد في الخليج العربي وبعض القطع الجوية المتواجدة في منطقة في بعض القواعد في منطقة الشرق الأوسط. هذه لن تنسحب، ولكن في حالة فعلا صدق الحديث بأنها ستنسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، هنا نتحدث عن القوات التي تم إحضارها. يتواجد الآن مضاف إلى القيادة المركزية للقوات الأمريكية، نتحدث عن حاملتين طائرات والقوات الضاربة التابعة لها، نتحدث عن حاملتين طائرات تابعة للمشاة البحرية المارينز وهي بوكسر وتروبليا اللي هي طرابلس. هذه قوات مارينز مشاة بحرية قوامها مجتمعة ما يقارب أكثر من 5000 إلى 7000 مقاتل، نتحدث عن ما يقارب 13 سرب مقاتل من الطائرات الهجومية والاعتراضية الأمريكية، إضافة إلى ما يقارب 18 مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية. هذا العدد المهول والذي يعتبر يعني جيش من أكبر جيوش العالم وهو متواجد في مجموعة في منطقة الشرق الأوسط يتبع لقيادة سنتكام، هذا من المتوقع أنه في حالة فعلا الوصول إلى اتفاق والتزام بين الطرفين من الممكن أن تسحب هذه القوات وتعاد، إما تعاد البعض الذي تم سحبها من منطقة الاندو باسيفيك مثل قوة بوكسر، أو إعادتها إلى قواعدها في السواحل الشرقية والغربية الأمريكية إضافة للقواعد الأمريكية.

0: متواجدة في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم،
1: من جانب آخر أستاذ فيصل، هل يعني ذلك، هل نحن أمام دور خليجي مؤقت مرتبط بالأزمة، أم أننا أمام مرحلة جديدة من الحضور السياسي الخليجي في ملفات المنطقة؟
0: المتوقع بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين وتوقيع الاتفاقية، المتوقع أن نشاهد تحرك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لإعادة ترتيب الملفات الأمنية وتوازن القوى في هذه المنطقة. يعني نعم، هناك أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أفرزت قوى واضحة وصريحة. نتحدث عن الرباعية، وأصبحت الخماسية وهي المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، وتركيا إضافة إلى باكستان. نتحدث عن أنه قد يكون هناك تحالفات استراتيجية، لا أعني بذلك تحالفات عسكرية أو دفاعية، ولكن تحالفات استراتيجية بسبب قرب هذه المصالح بين الدول ورغبة هذه الدول في تحقيق المصالح المزدوجة للجهتين. فلذلك سيكون في هناك تحركات كبيرة. أما فيما يخص، إذا سمحت لي، طهران وعلاقتها في المنطقة، سيكون هناك جلسات حوار أنا متأكد أنها ستكون مطولة بين دول المنطقة لطريقة إعادة دمج إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولرسم حدود واضحة وصريحة للقيادة الإيرانية فيما يخص الشرق الأوسط. نعم،
1: نعم دكتور عايد، كيف تقرأ أيضا جانب تحركات البيت الخليجي ودوره المرتبط في الأزمة الحالية؟
2: نعم، يعني إلى حد كبير اتفق مع أخي سعادة العميد فيصل أنه دول مجلس التعاون دول مسالمة، دول تنموية عقلانية، بالتأكيد تفكر في أن يكون كل الإقليم بهذا الاتجاه. لكن أنا أعتقد أنه بعد ما حصل من إيران سوف يكون هناك الحذر شديد، وأن يكون هناك قوة خليجية، يفترض أن يفكر في قوة خليجية رادعة قادرة على أن تتصدى لأي عدوان، سواء جاء من إيران أو من غير إيران. إيران لها أذرع الحقيقة وغير مسيطر عليها من الدول التي هي فيها، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تفكير في أن نكون لدينا قوة عسكرية تحمي أمننا واستقرارنا وتنميتنا، لأن بدون الحقيقة أمن لن تكون هناك تنمية، ولن تكون هناك سياحة، ولن تكون هناك يعني قدرات على التفكير في بناء الأوطان بشكل جيد. سيكون همنا فقط أنه إحنا نتوقع الحرب، لا، لنعمل على كل الجبهات. الحرب يهيئ لها قوات مسلحة تستطيع بأن تكون قادرة على حمايتها. وكرر أن هذه القوة الخليجية، درع الجزيرة سميها ما شئت، ليس لها علاقة بالخلافات الداخلية. أمر طبيعي أنه يحصل تباينات وإلى آخره، لا تستخدم داخليا بين دول مجلس التعاون، فقط لصد أي عدوان خارجي على أي دولة. وهذا حصل في أثناء الغزو العراقي للكويت، قوات خليجية ساهمت بالدور طليعي، وفي مقدمة القوات السعودية للأمانة في مسألة تحرير الكويت. أيضا في الأحداث في البحرين عام 2011 قوات درع الجزيرة دخلت وحمت البحرين من الداخل والوضع الداخلي، تتعامل مع السلطات البحرينية. عام 2015 وإلى اليوم في اليمن الحقيقة هناك قوات خليجية ساهمت، وبعضها لا زال يساهم في مسألة حماية الحدود السعودية من جماعة الحوثي وهجماتها. هذه ينبغي أيضا أن تكون لحماية الإقليم من الداخل، يعني أي هجمات أنه تكون لدينا قدرة. صحيح أنه الأمريكان مهمين، لكن أنا أعتقد بعد التجربة الحالية أنه نحن الذين نحمي أنفسنا، نحن قادرون على ذلك وإمكانياتنا موجودة والسلاح اليوم متوفر للكل. ولو كنا نريد أن نرد على إيران مثل ما هاجمتنا الحقيقة، يمكن ندمر إيران، ليس لأن احنا أحسن منهم، يعني هذه مسألة، لكن لأن لدينا سلاح جو لا يتوفر لإيران. عندنا مثلهم صواريخ وطائرات مسيرة وإلى آخره، وعندنا سلاح جو هو سلاح غربي متقدم قادر على أن حقيقة يعني يحدث خراب في إيران، لكننا امتنعنا، ولعل ذلك يعني يقدرها الإيرانيون، وإن كنت للأسف أشك في في ذلك.
1: نعم، نسألك بأن تبقى معنا دكتور عايد، ونشكر أيضا من الطرف الآخر من الرياض المحلل السياسي فيصل حمد كان معنا في هذا النقاش. شكرا جزيلا لك أستاذ على هذه المداخلة في ملفنا لهذا اليوم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود بعد قليل.

0: بعد إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفتح الباب أمام تهدئة إقليمية تشمل لبنان، وفق الرواية الباكستانية والإيرانية تطرح المنطقة سؤالها الأخطر لا عن وقف النار فقط بل عن شكل الشرق الأوسط بعد هذه المرحلة. فلبنان يقف أمام اختبار الانسحاب الإسرائيلي وسيادة الدولة، وغزة أمام معادلة أكثر تعقيدا حيث الهدنة قائمة على الورق والدم مستمر على الأرض، وبين الجهتين تبدو المنطقة كأنها تخرج من حرب كبرى لا إلى سلام مكتمل بل إلى مرحلة إعادة ترتيب النفوذ والقواعد والخرائط. إلى هذا التقرير.
1: في الشرق الأوسط لا تنتهي الحروب حين يصمت الرصاص بل حين تتضح ملامح ما بعده. الاتفاق الذي أعلنته باكستان بين واشنطن وطهران لا يبدو مجرد وقف حرب بين قوتين بل محاولة لفتح قفل إقليمي امتدت مفاتيحه من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان ومن طهران إلى غزة. ففي النص المعلن سياسيا تتقدم عبارة وقف العمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان، لكن الميدان يقول إن الطريق إلى التهدئة ليس معبدا، فالطرف الإسرائيلي يرفض الاعتراف بأنه ملزم باتفاق لم يكن طرفا مباشرا فيه، ويؤكد تمسكه بمناطق عسكرية وأمنية داخل لبنان وغزة. هنا يصبح لبنان أول اختبار حقيقي للاتفاق. هل يتحول وقف إطلاق النار إلى انسحاب وإعادة تثبيت لسلطة الدولة اللبنانية أم يبقى مجرد هدنة هشة تحت سقف الاشتباك؟ إيران تريد إدخال لبنان في معادلة الصفقة، وواشنطن تبحث عن إغلاق جبهة تستنزف المنطقة. أما الاحتلال الإسرائيلي فيتعامل مع الجنوب اللبناني كحزام أمني مفتوح لا كملف تفاوضي مغلق. في الصورة الأوسع يبدو الشرق الأوسط أمام مرحلة انتقالية لا أمام سلام نهائي. إيران تحاول الخروج من الحرب بأوراق نفوذ لا بهزيمة كاملة. واشنطن تريد اتفاقا يفتح هرمز ويخفض أسعار الطاقة ويمنع الانزلاق إلى حرب أوسع، والاحتلال الإسرائيلي يخشى أن يتحول الاتفاق إلى قيد على حريته العسكرية في لبنان وغزة. بين لبنان وغزة تتشكل معادلة واحدة، وقف النار قد يوقف الحرب لكنه لا يصنع سلاما ما لم يتحول إلى انسحاب وضمانات وسيادة وإعمار ومسار سياسي.

0: بين نص الاتفاق وحسابات الميدان تبقى الأسئلة مفتوحة حول قدرة هذه التهدئة على تغيير قواعد اشتباك في لبنان وغزة. لذلك نعود إليك دكتور عايد وتعقيدات هذا الملف وتداخلاته أيضا بالنسبة لبنود الاتفاق وأبرز ما تم إعلانه على وسائل الإعلام، إعادة فتح مضيق قرمز كما تفضلت، رفع الحصار البحري، الملف النووي، ولكنه قد يعتبر البند الأكثر حساسية والأقل وضوحا بنفس الوقت. فهل نحن أمام اتفاق يفتح مرحلة جديدة ولكن هو مجرد مرحلة مؤقتة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط؟
1: شوف، إلى الآن نحن نقول أنه عندنا تسريبات، ليس اتفاقا بمعنى نشر البنود أساسا، إنما واضح تماما أنه لا، هذا اتفاق يعني إنهاء حالة الحرب وترتيبات ما بعد ذلك. طبعا للأمانة الإيرانيين كانوا يقولون من الأول أنه ليس في نيتهم إنتاج سلاح نووي، وأنه لديهم فتوى من المرشد السابق علي أكبر خاميني بعدم إنتاج سلاح، لكن هذا كلام سياسي يعني مش بالضرورة.
0: كيف سينفذ؟ ما هي الضمانات دكتور؟
1: لا الآن خلاص، الآن الحقيقة واضح تماما كيف ينفذ. ستكون وكالة الطاقة النووية

0: التي كانت يتم عرقلتها في السابق موجودة وحاضرة، وقد يكون الأمريكان يفرضون نفسهم بأن يكونوا موجودين وبالتالي يتابعون كيف يتم. طبعا هذه جوانب علمية، يعني أصلا الإيرانيين كشفوا، ما هم اللي كشفوا في البداية، يعني انكشفوا من خلال تسريبات معينة. إيران أيضا للأسف مخترقة، يعني أمانة مخترقة من الداخل، المخابرات الإسرائيلية الموساد مخترقة، نتنياهو ملف عرضه على التلفزيون يقول إنه شلون حصل. لذلك سيتم متابعة هذا الجانب النووي، وليس من مصلحة إيران أن تخالف. ماذا ما هو جدوى سلاح النووي؟ سلاح النووي جدوى أن يكون رادعا وليس محاربا. اليوم إيران لديها الحقيقة طائرات المسيرة، لديها الصواريخ بعيدة المدى 4000 كيلو متر كما يقال، وإذا استقرت راح يكون لديها سلاح جو، وطبعا تكون لها أوضاع مختلفة. الآن أنا لو كنت مكان الإيرانيين أمانة أتخلى عن كل المرحلة السابقة أمانة. يمكن يكون صعب، لكن بالتدريج أنه يا اللبناني صلحوا أوضاعكم مع بعض وانهوا القضية، العراقيين نفس الشيء، ما عاد فيه المفصلين يمكن اللي باقي بالعراق اللي يناكفون الحكومة. تنكفي إيران لتنمية إيران ولتستقر ولتعطي شعبها حقه بالحياة الكريمة. 40 مليون من 95 أو 93 على خط الفقر، لماذا؟ هذا الحقيقة يتطلب أن يكون هناك اختلاف، وبالتالي اليوم إيران راح تحصل كما تقول التسريبات على أن تبيع نفطها فورا، يعني توقيع الاتفاق ما بين الطرفين، وتحصل على بعض الأموال المجمدة والأموال اللي يعني عليها تحفظ من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى، وبالتالي يعود لها الـ 24 مليار قد تكون جزء من الأموال إذا إيران صدقت وسارت بالشكل الطبيعي. الآن هل ينجح المتشددون الذين الآن يحتفلوا بالنصر؟ ما أدري أي نصر هذا، أنت مدمر، أي نصر هذا؟ صحيح ما سقط النظام، لكن النظام مش القصة الكبيرة يعني في النهاية، لا، إنما يفترض أنك تحتفل لو فيه نصر حقيقي. الدمار اللي حصل في إيران تحتاج إلى على الأقل عقدين ثلاث عقود لإصلاح البنية التحتية المدمرة. نعم. ولذلك عليها أن تفكر بالداخل وتنهي هذه المجاميع الوكلاء وإلى آخره. أحلام التوسع عليها أن تنهيها، مثل ما على إسرائيل أن تنهي أحلام التوسع باتجاه الشرق، إيران من الشرق إلى الغرب وإسرائيل من الغرب إلى الشرق، وكله في هذه المنطقة العربية.
1: دكتور، هناك تناقض في الموضوع خاصة لبنان، ورد في موضوع إعلان باكستان وإيران، لكن إسرائيل ترفض الانسحاب. صحيح. صحيح. من هذا الموضوع، كيف تقرأ هذا التناقض؟
0: هذا عمل عدائي وغير مبرر الحقيقة. صحيح أن حزب الله يعني أصبح دولة داخل الدولة اللبنانية، وهذا ينبغي حقيقة يعني خاصة على الرئيس نبيه بري أنه يعمل مع الإخوان الآخرين يمكن اللي موجودين، القيادة اللي في يمكن تكون عقلانية في حزب الله، أنه خلاص تنتهي القصة هذه وكون هناك دولة لبنانية لها حكومة، لها مجلس نواب، لها قضاء، تسيطر على كل لبنان، وتنهي حالة أنه يكون هناك جيش ظهير أقوى من الجيش الرسمي، غير منطقي، وإلا سوف تدخل لبنان في حرب أهلية، وهذا هو الخوف الحقيقة. لذلك أملنا أن هذا ينتهي. في نفس الوقت أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تشدد اللهجة على إسرائيل بأنه تتوقف عن استفزازها وعدوانها على لبنان وحتى على الضفة الغربية. اليوم الإسرائيليين يتوسعون في الضفة الغربية.
1: هل يمكن أن يكون الاتفاق وسيلة للضغط على إسرائيل بالنسبة بما يتعلق في لبنان وغزة ووقف عملياتها بالكامل؟
0: هو يفترض، لكن هل تفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أأمل ذلك، والرئيس ترامب يمكن أن يعملها. المشكلة أن اللوبي الصهيوني مؤثر، مع أن العرب والمسلمين في أمريكا أضعاف اليهود ولا يؤثروا كثيرا للأسف الشديد. لذلك أنا أعتقد

0: أعتقد أنه ينبغي يعني أيضاً أن يكون هناك موقف عربي إسلامي قوي واضح يضغط على الإدارة الأمريكية بأنه إسرائيل تبقى في الحدود اللي للأسف هي فيها. يعني طبعاً إحنا ما نقر في كل ما هي فيه، يعني أوكي إسرائيل لها حدود 4 يونيو 67 غير 5 يونيو 67. لذلك هذا وضع ينبغي أن يحدد وأن تردع إسرائيل عن عدوانها في نفس الوقت على الأطراف الأخرى، خاصة الحقيقة في لبنان، أنه ينتهي سلاح ما يسمى بالمقاومة، لأنه معناه أنه راح يستمر النزيف. وإسرائيل دمرت كل الجنوب اللبناني الآن، ماذا استفدنا من الهجمات اللي سواها حزب الله؟ هذه الحقيقة مؤلمة.
1: بالحديث
0: حتى
1: عن تشويه
0: غزة، نعم. يعني تدمرت بسبب هجمة 7 أكتوبر 2023، دمار الآن وتغريبا محتلة الآن، وكانت في وقت قبل 7 أكتوبر 2023 كانت الحقيقة يعني حرة.
1: نعم، سأنتقل إلى القاهرة دكتور عايد. معنا المستشار لدى مركز دراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام دكتور جمال عبد الجواد، نرحب بك في الحلقة معنا أستاذ جمال، وأهلا بك من القاهرة. برأيك ما مستقبل ذراع إيران في لبنان بعد أي تهدئة إقليمية؟ هل يتجه إلى ضبط الجبهة أم إلى إعادة التموضع؟
2: أعتقد أنه الاتفاق اللي تم التوصل إليه إلى حد كبير هش، لأنه لا توجد ثقة ما بين الأطراف، بعض البنود ما كشف عنها على الأقل تخلو من الواقعية إلى حد بعيد. وفي ظل لحظة الأطراف الثقة بينها وبين بعض أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه من قبل، وأظن أنه هيبقى في سبب لدى أكثر من طرف في المنطقة أنه يتحين أول فرصة ممكنة للتهرب من تنفيذ هذا الاتفاق. في هشاشة وفي فرصة لتجدد بالتالي النزاع مرة أخرى، لأنه الاتفاق أحل كل الأمور الأساسية المختلف عليها إلى مفاوضات تجري في المستقبل، مستقبل تجري مناقشة فيه التفاصيل، والتفاصيل هي المكان المفضل لكل الشياطين الممكنة. فشيء رائع أن يتوقف القتال، شيء رائع أن يتم استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعود مظاهر الحياة الطبيعية للمنطقة، لكن في نفس الوقت ما زال المستقبل معلق بما بالتأكيد بذلك في لبنان، اللي الحرب ما زالت دايرة فيه، ما زالت إسرائيل بتحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية، لم يتم تناول هذا الأمر في الاتفاق. فهذه الأشياء المسكوت عنها تجعل الاتفاق هش، وتجعل التجدد القتال أو حدوث انتكاسة أمر لا يمكن استبعاده في الحقيقة.
1: نعم دكتور رعايد، كما تفضل الدكتور جمال عن هشاشة الثقة بين الطرفين، لا توجد ثقة ولكن يوجد اتفاق، هذه الخطوة قد تعتبر بأنها خفض للتوتر وإنهاء للحرب بنفس الوقت، ولكن غزة ليست بندا مباشرا في هذا الاتفاق دكتور، وحاضرة في المشهد، كيف يمكن أن ينعكس هذا الاتفاق على مسار التهدئة؟
0: يعني هذا الحقيقة يسجل على إيران، يعني إيران وضعت حزب الله شرط، وأيضا يعني قبل كم يوم قصفت إسرائيل بسبب هجومها على حزب الله، ويمكن لولا تدخل إيران لكانت الآن إسرائيل في الضاحية الجنوبية ويمكن في بيروت ككل. طيب أنها لم تشر إلى غزة، مع أن غزة يعني حماس حليف والجهاد حليفين رئيسيين لإيران، وهي التي سندتهم وجهزتهم بالأسلحة ليهاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023، وبالتالي غريبة الحقيقة أنها ما تضمنت، ربما لأنه يعني ظروفها ما سمحت أكثر من ذلك. إنما أنا أقول بالتالي الآن هذا

0: اتفاق سيحتاج إلى بعض الوقت لتتعزز أو يكون هناك علاقات سلمية حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. احنا في الدول العالم الثالث ما ننسى الحقيقة العدوان. لاحظ العرب إلى اليوم، المصريين، الأردنيين، كل واللبنانيين حتى، يعني إلى اليوم ينظر إلى إسرائيل كدولة عدوة، كشعوب أنا أتكلم، الحكومات موضوع آخر. وبالتالي أنا أعتقد أنه ليس من السهل أن الإيرانيين ينسون ما حدث لهم من إبادة للقيادة ومن تدمير وإلى آخره، لكن قد أيضا الحقيقة يكون هناك التكتيك والاستراتيجية على مدى بعيد أنه نستبدل العداء بالصداقة، وهذا يتطلب مثل ما دائم يكرر تغيير سلوك النظام الإيراني. إذا تغير سلوك النظام الإيراني وبدأ الحقيقة نظام طبيعي كما قال نائب الرئيس الأمريكي أنه يكون طبيعي، حتما سيبدأ صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، مع دول الإقليم ومع العالم. ما لم يحدث ذلك ستبقى الحقيقة إيران في حالة عزلة، وقد أيضا تتعرض لعمليات إجهاضية لاحقة.
1: نعم دكتور جمال، عودة إليك مرة أخرى، برأيك من يملك قرار اليوم في غزة، السلطة الفلسطينية أم حماس أم ترتيبات دولية وإقليمية؟
2: ما زال القرار في إيد حماس في الحقيقة فيما تبقى من قطاع غزة. إسرائيل تسيطر بالفعل على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة. تم تقليص المناطق اللي مسموح للمواطنين والسكان الفلسطينيين بالحياة فيها إلى حوالي 30%. حماس تمارس سيطرتها على هذه المناطق، وحتى الآن تمنع هي وإسرائيل في الحقيقة دخول الهيئة التكنوقراطية التي تم تشكيلها لإدارة قطاع غزة. ما زالت حركة حماس تحتكر حمل السلاح وفرض القانون أو النظام أو تصورها للقانون والنظام في قطاع غزة. فيبدو أنه حماس ما زالت تفضل سياسة أن أكون حاكمة لقطاع صغير محاصر أفضل من أن أكون جزءا من عملية أكبر، فلسطين أكبر، قطاع أكبر، منفتحة على أفاق لحل سلمي. في عملية سلمية تم بدأها في منذ أكتوبر في العام الماضي، قطعت خطوات للأمام لكنها تعثرت في منتصف الطريق عندما تم الوصول إلى مناقشة القضايا الأكثر رئيسية، سلاح حماس من ناحية وانسحاب إسرائيل من الناحية الأخرى، والطرفين يبدو مستفيدين من استمرار هذا الوضع، كلاهما يتذرع بالآخر لعدم حلحلة مواقفه. للأسف قطاع غزة ومشكلته ومعاناة المواطنين الفلسطينيين الشديدة هناك تم نسيانها خلال الشهور الحرب في منطقة الخليج وعلى إيران. هل ستتغير الأولويات في الفترة القادمة؟ تحاول بعض الأطراف العربية تحاول أن تحريك الموقف في غزة، لكن حتى الآن ما زالت الأولوية ممنوحة للخليج لاستعادة حرية الملاحة، لاستعادة الأمن في هذه المنطقة.
1: إذن سؤالي الأخير لك دكتور عيد، وباختصار شديد لضيق الوقت، برأيك ما هو السيناريو الأخطر في حال فشل المفاوضات؟ هل سيعود هذا الفشل بالنسبة للاتفاق أولا على لبنان أم غزة؟
0: أنا بالنسبة للحقيقة إذا فشل لا سمح الله، وطبعا هذا من الاحتمالات التي قد توضع بالاعتبار، ستعود الحرب، لأن الرئيس الأمريكي لن يقبل بأن يخرج فاشلا. هو الآن يدعي النصر، وسوف عندما يوقع راح يصدع رأسنا بأنه حقق نصر وإلى آخره. إيران من جانبها خلصت من زمان وهي تحتفل بالنصر. يبقى موضوع غزة ولبنان الحقيقة أن هذا الذي ممكن أن يكون سببا في فتح ثغرة في جدار السلام، وبالتالي وارد، وخاصة حزب الله. يمكن غزة خلاص يعني

0: وضعها ما عاد يسمح كثيرا، لكن حماس لازالت موجودة وقادرة على الحركة. إنما إسرائيل تقوم باقتناص جماعة حماس، في السابق كان اختراقها على إيران وعلى حزب الله، اليوم حتى حماس أصبحت مخترقة، وبالتالي وضعها لم يعد كما كان سابقا. لكن أملنا أنه الأمور تكون سلام. بالنقطة بسيطة جدا، الدول العربية لها دور كبير في الحقيقة دعم القضية الفلسطينية. دعينا من السابق أنه كلنا قدمنا شهداء في فلسطين، الكويت من الذين قدموا شهداء، إنما الآن السعودية تلعب دور كبير بمبادلة الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.
1: شكرا لك دكتور عايد المناع المحلل السياسي، وكذلك شكر موصول من القاهرة المستشار لدى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام الدكتور جمال عبد الجواد. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من ملفات ساخنة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة. التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

في مثل هذا اليوم من عام 1932 تم في فرنسا آخر إعدام علني بالمقصلة بحق أوجين ويدمان وهو قاتل مدان. أعدم بالمقصلة في فارساي خارج سجن سان بيير. استخدمت المقصلة خلال الثورة الفرنسية فقطعت بها رقاب عديدة منهم الملك لويس السادس عشر والملكة ماري أنتوانيت، وكانت قد نصبت في أماكن عدة في باريس، لعل أبرزها هو ساحة قصر البلدية ساحة التحرير.

في العام 1940 اضطرت قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها، وشكلت في مدينة فيشي حكومة موالية لها برئاسة المارشال فيليب بيتان.

فالعام 1944 استقلت أيسلندا عن الدنمارك. أيسلندا دولة أوروبية في شمال المحيط الأطلسي، تتكون من عدة جزر وتمتلك أكثر صحافة حرة في العالم. اقتصادها حر، وأصبحت أخيرا واحدة من أغنى دول العالم وأكثرها تقدماً.

في العام 1967 قامت الصين بتجربتها النووية الأولى وفجرت قنبلة هيدروجينية. تجربة الصين جاءت بعد 10 سنوات من تجربة مماثلة أجرتها بريطانيا.

في العام 1970 استشهد 16 عسكريا كويتيا من لواء اليرموك في معركة قناة السويس، وذلك في أثناء دفاعهم عن كرامة الأمة العربية والإسلامية إلى جانب القوات المصرية ضد المحتل الإسرائيلي. وتم تشييع شهداء في ميدان التحرير في جنازة عسكرية، ثم نقلوا إلى دولة الكويت حيث أوري جثمانهم الثرى في مقبرة الشهداء بمنطقة الصليبيخات.

في العام 1972 ألقي القبض على 5 من موظفي البيت الأبيض لتورطهم فيما أطلق عليه بفضيحة ووترغيت. الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون كان وضعه صعبا في أثناء معركة التجديد للرئاسة في العام 1972، فحدث تجسس على مكتب الحزب الديمقراطي المنافس وتفجرت أزمة سياسية استقال على إثرها.

في العام 1982 تعادل منتخب الكويت الوطني لكرة القدم مع منتخب تشيكوسلوفاكيا ضمن نهائيات كأس العالم 12 والتي أقيمت في أسبانيا بنتيجة 1-1. سجل هدف الكويت اللاعب فيصل الدخيل.

في العام 1994 انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم لكرة القدم 15. شهدت البطولة تسجيل رقم قياسي في عدد الجماهير، إذ بلغ عدد المتفرجين 3,600,000 متفرج. نهائي البطولة جمع بين منتخبي البرازيل وإيطاليا. استطاع منتخب البرازيل الفوز بالبطولة بالركلات الترجيحية بنتيجة 3-2.

في العام 2018 جرى توقيع اتفاق تاريخي بين اليونان ومقدونيا، وهي احدى الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وتم انهاء نزاع حول تسمية مقدونيا بالاتفاق على تسميتها جمهورية مقدونيا الشمالية.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: إن الحميد هي وطننا الخالد، جعلين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها.
2: عاش الأمير وعاشت الكويت حرة عبدية.
3: والله ما في أحد يقدر يمشها، يعني الحمد لله.
1: على جند المواطن وروحته،
4: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت،
5: وأنه لغسوة لو تعلمون عظيم.
6: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
7: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه، ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع،
2: مؤديا الأمانة وظيفته بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما اقول شهيد.
8: الخير سمة راسخة في نفوس اهل الكويت، ومثل ما نحرص على العطاء علينا ان نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة.
1: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تسطر الكويت موقفها بثقة وتثبت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات من خلال عمل منظم وتعاون واضح بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. مجموعة السبعة ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. المبعوث الأممي يدعو إلى استثمار التفاهمات الإقليمية لإنهاء النزاع في اليمن. قادة دول مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. في تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بشكل واضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الذي سيجري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف ترامب أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي ينتقل حاليا إلى مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للتعامل مع إيران. وقال ترامب أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. وفي مسار المفاوضات، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة القادم. بالمقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادمة، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. من جانب آخر، كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المقرر توقيعها رسميا في سويسرا، والتي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات والتزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد. وبحسب المسودة، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران وتخفف العقوبات المرتبطة بالنفط والأصول المجمدة، فيما تتعهد طهران بعدم إنتاج أسلحة نووية واستئناف حركة الملاحة البحرية، مع استمرار المفاوضات بشأن القضايا النووية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعتمد لاحقا بقرار من مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، رحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم لتنفيذه واستعدادهم للمساهمة في إنجاحه، واصفين الاتفاق بأنه فرصة مهمة لتعزيز السلام والأمن ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. شدد القادة المجتمعون في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة ومن دون عوائق، مع دعم دبلوماسي شامل ومستدام، مؤكدين أهمية مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات المقبلة. ونتحول إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، والذي يتمثل في عدة شروط تشمل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. ميدانيا، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي مفدون وشوكين جنوب لبنان، فيما تعرض محيط الريحان في جزين لقصف مدفعي. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3826 قتيلا و11851 جريحاً.

وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقية الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل. وأكدت الرئاسة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. وفي الشأن اليمني، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ إلى استثمار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لدفع جهود السلام في اليمن، معتبرا أن التطورات الإقليمية الأخيرة تتيح فرصة مهمة لإنهاء النزاع وأحياء العملية السياسية. وقال غرونبرغ خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن التداعيات الإقليمية خلال السنوات الماضية أسهمت في تعقيد مسار التسوية وتعميق انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية، داعيا إلى اغتنام الفرصة الحالية لدعم الحوار والتوصل إلى حل سياسي مستدام. وفي حرب الروسية الأوكرانية، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لن يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا لإجراء مباحثات سلام مع أوكرانيا. كما أعلن الكرملين ترحيبه بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو في أي وقت شرط جديته في خوض المفاوضات. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة في روسيا، من بينها 25 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قادة مجموعة السبع اتفقوا خلال اجتماعهم على أن روسيا لن تكسب حربها في أوكرانيا، وناقشوا فرض عقوبات إضافية لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة رويترز أن روسيا ستواجه شتاء صعبا للغاية وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية على بنيتها التحتية للطاقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام قبل ذلك. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب استجاب بشكل إيجابي للغاية لطلبه بزيادة إمدادات صواريخ الدفاع الجوي إلى بلدته. وفي مدينة إيفيان الفرنسية، اجتمع قادة دول مجموعة السبع لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية العالمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتطورات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم. وأكد القادة في بيانهم الختامي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى وتسريع تنويع مصادر الطاقة ودعم استقرار الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة بما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار العالميين. وهذه إعادة لموجز النشرة. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. مجموعة السبع ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. المبعوث الأممي يدعو إلى استثمار التفاهمات الإقليمية لإنهاء النزاع في اليمن. قادة دول مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت. برامج

0: منوعة أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
10: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام وحثت عليها الشرائع والأخلاق قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما، فهما سبب الوجود بعد الله تعالى، ولهما الفضل الكبير في التربية والرعاية وبذل الجهد والتضحية. وبر الوالدين باب من أبواب الجنة، وسبب لنيل رضا الله تعالى والتوفيق في الدنيا والآخرة. وفي هذه الحلقة من برنامج شذرات نستمع إلى كلمة طيبة حول هذا الموضوع المبارك، يلقيها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، يتحدث فيها عن فضل بر الوالدين ومكانته العظيمة وأثره في حياة المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وفي حال كبر الوالدين وتقدم أسنانهما فإنه ينبغي على العبد أن يجتهد في برهما، ولنا أن نتأمل في ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد وقفت على كلام لأحد أهل العلم الفضلاء، وقد وفقه الله عز وجل لتدبر هذه الآية الكريمة وحسن الاستنباط منها، وذلك أنه وقف وقفة طويلة عند قوله تبارك وتعالى: عندك، إما يبلغن عندك. هكذا ينبغي أن يكون الحال، متى ما بلغ الوالدان أو أحدهما الكبر فوهن العظم وضعف الجسم واعتلت الصحة، أن يكون عند الابن في بيته ومسكنه وتحت كنفه، هذا الذي ينبغي. فعند من يكونان إذا لم يكونا عنده؟ ينبغي أن يكونا في كنفه وكفالته ورعايته، وليس أن يبتعد عنهما ثم يمن عليهما بزيارات قليلة.

0: الشحيحة متى ما فرغ من شغله وشغل أولاده، وليس وجودهما عنده شيئا يتفضل به عليهما، بل هذا مقتضى العدل. فعندما يبلغان حالة الضعف والعجز ينبغي أن يصيرا عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أول العمر، وإذا كان عنده وجب أن يكونا الأهم، فلهما الصدارة ولهما الأولوية، ومن سواهما فدونهما في الرتبة وبعدهما في المكانة، ولو كانوا الزوجة والأولاد. وإذا كان عنده فهذا الوضع له تبعات، إذ إنهما يحتاجان منه إلى ما كان يحتاج منهما في طفولته، وهذا مظنة التبرم والضجر، فاحتيج إلى تذكيره بالصبر والاحتمال ورعاية الأدب ولين الجانب. فلا تقل لهما أف، خمسة توجيهات جليلة، وتحت كل من المعاني شيء عظيم. فلا تقل لهما أف، قال مجاهد رحمه الله: فلا تقل لهما أف فيما تميط عنهما من الأذى الخلاء والبول، كما كانا لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من الخلاء والبول. وقوله عندك فيه إشارة أيضا لمعنى مهم، وهو اللبث وطول المكث، وهو مدعاة لشيء من الضيق، إذ قد يصبر الابن على عسر في التعامل مع والديه وهو بعيد عنهما. أما أن يكون عنده فهذا شأن آخر، يحتاج إلى تذكير بالصبر وتحذير من الضجر والتأفف من هذين الكريمين المحتاجين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمسة توجيهات جليلة، وتحت كل من المعاني شيء عظيم. وإن أهل النفوس الكريمة والقلوب الرحيمة أشد ما يكونون فرحا إذا حل الوالدان في ربوعهم أول شيئا من مؤنتهما، فيجدون اللذة في رعايتهما والأنس في خدمتهما. ويتساءل كثير من الناس في كون المشاغل قد كثرت، فهل عدم الزيارة اليومية للوالدين تكون من العقوق؟ فلا شك أن زيارة الوالدين من البر بهما، فهي تدخل السرور عليهما وتشعرهما بالمحبة والمودة، ويتأكد هذا الأمر في حق كبار السن، لأنهم قد يشعرون بالعزلة والوحدة. ولكن من تيسير الشرع وسماحته أنه لم يحدد وقتا للزيارة ولا عددا ولا مدة، وإنما ترك ذلك للعرف، فما تعارف عليه الناس أنه مدة للزيارة فيعمل به، لأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والبلدان وقرب بيت الوالدين وبعده ونحو ذلك. فالذي على العبد أن يسدد ويقارب، وأن يطرق أبواب البر الأخرى إن قصر في زيارته لوالديه، وأن يكثر من دعائه لهما رجاء أن يجزيه الله عز وجل عنهما خير الجزاء، وأن يعفو عن تقصيره، فإن الإنسان لا يمكنه أن يوفي حق والديه لا بزيارة ولا بغير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهما والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام. صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الخير لكويتنا الغالية، صباح الأمل الممتد من زرقة بحرنا إلى عنان سمائنا. من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نلتقي بكم في إشراقة يوم جديد يملأه التفاؤل ويقوده الإقبال على الحياة بشغف لا ينطفئ. هذا الصباح ليس مجرد شروق للشمس، بل هو بوابة مفتوحة لتجديد الطاقات وصناعة الأمل والسعي الدؤوب نحو تطوير الذات، لنكون اليوم أفضل مما كنا عليه بالأمس. وفي بداية هذا الصباح لكم تحية صباحية لطيفة خفيفة من أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

0: وهذه أجمل التحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.
1: وكما عودناكم مستمعين الأعزاء، نبدأ رحلتنا الصباحية بطرح سؤال الحلقة الذي ندعوكم من خلاله للأنات والتأمل، ليكون خطوة في طريق نمونا الشخصي وتطوير مهاراتنا. سؤالنا لليوم هو: ما هي العادة الصغيرة التي لو غيرتها في جدولك اليومي لأحدثت فرقا كبيرا في نجاحك وراحتك النفسية؟ نتمنى لكم صباح مليء بالمحبة، وهذه تحيات تافي الجيران من التنسيق والمتابعة.

لأنها المبدأ والمنتهى، ولأننا بها نكون، نقف لها إجلالا ونجدو باسمها فخرا.

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، حب الأوطان ليس قصائد تقال في المحافل ولا شعارات ترفع في المناسبات فحسب. حب الوطن هو سلوك يومي نحمله فينا أينما كنا، هو ذلك الإخلاص النقي في عملك، هو ابتسامتك في وجه أخيك، هو حرصك على نظافة شارعك ورعايتك لمرافقك ومرافق بلدك كما ترعى بيتك تماماً.

عندما نبدأ يومنا بإتقان ومسؤولية. نحن لا نبني أنفسنا فقط، بل نغرس لبنة صالحة في جدار هذا الوطن العظيم. ليكن حبنا للكويت اليوم عملا يرى وأثرا يبقى.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

سريعة لأحوال الطقس لهذا اليوم الأربعاء. تشير آخر البيانات الجوية إلى تحذير من موجة حر شديدة تشهدها المنطقة، حيث تبلغ درجة الحرارة حالياً 32 درجة مئوية مع شعور فعلي بالحرارة يصل إلى 33 درجة مئوية في أجواء مشمسة تماماً. ومن المتوقع أن ترتفع العظمى خلال النهار لتصل إلى 40 درجة مئوية. أما عن الرطوبة فهي تبلغ حالياً 37%. تهب الرياح حاليا بسرعة 27 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن تنشط خلال النهار لتبلغ ذروتها عند 35 كيلومترا في الساعة، وهي رياح معتدلة إلى نشطة قد تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة. ندعوكم لأخذ الحيطة، شرب كميات كافية من المياه خلال تنقلاتكم، ورافقتكم السلامة أينما كنتم.

قطار امتحانات الثانوية العامة ينطلق اليوم. ينطلق قطار امتحانات الثانوية صباح اليوم الأربعاء بأكثر من 41 ألف طالب وطالبة، سيتقدمون لامتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي. وأكدت وزارة التربية استعداداتها لانطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

0: وقالت التربية في بيان أمس الثلاثاء إن طلبة القسم العلمي سيؤدون امتحان مادة الرياضيات، فيما يتقدم طلبة القسم الأدبي لامتحان اللغة الفرنسية وفق الجداول المعتمدة، مشيرة إلى جهوزية جميع لجان الامتحانات بمختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص والتعليم الديني من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية.
1: بعيدا عن هذه المعلومات، الرجاء الحار الحقيقة
0: أخذ الحيطة والحذر
1: من أولياء الأمور، والآن أولياء الأمور أنهم يوصون عيالهم قبل دخول الامتحان بعدم الغش في الامتحان.
0: صحيح.
1: عدم يعني التصرفات اللي ممكن أنها
0: بالضبط
1: تنبه المراقبين أو تستفز المراقبين، وبالتالي يعني ممكن ينحرمون من الامتحان، خاصة في أول يوم، يعني مثل ما يقولون الدق على أول يوم.
0: بالضبط.
1: صح ولا لا؟
0: خلوها تكون بداية مسك. ولكن لا ننسى أم ناصر في هذا الصباح أن نحيي أيضا الأمهات والآباء صناع هذا الاستقرار الذين ساهروا دعوا قدموا كل الدعم. نقول لكم بارك الله في جهودكم وقر أعينكم برؤية أبنائكم بإذن الله تعالى في أعلى المراتب.
1: بالمناسبة يعني هم الآن يستعدون للذهاب إلى
0: الامتحان.
1: مقر امتحاناتهم. وزارة التربية دعتهم إلى الالتزام الكامل بالتعليمات باللوائح المنظمة للعمل داخل اللجان، والتعاون مع فرق المراقبة والإدارات المدرسية. طبعا تأكد وزارة التربية ضرورة إحضار إثبات هوية شخصية للطالب.
0: نعم صحيح.
1: منع إدخال الهواتف المحمولة أو السماعات الذكية، الساعات الذكية، أي أجهزة إلكترونية إلى مقر اللجان. كل هذه التحذيرات الحقيقة تقوم بها وزارة التربية من أجل امتحانات تترك فيها الفرص، وإن شاء الله دائما النجاح
0: يا رب
1: للأفضل.
0: يا رب. يعني في فترة الامتحانات كنا نشعر بكثير من التوتر، كثير من القلق، لكن الآن عبد الرحمن بالنسبة لي أنا أشتاق جدا لهذه الأجواء.
2: أيام وذكريات جميلة كلنا نشتاق إليها زينب وفيح.

0: أيضا نبدأ في صباح الخير، نبدأ في منوعاتنا لنتعرف معكم عن نجم قد ينشئ كونا جديدا.
1: إذن مستمعينا الكرام، سنأخذكم في جولة صباحية لطيفة خفيفة وجميلة كجمال قلوبكم. سر مذهل تخفيه خطواتكم الصباحية، كيف تعيدون عقارب الساعة البيولوجية إلى الوراء ب16 عاماً؟ تعالوا معنا لنكشف ما قالت أحدث الدراسات الطبية في عيادتنا الصباحية.
0: أما في محطتنا الصحية سوف نتعرف عن الوقاية من الأمراض، وهو استثمار صحي طويل الأمد.
1: عندما يتوقع صاحب 6 سنوات فيقلب الإنترنت رأسا على عقب.
2: وسنسعى من أجل صحتك عزيزنا المستمع، الحماية من الشمس خطوة أساسية للحفاظ على صحة الجلد. أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نكون معكم وحتى 9 نبدأ هذه الخطوة للاتصال بكم عبر منوعاتنا نحو العالم.
3: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
3: في صباح الخير
2: والمنوعات.
1: من قلب الماضي، كلمات كتبت قبل 6 سنوات تتحول اليوم إلى حقيقة تقلب منصات التواصل الاجتماعي رأسا على عقب. فهل هي صدفة غريبة أم حاسة سادسة؟ أهلا بكم مستمعينا في جولتنا العالمية. قصتنا لليوم تبدأ من كتاب التخرج السنوي لإحدى المدارس الأمريكية عام 2020، حيث قام شاب يدعى إيفان بكتابة توقع طريف جدا تحت صورته. قال فيها نصا: فريق نيويورك نيكس سيفوز بالبطولة في 6 مباريات عام 2026. ومع وصولنا إلى نهائيات هذا الشهر وتطابق الأحداث بشكل لا يصدق، أعاد الشاب نشر الصورة لتنفجر شبكات الإنترنت بآلاف التعليقات. وسائل الإعلام العالمية استضافت إيفان الذي أكد أنه كتب المقولة كمزحة صبيانية آنذاك، ولم يكن يعلم أن الأيام ستجعل منه عرافا رياضيا يتصدر قوائم البحث. إذن ما كان مجرد حلم أو مسحة على ورق قبل سنوات أصبح الحقيقة التي يتحدث عنها العالم اليوم. وأنتم مستمعين عبر هذا الأثير، ما هو أغرب توقع تمنيتموه في صغركم أو كتبتموه في ماضيكم وفاجأتكم الأيام بتحقيقه؟ بالنسبة لك أم ناصر، هل هناك حلم تحقق؟
2: كثيرا الأحلام تحققت إن شاء الله. وليش يعني تبي نكشف
1: المستور؟ أنا أريد في هذا الصباح أن أكشف المستور
2: على الهواء. تحت الهواء راح أقول لك.
0: ترامب ينشر رسالة غامضة سوف نتعرف عليها. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصة تروث سوشيال مكتوب عليها: أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل، في رسالة تحدي تجسده كقائد أعلى أمام عرض عسكري.

0: بحري وجوي. ونشر ترامب صورة منشأة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تظهره مرتديا سترة سوداء تحمل عبارة القائد الأعلى، وهو يقف على سطح سفينة وينظر عبر منظار بحري نحو الأفق. وتظهر الصورة مشهدا يجمع بين القوة العسكرية الأمريكية، يبحر أسطول بحري يضم حامل الطائرات ومدمرة حربية، بالإضافة إلى سفينة شراعية قديمة، وجميعها ترفع العلم الأمريكي. وفي السماء يحلق سرب من الطائرات المقاتلة، وتحمل الصورة في أسفلها عبارة أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل، وهي عبارة توجه رسالة تحدي تسطرها القوة الأمريكية.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم، وهذه جولة مع أخبار الدار. أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أن دولة الكويت تتابع عن كثب التفاهمات والاتفاقية الثنائية الأخيرة التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تطلع الكويت لأن يشكل هذا الاتفاق ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي الشامل. وفي كلمة ألقاها أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، شدد الهين على ضرورة أن ينعكس الاتفاق بشكل ملموس وعملي في التزام إيران بكف يد التهديد والتعدي على جيرانها وإيقاف كافة الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وأكد أهمية استمرار المفاوضات لضمان تحقيق استدامة حقيقية للأمن والسلام الإقليميين وضمان مصالح وحقوق دول المنطقة، موضحا أن أمن واستقرار منطقتنا يرتبط ارتباطا وثيقا بسلامة الممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يعد شريانا استراتيجيا لحرية التجارة والاقتصاد العالمية. حذر في هذا الإطار من أن أي مساس بأمن مضيق هرمز أو أي محاولة لفرض واقع جديد فيه يخل بسلامة وحرية الملاحة الدولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما لن تقف آثاره الكارثية عند حدود الإقليم، بل يمثل تهديدا مباشرا ومرفوضا لخطوط الإمداد العالمية وعصب للأمن الاقتصادي الدولي، ما يستوجب موقفا دوليا حازما وصارما لردع هذه الممارسات وضمان سلامة الممرات الاستراتيجية.

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزهان يلكليف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لا سيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحفي إن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل شهد استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وبحث تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي ويعزز العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة. وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجهات المستقبلية في قطاعي الطاقة والمياه.

يتوجه صباح اليوم الأربعاء طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسمي العلمي والأدبي إلى قاعات الامتحانات لتأدية اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي. وقد أعلنت وزارة التربية عن جهوزية كافة اللجان والمراكز الامتحانية مع توفير الأجواء المهيئة والمريحة التي تضمن سلامة وراحة أبنائنا التلاميذ وسير العملية التعليمية بكل انسيابية ويسر، وسط تعاون مشترك بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور. هذا وتتمنى إذاعة دولة الكويت لجميع بناتنا وأبنائنا الطلبة دوام التوفيق والسداد وتحقيق أعلى مراتب النجاح والتفوق.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم استعيل امتنان

0: إلى استثمار التفاهمات الإقليمية لإنهاء النزاع في اليمن. قادة دول مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. نعود بكم أيها الأحبة لمتابعة فقرتنا في صباح الخير.

0: تحظى ممارسة الرياضة أثناء الحمل باهتمام متزايد لما لها من دور مهم في تعزيز صحة الأم والجنين، إلا أن ذلك يتطلب الالتزام بالضوابط والإرشادات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الحمل، والتعرف على أبرز فوائد النشاط البدني للمرأة الحامل، وأهم الاحتياطات الواجب مراعاتها. أعد مراسل برنامج صباح الخير الزميل مبارك العدواني في هذا التقرير الذي يتضمن لقاء مع المدربة نادية العنزي الحاصلة على ماجستير مهني في طب وإصابة الرياضة ودبلوم في علم النفس.
1: معاكم كوتش نادية العنزي، ماجستير مهني طب وإصابات رياضية ودبلوم علم النفس الرياضي. موضوعنا اليوم عن فوائد الرياضة للمرأة الحامل. طبعا الرياضة أثناء الحمل لها فوائد كثيرة للأم والجنين، طبعا شرط أن تكون الرياضة هذه مناسبة للحمل وبعد موافقة الطبيب، لا سمح الله تكون هناك حالة صحية خاصة يعني ومحتاجة موافقة الطبيب وتحت إشرافه يكون الموضوع. من أهم فوائد الرياضة أول شيء أنها هي تساعد المرأة الحامل أن هي التحكم في زيادة الوزن أو نزول الوزن. في بنات وزنهم يزيد وفي بنات العكس، يعني ما يقدرون أنهم يأكلون وشهيتهم ما تكون مفتوحة حق الأكل فينزل الوزن خلال فترة الحمل، وبالتالي طبعا هذا شيء خطر حق العظام والمفاصل وعلى صحة الجنين. الرياضة تساعد في تقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية طبعا، والشيء هذا يساعد المرأة الحامل على أنها تتحمل التغييرات اللي تصير في جسمها. فترة الحمل ممكن أن يعني شكل الريل يكبر، تحد بالمرأة من كثر وزن البطن أو مثلا وزن الجنين، ممكن أن هي تطلع لها دهون في الظهر، ستريتشز ماركس. فهني المرأة الحامل تدخل في مراحل من الاكتئاب أوكي والتوتر والقلق، لأنها تحاتي من بعد الحمل والولادة شلون راح أرد شكلي الحلو نفس قبل، ممكن أنها تدخل في يعني قلق وتوتر وصحتها النفسية تتعب. الرياضة وايد تساعدها أنها تطلع من المود هذا، يعني أنا وايد أنصحكم بنات أن أنتوا تلعبون رياضة في النادي. نحاول أن احنا نفصل البيت، يعني نخلي رياضتنا جد في النادي، منها أن أنت تغيرين جو وتختلطين في الناس الرياضية وتدشين أجواء وايد حلوة وتجددين فيها روتينك. الرياضة طبعا تساعد في تحسين جودة النوم أوكي، وبالتالي لايف ستايل صحي ومرتب. الرياضة قلل خطر الإصابة بسكر الحمل طبعا وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل لدى بعض من النساء مو الكل. الرياضة تساعد على زيادة القدرة على التحمل، علشان كذي دائما البنات لما تقرب الولادة يروحون النوادي على أساس شوية يتقوون على التحمل آلام الولادة والتعافي من بعد الولادة. طبعا من ناحية نوع الرياضة المناسبة للحامل، أنا بالعكس أنا أنصحكم بنات تمارسون كل الرياضات أوكي، بس تتجنبون اللي هو الركض والنط خلال الأشهر هذه. المشي ممتاز، السباحة ممتازة، تمارين التمدد، اليوغا المخصصة للحامل، الحين ما شاء الله عليهم البنات متفتحين قاموا يلعبون بيلاتيس.

ويجربون طريقه الثبات اوكي والانقباض وانبساط العضل. اذا مثلا انت حابه مثلا تلعبين اثقال او مثلا تشيلين اوزان معينه، انا افضل وانصحكم ان يكون الشيء هذا تحت اشراف المختصين او تحت اشراف مدرب يعرف شلون انه هو يصمم لك جدول مرتب وتكونين انت بالسيف سايد. الشغله الثانيه اللي انا لازم احطها بعين الاعتبار اللي هي الاضرار والاشياء اللي انا لازم اكون حذره منها في فتره الحمل. ممكن أن نوع واحد من الرياضة يكون مضر أثناء فترة الحمل، فأنا بهالفترة أحاول كثر ما أقدر أتجنب الرياضات العنيفة اللي مثلاً مثل ما قلت لكم فيها ناط، فيها ركض، فيها أني أنا مثلاً أنط حبل، أوكي يعني أتجنب الحركات هذه على أساس أني أنا أكون بالسيف سايد وما أطيح مثلاً أو أتعثر بأي شيء موجود في النادي وأكون في مرحلة من التوازن. يعني وايد أنصحكم أن أنتوا تدورون بالكم على الأدوية بنات، المسكنات، أنواع المضاد، أوكي ما يصير أني أنا أستخدم شيء بمجرد أن صديقتي نصحتني أو مثلاً أحد نصحني بدون استشارة الطبيب. من ناحية التغذية لازم أن احنا نتجنب أن احنا ناكل اللحوم والبيض والسمك طبعاً الغير مطهي جيدا، لازم يكون مطبوخ صح. نحاول ان احنا نغسل الخضروات والفواكه عدل ونقلل طبعا من الكافيين اوكي علشان نركز على نومنا، لان النوم فيه استشفاء وفي هيلثي لايف ستايل. انصحكم بنات بهالفتره يكون في اختلال في الهضم اوكي، ممكن ان تدخل المرأة الحامل في نوع من عسر الهضم، فانصحكم جدا بان احنا نستخدم الالياف الموجوده في الخضروات، الشوفان وغيره علشان نتجنب الامساك وعسر الهضم، يكون في ديتوكس او تنظيف يومي للقولون. كانت معاكم كوتش ناديه العنجي، ماجستير طب واصابات رياضيه.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: ولأن الوقاية خير من العلاج، الحماية من الشمس خطوة أساسية للحفاظ على صحة الجلد. أكد أطباء الجلدية أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة قد يؤدي إلى أضرار مختلفة للبشرة تتراوح بين الحروق البسيطة والمشكلات الجلدية طويلة الأمد. أشار مختصون إلى أن استخدام واقي الشمس المناسب يعد من أهم وسائل الوقاية، إلى جانب ارتداء القبعات والنظارات الشمسية والملابس التي توفر حماية إضافية من الأشعة فوق البنفسجية. وأوضح خبراء الصحة أن الأطفال وكبار السن من الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة أثناء الأجواء الحارة، مع ضرورة الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. أكد أطباء أن الحماية من الشمس لا تقتصر على فصل الصيف فقط، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية التأثير على الجلد في مختلف فصول العام، خاصة عند ممارسة الأنشطة الخارجية لفترات طويلة. ودعت الجهات الصحية إلى تبني سلوكيات وقائية يومية تسهم في حماية البشرة والحفاظ على صحة الجلد، مع مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية في الجلد أو الشمات.

أكد خبراء الصحة أن الوقاية تعد من أهم الركائز الأساسية للحفاظ على صحة المجتمع، حيث تسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والحد من المضاعفات الصحية وتحسين جودة الحياة. وأشار مختصون إلى أن اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كاف من النوم يعد

من أبرز الوسائل التي تعزز الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. وأوضح أطباء أن الفحوصات الدورية والتطعيمات الموصى بها تلعب دورا مهما في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية والحد من الانتشار الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع. وأكد خبراء الصحة العامة أن الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام واتباع الإرشادات الصحية يسهم بشكل كبير في الوقاية من العدوى والحفاظ على السلامة العامة. ودعت الجهات الصحية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية، مشددة على أن تبني العادات الصحية اليومية يعد من أكثر الوسائل فاعلية في حماية الفرد والمجتمع من الأمراض المختلفة.

0: ونقدم لكم اليوم سر مذهل تخفيه خطواتكم الصباحية. كشفت دراسة بريطانية حديثة وموسعة عن مفاجأة سارة لعشاق النشاط الحركي، حيث أثبت الباحثون أن المشي السريع بانتظام ليس مجرد رياضة للرشاقة، بل هو ينبوع حقيقي للشباب الدائم. وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعتمدون المشي السريع يملكون أطرافاً كروموسومية أطول في خلاياهم، وهي المسؤولة عن عمر الخلايا وشيخوختها. هذا الاختلاف الجيني يجعل العمر البيولوجي لجسد الإنسان أصغر بما يعادل 16 عاماً مقارنة بأولئك الذين يمشون ببطء وتراخ. والمبهج في الدراسة أن المشي السريع لدقائق معدودة يومياً كاف لتحقيق هذه النتيجة المذهلة. إذن المسألة لا تتعلق فقط بالعمر الذي نعيشه، بل بالصحة والشباب اللذين نمنحهما لأجسادنا. فإذا كنتم في طريقكم إلى العمل أو تمشون خلال يومكم، زيدوا من سرعة خطواتكم قليلا، اجعلوا النشاط شعاركم. دمتم بصحة وعافية وشباب متجدد.
1: وأنت عزيزاً المستمع، حتى يدوم هذا الشباب عليك الاهتمام بغذائك. الزنجبيل نبات طبيعي يحظى باهتمام غذائي واسع. أكد مختصون في التغذية أن الزنجبيل يعد من النباتات المستخدمة منذ قرون في العديد من الثقافات الغذائية. يتميز باحتوائه على مركبات طبيعية تمنحه نكهة ورائحة مميزتين. أشار خبراء إلى أن الزنجبيل يحتوي على مضادات أكسدة وعناصر نباتية مفيدة، ما جعله جزء من العديد من الأنظمة الغذائية والمشروبات الصحية حول العالم. أوضح أطباء التغذية أن الزنجبيل يمكن تناوله بأشكال مختلفة، سواء طازج أو مجفف أو ضمن المشروبات السخنة، مع أهمية الاعتدال في استهلاكه ضمن نظام غذائي متوازن. أكد مختصون أن الاعتماد على الأغذية الطبيعية المتنوعة ومنها الزنجبيل يساعد في تعزيز التنوع الغذائي والاستفادة من العناصر الغذائية المتاحة في النباتات والأعشاب المختلفة. ودعت الجهات الصحية إلى استشارة المختصين قبل استخدام المنتجات العشبية بشكل مكثف أو لأغراض علاجية، خاصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم أو يعانون من أمراض مزمنة.
0: دعونا مستمعينا نسألكم هذا السؤال: هل تستيقظون في الصباح وأنتم تشعرون بالتعب الخفي رغم نومكم لساعات كافية؟ السبب قد لا يكون في عدد الساعات، بل في سلوك دقيق نفعله جميعنا قبل النوم. تعالوا نكتشف الحقيقة العلمية المرتبطة بشاشاتنا.

такія. كشفت دراسة موسعة نشرت في مجلة سليب ميديسن العالمية عن حقيقة صادمة لأولئك الذين لا يفارقون هواتفهم الذكية حتى اللحظات الأخيرة قبل النوم، حيث أثبت الباحثون أن تصفح الهاتف أثناء الاستلقاء على السرير يقلل من جودة النوم العميق بنسبة تصل إلى 22%، والمفاجأة هنا أن هذا الضرر يحدث حتى لو قمتم بتفعيل خاصية تقليل الضوء الأزرق أو الوضع الداكن، ذلك أن العقل البشري يبقى في حالة ترقب وتيقظ ذهني بسبب المحتوى التفاعلي، مما يمنع الجسد من الدخول في راحة عميقة، ويؤدي تلقائيا إلى الشعور بالخمول والتشتت مع إشراقة الصباح التالي. إذن صحتنا النفسية وجودة يومنا تبدأ من قرار أمسنا. لنجعل من هذا الصباح بداية لتغيير هذه العادة، ولنمنح عقولنا ساعة من السكينة بعيدا عن الشاشات قبل النوم، لنستقبل الغد بطاقة كاملة ونفس مقبلة على الحياة. دمتم بعافية وصحة نفسية عالية.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع ما جاء في الصباح. نبدأ جولتنا بأبرز العناوين المحلية.

وزير الدفاع: انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي إضافة نوعية للقوات المسلحة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. وزير الصحة يبحث مع السفير الإسباني سبل تعزيز التعاون الصحي. وزير الكهرباء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمياه الداخلية. ضبط 14 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وزارة التربية: اختبارات الصف 12 تنطلق اليوم الأربعاء. الجمارك الصحة تنضم إلى منظومة الإفراج الإلكتروني المعنية بالموافقات الرقابية. رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع السفير التونسي لدى البلاد تعزيز التعاون العسكري. دولة الكويت تدين الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولأبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. الخارجية القطرية: قطر ستكون ممثلة بمراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وزيرا خارجية عمان وإيران يؤكدان التزام بلديهما بقواعد العبور الحر للملاحة البحرية عبر هرمز. الرئيس المصري يجدد أمام قمة G7 إدانة الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إعلان وزير في حكومة الاحتلال إلغاء اتفاقيات الخليل. الرئيس التركي: نأمل أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. وزير الخارجية الصيني يؤكد ضرورة عدم الرجوع إلى الوراء في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. قمة أوروبية بريطانية تعقد في بروكسل في يوم 22 من يوليو المقبل لتعزيز التعاون المشترك. الرئيس البيلاروسي يدعو نظيره الروسي والأوكراني إلى مفاوضات مباشرة.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 4 دولار و17 سنت ليبلغ 90 دولار و67 سنتا. أمين مجلس التعاون: مخرجات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى ستسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس. تاسي: يرتفع بعدد أقل من الشركات وتراجع السيولة ترقبا للفيدرالي. بغداد: زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن يوليو المقبل ستركز على الاقتصاد والاستثمار. 800 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتطوير شبكة الكهرباء في مصر. لوفتانزا الألمانية تقلص عدد رحلاتها القصيرة لخفض التكاليف وتحسين الأداء المالي. البرلمان الأوروبي يوافق على تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة المتعلق بالرسوم الجمركية. تراجع مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 1983. أسعار الألمنيوم تتلقى ضربة مزدوجة من فتح هرمز وبيانات الصين.

وسنختار في موضوعاتنا ما يشغل معظم البيوتات في هذه اللحظة. أكدت وزارة التربية استعداداتها لانطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2025-2026 ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية والإدارية الهادفة إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين. قالت الوزارة في بيان لها أن

0: طلبة القسم العلمي سيؤدون امتحان مادة الرياضيات، فيما يتقدم طلبة القسم الأدبي لامتحان اللغة الفرنسية وفق الجداول المعتمدة، مشيرة إلى جاهزية جميع لجان الامتحانات بمختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص والتعليم الديني من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية. أضافت أن نحو 41,599 طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات الصف الثاني عشر، لافتة إلى استكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بمقر اللجان وتجهيزاتها، والبلغ عددها 170 لجنة موزعة على مختلف المناطق التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط وفق أعلى المعايير المعتمدة. أكدت الوزارة استمرار توفير مصادر التعلم الرقمية المتنوعة عبر المكتبة الإلكترونية التابعة لها، والتي تضم بنوك أسئلة شاملة ومراجعات دراسية ونماذج اختبارات سابقة ومواد تعليمية إثرائية في مختلف المواد الدراسية لمساعدة الطلبة على المراجعة الذاتية وتعزيز جاهزيتهم للامتحانات. وأوضحت أنه تم تخصيص ما يقارب 220 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع إلكترونية لنقل صناديق الامتحانات من المطبعة السرية إلى مقر اللجان، بما يتيح المتابعة اللحظية لمسارات النقل ويعزز مستويات الأمان والرقابة. في ختام جولتنا مع صحافتنا، تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.
1: في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: ضمن نصف نهائي كأس الأمير موسم 2015-2016 المباراة اللي جمعت بين العربي والسالمية، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي فهد الرشيدي.
1: طول مضاعفة على فهد الرشيدي، الكرة العرضية الراشية، الله يا الله، هو هو هو، ماني ساحر ولكن واضحة، إذا كان في حل بالراشية فالحل يأتي من فهد الرشيدي، يضع الكرة في مرمى شقيقة، فهد الرشيدي.
0: بعدها يضيف الهدف الثاني للنادي العربي لاعب نادي السالمية غازي القهيدي في مرمى
1: عيسى وليد. الآن الكرة العرضية، يا الله الله، هدف ثاني للعربي، غازي القهيدي يحطها في مرمى، غازي القهيدي والله يعني للمرة الثانية أتوقع، الأولى فهد الرشيدي، الثانية توقعت هدف ثاني، قلت خلاص في هدف ثاني، يا السالمية العربي وقع الملعب واضح جدا.
0: ويسجل هدف الثالث للنادي العربي اللاعب جوران.
1: ركلة ركنية للسالمية عن طريق بدر زايد، ركنية الرأسية وإبعاد دفاعي للعربي، هجوم المرتد الآن لفراس الخطيب، يا سلام يا سلام، ما في تسلل نهائيا قبل الناس، يوسف عنيزان يوسف عنيزان يوسف عنيزان، يا الله الثالث للعربي، موسيقى خضراء في الدور قبل النهائي في مواجهة السماوي.
0: ويختم المباراة بالهدف الرابع السوري في راس الخطيب.
1: نلعب فيها الوقت المحتسب كبدل ضايع عن طريق حكم اللقاء، الآن الهدف الرابع الرابع الرابع الرابع، والله قلتها هي قبل لا تلعب عرضية، قلت الهدف الرابع الآن في راس الخطيب، يضع ختمة، يضع الطابع الخاص بهذا النجم السوري الكبير. إذن هدف لفراس الخطيب، هدف يعلن من خلال العربي تحذير شديد اللهجة للفريق الذي سيحل معه في المباراة النهائية.
0: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي السالمية بنتيجة 4-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودنا

ناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الكويت إلى نصف نهائي كأس آسيا لليد رغم الخسارة أمام الشارقة بنتيجة 30-28. تونس تخسر أمام السويد بخماسية وألمانيا تسحق الكوراساو بسباعية. اللاعب المغربي إسماعيل صبياري أول عربي يهز شباك البرازيل في كأس العالم. هولندا تسقط في فخ التعادل أمام اليابان. لاعب نادي تشيلسي مارك كوكوريلا لاعبا لنادي ريال مدريد بعقد حتى 2032، قيمة الصفقة 55 مليون بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات لتشيلسي. للمرة الأولى تونس تصبح أول دولة أفريقية تستقبل 5 أهداف في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم. منتخب ساحل عاج يحقق انتصار صعب أمام الإكوادور بنتيجة 1-0. عدة أندية تتابع عن كثب تألق المغربي أيوب الوعدي ومن أبرزهم ليفربول وباريس سان جيرمان وأرسنال وتوتنهام وغيرهم من الأندية. نادي مانشستر سيتي قريب جدا من تمديد عقد مدافعه غوارديول الإسباني بيدرو بورو يوقع عقد جديد مع نادي توتنهام حتى عام 2031 بالإضافة إلى خيار حتى يونيو 2032 مع زيادة في الراتب. نادي شيكاغو فاير الأمريكي يذهب بكل قوة للتعاقد مع ليفاندوسكي. الإسباني أربيلوا سوف يصبح قريبا مدربا جديدا لنادي فولهام. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. فرط منتخب هولندا في تحقيق الفوز خلال بداية مشواره في كأس العالم 2026 بعدما سقط في فخ التعادل أمام اليابان بنتيجة 2-2 رغم تقدمه مرتين في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتقدم المنتخب الهولندي في اللقاء عن طريق قائده فيرجيل فان دايك الذي سجل الهدف بضربة رأسية قبل أن ينجح المنتخب الياباني في العودة سريعا عن طريق اللاعب ناكامورا. وعاد المنتخب الهولندي للتقدم مرة أخرى بعدما أضاف اللاعب سمر فيل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. وعلى الدقائق الأخيرة ينجح المنتخب الياباني في العودة للمباراة بعدما سجل كامادا هدف التعادل في الدقيقة 88 ليحرم هولندا في تحقيق الفوز. وانتهت المواجهة بالتعادل 2-2 ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشوارهما في المجموعة السادسة من كأس العالم 2026. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار.
1: بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع سفير مملكة إسبانيا لدى البلاد مانويل إرنانديز جيماو سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك وتبادل الخبرات الطبية. وأكد الوزير في بيان صحفي حرص الوزارة على توطيد علاقات التعاون الثنائي مع إسبانيا والاستفادة من خبراتها في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية الطبية في مختلف التخصصات. من جهته أوضح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالوزارة الدكتور هشام كالندر وفق البيان أن الوزارة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات صحية دولية مرموقة في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز الابتكار واستقطاب الحلول الصحية المتقدمة. بدوره أعرب السفير الإسباني عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة الكويتية في تطوير منظومتها الصحية، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي بلغته في مجالات الرعاية وبنهجها الإيجابي في تعزيز التعاون الدولي. وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات التدريب الطبي وتبادل الخبرات بين الجانبين ودعم البحث العلمي والاستفادة من التجارب والخبرات الصحية المتقدمة.
0: أعلنت الإدارة العامة للجمارك انضمام وزارة الصحة إلى منظومة الإفراج الإلكتروني المعنية بإصدار الموافقات الرقابية انطلاقا من توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. قالت الجمارك في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير العمل الجمركي عبر بناء منظومة تكامل حكومي تمكن الجهات الرقابية

من تبادل البيانات والموافقات الإلكترونية من دون الحاجة إلى تداول المستندات الورقية أو تكرار إدخال البيانات. وأوضحت أنه ومع انضمام قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة إلى منظومة الإفراج الإلكتروني، أصبحت الجهة الحكومية المشاركة تعمل ضمن شبكة تكامل رقمي موحدة تتيح تبادل المعلومات والموافقات الرقابية وفق أعلى معايير الضوابط والاشتراطات المعتمدة. وأضافت أن المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة التعامل مع الأرساليات التجارية من خلال تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على البيانات والمستندات إلكترونيا وإصدار الموافقات الرقابية وربطها مباشرة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يختصر زمن الدورة المستندية ويرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة. بيّنت أن منظومة الإفراج الإلكتروني تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تيسير التجارة عبر توحيد الإجراءات وتبسيطها وتعزيز استخدام البيانات الإلكترونية لدعم سرعة اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. مجموعة السبع ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

0: رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الأمريكي لقيادة جهود السلام مع كوريا الشمالية. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الذي سيجري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف ترامب أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي ينتقل حاليا إلى مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للتعامل مع إيران. معا إلى هذا التقرير.
1: في تطورات ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل الجمعة القادم. وأكد فانز أن إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها مع واشنطن سيتغير الولايات المتحدة أسلوبها وستكون هناك علاقات أفضل، مضيفا أن إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة بالوقت الحالي، وأن اقتصاد إيران يمر بوضع مزر بعد الحصار عليها. وأشار فانز أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات، مضيفا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. وأضاف عراقجي أنه من المرجح أن تبدأ يوم الجمعة المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا، مؤكدا على أن مناقشة الملف النووي في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع أمريكا. وأشار عراقجي إلى أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلنت إيران اليوم أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيترأس وفد بلاده في المفاوضات التي ستعقد مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانز في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
0: وفي مسار المفاوضات، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني:
2: لا زال الغموض يكتنف تفاصيل الاتفاق الذي يعني لا أحد اليوم يعرف هذه التفاصيل، ربما وبل بكل تأكيد ستكشف تفاصيل كاملة يوم الجمعة في سويسرا عندما يتم التوقيع بحضور ممثلين من دولة قطر وإسلام آباد وأيضا إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم مناقشته اليوم هي مذكرة التفاهم الإطاري وعدد كبير من التسريبات التي ينفيها أن الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني ما حصل هو التوقيع على مذكرة تفاهم.

0: الكتالونية هي إيطالية صفحة ونص تقريبا كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي عنها، ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك وضوح شامل لهذا الاتفاق، هناك غياب واضح للمجتمع عن هذه الاتفاقية. الرئيس الأمريكي لا يريد يكشف عن هذه التفاصيل ولا ويريد أن يحتفظ بالقمول حتى يوم الجمعة في سويسرا، لكن على ما يبدو هناك يعني دافع قوي من قبل الأطراف، أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، للحفاظ على هذا الاتفاق الذي سيكون بإطار مراسم توقيع رسمية وسيشمل يعني العديد من النقاط. ما رشح من بعض المصادر أن سيكون هناك، وأهم نقطة، سيتم فتح المضيق مباشرة بعد توقيع اتفاق يوم الجمعة، وأيضا مرحلة تمديد وقت إطلاق النار لمدة 60 يوم حتى يتم بناء ثقة بين الأطراف وتعزيز أواصر التفاهمات ودفع يعني إعطاء فرصة للتفاهمات. لذلك هناك سكوت وصمت بين الأطراف، يبدو هناك اتفاق لعدم الكشف عن آليات التنفيذ، وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات. سمعنا قبل ساعات عن صندوق إعادة إعمار طهران بمليارات الدولارات سرعان ما نفته الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العديد من التسريبات، ولكن نحن أمام أقل من يومان حتى يتم الكشف عن هذه التفاصيل في سويسرا عندما يحضر الأطراف مباشرة لتوقيع هذه الآلية. وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي ملزم لإطلاع الدول وأيضا تقديم نسخة للكونغرس الأمريكي الذي لابد أن يتم المصادقة على هذه الاتفاقية.
1: من جانب آخر، كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المقرر توقيعها رسميا في سويسرا، والتي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات والتزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد. وبحسب المسودة، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران وتخفف العقوبات المرتبطة بالنفط والأصول المجمدة، فيما تتعهد طهران بعدم إنتاج أسلحة نووية واستئناف حركة الملاحة البحرية، مع استمرار المفاوضات بشأن القضايا النووية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعتمد لاحقا بقرار من مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، رحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم لتنفيذه واستعدادهم للمساهمة في إنجاحه، واصفين الاتفاق بأنه فرصة مهمة لتعزيز السلام والأمن ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وشدد القادة المجتمعون في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة ومن دون عوائق، مع دعم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي شامل ومستدام، مؤكدين أهمية مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات المقبلة. في بكين، أكد وزير الخارجية الصيني أن وقف أطلاق النار في الشرق الأوسط بات ضرورة ملحة، معتبرا أن إنهاء الأعمال القتالية يشكل خطوة أساسية لإفساح المجال أمام بناء منظومة أمنية مستدامة تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي سياق منفصل، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات لإعادة تنشيط حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تتضمن توفير مرافقة بحرية أمريكية للسفن التجارية مقابل رسوم بهدف تسريع عودة الملاحة التجارية في الممر المائي. وبحسب مجلة بوليتيكو، تبحث واشنطن أيضا آليات لتشجيع شركات التأمين على استئناف تغطية السفن العابرة للمضيق في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز حركة الشحن وتقليص المخاطر التجارية. وإلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، والذي يتمثل في عدة شروط تشمل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. ميدانيا قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي ميفتكون وشوكين جنوبي لبنان، فيما تعرض محيط الريحان في جزين لقصف مدفعي. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3826 قتيلا و 11851 جريحا. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
2: رغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية بشكل كبير، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب بالتوازي مع استمرار عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، حيث استهدف الطيران المسير سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطي، ثم قصف المكان بعد تجمع الأهالي قبل أن تستهدف مسيرة سيارة ثانية في البلدة، كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة ثالثة في بلدة شوكين، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى. وألقت محلقة قنبلة صوتية قرب عدد من الشبان في بلدة حداثة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم. إلى ذلك تعرضت بلدات النبطي الفوقى ومجد الزون ومحيط بلدة الريحان للقصف المدفعي، فيما حلق الطيران المسير بشكل مكثف في أجواء الجنوب ومدينة بعلبك شرقي لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتوازي أعلن الدفاع المدني انتشال جثث 3 قتلى من تحت أنقاض مبنى في مدينة النبطي، كما أعلنت قيادة الجيش عن أن الجيش ينفذ مهماته في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها وإزالة الركام وفتح الطرقات. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3826 قتيلا و 11851 جريحا. سياسيا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التطورات المحلية والإقليمية بعد الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال، وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. الرئيسان اعتبرا أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني من مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساليب العسكرية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، معتبرا أنه لا ضرورة لتدمير مبان سكنية كاملة لاستهداف عناصر من حزب الله، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين في داخل تلك المباني. وقال ترامب خلال قمة مجموعة 7 أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استمرت لفترة أطول من اللازم، داعيا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى التحلي بمزيد من المسؤولية في التعامل مع الوضع في لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: يتصاعد المشهد في قطاع غزة بين تطورات ميدانية متسارعة وخروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتوسع فيه دائرة القصف والاستهداف من قبل قوات الاحتلال في أكثر من محور، وتتعمق فيه الأزمة الإنسانية ومشاهد النزوح داخل القطاع. وفي تطورات ميدانية بارزة ارتقى الشقيقان جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط برج النور شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي في شرق خان يونس مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإطلاق قنابل دخانية في بعض المحاور الميدانية. وفي سياق ذلك شهدت مناطق شرق مدينة غزة تقدما ميدانيا لقوات الاحتلال في محيط حي التفاح، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية نحو مناطق أكثر أمانا في ظل حالة قصف متكرر وإطلاق نار مستمر. وفي خان يونس استفادت مصادر محلية بتكثيف إطلاق النار شرق المدينة مع إطلاق قنابل دخانية وتحركات عسكرية في المنطقة في وقت تبقى فيه الأوضاع على حالة ترقب وتوتر في معظم المحاور. وبالانتقال للمؤشرات الصحية، أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء وثمانية إصابات خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الضحايا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى نحو 997 شهيدا وأكثر من 3150 إصابة. أما إنسانيا فتتصاعد مشاهد النزوح وتتوسع دائرة الأزمة المعيشية في ظل تضاؤل مناطق الأمان وتزايد الضغط على العائلات المتضررة، مع استمرار نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على المأوى والغذاء والمياه. ويبقى قطاع غزة أمام واقع معقد يجمع بين التصعيد الميداني والأزمة الإنسانية المتراكمة في ظل تواصل الخروقات وترقب ما ستحمله الساعات المقبلة على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل. وأكدت الرئاسة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني للمدينة والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. وفي الشأن اليمني، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ إلى استثمار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لدفع جهود السلام في اليمن، معتبرا أن التطورات الإقليمية الأخيرة تتيح فرصة مهمة لإنهاء النزاع وأحياء العملية السياسية. وقال غرونبرغ خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن التداعيات الإقليمية خلال السنوات الماضية أسهمت في تعقيد مسار التسوية وتعميق انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية، داعيا إلى اغتنام الفرصة الحالية لدعم الحوار والتوصل إلى حل سياسي مستدام. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت مدينتي سلوفيانسك وزابوروجيا الأوكرانيتين، فيما أعلنت موسكو إسقاط 174 طائرة مسيرة أوكرانية بينها 25 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. سياسيا، أعلن الكرملين ترحيبه بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو، إذ كان مستعدا للمفاوضات جادة، مؤكدا أن موعد زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا لم يحدد بعد لبحث جهود السلام. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع اتفقوا خلال اجتماعهم على أن روسيا لن تكسب حربها في أوكرانيا، وناقشوا فرض عقوبات إضافية لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة رويترز إن روسيا ستواجه شتاء صعبا للغاية وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية على بنيتها التحتية للطاقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام قبل ذلك. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لدفع الطرفين نحو تسوية سياسية خلال الفترة المقبلة. وأضاف ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية إن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان إيجابيا، مشيرا إلى وجود مؤشرات مشجعة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق. وفي مدينة إيفيان الفرنسية. اجتمع قادة دول مجموعة السابعة لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية العالمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية والتطورات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم. وأكد القادة في بيانهم الختامي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى وتسريع تنويع مصادر الطاقة ودعم استقرار الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة بما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار العالميين. على صعيد آخر، طلب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة جهود التوصل إلى حل سلمي للتوتر مع كوريا الشمالية خلال لقاء قصير جمعهما على هامش قمة مجموعة السبعة. وذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية أن ترامب أبدأ استعداده للعمل على معالجة الملف الكوري الشمالي في وقت تتواصل فيه الدعوات لإحياء المسار الدبلوماسي بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد سنوات من الجمود.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أقر البرلمان الأوروبي الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد موافقة 440 نائبا مقابل معارضة 151 وامتناع 50 آخرين عن التصويت. وينص الاتفاق على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية على الواردات الأمريكية مقابل ألا تتجاوز الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية 15%. سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 79.43 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 76.53 دولار للبرميل. ومن الأخبار الرياضية في هذه الجولة، حقق المنتخب الفرنسي فوزا على السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 بفضل ثنائية كيليان مبابي، فيما تغلبت النرويج على العراق 4 أهداف مقابل هدف بقيادة إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين، ليقتسم المنتخبان الفرنسي والنرويجي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما. وفي المجموعة العاشرة استهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مريح على الجزائر 3 أهداف دون رد سجلها ليونيل ميسي ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، بينما تتواصل مواجهة الأردن والنمسا ضمن الجولة الأولى من المنافسات من المجموعة ذاتها. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 55 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر معتدل إلى عالي الموج من 3 إلى 7 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 12:55 الظهر، والجزر الساعة 8:02 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:49 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبياً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم والرياح شمالية غربية نشطة خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويترسب هذا الغبار تدريجيا مع تراجع سرعة الرياح خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. مجموعة السابعة ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. المبعوث الأممي يدعو إلى استثمار التفاهمات الإقليمية لإنهاء النزاع في اليمن. قادة دول مجموعة السابع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الأمريكي لقيادة جهود السلام مع كوريا الشمالية. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

عزيزي المستمع، عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، جميل أن نأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتنا للسيارات، خاصة في وقت الذروة، وذلك منعا للحوادث التي قد تحدث لا سمح الله بالشارع ويكون سببها قل الانتباه أثناء قيادة السيارة.

0: دائما نأمل لكم الأمن والأمان وعلى كافة الطرق.
1: صباح الخير.
2: في صباح الخير.
1: كلام في الحب.
3: طقس نليل.
4: الصحة.
5: البورصة.
6: أخبار ديرتنا.
3: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
6: ثقافة وفنون.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
6: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آلاء النصار، أخصائية اجتماعية في تعديل السلوك ومرشدة في الزواج والأسرة. حابة أتكلم معكم اليوم عن موضوع وايد يلامس كل بيت، وهو دور الأسرة في تربية الأبناء في زمن التكنولوجيا. لو نسأل نفسنا شلون تؤثر التكنولوجيا على تربيتنا لأبنائنا، من واقع الممارسة والخبرة نقدر نقول أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وصارت شريك ثالث في التربية ولها تأثير عميق. من أولى تأثيراتها العزلة الاجتماعية. نلاحظ الحين وجود ما يسمى بالعزلة الرقمية داخل البيت. الأبناء قاعدين معانا ونشوفهم بالصالة معانا، لكن وين عقولهم؟ عقولهم موجودة مع العالم الافتراضي بجهة ثانية. هذا الشيء يضعف التواصل الأسري، وأيضا يؤدي إلى تقليل من الذكاء الاجتماعي والعاطفي عندهم. نشوفهم يصيرون ما يعرفون يتعاملون مع الغير، لما يدخل أحد كبير ما يعرفون يقومون له، لما يكون عندنا أحد في البيت ما يعرفون شلون يهللون ويرحبون. أيضا يضعف عندهم التواصل مع الأم والأب، تشوفونهم إنهم يتواصلون مع الوالدين كأنهم قاعد يتواصلون مع ربعهم. أيضا من الآثار الثانية وهي أن التكنولوجيا تأثر على سلوك الأبناء وعلى قيمهم. عادة ما نشوف سلوكيات وعادات غريبة عند أبنائنا، ليش؟ لأنهم قاعدين يتصلون في بيئات أخرى داخل العالم الافتراضي. صار لها دور كبير في تعديل سلوك أبنائنا، ومو بس كذي، توصل إلى أن هي تغير قناعاتهم. الأجهزة الحين تطرح قيم وثقافات ممكن أن تتعارض مع هويتنا وقيمنا، إذا ما كان في وعي ومراقبة متوازنة من الوالدين راح نلقى سلوكيات دخيلة تصعب السيطرة عليها. لو نيجي حق السؤال أيضا الأهم، شنو دور الوالدين في توجيه الأبناء لاستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومتوازن؟ لازم نكون لهم قدوة رقمية. ما يصير الوالدين يقعدون قدام التكنولوجيا بشكل وايد كبير ويطلبون من أبنائهم تعديل هذا السلوك أو الابتعاد عن السوشيال ميديا. أيضا الشيء الثاني إنه لازم نبني جسور حوار ودعم لأبنائنا، لازم نخلق بيئة آمنة للطفل والمراهق، بحيث لو واجه أي شيء دخيل أو أي شيء غريب في التكنولوجيا يرجع لنا لأنه يلقى مساحة آمنة في احتوائه واحتضانه. ثالثا لازم نحط اتفاقيات وقواعد في الأسرة من البداية، نقعد مع الأبناء ونخليهم أمة اللي يحطون القانون اللي يبونه مع تعديلات واعية منا احنا كوالدين. ختاما تذكروا دائما ان التكنولوجيا أداة ممتازة لفتح آفاق العلم والمعرفة لعيالنا، لكن بشرط نكون احنا الموجهين والمشرفين عليهم. التربية في هذا الزمن تحتاج منا طاقة وبال وسيع وصدر وسيع وتطوير لمهاراتنا التربوية عشان نواكب الجيل الحالي اللي يبحث عن هويته بين الشاشات. كل الشكر لكم، وأتمنى لكم ولعيالكم حياة أسرية متوازنة وآمنة.
6: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
6: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها من المملكة العربية السعودية. يمثل جبل أحد أحد أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في المدينة المنورة، ووجهة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها لما يحمله من مكانة دينية وتاريخية راسخة، إلى جانب ما يتمتع به من مقومات طبيعية وحضور ثقافي. يقع جبل أحد شمال المسجد النبوي الشريف على بعد نحو 5 كيلومتر، ويمتد بطول يقارب 7 كيلومترات، وعرض يتراوح بين 2 و3 كيلومترات، فيما يصل ارتفاعه إلى 1077 مترا عن سطح البحر، ويعد من أكبر المعالم الجبلية في المنطقة. سمي بهذا الاسم لتفرده وانفراده عن الجبال المحيطة به. يحظى الجبل بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، إذ شهد معركة أحد في السنة 3 للهجرة التي استشهد فيها 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، من بينهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، كما يحتضن مقبرة شهداء أحد التي تعد من أبرز المواقع التاريخية في المدينة المنورة. وتضم المنطقة المحيطة بالجبل عددا من المواقع والمعالم المرتبطة بأحداث المعركة، من أبرزها جبل الرماة ومقبرة الشهداء، إلى جانب مسارات للمشي والتجول تتيح للزوار استكشاف تضاريس الجبل والتعرف على تفاصيله التاريخية والطبيعية.
0: ومن جبل أحد، هذا الجبل الذي نحبه كما حبه رسولنا الكريم، إلى مكة المكرمة. تتجلى روائع الخط العربي الإسلامي على كسوة الكعبة المشرفة التي تكتسي بآيات قرآنية وعبارات إيمانية كتبت بخط الثلث الجلي المركب، أحد أعرق وأجمل أنواع الخطوط العربية وأكثرها قدرة على إبراز الجمال الفني والتكوينات الزخرفية المميزة. يعد خط الثلث الجلي من أكثر الخطوط العربية تعقيدا وإتقانا، لما يتمتع به من مرونة عالية في التشكيل والتركيب وقدرة على استيعاب المساحات المختلفة وإظهار النصوص بأبهى صورة، ما جعله الخيار الأمثل لكتابة الآيات القرآنية والزخارف التي تزين كسوة الكعبة المشرفة منذ عقود. ولا يقتصر حضور هذا الفن الإسلامي العريق على الكسوة الخارجية، بل يمتد إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تكسى جدرانها الداخلية بقماش أخضر فاخر نوقشت عليه آيات قرآنية وأدعية بخط الثلث، في مشهد يعكس عناية دقيقة بالتفاصيل الفنية والجمالية داخل بيت الله الحرام. شهدت الكعبة المشرفة فجر اليوم الأول من محرم عام 1448 هجرية مراسم استبدال الكسوة الجديدة بمشاركة 150 صانع وحرفي سعودي مؤهل عملوا على صناعتها في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ضمن منظومة إنتاج متكاملة استمرت على مدار العام، وسخرت فيها الخبرات الوطنية والتقنيات المتخصصة لإخراج الكسوة بأعلى معايير الجودة والإتقان.
4: أكد المعد والمصور الفوتوغرافي جابر الهندال أن سلسلة كتب عكوس أول، الذي يعتبر أحد المشاريع التوثيقية المعنية برصد تاريخ الكويت وحفظ ذاكرتها البصرية، تعد موسوعة علمية متخصصة توثق تاريخ الدولة عبر صورة الفوتوغرافية. أوضح أن فكرة المشروع انطلقت من قناعته بأن الصورة تمثل وثيقة تاريخية لا تقل أهمية عن الوثائق والمراجع المكتوبة، لما تمتلكه من قدرة على نقل تفاصيل الحياة اليومية وتوثيق التحولات التي شهدتها الكويت عبر مختلف المراحل الزمنية. وأضاف أنه عمل على جمع الصور النادرة على مدى سنوات طويلة من مصادر متعددة بهدف الحفاظ عليها وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ الكويت، فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة بمسيرة وطنهم وإنجازاته من خلال مادة بصرية موثقة.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
3: 17 يونيو حزيران. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1579 المستكشف الإنجليزي فرانسيس ديريك يعلن تبعية منطقة نيو البيون في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية للتاج البريطاني. وصول تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك قادما من فرنسا كهدية للشعب الأمريكي في عام 1885. ومن عام 1940 الاتحاد السوفيتي يضم جمهوريتا استونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى نطاق نفوذه خلال الحرب العالمية الثانية. الصين تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها لتصبح من الدول المالكة لهذا النوع من القدرات النووية المتقدمة في عام 1967. وفي عام 1994 افتتاح بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة بمشاركة 24 منتخبا. ومن عام 2015 إعلان منظمة اليونسكو إدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي خلال اجتماعها السنوية. وفي عام 2022 افتتاح فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة دولية واسعة لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

تشارك الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الأذربيجانية باكو بوفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس مجلس الإدارة المهندس جمال النوري. ذكرت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي والإنساني مع المؤسسات الإقليمية والدولية. وقالت إن وفدها يضم المدير العام للهيئة المهندس بدر السميط ونائب المدير العام لقطاع المشاريع الأستاذ إبراهيم البدر ومسؤول الشراكات المهندس خليل محمد، موضحة أن المشاركة تأتي ضمن حضورها في عدد من الفعاليات الرئيسية المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية. أوضحت أن وفدها سيشارك في جلسة شركاء ملتقى الاستجابة والتعافي وبناء الصمود R3 التي تعد إحدى أبرز محطات الاجتماعات السنوية لهذا العام لما تعكسه من مكانة الهيئة كشريك دولي فاعل في العمل الإنساني والتنموي. وأشارت إلى أنه من المقرر أن تشهد الجلسة إعلان انضمام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية كشريك مؤسس في ملتقى R3 إلى جانب الإعلان عن مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدى 5 سنوات في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعافي وبناء الصمود في المجتمعات المتضررة من الأزمات والنزاعات.

0: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط 14 متهما في 8 قضايا متفرقة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن العمليات أسفرت عن ضبط 1.425 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، وكيلو و15 جرام من مادة الحشيش المخدرة، و365 جرام من مادة الماريجوانا المخدرة، و3 جرامات من مادة الهيروين المخدرة. وأضافت أن العمليات أسفرت أيضا عن ضبط 4 أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، و80 كبسولة من مادة الليريك المخدرة، و3 أقراص من المؤثرات العقلية، إضافة إلى 6 موازين حساسة وأدوات تعاطي متعددة. وذكرت أن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها، مشيرة إلى أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت الداخلية مواصلة عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها، مشددة على عدم تهاونها في تطبيق القانون بحقهم وبحق كل من يثبت تورطه في الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو أي نشاط مرتبط بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
1: أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا.

أعزائنا المستمعين، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. ومع دقائقنا الأخيرة نصل معكم إلى محطة الإجابة عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم، والذي كان يبحث عن تلك العادة الصغيرة التي لو غيرناها لأحدثت فرقا كبيرا في تطوير ذواتنا. الحقيقة التي نلمسها من خلال هذا اليوم وفي هذا الصباح، أعظم التغييرات تبدأ من أصغر الخطوات، كأن نمنح أنفسنا 5 دقائق فقط من الصمت والتأمل صباحا، أو نستبدل تصفح هواتفنا قبل النوم بقراءة صفحة من كتاب، أو حتى نزيد من سرعة خطواتنا أثناء المشي. هذه التفاصيل البسيطة هي التي تصنع الفرق الكبير في صحتنا ونجاحنا. إلى هنا لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة برنامج صباح الخير، من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الديحاني. كنا معكم من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، في الجيران من التنسيق والمتابعة. تودعكم كما يأمل لكم يوم جميل مليء بالتفاؤل بالأمل عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية، عنود الرجيب من التنفيذ. تتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة. في الختام نسأل الله تعالى أن يجعل يومكم هذا يوما مباركا ملؤه التوفيق لطلابنا وطالباتنا في الصف 12، ملؤه الصحة والعافية لكم جميعا. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا لقلوبكم التي نبضت معنا بالأمل والتفاؤل. حتى نلتقي في صباح يوم جديد، لكم منا أحلى وأجمل تحية من المخرج بدر المروان. إلى اللقاء. التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. بلومبرغ تكشف الأمريكي الإيراني

الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتصدر إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف الملاحة في المضيق. تردد أوروبي بشأن المشاركة في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز. اليمن يطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية. حركة حماس تبدي انفتاحا على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية. الرئيس الأمريكي ينتقد أساليب إسرائيل العسكرية في لبنان. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف أنقرة يوليو المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الأمريكي لقيادة عملية سلمية مع كوريا الشمالية. قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من إندونيسيا. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقول معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

0: وافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن. برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وصبحكم الله بالخير. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان عندما يذكر الله عز وجل يجب أن يكون هذا الذكر بوعي، حيث أن هذا التطمين يعود عليه أيضا بالتطمين الداخلي الذاتي. والإنسان إذا تطمن من الداخل انعكس هذا التطمين على كل من حوله. فأنا أقول للي يسمعني بسيارته، وللأم اللي بالبيت، واللي يكون طالع مشوار بسيط، وبرنامجنا يعني يعتبر يعني وجبة إعلامية سريعة ما تطول، يعني هل ربع ساعة هل عشر دقائق، تكون معين لنا بأنه يعني نستعيد بعض النقاط المهمة في حياتنا حتى نكون مستعدين لانطلاقتنا في هذا الصباح. فاستعدوا للانطلاق بنفس مطمئنة.
0: تطمن. علينا الوقوف للحظات والتفكير. هل نحن ممن يحترمون ذواتهم؟ هل نحن من الراضين عن أنفسهم؟ أم أننا نرى أنفسنا في عيون الآخرين؟ تطمن.
1: حياكم الله مستمعينا، وهذا البرنامج اللي صار منكم وإليكم. في كل حلقة أحاول أني أتحدث عن الموضوع يعني يهم كل الشرائح. ممكن يكون موضوع الساعة، ممكن يكون موضوع مؤرق عبر فترة طويلة، وممكن تكون مواضيع متوقعة مستقبلا. على سبيل المثال لا الحصر، وجود السوشيال ميديا الآن ودخولها في حياتنا وتأثيرها. أنا أعلم أنه يمكن واحد يقول الحين ملينا، تبطل الراديو يقول لك سوشيال ميديا، تبطل التلفزيون يقول لك سوشيال ميديا، تبطل الوسائل نفسها هم بعد يتكلمون على مدى خطورة السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على حياة. شو السالفة؟ شلون يعني الحياة صار جزء منها هذا الأمر، وصار جزء لا يتجزأ من حياتنا؟ ولو ما هو جزء ما كان موجود في البيت، ما كان عند عيالنا، شئنا أم أبينا. الواحد اللي ما يستخدم هالأجهزة هذه راح يكون متأخر عن ركب التطور. الجهات الحكومية إذا ما استخدمت هذه الأجهزة راح تكون كذلك متأخرة عن ركب التطور. جربنا هذه التكنولوجيا في وقت الأزمات في كورونا، وكيف ساعدتنا على أنه يعني ننجز كثير من علاقاتنا وأعمالنا وتواصلنا. فإحنا دائما يجب علينا هذا الأشياء شأن الإنسان، كل واحد على حدة، يجب أن ينظر إلى الكأس النصف الممتلئ دون النصف الخالي من الكأس أو المسكوب، ودون ما يكون هذا الكأس يمتلئ إلى أن ينسكب. إذن لا إفراط ولا تفريط. بمعنى يا أخي خلونا أول شيء نلبس النظارة التفاؤلية لهذه الأجهزة قبل أن نلبس النظارة التشاؤمية. وبعدين أنا لما أكون ممتلئ بالوعي وبالإدراك وكذلك التركيز، ممكن كلمة تركيز تخلي الناس تبيني حياتي كلها أخذها جدية. إحنا ما نقول جدية، ترى الوعي صلاتك لما تصليها

0: بوعي وتركيز ها؟ غير عن صلاتك لما ما تصليها بوعي وتركيز. يعني ممكن تكون صلاتك بوعي وتركيز أفضل لك بكثير وأريح لك وتعود عليك بالتطمين، لكن صلاتك بدون وعي وتركيز تخليك بعد ما تصلي تقول والله الله أعلم صلاتي. شايف هالأمر هذا والموقف هذا؟ هذا يكون على مواقف الحياة كلها. بكمل معاكم، محمد قاعد يشير للمخرج، بكمل بعطيك فاصل الآن وبرجع. تابعوني لأن هالموضوع مهم مستمعينا.
1: تطمن. مقارنة نفسك بالآخرين ستحبطك وتقودك للفشل. حاول فقط التركيز على أهدافك وإنجازاتك بدلاً من مقارنتها بإنجازات وأهداف شخص آخر. تطمن.
0: خلونا نفكر في موقف اللي ذكرته قبل شوي اللي هو الصلاة، شلون تكون بوعي. أنا أعرف بأني اكتسبت كثير من الراحة النفسية إذا كان بوعي أني متجه ولاجئ إلى الله عز وجل، أنه هذا الرابط بيني وبين الله عز وجل. الحياة كلها مرتبطة بالله عز وجل، لكن هذه الصلاة هي ما التوقيت الذي يعني أن ألتجئ وأتجه إلى الله بعبادة بركن مهم. هذا الأمر يا أحبابي ينعكس على وضعنا في الحياة، مو يعني الجدية، يعني التركيز والوعي. خلونا نسقط على وسائل التواصل اللي أنا ذكرتها قبل شوي، كيف أتعامل معها؟ يا أخي خليها تخدمني، يا أخي أنا أستخدمها في التواصل مع أسرتي، أستخدمها في التواصل مع أصدقائي، أستخدمها في تشكيل علاقات إنسانية جديدة تخدمني، أستخدمها في عملي أيضا حتى تخدمني وحتى يكون الإنجاز أقل مسافة ومساحة. فعلا يعني احنا في السابق كنا علشان خلوني يعني اضرب هالمثال على نطاق الابحاث، وهذه رساله مهمه ايضا. الابحاث لازم تكون الان متطوره وسريعه، لانه تقاس او يقاس تقدم الدول، وهذه معلومه مهمه لكل المشرعين في مجال استراتيجيه الدول. تقاس الدول بمدى او بعدد الابحاث للاكاديميين اللي يقدمونها في الدول. يعني على سبيل المثال نقول أمريكا كم ميزانيتها علشان تدعم هالأبحاث هذه؟ ميزانية يعني ضخمة في المقابل بعض الدول النامية أو المتخلفة لا ما تهتم في هذا الأمر. لذلك يجب أن نهتم بهذه الأبحاث. أنا ذكرت لكم الأبحاث ومدى أهميتها في السوشيال ميديا مثلا. كنا يعني نروح المكتبات، كنا نحاول أنه يعني ننتقل من مكان إلى مكان حتى نستطيع أن ننجز هذا البحث المهم اللي يسعى إلى خدمة البشرية. البحث دائما هو يسعى إلى خدمة البشرية، البحث هو مشكلة وشرحها ومن ثم وجود حلول لها، هذا هو البحث. إذن في مشاكل الحياة بشكل عام سواء كان علمي ثقافي اجتماعي أيا كان نفسي، هذه الأبحاث كانت تأخذ منا وقت طويل، وكانت تأخذ منا جهد طويل، وكانت مصادر المعلومات يعني غير متوفرة مثل الآن. الآن صار عندنا توفر لهذه المصادر بكثرة. إذن قلت المسافة والمساحة وزاد التركيز والوعي. كلما قل الوقت كلما زاد التركيز والوعي. هني أنا استفدت من هذه الوسائل بإيجاب. أيضا الآن المتاجر الإلكترونية والتسوق الإلكتروني كله صار أصبح عن طريق هذه الأجهزة. والشيء به الشيء يذكر، زميل من زمان أنا شفته في فيديو اللي نتداول الآن يمكن في إحدى الصحف الكويتية، نوجه له التحية، نقلوا صورة مجمع السفريات اللي فيه الناس قبل دائما يروحون علشان يحجزون تذاكرهم وناخذ العائلة ولازم يكونوا موجودين وكل واحد وجوازه، ونقعد مراجعة كاملة علشان بس نسافر. في هذاك الزمن قبل وجود هذه الأجهزة، الحين شنو صار في المجمع؟ المجمع أصبح خالي، يكاد يكون خالي من المكاتب اللي أغلق واللي في الطريق للإغلاق، إلا تلقى موظف يمكن إذا كان في أمر مهم يجوني قبله، ما يحتاج إلى هذا التواصل.

0: التواصل البشري، يعني تغير نوع وأصل العمل، فلذلك هذا شيء إيجابي، قللنا من هذا الوقت والجهد بحيث أن نستخدم هذه الوسائل لأداء أقراضنا وخدمات مهمة كنا قبل نتعب فيها. طيب الدولة الآن وضعت لنا أيضا موقع مهم يخدمنا في كل شيء، مثل موقع سهل نوجه لهم التحية، اللي سهلنا أمور كثيرة، والكل الآن يثني على هذا الموقع. ليش؟ إنه قاعد يخدم كل شرائح المجتمع، خدمات مهمة. طيب هذه الأشياء الإيجابية ليش ما ننظر لها وننظر للأشياء السلبية؟ لأنه إحنا نعتقد أو نقر بأنفسنا بأن إحنا يجب أن ننظر إلى الأشياء السلبية. لا، السوشيال ميديا شيء إيجابي إذا إحنا استخدمناه استخدام إيجابي، وشيء سلبي إذا إحنا استخدمناه استخدام سلبي. بختم بس بهالطريقة المهمة اللي يتمكم أنتم، علموا أبنائكم منذ البداية، ووفروا لهم السعة اللي تساعدهم على أنهم يفهمون هذا الجهاز، لأنهم في مرحلة التنشئة وراح يتناغمون ويا مو مثل نحن دش علينا فجأة، فيعرفون شلون يتعاملون معها بشكل جيد وبشكل إيجابي، وأيضا يكون جزء من حياتهم. خلوا، لأنه راح يصير جزء من حياتهم، جزء من حياتنا شئنا أم أبينا. أنا هالرسالة هذه تطمينية لأولياء الأمور اللي يخافون على عيالهم، وتطمينية أيضا لكل مختص بالشأن التربوي بأنه هذا الأمر مهم جدا أن نسخره لنا وما خليه ضدنا. باكر إن شاء الله راح ألتقي معاكم في تطمن وموضوع جديد. طبتم وطاب صباحكم.
1: تطمن. كن كما أنت وابحث عما يناسبك لتحقيق أهدافك، لا عما يناسب غيرك. فلكل منا أهداف تحتاج إلى خطوات تتوافق معها. احذر أن تسير وفق ما يراه الآخرون، فأنت فقط من يعرف متطلباته واحتياجاته وأهدافه. فقط تطمن وانطلق.

0: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: هذه حالة يا صالح، هذه حالة يرضيك يعني؟ ما تنطق، ما تردش، فيك ساكت.
1: أرد شاقول، شاقول أنا معاك، أنا معاك، اللي بيصير لي بيصير لك، واللي بيصير لك بيصير

0: لي.
1: آخ أنا ما أدري شلون وافقت إني ألعب اللعبة الكبيرة هذه.
0: هذه اللعبة بتودينا ورا الشمس. تعرف يعني شنو ورا الشمس؟ إذا انكشف الأمر يا سروب نروح ملح.
1: وهذا اللي أنا خايف منه. بس تحقق يا صالح، بيعرفونا وإحنا لابسين هاللبس ولا لا؟
0: ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، إحنا بعد ما يعرفونا. بس خوفي إذا صادونا هني يطيح الفاس بالرأس ونروح ملح بشكل ما قلت قبل شوي.
1: ونقول يا ليت اللي جرى ما كان.
0: ما كان.

0: شوف يا سيدي قائد الشرطة، هذه المجموعة اللي رصدناها.
1: مجموعة مو كبيرة،
0: ايش رأيك نهجم عليهم؟
1: لا لا لا، ايش تهجم؟ ايش تهجم؟ انا سيف ما عندي، ما يصير نهجم من غير امر، الا اذا هم هجموا علينا. دام هم بعاد عن المنطقة المحظورة فامورنا بالسليم.
0: قصدي يا سيدي قائد الشرطة نحرر القوافل اللي تحت سيطرتهم.
1: هم ما نقدر، لازم امر. خلنا بس نراقبهم ونشوف اخرتها معاهم.
0: امرك يا سيدي قائد الشرطة.
1: اف، يقول لي نهجم، سيفنا عندي.

0: درهم ذهب، درهم ذهب، ياقوت، فضة، هذا الشغل العدل مدل. بس أنا عندي مشكلة، الخزنة اللي عندي في البيت انترست، ضروري أخذ لي وحدة أكبر. نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، جبت الدفعة اللي عليك ولا لا؟
1: يا أخي عطني استكانة شاي بالأول. خاف الله يا شاه بندر، كل هالدراهم اللي عندك وطمعان بالثلاثين درهم اللي تبيهم مني.
0: لو هو ربع درهم حقي ولا مو حقي؟
1: حقك.
0: الحق ما ينزل منه، بس خلاص عيل عطني فلوسي وخلاص.
1: تفضل تفضل.
0: أشوف
1: هذه 15 درهم.
0: 15 درهم. نعم.
1: يعني بقالك 15 ثانية.
0: عدل عدل. هاي كذي تعجبني.
1: انزين
0: تعجبني.
1: تامر على شيء ثاني؟
0: ها؟ اي اي اسمع، كم عندك كمية من الخشب؟ ها؟
1: بسيطة.
0: أبيهم كلهم.
1: انزين والمقابل؟
0: المقابل 15 درهم اللي أبيهم منك لك. ها؟ ايش قلت؟
1: دام كذي ما عندي مانع، اليوم العصر توصل لك، فما لا.
0: ممتاز، وبكذي أكون مسيطر على كل شيء، وأنا الشهبندر.

0: الأمور مستقرة، والكلام اللي وصل لنا عن المغول مجرد وشاية، يعني مو صدق يا زمردة؟
1: ها؟ لا لا لا لا، شلون عرفت يا سيدي الحكيم؟
0: اي انا اقول لك شلون عرفت. انا التقيت مع مولاي الوالي، قال لي بالحرف الواحد ان القوافل تاخرت بسبب العجاج اللي صاب الصحراء الشماليه، واصل المغول ما عندهم امكانيات انهم يهجمون علينا.
1: زين، واللي شافوهم عند الحدود ايش يطلعون؟
0: ايه قريب نعرف ايش بيطلعون. انا بلعب لعبه، اللعبه هذه بتكشف لنا كل شيء.
1: وشنو هذه اللعبة يا الحكيم؟

0: الشاه بندر طلع مسيطر على كل شيء بالسوق.
1: يعني أفهم من كلامك أن كل المحلات اللي بالسوق يجيبون بضايعهم بس من الشاه بندر؟
2: أي نعم صح كلامك،
3: دام قاعد يوفر لنا البضايع وين الغلط بالموضوع؟
1: لا لا غنيمة، الموضوع في إنه
2: إيش تقصدين يا لولو؟
1: الشاه بندر حاليا قاعد يقدم لنا الخدمات هذه عشان يضمن إن إحنا ما نقدر نستغنى عنه، بعدين صدقوني بيخلي السعر أضعف.
3: إذا طلع كلامك صدق فعلى سوق مدينة السراب السلام.

0: هذه الرسالة اللي وصلت لنا من المرسول يا شاه بندر،
1: وقلنا ما نفتحها وانت اللي تقراها بنفسك.
2: المرسول المرسول هذا متأكدين انه من طرف مدينة السراب؟
0: متأكدين عدل مدل.
2: هاي خلوني اقراه واشوفه بنفسي. اشوف نطلب التفاوض. وصلت للي أبيه. نعم وصلت للي أبيه.
1: وشنه اللي تبيه يا شاه بندر؟
0: نورنا يا شاه بندر.
2: أنا بكتب خطابه الحين وأبيكم توصلونه لحرس حدود مدينة السراب حالا، مفهوم؟

0: بيرسلوا لنا مرسول منهم اتفاوض معانا يا سيد الحكيم.
1: ايه بلغوهم ان احنا موافقين.
0: ايه امرك يا سيد الحكيم، عن اذنك وراي يا رجال.
2: سيدي الحكيم.
1: اي زمردة تفضلي.
2: ترى بصراحة الشاه بندر مصخها.
1: ها ليش؟ شو مسوي بعد؟
2: شنو ما سوى؟ خلاص سيطر على السوق كله من طلع لنا موضوع المغول، وبعدين ما تلاحظ انه ما طغى وقام يشق ويخيط الا بعد ما طلع موضوع المغول.
1: عمرك اطول من عمري يا زمردة.
2: ها؟ ايش تقصد؟
1: بتعرفين العلم كامل يا زمردة.

0: تهجون ليش فرضوا علينا نقعد في بيوتنا اليوم بالذات؟
1: ظهر الوضع وايد خطر.
2: الله يحفظنا من كل شر، لا يكون المغول عزموا ويهجمون علينا.
0: عسى الله لا يربحهم ولا يوفقهم ولا يسلم فيهم مغزبرة.
1: آمين يا رب العالمين.

0: هذا مرسول المغول وصل.
1: تفضل تفضل سيدي تفضل.
2: نعم أنا مرسول المغول. إياكم بنفسي.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا مرسول المغول. عليك الأمان.
2: شكرا شكرا لكم يا عزائي، وممنون ممنون لكم ممنون.
0: يبا أنا الحكيم هني.
2: والنعم والنعم. المهم أنا ما عندي وقت ضيعة، تدفعوا لنا 4 جذور ذهب ونكف شرنا عنكم. نعم.
0: حاضر. يا قائد الشرطة. نعم. جهز الجذور.
2: ما توقعت الموضوع بسهولة هذه.
3: ولا حركة. اقبض

0: خيانة خيانة. اللي يقرب صوبي جيش المغول بيمحيه.
1: بس انكشف الخافي والمستور، شيلوا الأقنعة عنهم.
0: لا لا لا لا لا لا.
2: يا الشهبندر وسرور وصويلح.
1: رحنا وطي.
3: انا ترى كنت اتغشمر معاكم. ايش فيكم الله يهداكم، قلبتوا الموضوع جد.
1: جزاك بيكون عسير يا طماع. يا محتال اخذوهم السجن.
2: جداني لا تتكلم، ترى ما واطنك من يوم كنت شهبندر وانا ما احبك. جدامي تعال، ليش ما اخذ سيفي؟

0: حسبي الله ونعم الوكيل على كل طماع ومحتال.
1: أوهمنا إن المغول بيهجمون علينا وبالآخر طلع كله كذب بكذب.
2: لكن طاح بشر عماله وبياخد جزاء أكيد.
0: الحمد لله الحكيم وقف عند حده.
2: الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري شلون اللي مثل الشاه بندر ينامون مرتاحين وهم يسوون سوات ما ترضي الله ولا رسوله.
0: الطمع يا غنيمة الطمع، عسى الله يكفينا الشر ويحفظ مدينتنا من كل طماع ومحتال. قولوا آمين.
3: آمين.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصيف الحلو.
4: الو السلام عليكم.
5: احلامهم تزن الجبال.
6: انا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
8: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
9: ما بيحرجها زياده.
2: سنين طويله.

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحايا الصباحيه تاتيكم عبر اثير اذاعه دوله الكويت وبرنامج مراحب. نقول لكم على الرحب والسعه وحياكم الله معنا طوال وقت وفتره البرنامج.
1: صباح جميل لكل المتابعين، وسعداء جدا بتجدد اللقاء معكم عبر الأثير اليوم ودوم بإذن الله من خلال ساعة عائلية، ساعة شبابية، ساعة تلتقي فيها أصوات حبايبنا من داخل وخارج دولة الكويت. أهلا بعائلة مراحب.
0: في مراحب تقبلوا أجمل تحية في البداية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيعي.
1: اليوم يوسف موضوعنا عن احترام الخصوصية المنزلية، ما يحدث في بيوتنا هل ما زال سرا ولا تغير الحال في 2026؟
0: نسأل مستمعين.
1: يلا تحيات حلوة من التقديم يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: من التنفيذ على الهواء معكم سارة الفرج.

0: تربينا على كلمة البيوت أسرار، هل ما زالت الأسرار خلف الجدران المغلقة بين الأب والأم والأبناء، أم دخلوا علينا من هنا وهناك عن طريق وسائل الإلكترونية أو عن طريق المسجات اليومية، يعني اللي توصلها بعض الزوجات أو بعض الأزواج بالديوانية أو بعض الأبناء أيضا لأقرانهم، هل ما زلنا محافظين على خصوصيتنا في البيت؟ هذا اللي بنعرفه، وهذه دعوة مرسلة لكم موقعة من مخرجنا مشاري الرباح.
1: شلوا الأهل البلد بو

هنا حيث نفتح نوافذ البوح ونمنح الصوت دفئاً وحرية. نطرح المساحة وننتظر مشاركتكم ومشاعركم وحتى لحظات الصمت اللي تبحث عن من يسمع. كن جزءاً من الحكاية، اتصل شارك، فللآراء متسع والقلوب أوسع. أرقام هواتفنا 2241-3250 أو 2241-3251 أو 2241-3252.

0: حياكم الله معنا ومساحتنا الحوارية أكيد بانتظار يعني آراء الآباء الأمهات على 22-413-250 أو 22-413-251. يوسف يعني عنوان جميل وكلنا ودنا يكون عندنا أسرارنا، بس هل ما زالت أسرارنا في بيتنا ولا تعدت أفاق وجدران البيت؟
1: يعني تغيرت ملامح الحياة والزمان والمكان أخوي طلال. يعني اليوم الواحد بدأ هو اللي يفشي أسراره أمانة.
0: أي والله،
1: يعني بوسائل التواصل الاجتماعي يا مصور غدا، يا مصور عشاء، يا مصور قعدته، يا طلعته، يا قومته، يا شاري كذا، يا ماخذ كذا، يا زاير فلان، يا رايح المستشفى. فبالتالي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت هي اللي قاعد تفضح الإنسان من خلال نفسه. أوه. يعني ما تدري هل هذا يعني رايح المستشفى يزور فلان عشان يطيب خاطره ولا لا، عشان يبين للناس ان انا

0: رايح ازور فلان. صح. مرات تلقى مثل ما يقول مشار يعني مخرجنا العزيز مشار رباح يقول تلقاه يبكي تلقاه يضحك تلقاه معصب تلقاه مثلا يسوي مقلب بفلان ولا شغله بفلان. فوسائل التواصل الاجتماعي خدمه الناس في كشف اسرارها وخصوصياتها. حتى المنزل يعني يصور بالبيت طيب اثاث البيت
1: خصوصيه البيت
0: صالتك هالصوب غرفه لا النوم هالصوب غرفه الطعام هني المطبخ ذاك الصوب احد مر يمك وراك. فبالنهاية صارت الخصوصية اليوم في المنزل شيء صعب أمانة.
1: حتى الشغالة بالبيت يصورونها ونعرف أن اسمها ميري ولا اسمها ما أدري شنو ويصورها ويكلمها ويدش ويفتح ثلاجته
0: ولما هو داش رقم البيت طالع ورقم الشارع طالع والشارع طالع يعني هذه كلها بالنهاية يعني أنت قاعد كأنك تكشف للناس أسرارك كلها عن طريق
1: فعلا.
0: نفسك مو عن طريق أحد ثاني.
1: يعني في عصابة في أمريكا أول ما طلعت وسائل التواصل الاجتماعي تذكر أول ما طلع اللوكيشن فكانوا شنو شغلتهم اكتشفوا أن في وايد من البيوت تنسرق يعني بين فترة وفترة اكتشفوا أن الأطفال يدخلون ألعاب فاللعبة فيها عصابة متخيل فيقولون الطفل تو داش يعني ولعب وياهم شوي قال أوه مبروك دز لنا لوكيشن البيت علشان ندز لك هدية ويحددون لأيام معينة فالطفل على براءته يقول لا احنا يدز لهم اللوكيشن يقول لا احنا بنسافر يقولون صج منو اللي بيسافر فيقول لهم ان البيت كله بيسافرون في اليوم الفلاني تاخر الفلاني تخيل يلقطون المعلومة تسافر الأسرة ترجع تلقى البيت مسروق بسبب أحد أفراد الأسرة.
0: نعم مو من غير قصد مرات أكيد. أو أحيانا يعني يكون بغباء مثل ما نقول. على كل حال يعني هذا أحد الجوانب المهمة جدا فيما يخص السوشيال ميديا. ولكن هناك أمر آخر يعني في مقولة تقول البيوت أسرار وبالنهاية المنزل ما هو مجرد جدران وسقف وإنما هو مساحة آمنة يجتمع فيها أفراد الأسرة على المحبة والثقة والاحترام. ولكن مثل ما قلنا التكنولوجيا الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة الصور والمواقف والأحداث اليومية بضغطة زر قاعد تسهل أنك تنشر كل تفاصيل حياتك الأسرية دون إدراك أو أحيانا بإدراك لما يحدث من آثار سلبية وغير صحية. فالخصوصية تعد من القيم أمانة المهمة اللي تحفظ كرامة الأفراد وتصون العلاقات داخل الأسرة الواحدة وبالنهاية تعكس الوعي والمسؤولية في التعامل مع الآخرين. لذلك نقول لك احذر من وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم الانتشار الواسع للمنصات الرقمية يعني مثل ما ذكرت ضرورة. وين دور الأم؟ وين دور الأب؟ وين دور المعلم؟ حتى الأسرار الخاصة في بعض الطلبة. يمكن أنا تدري يوسف اشتغلت فترة من حياتي معلم فشفت العجب العجاب يعني في بعض الطلبة مثلا على براءته خصوصا بالابتدائي يخبرك مثلا عن حالته المرضية أو يخبرك أن والدته على وشك ولادة أو والدة يعني أشياء هي مية أسرار خطيرة كثر ما هي فيها براءة. للأسف بعض الناس يعني يلتقطون مثل هذه الأخبار وينشرونها أو ينشر أن الطفل هذا مثلا في صرع أو في كذا أو في كذا يبتدي ينشر في محيط الفصل فيبتعد أقرانه عنه. إذن الخصوصية مطلوبة أيضا اتجاه المسؤولين في بعض الوظائف يعني لما موظف مثلا يشكي لك يقولك والله أنا أم عيالي عندها حالة طارئة عندنا كذا كذا كذا خلاص هذا من رجل لرجل منك لا أو أنت تسولف على يارك تقول له عندي ظرف معين أو عندي مراجعة أو كذا خلاص وهو مدام قال لك هذا الرجل المفروض أن السر يتم بين الاثنين ما ينشر في جروب مثلا واتساب ها صار على أم فلان أو صار على عيالك ولدك الراسب شنو سويت معاه. أنت كذي قاعد تجرح هذا البني آدم وتحارب موضوع الخصوصية. صرنا نخاف حتى نقول أسرارنا يعني حتى لأقربائنا. تخيل أنا عندي يعني تحذير من الوالد والوالدة أن حتى على أضيق الأشياء لا تقول عن النعم اللي ممكن الله عطاك إياها ما عطى غيرك فتزول من عينهم أو تزول من كلامهم. 224-1350 أو 224-1351 خارج الكويت عندنا أحباب 009-652-4-1352.

0: إذن في مراحب نتواصل معاكم على الخير والمحبة. واليوم موضوع المساحة الحوارية يتكلم عن احترام الخصوصية في المنزل وعدم كشف الأسرار للآخرين. ننتظر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 22413250 و22413251 و52. ومثل ما ذكرنا قبل شوي بأن وسائل التواصل الاجتماعي ضغط على نشر الأسرار الخاصة بالمنازل بفعل أصحابها طبعا أنهم اللي يقومون ينشرونها بطريقة أو بأخرى، ولكن تبقى أيضا حقوق الآخرين اللي معاك بالمنزل، كيف تصان وانت كرب أسرة، أيضا كيف تحفظ هذه الأسرار في بيتك أو محيط أسرتك.
1: هذا صحيح يوسف، وبكل الأحوال وكل زمان ومكان راح تلقى قوانين المنزل أو قوانين خصوصية العمل. وأول ما تداوم بأي وزارة أو شركة أو كذا، نوقع كلنا على خصوصية يعني المكان.

0: وعدم نشر أيضا الأخبار خصوصا عن مكان عملنا مكان، وأيضا يمكن في فترات الحروب يعني يتأذى كثير من الأماكن بسبب عدم الخصوصية. يعني هو طالع بالشارع وقاعد يصور عشوائي أماكن خاصة أماكن عامة، وفي قوانين ولله الحمد في الدولة يعني تحارب مثل هذه الأمور، وأيضا قننت مثل هذا التصوير. حتى تصويرك ليه مشهور من غير إذنه مع زوجته وعياله، يعني هذا أمر اجتماعيا غير مقبول، وأيضا قانونيا ممكن يحاسبك ويطالبك بتعويضات مالية.
1: طبعا أخوي طلال، يعني هم للناس خصوصيات، الواحد ما يقبل أنه يعني تنشر صورته أو يتم تصويره بشكل أو بآخر، أو ما يكون على دراية بأنه قاعد يصورونه. فهذه مدعاة يعني للمشاكل، للقيل، للقال، للأذية. ويمكن لاحظنا احنا بالخطورة التصوير، إذا ما أردنا نتحدث عنه، أيام الهجمات الآثمة اللي مرت على الكويت والخليج تم التحذير أيضا من التصوير.
0: صحيح.
1: لأنه كان يتسبب في كشف المواقع، كان يتسبب في أمور كبيرة احنا كنا في غنى عنها، ولذلك الواحد كان متعاون جدا. فاليوم بيتك هو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فشلون تسمح لأسرار بيتك أن تكون معلنة للجميع وأمام الكل بهذا الأسلوب وهذه الطريقة؟ بالنهاية هو حقك، هو رايك، هو شغلك، هو بيتك، احنا ما نتدخل فيه، ولكن واحد يتكلم بالقيم والأصول المجتمعية اللي موجودة وشنو يقول ديننا الإسلامي وخلقنا العربي الرفيع.
0: نعم يوسف، هي مو دعوة اليوم للانعزالية وكل واحد خلاص يقعد يتكمكم بيته ويقفل عليه، يسأله والدة، تسأله والدة، يبون يطمنون عليك ترى لما يسألونك، يعني ومن غلطك أو أخوك أو عمك. ما يصلح أنك أنت تعيش بروحك ومن غير أحداث يومية، ولكن في أشياء رئيسية مصيرية للأسرة ما لازم أبدا تطلع، خصوصا في حالات الطلاق لما ينفصل الزوج عن الزوجة يصيدونه عاد بالدوانية صار وش ما صار، ويبتدي عاد يفضح أسرار بيته. هذا خطأ، انتبه منه، راح يحاسبك عليه حتى رب العالمين. 224-1350 و224-1351.
1: مباشرة إلى اتصالات أحبابنا المستمعين وأخونا العزيز عبد الوهاب، نقول لك يا حياك الله يا أبو خالد.
0: أبو خالد،
2: اهلا اهلا، صباح الخير.
0: صباح النور
1: يا هلا ابو بشيت،
2: حيا الله اخوي يوسف، الحمد لله على سلامتك.
1: يخليك ويحفظك ويسلمك من كل شر ومكروه يا رب العالمين.
2: سألت عنك قالوا انك شورت لي، يعني الحمد لله امور طيبه. طيب
1: الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين، كنا مهمه عمل بسيطه وخلصناها على خير ولله الحمد.
2: الله يوفقكم يا رب اجمعين
1: وياك ان شاء الله. ابو بشيت الصوت مو واضح.
0: اي والله انت مو بالخبر، مغير مكانه،
1: ما ادري وين رايح.
0: على جسر البحرين شكله، راح دبي. انت غيرت اللوكيشن.
2: انا والله اني صادق، ايش عملت في البحرين؟
0: صد. الله يعطيك العافية، تروحون وتردون بالسلامة.
1: حط لك سنسر بس ما قدر،
2: قلت لازم أتابعكم صراحة في البحرين ولا في أي محل، لازم أتابع معاكم.
0: ساعة المباركة، تحياتنا لك لأم خالد، الأسرة الكريمة.
2: الله يسلمك يا رب،
0: الله يحميكم إن شاء الله.
2: وبالنسبة للستر، والله الستر مطلوب والخصوصية مطلوبة.
0: انت يعني رايح بسكات، وانا الحين كل بوبشي تعرفه وكل ديوان فؤاد بوبشي تعرفه، وان انت رايح صح.
2: عيال عمنا في الرفاع لازم نزورهم
0: كلهم، عرفوا وانك رايح.
2: ما عليك الا واحد.
0: قول يا غالي تدلل، تفضل.
2: انا اقول البيوت اسرار، ومهم جدا جدا يعني تحافظ على بيتك، ما يبين اي شيء، يعني هذه شيء خصوصيه، اذا راحت الخصوصيه خلاص انتهى كل شيء. يعني في شخص من اقاربنا كان دائم يصور بيته ودائم يحط ما ادري شغلات عن بيته خاصه.
0: نعم.
2: يوم جاي لما تجي تنصحه تفاجأ لحط لك بلوك على السناب عشان ما تشوف.
0: اوف اوف اوف اوف اوف.
2: يعني راعي الطبع ما يغير طبعه خلاص.
0: إيه
2: هو تعود على كذا، لما استغفر الله العظيم يصير له مشكله ولا شيء.
0: إيه والله. وهذه مشكله ثانيه. طيب شنو خطورتها ابو خالد؟ اكيد صارت قصص يعني.
2: لا في قصص كثيره بس عيون قاس ما ترحم.
0: اي والله.
1: طيب يعني ابو خالد شنو اللي يخليني انا كرب اسره او كفرد من افراد الاسره اقوم بهذا العمل؟ يعني هل هو غباء ان الواحد يقعد يصور ويحط وكذا وهذا اخوه؟
2: لا شوفوا اني انا مستانس، يشوف يوري الناس انه مستانس، ما تدري
1: مستانس حق نفسك.
0: زين استانس، مش علينا.
2: هذا استغفر الله، هذا طبع ما راح يتغير والله لو تنصحها من الحين الى بكره.
1: يعني هو يمكن يسعى ورا الشهره، نقدر نقول، او ورا

0: اتوقع كذا.
1: عساك على القوة.
0: سلامات لاخونا شو اسمه عبد الله صلاح دويل اختفى خلاص.
2: الله يسلمك. نتمنى له ان شاء الله الصحة والسلامة.
0: السلام الله يهنيه بجاهزة. والبركة والبركة في اخوي مشاري، بركة فيكم.
1: الله يبارك بعمرك، رحلة سعيدة.
2: تعب من طلال طلع اجازة.
0: بغير اسمي الى مشاري للمخرج. ها
1: حبيبي ضروري. تسلم يا ابو خالد.
0: عليكم السلام.
1: طريق السلامة ان شاء الله، محروسين. حياك الله. الله

0: صباح جميل لحبايبنا وأهلنا بالمملكة العربية السعودية، دائما بالخير سباقين بو خالد بو بشيت. شكرا ورحلة سعيدة. وخن نروح لبو مشاري.
1: الحين درا بعد رحلة سعيدة زي خل الريال بحاله.
0: عرفت من صوته انه مو بالشرقية. الو
1: حيا الله بو مشاري.
2: السلام عليكم يا الله يحييك. حياك الله يعطيكم العافية على البرنامج الحلو.
1: يخليك ويحفظك انت الأجمل.
2: حياك الله. أنا أول مرة أتصل صراحة.
0: ساعة المبارك. أنت ما تدري اللي أول مرة يتصل نعطيه هدية.
2: تسلم تسلم.
1: له مكافأة معنوية.
0: حبيب وغالي.
2: الله يسلمك. أنا عندي موضوع من زمان يعني حساس شوي.
0: نعم.
2: بس الخصوصية بالنسبة أنا مو للبيت كدولة خصوصية. إذا ممكن أقدر أتكلم ولا لا؟
1: والله نعم بحدود المعقول. إيه نعم يا أبو.
2: لا معقول معقول إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أنا بالنسبة للخصوصية يعني عندي الحين مثلا بالتصوير ونشر التصوير في حالة الحروب وكذا. طيب مع الحين هي الجهات الحكومية قاعدة تصور ونفس الأماكن نفسها، يعني مثلا ضرب في مكان الفلاني قاعدة تصوره وتنشره، فهذا ما يعتبر خصوصية. يعني عندنا أقرب مثال المطار انضرب، تمام؟
1: نعم.
2: فيوم التصوير صوروا، بعد يومين انضرب المطار انه والله نشرته، الناس عرفت انه مطار تجدد واشتغل وكذا، انضرب ثاني يوم. فما ادري يعني احنا خصوصية على المواطن والدولة قاعدة تنشر.
1: لا
2: يعني
1: انت انت يعني انت ابو مشاري، احنا مو بصدد الدفاع، ولكن انت لما تصور من جهازك الجهاز في يعني يعطي اللوكيشن المباشر للمكان، لكن لما يتم عرض شيء مصور هذا يتم تسجيله فيما سبق من وقت. يعني انت تقول بعد يومين نزلوا بعض المقاطع الخاصة بهذا الامر او بهذا الاعتداء الآثم، فهذا تصوير ما يدلك على اللوكيشن. يعني انت قاعد تشوف المقطع، ولكن لما اصور من جهازي هذا قاعد يزودك بمكان تواجدي الحالي.
0: واحيانا يسوون بث مباشر بمشاري يعني بعض الافراد او المراهقين يروح لك مكان
1: اللوكيشن عبر التطبيقات. صح. اللي موجوده عندي او ان اطالع الان انت اي واحد دش على السناب على سبيل المثال كتطبيق تحدد مكانه، اذا هو فاتح الخاصيه هذه تحدد مكانه مباشره.
2: صح. بس بالنسبه للتصوير هذا اللي كان حق المطار لما صوروه وكذا وانضرب ثاني يوم،
1: يعني هذا بعد افتتاح، يعني انت المطار كان متعطل واكيد تبي تعلن للناس ان مطار الكويت فتح والرحلات كلها يعني باتت تسير الى اماكنها ووجهاتها، فبالنهاية هو ايضا ينتظر منك العدو مثل هذا الخبر حتى يقوم ب يعني اعادة الكرة من جديد. على كل حال نسأل الله السلامة ان شاء الله.
0: آمين.
1: والله يوفق يعني الجميع لخدمة هذا الوطن، وشكرا على حرصك اخوي العزيز بو مشاري.
0: نعم احنا متواصلين معاكم على 224-3250-224-3251. يوسف اللي ما يعجبني أبدا، زوجين عايشين بهنا وسرور وصار لهم سنوات، فجأة صار انفصال حكم رب العالمين، وهذا مكتوب من يوم احنا ببطون أمهاتنا. لما يصير هذا الانفصال لازم يعني مثل ما دخلت بالكتمان والستيرة على أم عيالك تخرج أيضا بعباءة نظيفة مثل ما يقولون، وهي كذلك لازم ما تطلع هذه الأسرار حتى أمك لما تسألك ولا أمها لما تسأله. الحمد لله ما كان في نصيب، الحمد لله أمورنا طيبة. نقول ألو.
3: ألو يا أهلا.
0: أم يحيى صباح الخير.
3: صباحكم خير وبركة يا رب، يعطيكم العافية ودائما يا ربي الأمور بخير للجميع، وإن شاء الله مثل ما قلت الدعاء ما يوقف لكم حبايبي.
1: الله يحفظك.
3: بحاول أغطي الوقت لأنه يعني يطلع علينا المود.
0: صحيح تفضل.
3: دام فضلك وخليك إن شاء الله ويخلي أستاذ يوسف والجميع.

0: جميع. بالنسبة
1: يسلمك.
0: حق الخصوصية مطلوبة، يعني منو ما يكون اليوم البني آدم، بس عاد تفرق من واحد لواحد، من شخص لهذا. أنت مثلا عندي شيء أنا ببيتي في خصوصية، يمكن مثلا في ناس يشوفون هاي عادي، يعني فهو يعتمد على الشخص شنو معنى الخصوصية عنده، يعني هو شنو اللي هذا ما يشوفه شيء خاص وهذا شيء انه لا لا خاص. يعني في واحد يصور ويحط كل شيء داخل بيته، هذا بالنسبة عنده ان هذا مو خصوصية، عادي هو بالنسبة له، بالنسبة له
1: نعم
0: احنا نقول.
1: نعم
0: فالحين اليوم الخصوصية مطلوبة ولازم لابد منها. زائد الشيء الثاني، الحين اذا انت يعني بالبيت ما عندك هالخصوصيه هذه، تشوفها عادي، يشوفها كل الدنيا وتبي متابعين مثلا اللي قاعد يصور، نروح على الحين الاماكن اللي فيها الخصوصيه، يعني خصوصيه تخص الناس. مثل انا اقول لك، انا الحين انا نفسي لما
1: نعم
0: كنا نشتغل في المكاتب يونا مثلا اولياء امور، هني فيها خصوصية الأوادم. لما كانت مثلا في مثلا أخصائية قاعدة يعني في المكتب اللي مثلا عندي في شيء خاص، أنا أخذ الولي الأمر وأطلع لمكتب صغير أي مكان أقعد عشان ياخذ بأريحية يتكلم. يعني بوصل شغلة واحدة بهالتليفون، أن إذا أنت أمورك ما تعنيكم يعني عادي كيفك هذا شأنك، بس لما
1: نعم
0: يكون شيء يكون على مستوى الدولة، على مستوى الأفراد ولا شيء، هذا توقف عنده خط أحمر. لازم ان تعرف ان شنو اللي لك واللي عليك، يعني البني ادم لازم يفهم هالكلام. احنا حتى ساعات في اجتماعات، وهالتلفونات يعني هي زينه بس سوت لنا وايد قصص في الاجتماعات، للحين ما طلعوا في اشياء قاعد تطلع.
1: صحيح
0: هذا ما يصير، هذا مو انت مو حر انك تسوي كذي يا
1: صحيح.
0: بني
1: أم
0: ادم.
1: يحيى نستمع لك العذر وكلامك على
0: تفضل
1: متمه، كل الشكر
0: تفضل.
1: والتقدير لك.
0: شكرا
1: عندنا
0: لكم،
1: موجز انباء العاشره
0: شكرا
1: بعد
0: لكم،
1: لحظات
0: يعطيكم العافيه.
1: نسمع صوتك على الخير والمحبه، حياك.

0: الفقرات وننتقل لاستديو الأخبار والبرامج السياسية ونرجع لكم مجددا ومرحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وحديثنا اليوم يتكلم عن احترام خصوصية المنزل وأسرار البيت.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. بلومبرغ تكشف عن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول أن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على أي شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتصدر إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف الملاحة في المضيق. تردد أوروبي بشأن المشاركة في عملية إزالة الألغام المقنعي، ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. وزراء دفاع دول حلف الشمال الأطلسي الناتو يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف في أنقرة يوليو المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الأمريكي لقيادة عملية سلمية مع كوريا الشمالية. قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من أندونيسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية غربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 12:55 ظهرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 8:02 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 45، الوفرة 43، لنويصيب 42. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 32، نويصيب والوفرة 27. موعد غروب الشمس الساعة 6:49 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: المجال مفتوح، قل رايك.
1: اقول ان فرد الهم لا ياتي الا من داخلك، لن ياتي الهم من الخارج.
0: نعم. ناقش.
2: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله، هم يعطون حياتهم يسوون الخير.
0: عبر.
3: لابد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح كفوف الرجا والحق بألف رجا، واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإيساع والحرج.
4: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبينها.
3: يا سلام.
0: إحنا وياكم
5: وأنتو ويانا.
6: أبرز الأحداث في ميادين الساحرة المستديرة، الأخبار والتحليل وكل ما يدور في أبرز البطولات الأوروبية.

0: معكم شارل الفلي وفقرتنا الرياضية من خلال برنامج مراحب كل يوم أربعاء. كونوا معنا.
1: مستمعينا الكرام، نبقى معكم مع بطولة كأس العالم. هذه البطولة التي تقام كل 4 سنوات وينتظرها كل سكان الكرة الأرضية أو أغلبهم في كل القارات. إذن لنا جولة قادمة مع بطولة كأس العالم ومجموعاته بصحبة زميلنا الإعلامي الرياضي القدير مشاري الفليج. نصبح عليك بالخير وحياك الله معنا.
2: صباحك الله بالنور زميلي يوسف، وصبح عليك وسادة المستمعين والمستمعات وطاقم عمل برنامج. وكأس العالم انطلق منذ آخر لقاء الأسبوع الماضي، ويمكن شاهدنا الكثير من الأحداث حتى هذه اللحظة، وسنبدأ في ربما الأحداث الأخيرة تحديدا ما حدث في لقاءات الأمس ولقاءات صباح اليوم الباكر. أنا أعرف السهر الآن على المستمعين والمتابعين، يعني يمكن تعب شوي في البطولة الحالية بسبب الأوقات، ولكن هناك دائما أحداث متسارعة وكل يوم هناك الكثير من المباريات يوسف.
1: نعم أكيد، مباريات كثيرة ومتعددة وفنون جميلة قاعد نشوفها كل يوم على امتداد الفرق المشاركة. ويمكن مثل ما تفضلت وقلت أخوي مشاري الفليج، نبدأ بالمجريات الأخيرة. ويمكن ميسي قطع كل أوصال التقدم على بقية اللاعبين وحقق بالهاتريك ماله، أعتقد أعلى نسبة تسجيل،
2: تساوى مع ميروسلاف كلوزا.
1: طاف كلوزا،
2: تساوى 16 هدفا لكل منهما بالهاتريك، أول هاتريك سجل ميسي في تاريخ مشاركاته المونديالية، وهي المشاركة السادسة بالمناسبة. الآن هو صاحب الرقم القياسي.
1: نعم.
2: هو طبعا هناك ايضا غييرمو تشوا من المكسيك المشاركه السادسه، وكريستيانو، لكن يعني غييرمو لم يشارك في المباراه الاولى وكريستيانو لم يلعب بعد، سيلعب اليوم امام جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. فحتى الان ميسي لديه الريكورد 6 بطولات كاس العالم كمشاركه.
1: كنا الجوالية على الجزائر، يعني ما كان
2: صحيح. يمكن شاهدنا في يعني صباح اليوم الباكر تحديدا الساعه 4 صباحا انطلاق مباراه الارجنتين والجزائر، والأرجنتين يبدو مستعد للبطولة، ميسي مستعد للبطولة رغم أنه يعني يكاد يبلغ 39 عاما يعني من عمره، وسجل هاتريك ليصبح أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المونديال بعمر 38 عاما، أول هاتريك في مسيرته، وصل للهدف رقم 16 في المشاركة المونديالية السادسة ليتساوى مع ميروسلاف كلوز الهداف التاريخي لكأس العالم، مع بعض إثارة الجدل. بعد الهدف الأول لميسي كان هناك لقطة تدخل من ميسي من الخلف على أحد لاعبي المنتخب الجزائري، وعملية دهس على الساق وتحديدا المنطقة اللي فيها الساق ووتر أخيل، وبالتالي هي لقطة خطرة قد لا يكون متعمد، ولكن عادة عند الرجوع للفار في هذه اللقطات ربما هناك الكثير من الجدل، يعني بالنسبة للكثير من المحللين والمتابعين والصحافة،
1: بأنه
2: الهدف هدف، ولكن ربما كان بعد الهدف ربما هناك كرت أحمر لميسي، ليس بالهدف، الهدف لا يوجد مشكلة مع الهدف، لكن بعد الهدف التدخل خلال اللقاء ربما كان هناك حالة بطاقة حمراء مستحقة لليو ميسي، ولكن لو حدث هذا الأمر لما استمتعنا بمشاهدة هدفين آخرين أيضا من ليو ميسي الذي الآن يسجل الهاتريك في هذا اللقاء. المنتخب الجزائري لم يقدم الصورة المنتظرة حقيقة في هذه المباراة، وخصوصا مع ميسي. ميسي كان يترك لفترات طويلة في اللقاء يعني دون عملية ضغط، هو أهم لاعب في الملعب، يعني ينبغي أن يكون دائما هناك نوع من لا نقول رقابة لصيقة بالمفهومها القديم التكتيكي، ولكن نوع من حتى احتواء إمكانيات ميسي في الملعب، كان يترك وحيدا لفترات طويلة حقيقة. وفي نفس المجموعة تغلب المنتخب النمساوي على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1، وبالتالي الأرجنتين والنمسا في هذه المجموعة، وهي المجموعة 10 بالمناسبة، كلاهما يتصدر المجموعة. يمكن الأرجنتين بفارق الأهداف لأنه سجل 3-0، بينما المنتخب النمساوي 3-0، فبالتالي الأرجنتين في الصدارة. نعود للمجموعة التاسعة، المجموعة آي. النرويج تواجه مع المنتخب العراقي وتغلب برباعية مقابل هدف، وبالتالي سجل أيضا في هذا اللقاء 2 إيرلينغ هالاند المهاجم العملاق النرويجي، طبعا لاعب مانشستر سيتي. واللقاء الآخر كان منتخب فرنسا أمام منتخب السنغال، وحقيقة النتيجة انتهت 3-1 للمنتخب الفرنسي، ولكن شوط المباراة الأول من شاهده لعرف أن المنتخب الفرنسي كان يعاني في اللقاء. صحيح. ومنتخب السنغال قدم شوط أول مميز جدا، ولكن بعد الهدف الأول الذي سجله مبابي تحديدا بذلك أو بتلك التمريرة الرائعة من تحديدا أوليسي، يعني

0: تمريرة رائعة ويعني على طبق من ذهب كما يطلق عليها، وسجل مبابي الهدف الأول وتوالت الأهداف لاحقا. ومبابي طبعا سجل ثنائية ليصل أيضا بأهدافه إلى 14 هدفا ويتساوى مع الأسطوري جيرد مولر الذي كان يوما من الأيام هو الهداف التاريخي لكأس العالم 14 هدفا. الآن مبابي 14 هدفا، وبالتالي هو أيضا يقترب من ميسي وكلوز الآن، وكلاهما يمتلك 16 هدفا. فرنسا والنرويج، النرويج متصدرة بفارق الأهداف حاليا، سجلت 4 أهداف واستقبلت هدف، بينما فرنسا سجلت 3 واستقبلت هدف. هذا هو الأمر بالنسبة للمجموعتين.
1: نعم، يبقى التساؤل أخوي مشاري وانت قاعد تتكلم، يعني خذتنا الأبعاد الخاصة بالحديث إلى الفارق السني ما بين ميسي وكذلك مبابي، يعني 16 هدف ميسي والفرصة متاحة
0: أمام مبابي. مبابي في النهاية
1: مبابي يعني فرق بينهم جولين
0: هدفين، وليس البطولة حاليا. مبابي سيلعب على الأقل إن حافظ على نفسه يعني على الأقل بطولة أخرى، إن لم يكن بطولة ثانية أيضا، يعني هو غير هالبطولة وهي المشاركة الثالثة في المونديال، على الأقل سيلعب بطولتين أخرتين.
1: هل تتوقع يقطع شوط يعني في تسجيل الأهداف؟
0: المتوقع هو القادم كهداف تاريخي.
1: يعني
0: حتى أعتقد من الصعب أن نجد اسما آخر حاليا، 14 هدفا وهو ما زال في 27 من عمره، يعني فأمام الوقت طبعا للتسجيل.
1: هذا بعد إذا ما كمل لي 40 و 42
0: طبعا، يعني أنا يعني أتوقع فقط إذا وصل لعمر 35 يعني سيلعب بطولتين، قد يلعب أيضا بطولة سادسة مثل ما حدث مع ميسي وكريستيانو، من يعلم.
1: يعني مشاري أيضا يمكن على الطرف الآخر من المجريات الخاصة بالمباريات، نشاهد بأن الفرق الكبيرة كانت تفترس الفرق الصغيرة بنتائجها، بأهدافها،
0: صحيح،
1: بتحقيق أرقام قياسية، ولكن اليوم الوضع تغير. يعني
0: صحيح،
1: اليوم الفرق
0: أسعد
1: باتت لها أنياب أمانة.
0: الأسعد بذلك الأمر هو الفيفا، لأن الفيفا واجه الكثير من الانتقادات بأن زيادة عدد الفرق تضعف من مستوى البطولة، ولكن الآن الفيفا لديه ما يقال به تبرير بأن انظروا إلى النتائج، أين هي النتائج الكبيرة باستثناء ربما مباراة المنتخب الألماني مع كوراساو الوافد الجديد على البطولة، يعني هي كانت نتيجة 7-1 يعني، وكذلك ربما خسارة المنتخب التونسي أمام السويد بخماسية مقابل هدف اللي أثرها أيضا
1: السعودية بالمقابل أمام الأوروغواي.
0: على فكرة المنتخبات
1: يعني
0: العربية
1: شيء كبير،
0: المنتخبات العربية يمكن زميل يوسف في لقاءات أمس أو صباح اليوم أيضا يمكن النتائج كانت شوية متراجعة، ولكن في البدايات النتائج كلها كانت إيجابية.
1: صحيح،
0: يعني شاهدنا أداء كبير للمنتخب المغربي أمام البرازيل تحديدا بالتعادل بهدف لمثله في المجموعة الثالثة، شاهدنا أيضا في المجموعة الثانية تعادل المنتخب القطري مع سويسرا.
1: صحيح،
0: يمكن الهدف أتى في الوقت القاتل، ويمكن سويسرا تسيطرت على المباراة، ولكن النتيجة في النهاية انتهت بالتعادل الإيجابي.
1: صحيح،
0: شاهدنا أيضا مباراة كبيرة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأوروغواياني تعادل بهدف لمثله، شاهدنا أيضا المنتخب المصري يتعادل مع منتخب بلجيكا أيضا في مجموعته بهدف لكل منهما، فبالتالي النتائج كانت إيجابية للكثير من المنتخبات العربية، ربما باستثناء طبعا المنتخب التونسي اللي سقط بنتيجة مدوية أمام السويد، وعلى إثرها طبعا يعني تم إقالة المدرب على فكرة صبري لموشي. شاهدنا أيضا نتيجة كبيرة بين النرويج والعراق، وكذلك شاهدنا نتيجة كبيرة بين الأرجنتين والجزائر، ويمكن مباراة على فكرة المنتخب النمساوي والأردن انتهت الثلاثية مقابل هدف، ولكن المنتخب الأردني قدم أداء جيد في اللقاء.
1: صحيح،
0: بالمناسبة.
1: صحيح،
0: وكان ندا للمنتخب النمساوي، ولكن النتيجة انتهت إلى 3-1.
1: نعم، إذن يعني هذه كانت الأحداث بشكل يعني مو دقيق جدا، أخذنا أهم المجريات، أهم الألعاب، أهم المباريات يعني التي أقيمت، ولكن سؤالنا أيضا عن مباريات اليوم أخوي مشاري،
0: اليوم
1: اللي توقع يعني اليوم البرتغال أول مباراة له وهو مرشح للوصول لكأس العالم أو الوصول إلى النهائي مثل ما يقول
0: هو أحد الفرق المرشحة، لأن دائما عندما نتحدث عن البرتغال نقول أنهم ربما يمتلكون أفضل وسط ملعب في العالم حاليا، لأنه موجود عندهم فيتينيا وجواو نيفيش من باريس سان جيرمان بطل الشامبيونز ليج، موجود عندهم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي أحد أهم اللاعبين والذي انضم مؤخرا لنادي ريال مدريد، لديهم برونو فرنانديش نجم طبعا الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، أكثر لاعب يصنع الأسيست في الموسم الحالي، وبالتالي أصبح دخل التاريخ أيضا وكسر الرقم السابق المسجل باسم دي بروينا وراين جيجز، فبالتالي هو لديه أرقام كبيرة، فلديهم وسط ملعب ثقيل جدا، ولديهم الدون كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا طبعا القادر دائما على تسجيل الأهداف، ويمكن سجل عددا منها في التصفيات المؤهلة، واليوم ننتظر انطلاقة يعني صاروخ ماديرا، وأعتقد كما هو الحال دائما بين الثنائي المتنافس على الجوائز الفردية في يمكن آخر 15 عاما تسجيل ميسي للهاتريك صباح

0: اليوم سنجد ربما اليوم ربما مجرد توقع رونالدو سيحاول أن أيضا يرد على ذلك بأداء كبير أيضا في لقاء اليوم.
1: بس المشكلة أيضا أن البرتغال اليوم يواجه الكونغو, والكونغو أيضا يعني يخوف مثل ما تشير.
0: يعني هو يمكن ثاني مشاركة مونديالية. أول مشاركة كانت في عام 74 عندما كانت يطلق على البلد في ذلك الوقت زائير إذا تتذكر, وكانت مشاركة طبعا عادية لم يذهب المنتخب بعيدا, ولكن تعود الآن للمرة أخرى للمونديال بعد غياب هذه السنوات الطويلة وعقود من الزمن. ويعني قد يكون منتخب مفاجئ, ننتظر ونرى, لأننا شاهدنا منتخب الأسباني مثل مع منتخب كابو فيردي الرأس الأخضر, يعني وقصة يعني مؤثرة جدا. حارس المرمى المتألق فوزينيو, نتكلم عن حارس مرمى كان سعره في سوق الانتقالات 40,000 يورو, يعني سعر بسيط جدا, ارتفع سعره بسبب هذه المباراة بالمناسبة, وحتى يعني متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قفزة مليونية. يعني قفزة مليونية, وكان متابعين بسيطين, قفزة مليونية من المتابعين بعد أداءه من منتخب الإسباني. النتيجة مخيبة لبطل أوروبا, الكل توقع أن نتيجة كبيرة انتهت بالتعادل السلبي.
1: هم حتى متوقع لعب إسبانيا بهذا الشكل
0: أمانة, سيطر على اللقاء ولكن افتقد للتهديف.
1: أمور كثيرة غابت,
0: صحيح,
1: عن
0: المباراة. سدد 26 تسديدة, ولكن يعني الحارس تألق, وأيضا غياب الجناحين في اللقاء أثر كثيرا, لأن لامين يامال نزل متأخرا في اللقاء وهو غير جاهز حتى الآن, ولم يلعب ويليامز أيضا, وبالتالي هو افتقد لقدرته في بطولة أمم أوروبا 24. التألق كله كان على الجناحين من لامين يامال ونيكلاس ويليامز.
1: قبل لا نختم أخي مشاري الفليج زميلنا الإعلامي الرياضي القدير, بودنا أيضا نتحدث يعني مثل ما لعب البرتغال اليوم مهم جدا أمام الكونغو, ما نقدر نتغافل أو ننسى موضوع المباراة الأخرى ما بين إنجلترا وكرواتيا.
0: صحيح,
1: هذه أعتقد يعني بتصير ملحمة رياضية كروية اليوم.
0: صحيح, يعني نتكلم عن المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا ربما في أواخر مباريات لوكا مودريتش الأسطورة الكرواتي. يعني هو ربما على ما أعتقد هو سيعتزل بعد البطولة وسيتجه إلى ريال مدريد مجددا, يعني في الطاقم الإداري للنادي الملكي حسب ما تفيد في آخر الأخبار ويعني التسريبات. طبعا في هذه المجموعة نجد أن المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي في البداية, يعني مباراة من مباريات القمة في دور المجموعات. يعني في دور المجموعات كان هناك مباريات معينة تراها بأنها مباراة كبيرة, يعني هناك من يقول مثلا مباراة المنتخب البرازيلي مع المغربي مباراة كبيرة, لأن صحيح. المغرب مميز, يعني تصنيف السادس على العالم, البرازيل تصنيف الخامس على العالم, فبالتالي مباراة بين الكبار. إنجلترا وكرواتيا أيضا مباراة ذات عيار ثقيل, ويمكن المنتخب الكرواتي مشكلته الوحيدة أن الصفوف فيها الكثير من اللاعبين يعني تقدم بهم العمر, يعني كما يقال بالتيم, يعني هناك فريق تقدم به العمر, فبالتالي هل سيتمكن من مجاراة المنتخب الإنجليزي اللي أيضا كان في إثارة الكثير من الجدل بغياب العديد من الأسماء اللي استبعدها طبعا مدرب الفريق الألماني توماس توخل للمنتخب الإنجليزي, اللي استبعد أسماء مثل فيل فودن, استبعد طبعا بالمر, واستبعد كذلك ظهير أيمن ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد, وبالتالي هو يفتقد للكثير من الأسماء المهمة في السنوات الأخيرة مع المنتخب الإنجليزي. فهل يكون يعني رهانه في محله أم يخيب أمله؟ ننتظر ونرى ما سيحدث مع المنتخب الإنجليزي. هناك أيضا مباراة المنتخب الغاني مع منتخب غانا أيضا في المجموعة الأخيرة, وكذلك هناك طبعا مباراة أخرى أيضا بين المنتخب
1: بعد يعني 8 و11 مباراتين.
0: هناك غانا الساعة 2 صباحا مع منتخب بنما, وفي الساعة 5 صباحا من صباح الغد سيكون هناك أيضا مباراة منتخب أوزبكستان وكولومبيا بالمناسبة.
1: الله,
0: فبالتالي يعني مباراة أيضا
1: الوقت قاعد يذبحنا أمانة. مش
0: صحيح, يعني انظر لي.
1: اي والله الله يعيد. انا يعني قاعد نقوم الصبح مبكر عشان نشوف الاعادات وملخص المباريات, عشان يعني بالفعل واحد يستمتع والاجواء يعني ما تتعوض امانه,
0: يعني هو كل 4 سنوات فنتحمل.
1: صحيح, ان شاء الله يا رب. هل هناك يعني اضافه اخرى حاب قبل لا نختم اللقاء اخوي مشاري الفليج, ملاحظه, شغله, فكره ودك تسولف عنها تتكلم عنها؟
0: بصراحه حتى هذه اللحظه الاجواء مثيره, وأعتقد بأن هناك الكثير من التخوف بأن الدور الأول سيكون إلى حد ما, هناك من توقع أن يكون ممل بسبب كثرة عدد المنتخبات, ولكن حتى هذه اللحظة هو دور مثير جدا والمباريات ممتعة.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن يعني كل 4 سنوات ننتظر هذا الموعد دائما.
1: صحيح.
0: ويأتي في الصيف وفي هذه الأوقات, فنستمتع بها

0: ويعني
1: وفرص لبروز لاعبين
0: وبروز لاعبين صحيح
1: يعني كما حدث لحارس المرمى
0: فوزينيو. يعني هو قصة حتى مؤثرة يعني لو تستمع لما قاله بعد المباراة قصة مؤثرة جدا صحيح. وحديثة حتى عن بأن يعني هو يعني تربى مع يعني جده وجدته وكل هالأمور, يعني حديث مؤثر جدا. أعتقد بأن هذه البطولة ستحمل في طياتها الكثير من الأمور. هل يكون هناك بطل جديد لأول مرة؟ هذا ما ننتظره, أم سيكون أحد الأسماء التي نعرفها دائما في هذه البطولة؟ ننتظر ونرى.
1: يقولوا الكرة مدورة وبالنهاية الكرة ما تدري وين سوف تسقط, وين منو الفريق اللي راح يصعد وينزل, وكل شيء وارد في المباراة.
0: بكل تأكيد
1: إن شاء الله التوفيق.
0: ما زلت مع البرازيل يوسف صحيح؟
1: أكيد طبعا, وياك يعني ما عندنا غير البرازيل.
0: صحيح
1: الله يوفقهم إن شاء الله جميعا. وصلنا معكم إلى ختام فقرتنا الرياضية مع زميلنا الإعلامي الرياضي القدير مشاري الفليج, كل الشكر والتقدير لك ولحرصك أيضا على التواجد والحديث عن بطولة كأس العالم. شكرا جزيلا, وإحنا معكم مستمعينا في مرحب.

0: صباح الورد.
1: صباح الفل.
0: اهلا وسهلا.
1: والمشموم الياسمين.
2: يا سلام. يا يا يا
3: آراء. ما داعي يبرر ويصور وكذا. ما حصل، ما قدر الله، ما شاء الله.
4: افكار متجدده.
5: تكلموا في ثلاث مواضيع تقريبا.
0: اي طب وتخيل.
4: لحظات قشناها بحب.
6: لا معليش، انا بحب البرنامج بتاعكم واحبكم كلكم
4: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحب.
6: مراحب.

0: يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
1: أنا كزوج إني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي وأحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا.
0: يناقشك ويقدر وجودك.
2: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
0: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
3: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
0: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت.
4: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى ينام ينام بالسيارة.
5: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
6: صباحكم خير وبركة يا رب.
7: مراحب الخير، مراحب السعادة والبركة مع عائلتنا وأيضا أسرتنا داخل الكويت وخارج دولة الكويت. مستمعين خصوصا القدامى، دعوة للمشاركة لكم على 22-413-250 أو 22-413-251. احترام الخصوصية في المنزل تحديدا وهو مساحتنا النقاشية. نروح ونحط الرحال وضيوف على بيت أبو سالم. حياك الله يا أبو سالم.
8: الله يحييك، شلونكم؟ طيبين ان شاء الله.
7: والله بخير، انت شلونك؟
8: الحمد لله. والله ما اقدر اطول معاك، بعد تقول لي وين قاعد ولا
7: لا لا لا ما راح اسال اساك على القوه.
8: الله يحفظكم ان شاء الله
7: ويحفظك. قول لي يا ابو سالم، شلون الخصوصيه في البيت؟ اكيد تنصح عيالك اخوانك، يعني خصوصا بالسنه الاولى للزواج، هذه وايد مهمه.
8: والله استاذ طلال، يعني مو علشان شيء.
7: نعم.
8: بس أنا الموضوع اليوم وكل يوم يعني بقلبي كذي ودي أقول إننا قاعدين نستفيد منكم، لكم الشكر
7: يا حبيبنا. أنت الله. الخير والبركة.
8: الله يحفظك. أما عن موضوع اليوم، موضوع وايد مهم.
7: نعم.
8: أنت والأستاذ يوسف شرحتوا الأمور، يعني وايد شغلات حلوة قلتوا، وخاصة أي والله موضوع أسرار البيت كذلك عن التليفون نفسه.
7: صح.
8: التواصل الاجتماعي لازم الواحد يكون حذر من تصوير بالمنزل
7: فعلا،
8: أو أي شيء يخص الأولاد. وبعدين نصيحة لله، لأن حصل لي موضوع شخصي.
7: نعم.
8: وما أقول إلا والله يعني حافظ للجميع.
7: الله يحفظك.
8: إي والله العظيم، ولكم الشكر الجزيل
7: حبيب
8: الجميع في البرنامج والمستمعين والمستمعين والمستمعات.
7: الله يسعدك. شكرا يا أبو سالم. والمخرج قال لي أنت اتصلت تقريبا 3 مرات يعني على أساس تشارك، وهذا من لطفك وكرمك أيضا علينا. أنت أخونا، حياك الله.
8: الله يحييك، الله يحفظكم إن شاء الله.
5: ما الله قصت. يحفظك يا أبو سالم، كل الشكر والتقدير لك.
8: مع السلامة.
7: مع السلامة.
0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
9: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
10: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
11: لا والله.

0: يعني أجواء جميلة جدا، خليجية كويتية، من خلال مساحتنا الحوارية على 22413250 أو 51، وتمنياتنا أيضا للعناب إن شاء الله الفوز يوسف، خصوصا في المباراة القادمة إن شاء الله يوم الخميس أتوقع.
1: والله بالضبط ما أدري، لأنه صاير يعني كم كبير والجدول الآن للحين حسافه مو محصلة، أنا العادة علقة عندي بالبيت وسجل عليه النتائج.
0: لا يزعل عليك كابتن عبد الحميد،
1: متعودين على النظام القديم إحنا نكتب وكذا، ما نعرف التقنيات هذه الجديدة وتتابع على
0: الآيباد
1: تطبيقات مو شيء، حلقاتها تكتب بيدك وتعرف منه.
0: بس كابتن عبد الحميد كاتبهم بعقله
1: يعني، بدعوا تبارك الله. والله
0: صباح الخير،
1: الله يحفظهم إن شاء الله. حياك الله أخي عبد الحميد.
2: الله يحييكم ويسلمكم، شخبارك؟
0: والله بخير، شلونك انت؟
2: والله الحمد لله طيبين،
0: مستعدين ان شاء الله للفوز.
2: ان شاء الله ان شاء الله،
0: فالكم البيرق ان شاء الله.
2: دعواتكم بس الساعة واحدة الفجر يعني بعد منتصف الليل اليوم الجمعة ان شاء الله.
0: يعني
1: الجمعة ممتاز،
0: ليلة الخميس
1: نشوفها.
2: ايوه ليلة الخميس يعني سهرة وكذي.

0: يعني، وان شاء الله الفوز اهم شيء صح؟
1: باذن الواحد آمين. لحد ان شاء آمين. الله يا رب.
0: وبعدين مع المنظمين يعني كندا ها؟
1: ايه
0: انا ما اعرف مستوى كندا لكن بعد
2: عسى الله يوفقكم يا الله.
1: يعني قطر دائما متألقة وما شاء الله، حتى المملكة العربية السعودية مصر بدعوا وتبارك الرحمن، يعني نتمنى لكل الفرق العربية والإسلامية الظفر إن شاء الله. تركيا يعني أيضا نتمنى لهم كل التوفيق، وأيضا الدعوات يعني لعلها تفيد بإذن الواحد الأحد.
2: آمين. قلوبنا معاكم إن شاء الله وكل المنتخبات.
0: طلال بسألك سؤال،
2: أمرني.
0: الكرة مدورة ولا مربعة؟
2: والله بالعاده مدوره. بعد ما يبي له كلام يعني.
0: ايه بس كلها مدوره لو مربعه.
2: بس كره الفريج كنا نلعب عاد كره قوطي
1: اي شيء. اي قبل غير
0: زين. بس البيوت اسرار احترام خصوصيه البيوت.
2: ايه اكيد
0: هذه يعني شوفوا هذه عكسها يعني يقول لك الجدران لها ايش؟
2: اذان.
0: اذان ايوه. وبعدين جاتنا بلوى الحين جديده، مش جديده لكن يعني السوشيال ميديا هذه سوت بلاوي يعني.
2: اي والله اي والله
0: اي والله. اللي ما يعرف يستعمل هالجهاز هذا ترى خطير والله
2: فعلا.
0: سلاح سلاح ذو حدين يعني. ها
2: نعم.
0: بعدين يعني خاصه امام الاولاد خاصه الصغار، يعني الام والابو مفروض اذا عندهم سر معين ما يقولونه قدام العالم.
2: صحيح صحيح، لان هذا طفل راح يروح يبلغ جدته يبلغ عمه خاله ينتشر عاد الخبر برا البيت.
0: فيقول لك معظم النار هاي حق يوسف عاد الحكم، معظم النار من مستصغر يا يوسف
1: الشرري.
2: الشرري ولا الشرارو؟
0: الشرارو.
1: من مستصغر الشرري. حلو.
0: ايه زين زين. بعطيكم بعد حكمتين زين.
2: اي والله عاوني عليه، عطنا حكم نبي.
0: لان يوسف موجود اليوم انا مجمع له يعني حكم.
2: مجمع لك.
0: ايه امس ما كان موجود الله يحفظه ان شاء الله. زين. فيقول لك يا نفس توبي. يا نفس ايش؟
1: توبي
2: توبي
0: توبي، فان الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتان.
2: يا سلام
1: يا سلام عليك.
0: ايوه
2: عساك على القوه.
0: بعد واحده
2: بعد.
0: اي بعد بس اخر شيء اخر شيء عشان طولت.
2: قول.
0: رايت ايوه رايت الذنوب، رايت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل ادبانها اي ادبان الذنوب، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانه.
2: الله أحسنت يا أبو عبد الله. وفالكم البيرق إن شاء الله تتصل وتبشرنا بنتائج حلوة لمنتخبنا القطري الشقيق. شكرا جزيلا.

0: نتواصل معكم مستمعين واتصالاتكم أكيد تثري مساحة الحوار. أخونا العزيز محمد المشعل حياك الله.
1: والنعم حالك صباح الخير أستاذ يوسف الطلال.
2: صباح النور
1: من يسمعنا. لن أطيل عليكم دقيقتين يعني 10 و8 ثواني راح أقول لكم إلى اللقاء. طبعا هذا شدني في الموضوع بتكلم بجانب وكنت بطرحها مساحة حوارية كيف نأمن بيوتنا في أثناء السفر لأن الصيف تكثر سرقة البيوت يعني طبيعتها وإذا دخلية مو مقصرين ولكن أنا خلني أقول لكم أن الإهمال في من يدخل البيت وخاصة اللي راجعون من شركات الصيانة أنا ما أطعن فيهم حشاهم ولكن صارت بيت بالأحمدي صاحب البيت بسافر يوم شركة بيركبون أعتقد اللي بيركبونه مو ضروري في غيابه ممكن ينطرون برواز فقاعد يسأل الخدم منو هذا وشنو هذا وكذا الخدم ما يدرون بعد كم يوم الديوانية مسروقة بالتلفزيون بالديكور بالوايرات بالغنفات حتى أجلكم الله دورة المياه شالعين الدنلات. أنا بس عندي نقطة عملية إن الدش صيانة أو كذا ما حد موجود وياهم توكلهم للخدم لا برا البيت ممكن زراع برا بالحوش ترى بعدين ترى على فكرة شيء يذكر الآن في إعلانات تلصق على الأبواب حاول إنها ما تقعد حتى لو أنت بالبيت شيلها لأن هذا اللي يحط الإعلانات ينطر يوم يومين ما نشال. شغلة ثانية لا نخلي الليتات مبطلة معناها ما حد في البيت يعني وزارة الكهرباء عندها حق من ناحية الكونسبشن الاستهلاك ومن ناحية أمنية. خلا بس أختم كلامي أقول يعني كان التكنولوجيا تدش لنا التلفزيون قبل عادي التليفون ممكن واحد ينقل أخبار البيت عن التليفون الآن تصوره حتى عن طريق الخدم أو القرباء لما يدشوا للبيت لا تصور.

0: لأن هذا يكشف أمور للآخرين. لأن ما أقدر أتكلم أكثر، اللي تكلموا كفوا ووفوا، ولكن نعم للبيوت لها حرماتها وبالقانون مذكور ولها خصوصياتها، نحاول أن نلمها، منحاول بكلها 100% بالأفراد البيت، ما يحدث داخل البيت يبقى داخل البيت. شكرا، تحياتي وكل التوفيق للفرق العربية في المونديال 2000.
1: وياك وياك يا رب، الشكر موصول لك اخونا محمد المشعل، حياك الله.
0: شكرا.
2: مراحل معاكم من سنين، لحظات عشناها بحب،
3: يعني صباحكم سعاد،
2: ومساحات واراء صارت نبراس يضيء دروبنا مهما طال الزمن.
4: صباح جميل لكل المتابعين، وهدية حلوة وصلتنا من المملكة العربية السعودية، ظرف جميل وفي هدية من أخونا عبد الوهاب بوبشيت، صح شرق الحد وبريجة إن شاء الله. وقال أسلمها لك. الله، هي عبارة عن رزنامة فيها جدول مباريات كأس العالم.
1: يا سلام، شكرا أخوي عبد الوهاب.
4: إيه والله، إنزين إيش معنى يوسف؟ زي كان دزيتها باسم يوسف، هو لازم يحرني. دزني لها،
1: ما عنده رقمي،
4: دازها لي علشان أعطيها يوسف. ماشي ماشي، بس أنا سلمتها، والله ما كنت بسلمك إياها.
1: خلاص عبد الوهاب، قاعد أفكر أشوف أنا رقمك وأتواصل وياك، ما نبي بعيمن علينا، بيننا إصرار، إحنا ما نبي طلال يكشفها.
4: ضروري،
1: ما شاء الله توك على جسر البحرين العيد جدول كأس العالم.
4: شلون داز الهدية؟ دازها بأي بريد هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هذا البريد المستعجل.
4: إي والله. العموم الخصوصية يوسف مهمة جدا، خصوصا في حياة أبنائنا، وفي وايد أسر ما شاء الله مسوين كنترول جدا كبير، يعني لدرجة جدا كبيرة، تزور تسأل عنهم أحوالهم، لا كل شيء نعم وحاضر وإن شاء الله، لكن منو اللي يفلص على قولتهم بالكويت، ومنو الناقل الرئيسي لأخبارهم، يعني الراعي الحصري، شغالات البيت ينقلون حق الجيران، ينقلون حق ماما، وماما تودي حق بابا، والفريد كله يدري، إلا هالبيت هذا على بالهم إن إحنا ما ندري، إحنا ندري.
1: يعني قبل كانوا من يرسلون العاملة المنزلية
4: مع صحن
1: الجيران، مع صحن ركتنا دي،
4: إن شاء الله هريس اليوم،
1: تعالي أمة تعالي، شكرا ماما، شنو جايبة، شنو كذا، شلون بابا، شلون بابا، وين راح، وين يوم. يعني هذه كانت طرقهم قبل،
4: متى بيسافرون،
1: في تقصي الأسرار، بس اليوم تغيرت الأمور، لا الحين على طول تدز لها على التطبيقات هذه على السريع، بابا سوى كذا، وبويسات يعني ما شاء الله أول بأول، يعني التقنيات وايد خدمت سالفة كشف الأسرار أمانة. وللأسف للأسف يا أخوي طلال، يعني خلنا نتكلم بصراحة، وإحنا ناس نخاف بالنهاية على مجتمعنا، للأسف أن الكثير من الناس اليوم تبحث عن هذه الأسرار،
4: لا حول ولا قوة،
1: تبحث عن هذه الفضائح، تدور زلات العالم عشان تنشر وتتكلم فيها أكثر وأكثر، والعياذ بالله. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذا الأمر.
4: آمين.
1: يعني بالنهاية تتبع عورات الناس ما هو حلو.
4: أيوة،
1: ويمكن ذكرت أخوي طلال قصة جميلة، وذكرت سالفة حلوة أن الواحد من ينفصل عن زوجته يبلش عادي يتكلم فيها
4: للأسف.
1: فذكرتني بقصة العرابي يوم اسألوه كان على خلاف مع زوجته، فقالوا له شنو سبب الخلاف، قال أنا ما أقدر أتكلم على عرضي وشرفي.
4: الله.
1: فانفصل عنها، لما انفصل عنها سألوه قالوا له شنو أسباب الانفصال، قال أنا ما أقدر أتكلم على أعراض الناس.
4: الله، أم أحمد معانا وأكيد عندها تعقيب. أم حمد حبيبتنا من البحرين، خل نروح لها أول. ألو،
5: الله، أنت غير الناس عندي والله العظيم، الله يعلم. صباح الورد عليكم يا طلال ويا يوسف.
4: صباح
5: الأكبر طلال ويا يوسف.
4: أكيد يوسف، بتكبروني.
5: الله يحفظك حبيبي
1: طلال.
4: ما يبي لها بكاء،
5: محمد صلاحات وحق، والله كل واحد يدلوه بدأت بها.
1: محمد، محمد الله يطولنا عمرك. أنا يوم كنت في الابتدائي
5: إيه؟
1: الوالد كان يقطني المدرسة رحمة الله عليه، كنت أسمع صوت طلال،
4: يسمعني بمراحب، كنت أقول بس مراحب،
1: اسمع بصباح الخير.
5: تو ينطق هوك برسي اللاجد فوق برسي تعالي يقول مراحب، ملاحب ملاحب،
1: جدامكم ينادي طلال ولا برا الهواء ينادي بابا قدو.
4: أيوة يا أمكن يناديني.
5: الله يعطيك العافية
4: حبيبة،
5: العمر ترى العمر مجرد رقم الصراحة.
4: أيوة والله.

0: شوفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يحفظكم عيني عليكم بوردة
1: آمين ويحفظك يا أمي يا غالية أنت
0: يحفظكم يسلمكم. طبعا شو اسمه أنا أتمنى عبر هال يعني الأثير اللي أنا وياكم نبيل مكالمة بالأمسية ونتمنى إن يعني مراحب على الأقل له تسجيل مثل في الليل الواحد يسمع لنا هذه قميضة يعني
1: إعادة البرنامج فكرة حلوة
0: إعادة البرنامج طلبت والله
1: العظيم
0: أمس الملاحظة في ويهوك في يوسف وسوف
1: بس نبلغ المدير على طول تامرين
0: سمعينها من الكويت دي من عندكم
1: حبيبة
0: ويبونها اللي حطت لما تهون الله يحفظ
1: تامرين أمر
0: حن نبتدي
1: لا تفضل
0: يا لا مر عليك طالما يا على عمرك طويل
1: مريم. وعمرك
0: إن شاء الله والسامحين يسلمكم. طبعا الخصوصية حين أصبحت يعني إحنا ما نقول الكل يعني أغلب الناس يعني تصور ناس واحد سافر مع زوجها قاعدة تصور الله يكرمكم الفندق الله يعزكم ويعز الملك الحمام طالعة بمويوه يعني تقول على قولات إسلامي استحي على وجهك خيلي اخجلي يعني كل هالبدو اخجلي يعني هذه أشياء خاصة حتى لو عليك دي
1: صحيح.
0: أنت طالعة في مسبح وفي مع رايلك والرايل ما ادري هو شنو مخطط
1: حتى العيال امي
0: هذه مشان خرزية طلال اللي ساكت عنها
1: لا حول ولا قوه
0: تطلع في السوشيال ميديا لا وهي مو صغيره بعد وبتقول دي الانفانت يعني شيء وايد يخجل منه يعني
1: نعم.
0: حتى شوي خف عندها مع يعني الواحد ما عليه حنان هذا لان عيالي اطقش مع
1: وياهم صحيح
0: معاهم وكل واحد لحد حدود تمشين على الملا وتصوري روحك وتصورين وين انتي وانا الحين في هذه ورا الناس متخرعين رايحين طراب زون ولا رايحه ما ادري وين الحمد لله يعني الناس تفتخر اسم بكان بحشمه
1: صحيح
0: مو بكل شيء ليه الله يكرمك يعني ارد شيء الحرمان تصورين الله ليش ما حد عندهم الله يكرمكم وكرم سامعين
1: كرمتك
0: حشيمه يما بس اقول لك في ناس من هالنوعيه غرفتنا
1: حتى الاطفال يما باكر اللي ما عنده عيال بيشوفوا عيالك وبيحسدك يعني ليش؟
0: أنا بعرف وين زوج هذي وين عيالها
1: الأكل يصورونه ما له داعي
0: إيه كل شيء يعني الأكل قلوا والله أنا أحلف لكم إن عندي في البيت ناس حتى الأكل سأتصور شيء مثل حق صديقة
1: إيه؟
0: ما طارش أخذت بقولها اليوم قادنا هلو نصدق يقول يما لا تصورين
1: إيه؟
0: هو شي يقول من هذا الولد العود يقول يما تصورون بكل الأكل حطونها في السمت الصاقعة
1: والله اسمع عندك خرخشه
0: بالحاله
1: ايه
0: هذه شبح
1: بسم الله عليكم من الشر
0: والله هذه شبح اللي يصيد يقول لي يعني يمكن انت تنشرون الاكل
1: ايه؟
0: في ناس ما عندها تاكل
1: اي والله يا يما
0: شردوهم علي هلون يقول يعني يعني يروح خاطرهم في الاكل
1: اي والله
0: من الناحيه وبالناحيه وفي ناس تصور كل شيء يعني
1: صح
0: اقعد يعني ما اقدر اقول لك
1: ما له داعي صح وصلت
0: اخجلي
1: نعم
0: اخجلي على قوة البدو يعني
1: نعم.
0: وين عيالك مباشر ما تنسين ولدك يشتغل مكان فلاني
1: صح
0: ورايلك انت لا هذه مخطم اقول هذا يمكن سويت عرج السويح المرة عرج السويح
1: لا
0: الاخرزة شوكت عنها
1: لا حول ولا قوة الا بالله واصله يما الوجهة نظر ما قصرتي حبيبتي الله يعطيك العافية يما محمد
0: اللي مثلكم يشارواكم ما يرضى
1: ما قصرتي أم
0: وسلام الله عليكم يا الكويت الله يحفظكم
1: الله يسلمكم من الشر
0: هم عليهم طلال أم خالد
1: أم علي
0: أم محمد بيان أم صالح كلهم صراحة الجماعة
1: أم بدر أم عزيز
0: أم مبارك من ما سمعت
1: أم بدر أم عزيز كل
0: نعم كلهم الله يحفظهم في لوح المحفوظ ويحفظكم وتحياتي لكم وسلام الله عليكم يا الكويت حطوا سمرية حلوة مثلكم يلا مع السلامة
1: سهلين والله يبيلك سامرية

0: إذا معكم نتواصل ومستمعينا أيضا اللي غابوا عنا وردوا أخونا العزيز أبو أحمد.
1: وين كان؟
0: ما أدري وين.
2: هلا هلا بالغالي.
0: يلا أبو أحمد.
1: الكل يسأل وينه.
2: والله أنتوا غاليين.
1: حياك الله.
2: والمتابعين غاليين. والكويت غالية وكلكم غاليين. بس تدرون يعني صار صيف وشوية النام ما نطلع وهذا يعني صارت
0: نوم العوافي. نوم العوافي يا
1: الله. الحمد لله على السلامة.

0: بس ما احنا خابرينك يعني تنام وكذا يعني.
1: اي والله حرت
0: الصبح قاعد.
2: اي والله يسلمك. لا والله انا اقول لك صراحه شريت اكبر راديو ما بياخذ وقتكم وحطيته بالبيت علشان اقعد اسمع وانا مرتاح واجاوب.
1: اكبر راديو وتدخل داخل تقعد. ماكو اكبر راديو نجيبك لذا عندنا ان شاء الله.
3: اي والله ينورنا.
2: اي والله حطيت لي راديو وراديوين وثلاث بس مشكله الارسال ما يقضب عدل. تعال حطه عند الشباك وحاول اطلع الاريل شويه برا علشان تسمع عدل. دش عليك الحر يعني عفيسه عفيسه.
1: اسمع اسمعنا على الاف ام. الاف ام اوضح.
2: يا الله ما علي ان شاء الله نكون وياكم
1: عزيز وغالي.
3: الحمد لله على سلامتك يا ابو احمد.
1: الله يعني نتكلم على كشف الاسرار والخصوصيه. انت شاري راد وعود واريل وكذا قاعد تكشف اسرارك ابو احمد.
3: حددت المكان بعد.
2: اي حددت بس ما قلنا عاد الموقع وين البيت وين. انا نبين اهميتكم ومتابعتكم.
1: يا رب
2: الله يخليك. ورسالتي ان شاء الله للجميع وخاصه طاقم العمل اللي معاكم احترامي الكبير لكم كلكم.
3: الله يسعدك يا ابو احمد.
2: الله يسلمك. موضوع الخصوصيه اليوم
3: نتكلمون
2: عنه. انتم تدرون انا يعني ناشط اجتماعي
3: صح
2: ويوميا لازم اصور. عندي متابعين ما شاء الله وايد والحمد لله بالكويت وغير الكويت برا كل مكان. وحتى الان زوجتي ما ترضى تقول لي لا تصور داخل البيت. اول شيء اللوكيشن. اثنين الاسرار الخاصه. الاسرار يعني بيتنا غرفنا لبسنا نطلع احنا ولا هذه الامور هذه مو حلوه لنا عاداتنا وتقاليدنا.
3: صح اكيد صح. اكيد
2: ما حد يرضاها.
3: نعم
2: يعني لكن التصوير اذا صار ايجابي برا واحد يصور دواوين يوثق متاحف دواوين اشياء شغلات عروس مناسبات الحلوه دائما الايجابيه حلو هذا الشيء. لكن ان اصور بجامة النوم وان انا قاعد
3: داخل البيت تطلع. فعلا صحيح مو مقبوله
2: مو حلوه صح.
3: بس انت ايجابي ابو احمد يعني تصور مثلا يعني ناس من الشباب مبدعين مخترعين. انا شفت صفحتك تبارك الله فهذا شيء حلو يعني. بالعكس خلينا نوري العالم شباب الكويت مبدعين زوارنا من الخليج اشوفك تصورهم يعني هذا شيء زين. في ترابط في تواصل وفي نموذج حلو انت قاعد تظهره للمجتمع صح.
2: والله العظيم صدقني اخوي ان انا ساعات اروح اماكن شنو فائدة التصوير ما أعرفهم بس لما أدش تقول كأني أنا داش عليهم طلال ولا داش عليهم يوسف.
3: يا سلام ما شاء الله.
2: نعم. شلونكم شلون أنتم ما شاء الله بارزين بالإذاعة وكل يوم.
3: الله يخليك
2: ويحفظك. الله يسلمك والله العظيم. يقول ها أنت فيصل أبو شهري شلونك إحنا تابعك السوشيال ميديا
3: ما شاء الله
2: كبار صغار.
3: نعم.
2: أقول والله شيء حلو أوقف أكمل في عندكم تغاد. لا لا أنت قاعد تعرفنا على ناس إحنا من السنين ما شفناهم. قاعد تعرفنا على دواوين وناس وغير وناس مني ومنك وفي أماكن في أشياء حلوة وكلامك حلو لما تتكلم معاهم. فإحنا تابعينكم مستانسين. خلي الناس شوي تستانس شوي لما تطلع السوشيال ميديا تشوف أشياء حلوة.
3: أحسنت يا أبو أحمد ما قصرت على اتصالك. الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك وسلامي مره ثانيه للكل للكل للكل. الله يخليكم سلموا عليكم
1: ان شاء الله واصل. شكرا لك يا ابو
2: مشكورين مشكورين.
3: شكرا لك
2: مع السلامه.
4: اذا صار عنده بيتين زياده راح تزود
5: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
4: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
3: الله
2: الراي رايكم وسور سور
1: يا يبا.
2: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
4: مشكورين على هالبرنامج الحلو واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين ما قصروا كل واحد قلب قلبه.
6: وتحية لكم من البحرين من اسامة حجي.
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
1: تحضير الزوج لظروف الزوج.
4: يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الياسمين.
1: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح. يا حياك الله.
8: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
9: الكلمة لك في مراحل.

0: نطير إلى مملكة البحرين الشقيقة أخونا العزيز أحمد أبو حمود. يحيي الله أخوي أحمد.
1: الله والذي يحييكم وعساكم على القوة.
0: كذلك يا رب
1: ويحفظكم من كل شر إن شاء الله. وتحياتي لكم حق الأخوة والأخوات المستمعين.
2: الله يحييك صباحك خير.
0: قبل لا نبلش بموضوع المساحة الحوارية، أنت مع أي فريق فضل. كأس العالم؟
2: هي والله ما قال لنا
0: ولا ما تتابع؟
1: ما سمعت قطع.
0: أقول أنت مع أي فريق بكأس العالم؟
1: أنا مع البرازيل طال عمرك.
0: كفو والله. أوه. كفو برازيلي مثلنا. أتمنى إن شاء الله توفيق للجميع يا رب. عساك مستمتع بالمباريات.
1: أي والله، بس يا أخوك سعر في دارك الوقت صبر تأتي من الصلاة تبي تتابع لا ولا تعبوت في عينك وانت راقد.
0: والله النومة كلها بختير بسبة المباريات.
1: هذا هو.
2: انت ما شفت يوسف ينام ساعتين وعياله يقولوا له النتيجة ويردون يقعدونه جايبين له تلفزيون للدار.
1: انا عندي لا بالبيت اللي شفت هذا بحمله قبل المباراه قاعد تقوم خلصاتك النتيجه 2-0 ولا
0: 2-1. والله حاس فيك صارت فينا كلنا والله.
1: لا وعن حساب يعني يا زلمه حاطين لي شاي والله بخيركم قهوه شاي يا زلمه.
2: العزايم تدور الحين اي بخيل ابو حمود انا قاعد يمه تلقى اكرم واحد لانه يطالع المباراه مندمج وانا اطلب الفاتوره عليه.
1: اي لانه ما يدري عقب شوي يقول واحد ذكرتوني بسالفه بس مو بوقت البرنامج نقولها لكم بعدين.
2: ان شاء الله. الخصوصيه اليوم موضوعنا في البيت
1: يا اخوي. ما عادت في خصوصيه وصار مع الاسف صار تباهي ان انا عندي مطبخ وعندي عندي اثاث وعندي.
2: اي والله
1: وأدري وأمر من هذا. طبعا الأخوان ما قصروا والأخوات اللي شاركوا لم يصور لك أخوي طلال على مثل طاري العزايم يصور لك واجبة مثلا غداء والعشاء يقول لك تفضلوا إذا شتوا ولا حس التليفون أنا.
2: إي والله
1: أكل التليفون. طرشني يعني بحية بسم الله. شنو بسم الله
2: هذه كلها إعلانات إعلانات ترى بالنهاية
1: ما علي إعلانات. لما يكون أنا رحت مطعم معي بس مو في بيتي
2: صح.
1: ولما انت تتحكي عني قلت صباحني ما تمشي يا مغد يا اخوي انت بروحك صباح روحك.
2: اي والله
1: اي يعني اي
0: ومرات يحط الاكل ما يقول لك تفضل لحظه خل اصور. اي
2: والله ويبرد الاكل واحنا ننطر.
1: لا انا اقول اروح اجي يا تعزمني اكل ولا اروح بعشان اعطي صحن بروحي سلام.
2: اي والله فكره.
1: لا المشكله بعد مو بس الاكل يعني اصبح التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اسرع صحتي أسرع طبيب أسرع مفتي شلاء.
2: اي والله
1: عط كل دي اختصاصي يا أخوي
2: صح.
1: اي والله
0: أحسن. الله المستعان يا أخوي أحمد.
1: سم
0: أقول الله المستعان. الله يصبر هالقلوب على هاللي قاعد نشوفه.
1: عساكم على القوة. أي والله
0: وياك يا رب وياك.
1: ما عادت في خصوصية ولا على الزي كلها شيء.
0: أحسنت يا أحمد أبو حمود أخونا العزيز الفاضل من مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك.
1: حياك
0: الله.
3: نسالف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المساء ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
6: لا والله

0: والله أحلى شيء الواحد عايش حياته وش عليه وبروحه بخصوصيته. راح نرجع إن شاء الله لخصوصيتنا في منازلنا بعد موجز لأهم الأنباء على 224-13-250 224-13-251. حياكم الله معنا ومراحب.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. بلومبرغ تكشف عن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول أن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتصدر إرشادات للسفن استعدادا لاستئناف الملاحة في المضيق. تردد أوروبي بشأن المشاركة في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز. اليمن يطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية. حركة حماس تبدي انفتاحا على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف في أنقرة يوليو المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الأمريكي لقيادة عملية سلمية مع كوريا الشمالية. قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من إندونيسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: وصل العزيز.

وصلنا معاكم للختام مستمعينا الكرام، ونذكر ونقول بأن البيوت أسرار، ولا تجعل جدران وسقف بيتك متاح للجميع. حافظ دائما على أسرار بيتك، الشهرة ما رح توصلك لشيء، أيضا البهرجة الزايدة ما رح توصلك لأي شيء. أهم ما تملك هم أهل بيتك.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا صاح أنا قلبي من الحب مجروح، يا صاح أنا قلبي من الحب مجروح، جرح عطيب ما لقاله من يداوي. يا صاح أنا قلبي من الحب مجروح، جرح عطيب ما لقاله من يداوي. لو ينشرى قربه شريناه بالروح، مير البلع شوفه غدابه هقاوي. أهل دمع فوق لو جاء مسفوح، على الذي ما هو بالغدر ناوي. أنا أدري إنه مثلي اليوم مطروح، لا شك ما يقوى ولا نيب قاوي. لولا يداري سر الأحباب لأبوح، وبيع بيعة الهبيل الفداوي. لكني أجحد فيه عن كل مفضوح، خوفي عليه من الحكي والدعاوى. حسبي على اللي حط في الدرب ساموح، العذيل اللي جر كل البلاوى. منول باب المواصيل مفتوح، يوم عذال المودة خلاوى. اليوم اسد الباب لوح على لوح، أمسيتنا يا صاح قلبي شقاوى. يا صاح أنا قلبي من الحب مجروح، جرح عطيب ما لقى له من يداوي. لو ينشرى قربه شريناه بالروح، مير البلا شوفته غدت به قاوي. أهل دمع فوق الأوجاع مسفوح، على الذي ما هو بالغدر ناوي. أنا أدري إنه مثلي اليوم مطروح، لا شك ما يقوى ولا نيب قاوي. لولا يداري سر الأحباب لأبوح، أبيع بيعة الهبيل الفداوي. لكني أجحد فيه عن كل مفضوح، خوفي عليه من الحكي والدعاوي. حسبي على اللي حط في الدرب ساموح، العذيل اللي جر كل البلاوي. منول باب المواصيل مفتوح، يوم انعذال المودة خلاوي. اليوم يسد الباب لوح على لوح، أمسيتنا.

0: صاحي قلبي شقاو.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا، لقيت المرور والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغواديا. يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعانيا. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي

في نداك المعالي، وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. ابن جني يتحدث عن البيت الأخير، يقول: هذا ظاهره أن من رآك استفاد منك كسب المعالي، وباطنه أن من رآك على ما بك من النقص، وقد صرت إلى هذا العلو قد ضاق ذرعه أن يقصر عما بلغته، وألا يتجاوز إلى كسب المكارم. وكذلك إذا رآك راجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع واليا على العراقين، لأنه لا يوجد أحد دونك وقد بلغت هذا. إذا كنت لا توافق هذا الشرح تماما لابن جني، فإنك توافقه أنها أبيات عامة تحتمل كل شيء، وأن أبا الطيب لم يكن يحترم أبا المسك، ولكنها دواعي العمل السياسي، على أن التفسير الحقيقي لكل هذا أن هذه التجربة بما لاحظناه فيها من وهج فني عميق، خصوصا في مطالعها الذي صور فيه علاقته مع سيف الدولة، قد استنفدت كل مشاعره الفنية. لهذا جاءت بقية الأبيات، جاءت فاترة فيها البراعة والقدرة والذكاء أكثر مما فيها من التصوير الجمالي والتعبير عن التجربة المحتدمة. إن صح اعتقاد ابن جني أن أبا الطيب كان يفكر وهو يكتب هذه القصائد في هجاء كافور، بل يرجح كذلك أنه كان يكتب قصيدة الهجاء بعد أن يكتب القصيدة التي سينشدها أمام كافور مباشرة. هناك مقطوعة يميل إليها كثير إلى أنه كتبها بعد أن أنشد هذه اليائية التي نتحدث عنها، وهي تجربة من أعتى التجارب الإنسانية، تصور تمزق المتنبي وأحزانه ووصوله إلى الدرك الأسفل من الضياع والانهيار. وها هي.

أريك الرضا لو أخفت النفس خافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. أمينا غدرا خسة وجبنا أشخصا لحت لي أم مخازيا؟ تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، وما أنا إلا ضاحك من رجائي. وتعجبني رجلاك في النعل، إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا. وإنك لا تدري ألونك من الجهل أم قد صار أبيض صافيا. يذكرني تخيط كعبك شقه، ومشيك في ثوب من الزيت عاريا. ولولا فضول الناس جئتك مادحا، بما كنت في سري به لك هاجيا. فأصبحت مسرورا بما أنا منشد، وإن كان بالإنشاد هجوك غاليا. فإن كنت لا خيرا أفدت، فإنني أفدت بلحظي مشفريك الملاهيا. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكيا.

إنها تجربة حادة قاسية تصور عبث الحياة ومفارقة الدنيا وسخرية الأيام، وهي في صدق المشهد الأول من القصيدة اليائية التي أنشدها المتنبي أمام كافور، فهي من معدن هذه التجارب التي كانت تلح على المتنبي. وهكذا نستطيع النفاذ من خلال هذه إلى باطن تجارب المتنبي ونقدها. وهذا هو عالم المتنبي، عالم لغوي يمر بالعلاقات بين الفن والجمال. فإذا ما دخلت إلى رحاب هذا العالم الجياش، يهولك ما يحتدم بداخله من رؤى سياسية واجتماعية ومن أهواء نفسية وعواطف متأججة وتمزق روحي كبير. والمتنبي ليس من الشعراء الذين يمدحون الولاة والأمراء، ولكنه زعيم سياسي يشتغل بالعمل العام. وسيلته في هذا شعره، وسيف الدولة ينظر إليه هذه النظرة باعتباره رجلا سياسيا كبيرا في بلاطه. لعل هذا ما يفسر لنا كثيرا من الغرائب التي يقف عندها المؤرخون في علاقة سيف الدولة بأبي الطيب المتنبي.

كتائب من فكت تجوس عمائرا من الأرض قد جاست إليها فيافيا غزوت بها دور الملوك فبأشرت سنابكها هاماتهم والمغانيا وأنت الذي تغشى الأسنة أولا وتأنف أن تغشى الأسنة ثانيا إذا الهند سوت بين سيفي كريهة فسيفك في كف تزيل التساوية ومن قول سام لو رآك لنسله فدى ابن أخي نسلي ونفسي ومالي مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه ونفس له لم ترض إلا التناهية دعته فلباها إلى المجد والعلا وقد خالف الناس النفوس الدواعية فأصبح فوق العالمين يرونه وإن كان يدنيه التكرم نائياً.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، لم تبدأ الحياة بهدوء ناسك متأمل، بل بدأت بانفجار هائل، بطاقة عمياء تتصادم فيها الذرات وتشتعل فيها النجوم وتنهار فيها العوالم لتولد عوالم أخرى. إن الإنسان لم يتعلم الغضب من التاريخ، بل جاء إلى التاريخ وهو يحمله في دمه، في صرخته الأولى، في ارتجافه الأول أمام البرد والخوف والجوع. فالطفل حين يخرج من رحم أمه لا يبكي فقط لأنه تنفس، بل لأنه انتزع بعنف من عالم مغلق دافئ إلى عالم مفتوح قاس. إن أول فعل يقوم به الإنسان في حياته هو الاحتجاج. أول صوت له ليس أغنية بل صرخة، وكأن الميلاد نفسه فعل اعتراض على قسوة الوجود. لقد أدرك هيراقليتس هذه الحقيقة حين قال: الحرب أبو الأشياء كلها. لم يكن يقصد الحرب بمعناها العسكري الضيق، بل ذلك التوتر الأبدي الذي يحكم الوجود. فالنجم يولد من احتراق، والحياة تنمو عبر الافتراس والتنافس، وحتى الجسد البشري يعيش على موت خلايا وولادة

أخرى. إن الكون لا يتحرك بالسكون بل بالتصادم، ولذلك كان الغضب في الإنسان انعكاساً مصغراً لذلك الصراع الكوني العظيم. حين بدأ الإنسان الأول يفتح عينيه على العالم، وجد نفسه محاطاً بكون لا يرحم، عواصف، وحوش، ظلام، برد، موت مفاجئ، وسماء صامتة لا تجيب على أسئلته. هنا بدأ الغضب الأول، ليس كخطيئة أخلاقية بل كآلية دفاع وجودية. فالإنسان لم يغضب لأنه شرير بل لأنه ضعيف ويخاف الفناء، غضب لأنه جاع، ولأنه رأى أبناءه يموتون، ولأنه أدرك أن الطبيعة لا تكترث لدموعه. لهذا فإن التاريخ البشري ليس سوى سيرة طويلة لغضب الإنسان من حدوده. لقد غضب من الجوع فاخترع الزراعة، وغضب من المسافات فاخترع السفن، وغضب من ضعفه فصنع السيف، ثم صنع القانون، ثم صنع الآلهة والفلسفات ليحتمي من رعب المجهول. لكن المأساة أن الإنسان لم يغضب من الطبيعة فقط، بل غضب أيضا من أخيه الإنسان. فمنذ أن عرف الملكية والسلطة بدأ التاريخ الدموي للبشرية. لقد سالت الدماء لأن الإنسان لم يحتمل أن يكون أقل من غيره أو أضعف أو مهانا. وفي قلب كل حرب عظيمة يوجد جرح نفسي قديم، كرامة مجروحة، خوف، إحساس بالنقص، أو رغبة هستيرية في إثبات الذات. يقول توماس هوبز إن الإنسان في حالة الأولى كان ذئبا لأخيه الإنسان، لأن الخوف والرغبة والغضب كانت تحكمه قبل القانون. لكن ما لم يقل هوبز بوضوح هو أن هذا الذئب لم يكن شريرا خالصا، بل كائنا مذعورا من الفناء. فالإنسان حين يشعر أن وجوده مهدد يتحول إلى نار. والغضب هنا ليس انفعالا عابرا، بل صرخة الكائن في وجه العدم.

إن أخطر ما حدث في تاريخ الإنسان هو لحظة وعيه بنفسه، فالحيوان يعيش ويموت دون أن يسأل لماذا، أما الإنسان فقد حكم عليه بالوعي. لقد نظر إلى السماء وسأل: لماذا أموت؟ لماذا أتألم؟ لماذا يولد الظالم قويا والطيب مكسورا؟ وهذه الأسئلة نفسها كانت شكلا من أشكال الغضب الفلسفي ضد صمت الكون. لهذا قال ألبير كامو: إن الإنسان كائن متمرد بطبيعته، لأن التمرد يبدأ عندما يقول الإنسان لا في وجه العبث. والغضب هنا ليس ضعفا نفسيا بل إعلان وجود، فالذي لا يغضب أبدا قد يكون مات داخليا أو استسلم تماما. بل إن الحضارات الكبرى نفسها قامت على غضب جماعي، فالثورات لم تنفجر لأن الناس كانوا هادئين، بل لأن الكرامة حين تسحق تتحول إلى بركان. إن العبيد الذين حطموا قيودهم والمفكرين الذين تحدوا الكنيسة كلهم كانوا أبناء غضب عظيم. ولذلك فإن التاريخ لا يكتبه الهادئون تماما، بل أولئك الذين رفضوا الواقع بعنف فكري أو روحي أو سياسي.

0: عمق التاريخ.
1: إن الغضب يحمل تناقضه المرعب داخله، فهو قادر على صناعة البطولة كما يصنع الوحشية. فالإنسان حين يغضب دفاعاً عن المظلوم

قد يصبح نبيلا، لكنه حين يغضب بدافع الكراهية قد يتحول إلى جزار. ولهذا حذر سينكا بقوله: الغضب جنون قصير، لأن العقل أثناء الغضب يفقد توازنه ويرى العالم بلون الدم. لكن الرواقيين أخطأوا حين تخيل بعضهم أن الحكمة تعني قتل المشاعر، فالإنسان الذي لا يغضب أبداً ليس حكيماً بالضرورة، قد يكون فقط ميت الإحساس. إن البرود الكامل ليس فضيلة، بل أحياناً شكل آخر من العجز. فالإنسان الذي يرى الظلم ولا يغضب، يرى الإهانة ولا يرتجف، ليس متزناً تماماً، بل ربما فقد شيئاً جوهرياً من إنسانيته. يقول فريدريك نيتشه: في داخل كل إنسان فوضى لكي يلد نجمة راقصة، والغضب هو جزء من تلك الفوضى الخلاقة. فكل إبداع عظيم يحمل داخله غضبا خفيا. الفنان يغضب من قبح العالم فيرسم الجمال، والشاعر يغضب من صمت البشر فيكتب القصيدة، والعالم يغضب من الجهل فيبحث عن الحقيقة. حتى الفلسفة نفسها بدأت كغضب عقلي ضد الخرافة.

إن الإنسان في جوهره ليس كائناً يبحث فقط عن السعادة بل عن المعنى، والغضب أحياناً هو الدليل على أن الروح ما زالت تبحث عن معنى أسمى من الخضوع. فالذي يغضب من الظلم يؤمن ضمنياً بأن العدالة ممكنة، والذي يغضب من الجهل يؤمن أن المعرفة تستحق القتال، والذي يغضب من إهانة كرامته يؤمن أنه ليس شيئا رخيصا في هذا الكون.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيب.
3: لا لا لا لا لا، مو معقولة، حتى هني نفس السالفة.
4: لو سمحتوا أنا آسف، بس بدخل سؤال وبمشي.
3: إي بس سؤال، ها هين، إذا هذه أولها هي. يا جماعة يا جماعة الخير، انتبهوا انتبهوا، أي واحد يطوف الدور اليوم عليه مخالفة 50 دينار ينقها نقة الحين نقدي.
4: شنو اللي 50 دينار؟ من متى حاطين هالقانون؟
3: اليوم اليوم تو نازل القانون هذا فريش. عندكم مشكلة كل واحد يصف دوره يا جماعة الخير ويلتزم دوره علشان تمشي أمور الكل والجميع لو سمحتوا.
4: خلاص يبا، آسف آسف، تفضل تفضل، انت قبلي، هذا دورك.
3: إي مشت الحركة، إيه ما يجون إلا بالعين الحمراء. أدري أحمد،
5: جزاك الله خير.
3: ولي
5: إيه والله، أنا الموظف هني أول مرة أشوف الطابور مرتب كذي.
3: أشو أنا قلت هذا الحين جاي يطوف الدور. إيه جزاك الله خير، جزاك الله خير. إيش رأيك؟ سلام قلبك. ولي راح الموظف. أنا الحين هذاك يطوف دوري، هذا خرب اليوم كله، المواعيد كلها هلقت بسبب طيحة هذا. يا جماعة هذا مات.
6: ها حمد، خلصت معاملتك يما؟
3: أبشركم أنا مو بس خلصت، أنا نظمت المكان وضبطت الأمور، بس لو مو موتت هالموظف هذا أشوى ما عطلتنا، مشت الأمور.
7: وي موظف مات؟
3: اي راح ولا مسكين، أول ما يشكرني يقولي مشكور على ما طب كان يطيح يموت.
7: الله يرحمه. بس شنو يعني نظمت المكان؟
3: يعني كان زحمة فوضى، ناس تخطر أدوار، قمت بنص المكان كان أقول لهم في قانون جديد. إيه نعم، في قانون جديد، وأي أحد يطوف الدور على مخالفة 50 دينار يدفعها فوري.
7: شنو؟ ومن صجهم صدقوك؟
3: إيه مشت عليهم بعد شنو.
6: يعاد ويهك يما يساعد.
7: حمد أنت شكو، باكر واحد يشتكي عليك.
3: مش حقي يشتكي علي، ترى أنا ما ظلمت أحد، بالعكس أنا خليت الناس تلتزم بالطابور.
6: والله يا يما النظام زين، بس لا تتحمس وايد يما، باكر ترى يخلونك منظم.
3: لا تحاتين يا الغالية لا تحاتين، بس تصدقون عاد اكتشفت شغلة.
7: شنو؟
3: بعض الناس مو ناقصها احترام، ناقصها أحد يوقفها عند حدها.
7: إيه يعني أنت الحين صرت منظم أخلاق الناس؟
6: والله يا يما يا حلوك يا وليدي، ذكرتني في ابوك الله يقومه بالسلامة.
3: اي اللهم امين يا رب. المهم فكرة بقول حق ربعي انا يجون معاي باكر حق نفس المكان، بنسوي لجنة انا وربعي نخلي هالناس تلتزم ونفتك.
7: امبي لا كذي وايد يما.
6: خلاص يا يما يا حمد، بس والله تعبتني من الضحك. اقول يما سوي اللي تبيه، ولما تقتنع بروحك انك انت صح.
3: مشكوره يا الغالي، انا قايل ما حد ينصرني ويوقف معاي الا ام حمد. انت يا الغالي يا حبيبتي انا ماشي، تبون مني شيء الحين؟
6: لا يما سلامتك، يلا بحفظ الله.
3: في امان الله.
8: يا اخي انا للحين مو مستوعب شلون الناس صدقوك يا معك. ممكن اعرف؟
3: أنا أقول لك، لأن الناس يبون النظام.
8: أي نعم.
3: أي بس ما حد يتحرك. بتشوف عينك لما أنا أي أتحرك أو أحد يتحرك فيكم كذي يصير، لازم يصير كل مواطن خفير. نعم.
9: يا أبو فاتي، هذه درر وحكم قاعد تطلع من لسان أخونا حمد. بصراحة كلامه مقنع ومنطقي، وأنا يعني اقتنعت فيه. كمل يا حمد، سمعي يا ابو فاتي سمعي.
8: حلو كلام ودرر كل شيء زين، بس الحين شنو بنسوي؟
3: سمعوا الخطه.
8: شكلنا بنبوق بنك مو ننظم طابور.
3: يا حمد
8: كلام مقنع على
3: الاقل. جماعه الخير الموضوع بسيط، المكان اللي قدامنا كله زحمه الحين، ما تشوفون عدل ولا معدل؟
8: إيه عدل
3: وفوضى، احنا بس بندش ننظم هالناس وهالعالم هذيله.
8: يقول بس بندش نقول. انا من الحين اقول لكم اذا مسكونا ما اعرفكم.
9: أنا الحين يعني يا حمد يا أخوي يعني ويا أبو فاتي أنت انطر شوي انطر خلنا نسمع أخوك حمد يكمل كمل يا أخوي.
3: يا أبو منور يا أبو منور أنت وقف عند الباب، الموضوع بسيط، أنت وقف عند الباب، أي أحد يحاول يطوف الدور يخطر دور مو دوره قوله في مخالفة 50 دينار خرعة.
9: تمام
8: إنزين وأنا شنو وضعي هني بالعرب؟
3: اي بفاتي انت لا تسوي شيء تخواف لا تسوي شيء اقعد شي خليك واقف خليك واقف امامك
8: زين ليش هاي وياكم انا اصلا مو عشان اساعدكم اساندكم انا هنا
3: لانك اكثر واحد يشكون فيه اذا شافوك ساكت يصدقون الوضع رسمي انا بس ابيك توقف بما انك انت توك مركب ضخم جديد اسنان كنا طاق العالي اوقف قدامهم ابتسم ابتسامه عريضه عشان يحسون الوضع رسمي شوفوا حتى أنا كاتب أي شخص يتجاوز الطابور ها شوف اقرأ
8: شو
3: اقرأ يعرض نفس المخالفة 50 دينار
8: يا ساتر هذا من صجة طابعها بعد
9: والله يا حمد أنا يعني أحسك يعني متحمس وايد 50 مرة واحدة
3: لأن ما حد يتحرك ما حد من جلط هني غيري أنا منهم المهم أنتوا الحين جاهزين مع هذه الورقة
9: جاهزين
2: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي تأليف عبد الله الحشاش إخراج كفاح سليمان الرجيب
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي
10: أزاهير العرب
1: تقول العرب حللت أهلاً ووطئت سهلاً بمعنى أنك قصدت مكاناً فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة فأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم أزاهير العرب

0: بلاغة الحسام حين يكون السيف طبيباً. يمتطي فارس عبس عنترة بن شداد صهوة الإباء ماضياً إلى المنايا بصدر الرحب وثبات لا يزعزعه كشف الزمان لقناعه، فإذا عجز الطبيب عن رد الردى كان سيفه هو الترياق الذي يحسم معارك الوجود. وفي ذلك قال عنترة منشداً: إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا، فلا تخشى المنية والقينها، ودافع ما استطعت لها دفاعا. يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراعا. ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاعا. حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباعا، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداعا.
1: أزهير العرب.
0: عز القناعة وزهد الطائي. أصاب داود الطائي فاقة كبيرة، فجاءه حماد بن أبي حنيفة بأربعمائة درهم من تركة أبيه وقال: هي من مال رجل ما.

والرزق مبسوط. إن الذي قدر الأشياء بحكمته لم ينسني قاعدا، والرحل محطوط.

0: إعجاز الحركة البيانية في الفرق بين الوقر والوقر. تنفرد لغة القرآن الكريم بعمق ينفذ إلى جوهر الحركة، حيث يحيل تغيير الفتحة إلى كسرة دلالة الكلمة نحو آفاق متباينة، فيبين الإعجاز في دقة النظم واختيار اللفظ. تبرز كلمة وقر كشاهد بليغ على هذا التمايز، فبفتح الواو تكون وقرا للدلالة على ثقل السمع والصمم المعنوي الذي يحجب القلوب عن الحق، كما ورد في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم وفي آذانهم وقرا. أما بكسرها فتصير وقرا لتصور الحمل المادي الثقيل الذي تحمله السحب من أوزار الماء، وذلك في موضعها الفريد بسورة الذاريات حين قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا. فبين ثقل يمنع الإدراك وثقل مادي يبث الحياة، تتجلى عبقرية اللسان في أبهى صورها. وخلاصة القول أن الوقر بالفتح صمم في الأذن، والوقر بالكسر حمل على الظهر، ليبقى هذا الفرق آية تعكس جزالة العربية ودقة بيانها.
1: أزاهير العرب.
0: بين ألق الممتع وجودة الماتع. تتسع اللغة العربية لكل بديع، وتظل حركاتها وأوزانها ميادين فسيحة ترسم لنا دقة التعبير. فإذا تقاربت المعاني أضاء لنا التراث قواعد الاستعمال التي تنفي الحرج وتؤصل الإبداع. كثر اللغط عن هاتين المفردتين، وأنكر قوم ورود كلمة ممتع في لغة العرب، وممتع تعني رائق، وفيها قال الشاب الظريف: وأفدت سمعي من فكاهة ممتع الألفاظ مقبول الكلام مفيده. أما إذا أبحرنا في لسان العرب فسنجد الماتع لقبا لكل ما بلغ في الجودة مداها وطال في المجد ذراها، كما صوره النابغة الذبياني برجاحة تزدان بها كفة الفخر بقوله: إلى خير دين سنة قد علمته وميزانه في سورة المجد ماتع. وزاد غيره في وصف الإتقان فقال: خذه فقد أعطيته جيدا، قد أحكمت صنعته ماتعة. إن هذا السباق بين اللفظين ينتهي عند رياض الترادف، فالممتع بيان يتموج عذوبة في الأسماع، والماتع إتقان يتبوأ قمة الارتفاع. وما أجمل لغة تعانق التطور

0: سجال المودة بين القديم والمستجد. تباينت رؤى الشعراء في منازل العشق، فمنهم من أبصر الوفاء في أول طرقة للقلب، ومنهم من رأى الصفاء في آخر مرسى تسكن إليه الروح. صاغ شعراء العرب سجالا عذبا حول أحقية المحبة، حيث نادى أبو تمام بأصالة القديم قائلا: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فرد عليه الأصبهاني منتصرا للحاضر قائلا: دع حب أول من كلفت بحبه، ما الحب إلا للحبيب الآخر، ما قد تولى لا ارتجاع لطيبه، هل غائب اللذات مثل الحاضر، دنياك يومك دون أمسك فاعتبر، ما السالف المفقود مثل الغابر. وجاء رد آخر يستنهض الحجة بخاتم المرسلين: افخر بآخر من كلفت بحبه، لا خير في حب الحبيب الأول، أتشك في أن النبي محمدا ساد البرية وهو آخر مرسلي. ويبقى الحب سلطانا لا يحد بزمان، فخيره ما صدق فيه الود، وأزكى المحبة من عقدت للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من ساد الأولين والآخرين.
1: أزهير العرب.
0: روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. إن من مفاخر اللغة العربية وأسرار بلاغتها قدرتها على جمع العالم في كلمتين، حيث نحت العرب لكل زوجين اصطحب أو ضدين اصطرع لفظا واحدا يختصر المعاني ويجمل المباني. وهذه المثنيات ليست مجرد قواعد لغوية، بل هي مرآة لثقافة ترى الرابط الخفي بين الأشياء. ومن هذه الدرر اللفظية التي تفردت بها لغة الضاد تلك المثنيات: الأجودان، البحر والمطر، الأثرمان، الدهر والموت أو الليل والنهار، الأحمدان، الأمن والسلامة أو المتنبي وأحمد شوقي، الأخبثان، الأرق والقلق، الأخضران، العشب والشجر، الأحمران، الزعفران والذهب، الأزهران والقمران والنيران والأنوران، كلها مثنيات للشمس والقمر. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزهير العرب.

نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملالله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليس اللطف كلمة زائدة في هامش الحياة، ولا زينة يتجمل بها الإنسان إذا اتسع وقته. اللطف من محاسن الأخلاق، وقد يكون في لحظة ما جسرا ينجو عليه قلب من الغرق.
0: كان عاصم رجل عملي يزن الأشياء بميزان الوقت والمنفعة، وكانت هند ترى أن بعض ما لا يقاس بالمال هو أثمن ما في الحياة. كلمة طيبة، التفاتة رحيمة، سؤال صادق.

0: يا هند، لا وقت عندي لهذه المجاملات. الناس كثير الحاجات، ومن فتح لهم باب اللطف أتعبوه.
1: ومن أغلق باب اللطف أتعب قلبه ولو استراح جسده.
0: أكل كلمة طيبة واجبة؟
1: ليست واجبة دائما، لكنها قد تكون الدواء الوحيد لمن لا يطلب أكثر منها.

0: طرق الباب شيخ غريب ابتل ثوبه بالمطر وسأل عن الطريق لبيت في آخر الحي. كان عاصم على وشك أن يشير إليه من بعيد وينهي الأمر،
1: لكن هند نظرت إليه نظرة قالت فيها ما لم تقله بلسانها. هنا يمتحن اللطف لا في القصص ولا في المواعظ.
0: الطريق من هناك، امضي يمينا ثم اسأل احد.
1: يا عاصم المطر شديد والشيخ غريب، امشي معه قليلا.
0: تأخر
1: عن عمل قليل ولا تتأخر عن خلق كبير.
0: تعال يا عماه تعال، سأدلك.

0: لم يكن الطريق بعيداً، لكن في ذلك الطريق تغير شيء في عاصم. سمع الشيخ يشكره بدعاء صادق، ورأى في عينيه راحة لم تكن موجودة قبل دقائق.
1: يا هند، لم أفعل شيئا كبيرا، لكنه دعا لي كأني أنقذته.
0: لأن الحاجة لا تقاس بما تبذله أنت، بل بما يرفعه فعلك عن قلب المحتاج.

0: كنت أظن اللطف رفاهية،
1: بل هو أدب القلب حين يرى تعب الآخرين قبل أن يحسب تعب نفسه.

0: ومنذ ذلك اليوم لم يصبح عاصم أقل انشغالا، لكنه صار أرحب قلبا. تعلم أن دقيقة من الرفق قد تترك أثرا أطول من ساعات من الكلام.
1: ومحاسن الأخلاق لا تطلب في المواقف الكبرى وحدها، إنها تسكن في التفاصيل الصغيرة، في نبرة الصوت، في فتح الباب، في إرشاد غريب، وفي كلمة تمنح قلبا متعبا شيئا من الأمان.

إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، اللطف لا ينقص صاحبه، بل يكشف مقدار النور الذي يحمله. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا

بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.

0: 12:30 ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، ونبدأ معكم بتهنئتكم بالعام الهجري الجديد 1448. أرحب بكم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله فيما يبدو أن الوضع الاقتصادي العالمي مستعد لمزاولة نشاطه كما كان في فترة ما قبل الحرب في الشرق الأوسط، لكنه من المؤكد أنه سيحتاج لفترات مطولة لاستعادة عافيته بحسب خبراء الاقتصاد. فبالنسبة لأسواق النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود التشغيلية والسياسية ستبقي على استمرار مخاطر تراجع التوقعات في الشرق الأوسط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم والقفزة بمقدار 3% في أسعار النفط، وبالتالي إبطاء النمو العالمي. وفي منتجع إيفيان الفرنسي، حيث تعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، يحرص قادة المجموعة على التوصل إلى أفضل التسويات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباطؤ الناجم عن الحرب في المنطقة، وذلك خلال اجتماعهم الخاص اليوم والمتعلق بمناقشة مختلف ملفات الاقتصاد. ومن جهته، أعلن ترامب خلال أعمال قمة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، بالتزامن مع سعي قادة المجموعة إلى تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب بأوكرانيا. وقال ترامب أنه سيتمكن من فعل ذلك قريبا نظرا لعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وإلى تداولات سوق بورصة الكويت، مستمعينا، فقد تباينت اليوم المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل التعاملات من بعد توقف السوق أمس الثلاثاء لعطلة رأس السنة الهجرية، وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن السياسة النقدية المقبلة. وتراجع حينها مؤشرا السوق الأول والعام بنسبتي 11.2% و0.3% على التوالي، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 14.2% والرئيسي بنسبة 34.2%. وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 21,580,000 دينار، وزعت على 89,500,000 سهم، وبتنفيذ 4,081 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ب3% و0.6%، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها منافع بنسبة 1% و0.37%، مع استقرار قطاعين 2%.

ونستعرض معكم الآن مستمعينا أهم إعلانات السوق لهذا اليوم. فقد أعلنت شركة بورصة الكويت أن بيت التمويل الكويتي بيتك أعلن صدور قرار هيئة أسواق المال رقم 76 لسنة 2026 بشأن تجديد الترخيص لنشاط أوراق مالية مستشار استثمار، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010. ووفق بيان بيتك للبورصة، حددت هيئة أسواق المال مدة الترخيص بثلاث سنوات اعتبارا من 14 من سبتمبر 2026. أعلنت شركة البورصة أن شركة المدار الكويتية القابضة أعلنت بيع شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات 1,800,000 سهم في الشركة. وكشفت المدار في بيانها للبورصة أن الصفقة تمت بسعر 148 فلس للسهم الواحد، وذلك في 15 من يونيو 2026.

0: ونبدأ معكم مستمعينا في فقرة الحوارات، ونتوجه معكم إلى السوق الخليجية وتحديدا إلى السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. زميلنا هاشم، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير.
1: مساكم الله بالخير والنور والسرور، وانتم صحة وسلامة إن شاء الله، وعلى جميع أهلنا وأخواننا في دولة الكويت الحبيبة
0: بإذن الله. يعني زميلنا هاشم، كيف بدأ أداء بورصتي أبو ظبي ودبي لهذا اليوم، وبالتزامن يعني مع اقتراب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في المنطقة؟
1: هذا الاتفاق أو إعلان انتهاء الحرب شجع كثير من المستثمرين وساهم برفع معنوياتهم، بناء مراكز جديدة في الأسواق المحلية. يعني نقدر نشوف سوق دبي اللي هو أكثر سوق أمس تصدر مكاسب البورصات في دول التعاون، 4.4 كانت السيولة في السوقين في أبو ظبي ودبي. وأنا الحين يعني قبل شوي سوق أبو ظبي مسجل مليار ودبي 902، فبالتالي يعني نشوف في طفرة كبيرة في أداء الأسواق المحلية، دليل ثقة الكثير من المستثمرين بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية اللي يتمتع فيها اقتصادنا، فبالتالي انعكس كثير على أسواقنا المحلية. الأسهم كلها مرتفعة خضراء، سوق أبو ظبي مسجل 10,000 نقطة مثل ما قلت لك، مليار مليار و 100 مليون في دبي، المؤشر مرتفع 0.16 مسجل 10,455 نقطة، أسهم كثيرة مرتفعة، الدار العقارية، أبو ظبي الإسلامي، أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول. نعم. أيضا نفس الشيء في سوق دبي، المؤشر مرتفع 0.35%، واصل المؤشر معدي 6,000 نقطة، سيولة 902 مليون درهم. جميع الأسهم القيادة، البنوك، العقارية، أعمار العقارية مرتفع، دبي الوطني. فبالتالي دليل أن في يعني الأوضاع الجيوسياسية أثرت كثير وساعدت على أن كثير من المستثمرين راح يبنون مراكز جديدة. وبالمناسبة أن في تقرير لشركة هينلي أكد أن كثير من هجرة الثروات الخاصة في العام الحالي، أن دولة الإمارات واصلت ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للأثرياء والثروات المتنقلة الدولية، حققت أعلى تصنيف وصل إلى إلى إلى إلى 85 نقطة في التنافسية العالمية، وهو أعلى يعني نقاط تسجل مثل هذه المؤشرات العالمية، دليل يعني المرونة والتشريعات اللي تقدمها الإمارات في هذا الخصوص. هذا بالنسبة للأسواق.
0: نعم.
1: يعني شيء مفرح ومطمئن.
0: طبعا نتمنى لكم دائما التوفيق. يعني أستاذ هاشم، ذكرت وتفضلت الكثير من القطاعات المرتفعة لهذا اليوم وفي مختلف المجالات، هل لنا أن نتحدث عن قطاع الطيران، وبالأخص نتحدث عن يعني شركتين رئيستين للطيران في دولة الإمارات، كيف يبدو نشاطهما يعني وما بعد إن شاء الله، حلو يعني ما بعد الأزمة الحالية؟

0: اعتقد ما راح يكون النقل، الشحن، التامين، قطاع البناء، كثير من القطاعات راح تتاثر ايجابا من خلال هذه الاتفاق اللي سوف توقع الجمعه القادمه. قطاع التامين، قطاع الشحن، قطاع النقل تتاثر ايجابا، واعتقد انه راح ياثر كثير على الجانب السياحي. واعتقد دول الخليج ستشهد موسم سياحي، خصوصا رغم ان الاجواء حاره الا ان هناك عدة فعاليات تتسم بها او تمتاز بها دول الخليج، سواء من سلطنة عمان وصولا الى دولة الكويت الحبيبة، فكثير راح تساعد ايجابا.
1: اتحدث استاذ هاشم بالاخص عن قطاع الطيران، ولله الحمد يعني سوف تعود الحياه وهي عادت نوعا ما. يعني نتحدث عن شركات الطيران كيف تبدو، وايضا اسالك عن عوده طيران يعني شركات الاماراتيه في دوله الكويت وفي سائر الدول، كيف يبدو النشاط حاليا؟
0: نشاط ممتاز جدا، تشهد حركة المناحة الجوية تطور كبير. مثل ما قلت لك أن هناك برامج سياحية كثيرة تقوم بها دولة الإمارات، تتمتع عندنا مدن ترفيهية كبيرة للسياح الأجانب، خصوصا الأجواء الباردة في مناطق أوروبا، جزر ياس، دبي مثلا، كثير من الفعاليات. يكفي أن أكبر وجهة سياحية برج خليفة الذي دائما ملايين من الناس تستقطبهم هذه الوجهة السياحية، الكيلو المربع هذا وجهة سياحية لكثير من الأوروبيين خصوصا في هذه الأوقات من السنة. ياس في أبو ظبي، منتزهات بحرية في وسط أجواء بحرية، فنادق، منتجعات ما نقول شكل صار، ولكن لكثير من السياح يعني مناسبة.
1: نعم. يعني أستاذ هاشم، يوجد مجال آخر أيضا نشط لديكم في دولة الإمارات، قرأت للتو إعلان من الهيئة الوطنية للإعلام بنتائج مبشرة لعام 2025 في قطاع الإعلام وأيضا السينما والألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى. إلى أي مدى ساهمت كل هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي، وإلى أي مدى تطورت هذه القطاعات لديكم؟
0: الإعلام، الاقتصاد، جميعها قطاعات مرتبطة ببعض. الإمارات تعمل على تنظيم وترسيخ مفاهيم معينة للمجتمع، وسواء حتى على صناع المحتوى أو من يفكر في تقديم محتوى ترويجي أو تسويقي، الكل يجب أن يسجل في الهيئة العامة أو الهيئة المتخصصة، هناك هيئة محلية واتحادية تنظم العملية الإعلامية في دولة الإمارات، قانون منظم لهذه العملية، يعني مش أي واحد يجي ويعمل إعلانات، لا، يجب أن يسجل برخصة تجارية أنه رخصة معلن، وهذه برسوم رمزية، مش لأن الدولة تبحث عن مصدر، لا، ولكن هي عملية تنظيم وترسيخ مفاهيم القوانين اللي تنظم العملية الإعلامية، تنظيم المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات. ولذلك تجدين أن كثير من صناع المحتوى في الإمارات يتهافتون على حضور الندوات و يعني الدورات، وأيضا الإمارات دائما تركز على استقطاب صناع المحتوى لتوحيد خطاب إعلامي موحد، سواء سياسي، ثقافي، اجتماعي، وتبر، ولكن في نظام يحمي الحقوق للجميع ومنظم ومرتب دون المساس بأي حريات أو سياسات أخرى. فبالتالي في تنظيم يشرع الجانب الإعلامي، بالإضافة إلى السينمات الكثير، حتى الألعاب الإلكترونية في عملية تنظيمية مرتبطة بالاقتصاد وبالسياحة.
1: نعم. كان معنا زميلنا الأستاذ هاشم المحمد من السوق الإماراتية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث يعقد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بروكسل الشهر المقبل قمة مشتركة تعد الثانية من نوعها عقب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في عام 2020، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التقارب والتعاون المشترك بين الجانبين. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مشتركة مع بريطانيا في يوم 22 من شهر يوليو المقبل ببروكسل، في مبادرة هدفها تعزيز التقارب بين الطرفين بعد انسحاب لندن من التكتل الأوروبي. وتعتبر هذه القمة هي الثانية من نوعها بعد

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سبقتها أول قمة عقدت في لندن في مايو 2025، وذلك في أعقاب انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بعد 4 سنوات من استفتاء أثار شرخا في المملكة المتحدة. وبحسب منشور له على منصة إكس، قال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إثر اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع الكبرى في منتجع إيفيان الفرنسي، قال أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أساسي للأمن الأوروبي المشترك وقدرة الدول الأعضاء وبريطانيا على الصمود والازدهار. من جانبه أكد ستارمر أن حكومة بلاده العمالية تفي بوعدها إزاء انعاش علاقتها بالاتحاد الأوروبي ووضع بريطانيا في قلب أوروبا من جديد، مشددا على أنه عبر التعاون المشترك بين الجانبين سيواجه طرفان غلاء المعيشة وسيحفزان استحداث فرص عمل جديدة للشباب.

0: ونعود بكم مستمعينا محليا وإلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث نستضيف معنا اليوم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا بك وأنا بالسادة مستمعي دولة الكويت الكرام، وكلنا وأنتم بخير
0: بإذن الله. أستاذ مجدي، يعني نلاحظ تباين المؤشرات بشكل حاد اليوم، فقد بدأت الجلسة يعني بالمنطقة الخضراء لكنها عادت وهي الآن تقارب من 8800 نقطة، يعني ومن بعد العودة من يوم الإجازة يوم الرئيسية وراء ذلك. أستاذ مجدي،
1: دعيني أقول أو أطلق مسمى على جلسة اليوم: التباين، المضاربة، سرعة التحرك والانتقال من أسهم إلى أسهم تتحرك بشكل سريع. ونتيجة هذا الأمر وجدنا هذا الارتفاع الضخم في السيولة، والذي حتى هذه اللحظة تقريبا 136 مليون دولار. أعتقد أنه بعد انتهاء الجلسة سيزداد أكثر وأكثر. وعندما نتحدث عن السيولة لابد أن نقول أن السيولة التي تدخل السوق اعتبارا من بداية الأسبوع 134 مليون دولار يوم الأحد، يوم الاثنين 144 مليون دولار، ثم إجازة يوم الثلاثاء، واليوم نرى هذه السيولة الضخمة والتباين والتحركات المضاربية العنيفة على أسهم رأيناها ترتفع مع بداية الجلسة، ثم يبدأ الضغوط عليها، وهذا أمر طبيعي بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة.
0: نعم أستاذ مجدي، يعني كيف ترى أداء الأسهم القيادية في جلسة اليوم؟ نتحدث عن قطاع مثلا المصارف، الاتصالات، كيف تراها اليوم؟
1: أعتقد أن قطاع المصارف في هذا اليوم يتوارى وراء هذه الارتفاعات التي نراها في أسهم أخرى، ومن ثم كان هناك من يقوم بعمليات بيعية سريعة على هذه الأسهم والانتقال إلى أسهم تتحرك بشكل سريع وبتحقق أرباح سريعة، مما انعكس على قطاع المصارف. وجدنا أن أسهم قطاع المصارف يتم الضغط عليها، يتم عمليات بيع، لأنه نعلم تماما أن قيمة السوقية لأسهم المصارف تسمح لمن يمتلكها بعمليات بيعية والانتقال لأسهم، ويشتري بقيمة السهم الواحد، يشتري مثلا سهمان أو ثلاث من الأسهم التي تتحرك. ومن ثم كان هناك ضغوط بيعية رأيناها وانخفاض في مستويات أسعارها، ولكن نقول دائما أن هذه الأسهم تعود بعد هذا الأمر أو تعود مرة أخرى إلى التحسن والارتفاع. لكن هذه ملاحظة في غاية الأهمية، لأنني لست من غير المعقول أن أبيع سهما صغيرا لمحاولة شراء سهما كبيرا. فالأفضل من وجهة نظر المستثمر أو المضارب بيع أسهم ذات قيمة سوقية كبيرة وشراء الأسهم ذات القيمة الأقل ومضاعفة كمية الشراء. هذا الأمر واضح في جلسة اليوم.
0: نعم، كيف يبدو يعني أستاذ مجدي أداء الشركات التي نراها مؤخرا تم تغيير ملاكها أو تم دمجها مع شركات أخرى، كيف تبدو اليوم؟
1: الحقيقة أن حتى الآن لم يظهر تغييرا في الملاك هنا أو هناك، ولكن طريقة الشراء وعمليات التصعيد التي رأيناها بشكل حاد في أسهم مجموعة

0: مجموعة معينة ربما ينبئ بعمليات تغيير في الملاك، لأنه نعلم تماما أن مثل هذه العمليات تتم بشكل فجائي، ودائما يكون المتداول العادي لا يستطيع أن يلاحق مثل هذه الأسعار التي يراها، وعنصر عدم التأكيد أو التأكد يكون مسيطرا فلا يدخل مشتريا، ولكن عمليات الشراء تعطي انطباعا بأن هناك تغييرا ربما يحدث في فترة قريبة، ولكن هذا الأمر حتى الآن لم يتم الإفصاح عنه أو حتى الإشارة إليه.
1: نعم، يقودنا ذلك أيضا أستاذ مجدي إلى مسألة مهمة، يعني الكثير من المستثمرين ينتظرون على سبيل المثال موضوع بنك الخليج مع وربة، وقبل عدة أيام يعني أعلن البنكان بأنهما لم تتم أي عملية دمج فيما بينهما إلى الآن، يعني ألا ترى ذلك يعني يفتح مجال للكثير من الشائعات أو الأخبار الغير صحيحة؟ كيف ترى ذلك يعني، وما هو مستقبل ذلك يعني؟
0: من حيث المبدأ دائما تحوم الشائعات عندما تتأخر الأمور والأحداث التي تتم، ولكن يجب علينا أن ندرك أن التحول من بنك تقليدي مثل بنك الخليج إلى بنك إسلامي لابد وأن يتم إجراءات طويلة وليست أمرا هينا أو سهلا، وبالتالي أو يكون هناك وقتا يؤخذ، ولأن الإجراءات تتم وأيضا يعني القيمة العادلة التي يتم التبادل فيها، وهي النقطة التي كانت الشائعات قد طالت هذه الصفقة، أن القيمة العادلة رقم والآخرين يردوا أنه لم يتم التحديد. هذا الأمر بكل تأكيد هو مرتع للشائعات، ولكن هل يا ترى أعلن البنكان أنهم توقفا عن المفاوضات؟ لم يتم. هل أعلنوا عن انتهاء الإجراءات؟ لم تعلن. ومن ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، وعلى المتداولين الاستمرار أو التمتع بالصبر، لأن هذه الأمور ليست بالأمور الهينة، ولنا في بيتك والأهل المتحد الفكرة والتجربة، لأن هذا الأمر أيضا قيل في فترات كثيرة وأوقات طويلة، وفي النهاية تمت الصفقة.
1: أستاذ مجدي، يعني نذهب بك إلى الأخبار الدولية والعالمية، وحيث تترقب الأوساط الأمريكية بل العالمية يعني على حد سواء قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي اليوم بشأن السياسة النقدية، ولكن يتوقع المستثمرون بأن يتم تثبيت أسعار الفائدة، ولكن نرى بأن رئيس المجلس وورش هو مؤيد كما هي سياسة الرئيس ترامب بتخفيض أسعار الفائدة، ولكن نظرا للوضع العام وبالظروف التي مررنا بها جميعا، كيف تقرأ هذا المشهد؟
0: أعتقد أن المشهد يتسم بفترة سابقة، يتسم بالضبابية.
1: نعم.
0: ويتسم ب عدم اليقين مؤكد، ولكن كان هناك العامل الرئيسي الذي يضغط في اتجاه رفع التضخم كان أسعار النفط، وهو أمر يرجع إلى المشاكل والتوترات الجيوسياسية. الآن وقد هدأت التوترات الجيوسياسية، وهناك مذكرة تفاهم و مذكرة سيتم التوقيع عليها من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة. إذن العامل الرئيس في هذا الأمر في ارتفاع التضخم كان أسعار النفط. أسعار النفط نتحدث الآن أنها 80 دولار، ومن ثم عند التوقيع وفتح مضيق هرمز سيتدفق النفط ويتدفق ويتحرك، وبالتالي التوجه إلى تثبيت سعر الفائدة وليس رفعها أعتقد أنه أمرا مقبولا في مثل هذه الظروف، خاصة أن هناك بعض البنوك المركزية في اليابان على سبيل المثال بعد 31 عاما رفعت أسعار الفائدة. أوروبا
1: نعم
0: رفعت أسعار الفائدة، ولكن أنا من وجهة نظري أن أسعار الفائدة لن يستطيع كيفن واش أن يخفضها في مثل هذه الظروف، وأعتقد أن التثبيت الفائدة هو الأمر الأكثر قبولا في مثل هذه الظروف، ونأمل أن تكون على أقل تقدير أن تثبت بدلا من رفعها، لأن الأسواق

0: لن تتحمل رفع أسعار الفائدة بكل المقاييس.
1: نعم نعم. كان معنا الأستاذ المستشار المالي مجدي صبري في فقرة التحليل، نشكر لك المشاركة معنا اليوم.

وننتقل إلى البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك تباين أداء الأسهم الأمريكية تحت ضغط أسهم شركات التكنولوجيا، في حين سجل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا قياسيا عند الإغلاق للمرة الثانية على التوالي، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 41 نقطة و85 جزئي النقطة من النقطة، ليغلق عند 7512 نقطة و44 جزئي النقطة من النقطة. كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 301 أو نقطة واحدة و13 جزئي النقطة من النقطة، ليسجل 26382 نقطة و81 جزئي النقطة من النقطة، في حين صعد داو جونز الصناعي 345 نقطة و54 جزئي النقطة من النقطة، ليصل إلى 52016 نقطة و57 جزئي النقطة من النقطة. وفي بورصة أوروبا لم تشهد الأسهم الأوروبية اليوم تحركات تذكر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تفاصيل اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، لكن أسهم شركات السيارات تراجعت بعد أن خفضت شركة بي أم دبليو توقعاتها السنوية، وزاد المؤشر ستوك 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.5% ليصل إلى 636 نقطة و29 جزئي النقطة من النقطة. أما في بورصة طوكيو فقد أغلقت المؤشرات اليابانية عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، مختتمة جلسة التداول على مقربة شديدة من عتبة 70,000 نقطة، وذلك في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واستمرار عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وقفز المؤشر نيكي القياسي 17 نقطة من النقطة ليغلق عند 69,900 ونقطتين و25 جزئي النقطة من النقطة. كما انتعش مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16 النقطة أو 16% ليصل إلى 4013 نقطة و23 جزئي النقطة من النقطة. وإلى أسعار النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و83 سنتا ليبلغ 85 دولارا و84 سنتا للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا لتصل إلى 78 دولارا و81 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 75 دولارا و93 سنتا للبرميل. وننتقل إلى أسواق العملات الخليجية والعالمية مقابل الدينار، فهي الريال السعودي 81 فلسا، الريال القطري 84 فلسا، الدرهم الإماراتي 83 فلسا، الدينار البحريني 816 فلسا، الريال العماني 798 فلسا، الدولار الأمريكي 306 فلوس، الجنيه الاسترليني 412 فلسا، واليورو 356 فلسا. بهذا وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق. نرحب بكم في حلقة يوم الغد بإذن الله، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. بلومبرغ تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتصدر إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف الملاحة في المضيق. تردد أوروبي بشأن المشاركة في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز. حركة حماس تبدي انفتاحا على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. ووزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ناتو يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف في أنقرة في يوليو المقبل. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دودير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها مفور الصحة والعافية ولأيسلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس تير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس تودير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية. وإلى جديد الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المقرر توقيعها رسميا في سويسرا بعد غد الجمعة. وبحسب المسودة ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران وتخفف العقوبات المرتبطة بالنفط والأصول المجمدة، فيما تتعهد طهران بعدم إنتاج أسلحة نووية واستئناف حركة الملاحة البحرية مع استمرار المفاوضات بشأن

بين القضايا النووية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعتمد لاحقا بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. غير أن وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق، ولن يتم نشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين، مشيرا إلى أن

تحصل على أي شيء دون تغيير جذري في سلوكها. وقال ديفانز إن إيران لن تحصل على شيء إذا لم تحسن التصرف، مؤكدا أنه لن تتاح لها هذه الفرصة مرة أخرى. وفي مدينة إيفيان الفرنسية رحب قادة مجموعة السبعة اليوم بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين مجددا على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدى قادة مجموعة السبعة دعمهم للاتفاق الأمريكي الإيراني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وتعهدوا بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. من جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته اليوم اتفاق الولايات المتحدة وإيران يتيح الفرصة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدا. وقال روته إن فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة مهمة للأمام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات لإعادة تنشيط حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تتضمن توفير مرافق مرافقة بحرية أمريكية للسفن التجارية مقابل الرسوم. وبحسب مجلة بوليتيكو، تبحث واشنطن كذلك آليات لتشجيع شركات التأمين على استئناف تغطية السفن العابرة للمضيق في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز حركة الشحن وتقليص المخاطر التجارية. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن هناك ترددا أوروبيا في الالتزام بإرسال سفن حربية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز خشية تعرضها للخطر. ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي رفيع مشارك في محادثات سرية بين الولايات المتحدة وحلفائها قوله إن المفاوضات بشأن كيفية إزالة الألغام الإيرانية من المضيق أصبحت معقدة للغاية بسبب غموض طريقة تنفيذ العملية. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المهلة الزمنية الصارمة التي حددها ترامب نهاية الأسبوع تدفع بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مشاركتها. ونتحول إلى التطورات في غزة، حيث كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق كشف عن استعداد الحركة لتسليم السلاح في غزة حصرا إلى جهة فلسطينية، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطينية مستقلة. وقال أبو مرزوق إن اجتماع الفصائل الفلسطينية التي عقد في القاهرة توصل إلى توافق بشأن 13 بندا من أصل 15 بندا مطروحا للنقاش، فيما بقيت نقطتان تتعلقان بمصير السلاح الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجد في قرية جلجيليا شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صدر عنه أخيرا إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بلغ وتيرة قياسية، إذ وصل المتوسط إلى 6 هجمات يوميا تسفر عن ضحايا أو أضرار. إلى جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال غارات جوية جديدة على مناطق عدة في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارات الاحتلال طالت بلدة النبطية الفوقة والأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت المجاورة، إضافة إلى ضربة نفذتها مسيرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني. وفي بيروت، التقى الرئيس جوزيف عون اليوم قائد القوات الدولية في لبنان، حيث بحث معه الأوضاع في جنوب لبنان والصعوبات في منطقة العمليات. هذا وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساليب العسكرية التي يتبع

يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية استمرت لفترة أطول من اللازم. ودعا ترامب خلال قمة مجموعة السبع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى التحلي بمزيد من المسؤولية في التعامل مع الوضع في لبنان. وفي الشأن الليبي، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم إن مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية يسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بين حكومتين متنافستين في شرقها وغربها. وفي مقابلة مع الصحيفة قال بوليس إن الخطة تتمثل في أن تكون هناك حكومة موحدة وتوحيد كل المؤسسات، داعيا شركات نفط أمريكية إلى الاستثمار في ليبيا. ونتحول إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أكثر من 40 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مناطق روسية عدة، من بينها 19 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. بالمقابل قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين. سياسيا، قال الكرملين أنه ليس لديه علم بأي اقتراح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وصرح مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف بأنه لم تتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، خلال مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرت الأحد الماضي. وفي السياق ذاته، اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن القادة قرروا زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط، واتفقوا على أن التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا. في بروكسل، يعقد وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم اجتماعا يشارك فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التحضيرات المتعلقة بقمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة في 7 يوليو المقبل، التي ستناقش قضايا تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة الإنتاج العسكري ودعم أوكرانيا والتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على الأجندة الأطلسية. إلى مدينة قازان عاصمة تترستان الروسية، يستضيف اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع قمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وذكر بيان للرئاسة الروسية إن القمة ستتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية واستعراض الإنجازات الرئيسية للشراكة بين روسيا وآسيان ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية. وحول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى قيادة جهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للتوتر مع كوريا الشمالية، وذلك خلال لقاء قصير جمعهما على هامش قمة مجموعة السبعة. وذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية أن ترامب أبدى استعداده للعمل على معالجة الملف الكوري الشمالي في وقت تتواصل فيه دعوات لإحياء المسار الدبلوماسي بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد سنوات من الجمود. في بكين، أعلنت الصين اليوم إنها ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة ردا على إنشاء تايوان موقعا لجمع المعلومات الاستخباراتية عنها من مواطنين صينيين، محذرة من أن أي شخص يزور معلومات استخباراتية سيلاحق قضائيا. واعتبر مكتب شؤون تايوان في الصين إن هذه الأفعال تؤجج العداء وتضر بالعلاقات بين الضفتي المضيق. إلى أندونيسيا، قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح.

إثر زلزال قوي بلغت شدته 6.17 درجة ضرب منطقة سوياويسي في وسط أندونيسيا. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي خليل إبراهيم الراشد عن عمر نهز 96، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عبد الله محمد المعتوق عن عمر نهز 75، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف بلعيس نيجل عتيبي عن عمر نهز 59، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى طيبة أحمد عبد الله الفضل زوجة محمد جاسم صالح الرشود عن عمر نهز 78، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. بلومبرغ تكشف عن مسودة المذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتصدر إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف الملاحة في المضيق. تردد أوروبي بشأن المشاركة في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز. حركة حماس تبدي انفتاحا على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. وزراء دفاع دول حلف الشمال الأطلسي ناتو يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف في أنقرة يوليو المقبل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 19 بعد الواحدة ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم ترحيب واسع دولي بالاتفاق الأمريكي الإيراني، مضيق هرمز العنوان البارز للاتفاق، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، مجموعة السبع تضغط باتجاه وقف الحرب الروسية الأوكرانية. كشفت تسريبات عن مسودة مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقفا شاملا للحرب وفتح الطريق نحو اتفاق نهائي خلال فترة زمنية محددة، وسط ترقب واسع لمضمونها الرسمي وتأثيراتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع الدعم الدولي المتزايد لهذه الخطوة.
1: قالت شبكة بلومبرغ الأمريكية أنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. ويأتي نشر هذه الوثيقة مع تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون هذا الاتفاق الإطاري، ولم يتضح إن كان النص الذي نشرته الشبكة الأمريكية هو ما تم اعتماده بالفعل عند توقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار التوقيع الرسمي. وقد تعهد الرئيس الأمريكي بالكشف عن نص المذكرة خلال يومين، بل ذهب إلى حد عرضها وقراءتها أمام الكاميرات، وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها. تزامن ذلك مع دعم دولي جديد للاتفاق، حيث أعلن قادة مجموعة السبع دعمهم لاتفاق الولايات المتحدة وإيران بما يمنع الأخيرة من امتلاك السلاح النووي ويفضي إلى السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. وشدد المجتمعون في مدينة إيفيان الفرنسية في بيان على أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق ومن دون رسوم، معتبرين أن المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة في المضيق.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام، كما تابعنا في ثنايا التقرير السابق، فإن شبكة بلومبرغ الأمريكية حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن وفق الأنباء أيضا التي نتابعها باستمرار، هنالك مصادر أخرى أفادت لذات الشبكة بلومبرغ بأن هذه المسودة ربما ليست دقيقة أو ليست هي بحد ذاتها أو ربما قريبة من المسودة الأصلية. إذن بكل الأحوال ينتظر توقيع عليه رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، لم يتبقى إلا يومان تقريبا. وقد بيّنت الشبكة بأنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها ستون يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. إذن يبدو بأن حتى البنود، وفي الحديث عن تفاصيلها في سلسلة جلسات سوف تكون لاحقا ما بعد التوقيع، يبدو بأن هذه البنود أيضا فيها تفاصيل، والتفاصيل تحتوي على تفاصيل أصغر، وربما كلما زادت التفاصيل وكلما زادت الملفات أو تعددت وترابطت، ربما يكون ذلك أيضا يعني مأخذا للأخذ والجذب ما بين الأطراف التي سوف تتفاوض. إذا مثلا ملف إنهاء الحرب على جميع الجبهات تتقاطع فيه الجبهة اللبنانية التي أصبحت ما بين يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني وما بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، رغم أن هذا الملف كان يعني محددا على أنه مفصول أو منفصل عن المسار الإيراني، لكن يبدو بأنه يتداخل معه بشكل ما. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا بانتظار ضيفنا الكريم حتى نستطيع أن نتحاور معه. إذن إذن ربما من أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبرغ، ليست الوثيقة المعلنة رسميا، لكن وثق ما حصلت عليه شبكة بلومبرغ، بأن طهران وواشنطن وحلفائهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. إذن هنا يبرز سؤال، هل فعلا ستقول إيران أو ستعطي تعليمات إلى أذرعها في المنطقة بأن يوقفوا أي قلاقل، أم ماذا، أم أنها ستكمل في طريقتها المعتادة لكن بأشكال مختلفة؟ النقطة

ثانية البند الثاني بأن طهران وواشنطن حلفاءهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، وهذا المتوقع بأن يتم التمديد أكثر من 60 يوما، حيث إنها مهلة ربما قصيرة في ظل القياس مع الملفات التي ستتناولها. إذن من البنود أيضا بأن الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. إذن حدث وتعليق يتواصل على مسامعكم من إذاعة دولة الكويت.

0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نركز على تسريبات نشرتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، ونشرت في ظلها 14 بندا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، وهو موجود في العاصمة بيروت. سيد الكريم، أهلا وسهلا بك. مجموعة من البنود تم نشرها من قبل وكالة بلومبرغ، يقال بأنها تسريبات، هنالك مصادر تؤكدها. إذا سوف نعيد الاتصال من جديد بضيفنا. ما دمنا نتحدث مستمعينا الكرام عن مسودة الاتفاق، يعني هنالك طرف اطلع عليها وأدلى بتصريحات، هو رئيس الوزراء الكندي.
1: نعم أحب أسمعينني، أنا معكم.
0: نعم سيد محمد إبراهيم، أرحب بك مجددا. ونعم نسأل حول التسريبات الواردة في مسودة مذكرة التفاهم. لا يعلم حتى الآن مدى مطابقتها للواقع، لكن في حال وصولها إلى الحقيقة بشكل ما، إلى أي مدى تقيمون هذه البنود وكيف ترونها؟
1: طبعا بالتأكيد كما تفضلت، هناك لغط فيما يتعلق بهذه البنود. مصادر إيرانية تحدثت عن عدم دقتها، ولكن الحديث هنا يدور ربما عن بعض الصياغات أو بعض الجمل أو بعض العبارات، وتحدثوا أيضا عن أن هناك نقص ربما في بعض الكلمات المفتاحية وما إلى ذلك. لكن هذا لا يلغي أن المذكرة التفاهم باتت واضحة بشكل، بمعنى خطوطها العريضة وبنودها، بات الأمر واضحا. يمكننا أن نتحدث بغض النظر طبعا عما سينشر بعد يوم الجمعة، لأنها ستنشر كاملة كما قيل. لدينا إعلان نوايا، يمكن أن نتحدث عن إعلان نوايا. كل طرف أدلى للطرف الآخر أو تعهد للطرف الآخر بما سيقدمه، تحديدا إيران فيما يتعلق بالملف النووي، المخزون، صندوق إعادة الإعمار الوارد في البند الأخير، ومضيق هرمز، العمليات الحربية. لكن كلها يمكن القول إنها البند الوحيد الناجز فيها هو مسألة وقف الأعمال الحربية وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار خلال 30 يوما. أما البنود الأخرى فهي كلها أنا أسميها خطوة مقابل خطوة، أي أن إيران كما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يمكن أن تندمج مرة جديدة في الاقتصاد العالمي، يمكن أن ترفع العقوبات عنها، يمكن أن تحصل على الأرسنة المجمدة، لكن هذا كله له علاقة بتنفيذ تعهداتها. لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن أن هذا الاتفاق أصلب من الاتفاق الذي كان مع أوباما؟ طبعا هناك شكوك، لأن أوباما نفسه وغيره تحدثوا عن أنه لا يفرق كثيرا، لكن في الجوهر تطبيق هذا الاتفاق هو المهم. إذا عدنا بالذاكرة إلى 2015 وقبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق في مايو 2017، هاتان السنتان تقريبا كان هناك كثير من اللغط وكثير من الانتقادات الإيرانية بأن الطرف الآخر لا يفي بتعهداته. أما هنا الوضع مختلف، لن يكون هناك تعهدات متواصلة، هناك تعهد مقابل التنازل. إذن هو اتفاق يتضمن إعلان نوايا وخطوة مقابل خطوة.
0: نعم سيد محمد إبراهيم، يبدو بأن أيضا البنود المنشورة تشير في بعض بنودها، ودعنا نتوقف عند ذلك، بأن إيران قد

0: تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. يبدو بأن هذا البند ليس منطقيا بالنسبة للرؤية الأمريكية تجاه النووي الإيراني. فكيف نقرأ، كيف نستطيع أن نعرف يعني مدى مطابقة هذه البنود المنشورة مع الحقيقة وفق التصريحات الأمريكية التي كانت دائمة في الفترة السابقة؟
1: نعم، هذا سؤال مهم وجوهري وهو في لب الموضوع. يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة. لدينا مذكرة تفاهم علنية، إذا نظرنا إليها هي مذكرة بسيطة جدا، ربما تقع في ورقة ونصف الورقة فقط، صفحة ونصف الصفحة، لكن للوصول إليها استغرق الأمر أسابيع طويلة. هل كل ما تم الاتفاق عليه ذكر في الورقة؟ أنا لا أعتقد ذلك. سيظهر مع الزمن إما ملاحق سرية، إما تعهدات شفهية، إما تعهدات بضمانات الأطراف. البرنامج النووي الذي ستحافظ عليه إيران لا يمكن بتاتا أن يكون كما كان الوضع عليه قبل 28 من فبراير. البرنامج أولا مخزون اليورانيوم لدينا قسمان، وهذا بات واضحا في المذكرة أو بات أكثر وضوحا. القسم الأول المدفون تحت الأرض، ما نعرفه هو 440 كيلوغراما، هذا سيختفي، إما سيتم تدميره أو تخفيفه إلى نسبة دنيا. ثانيا هناك مخزون آخر بنسبة أقل من 60%، هذا أيضا سيتم تخفيفه أو إخراجه. كل هذه الخطوات لا يمكن أن تحصل إيران على أرصدتها أو على رفع عقوبات إلا إذا نفذتها. بالتالي البرنامج النووي الشق العسكري منه أو الشق الذي يثير الارتياب هذا سيختفي تدريجيا، هذا أمر أكيد. لأن إدارة أوباما ما خرجت من هذه الحرب بماذا خرجت؟ هي تحدث عن مضيق هرمز، والحرب هي التي أوجدت مشكلة مضيق هرمز، لكن الجوهر هو الملف النووي والشق العسكري فيه. إذا هذا الأمر لا يمكن أبدا أن تتنازل عنه إدارة ترامب. لكن للوصول إلى مذكرة التفاهم كان لابد من إنجاز التعبير تنييع بعض البنود، أو أن تكون غير واضحة، أو أن تكون ربما مستقبلية. وهناك مفاوضات تقنية كما قيل الجمعة سيوقعون، ومن ثم سيبدأ قليباف وديفنس والخبراء مباشرة المفاوضات. إذن المبدأ الذي وافقت عليه إيران هو عمليات تفتيش تكون ليس فقط من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الأمريكيين أنفسهم. في اتفاق 2015 بالمناسبة كان البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة لمدة 24 ساعة على 24 وعلى مدار ساعة طيلة أيام السنة. هذا الأمر سيعود بالتأكيد. أيضا البروتوكول الإضافي، هذا مهم، البروتوكول الإضافي حين ذاك إيران مانعت كثيرا ومن ثم وقعت عليه. ماذا ينص هذا؟ ينص على عمليات تفتيش مفاجئة، أي بعيدا عن الكاميرات التي تراقب وبعيدا عن عمليات تفتيش الدورية، يحق لمفتشي الوكالة أن يهبطوا في طهران ومباشرة يذهبون إلى أي موقع من دون أن يبلغوا الإيرانيين. هذا ما يضمن سلمية في البرنامج النووي. هذا الأمر باعتقادي سيتم، سيكون طبعا هذا غير واضح بهذا الشكل في مذكرة التفاهم، لكن هو من ضمن الخطوات التي ستقابلها خطوات مقابلة، وإلا فإن الولايات المتحدة بسهولة لن ترفع العقوبات ولن ترفع أيضا الحظر عن الأرصدة المجمدة.
0: نعم، أنتم تشيرون في معرض حديثكم إلى مقارنة ما بين الاتفاق النووي في عهد أوباما والاتفاق النووي الآن في عهد ترامب، لكن التطبيق وهو النقطة المهمة ما بعد التوقيع، التطبيق كيف من الممكن أن يكون ذلك ملزما للجانب الإيراني الذي وسع من طموحاته وتطلعاته الإقليمية، ويبدو بأن الاتفاق الآن ليس نوويا فحسب كما كان سابقا يركز على ملف واحد من الممكن متابعته بشكل يعني مركز. الآن الاتفاق ربما يشتمل على ثلاثة ملفات مهمة، النووي وهرمز وأيضا وقف الحرب والتصعيد في كل الجبهات. كل ذلك كيف يفيد من بعضه البعض وكيف يؤثر على بعضه البعض؟
1: في 2015 كان هناك نقطة ضعف في الاتفاق. النقطة الأولى هو أنه كان مؤقتا لمدة 10 سنوات في متعلق البرنامج النووي وينتهي في 2025. النقطة الثانية أنه لم يكن هناك فيه آليات تنفيذية. هاتان النقطتان تم تلفيهما في هذا الاتفاق، أو نحن أمام مذكرة تفاهم وليس اتفاق. ما الذي سيضمن؟ أنا أعتقد الخطوة مقابل خطوة هي التي ستضمن، أي أن أي طرف لا يمكنه إذا نقض تعهداته الطرف الآخر لن ينفذ تعهد، هذا أولا. ثانيا الضمانات الإقليمية، لا ننسى أن مذكرة التفاهم هذه تم التوصل إليها بعد دبلوماسية نشطة من دول ما نعرفه منها هي باكستان بشكل أساسي، قطر الدور المساند، السعودية ومصر دوران هائلان وكبيران جدا بما تمتلكه دولتان من ثقل إقليمي وعربي وازن. هذا الرباعي بالإضافة إلى تركيا أيضا، هذه الدول أنا أعتقد هي الضغط

0: بشكل أساسي لقوة هذا الاتفاق. هناك بنود على سبيل المثال غير مذكورة. ماذا قال ديفانس بالأمس؟ قال إن إيران لن تمول جماعات إرهابية. هو يقصد الأذرع والميليشيات. هذا غير مذكور في المذكرة. هذا ضمن الملاحق أو الاتفاقات الشفهية. كما تفضلت هناك فرق جوهري بين الاتفاقين. هناك كان فقط نووي. الآن نووي ونفوذ إقليمي. هذا الأمر باعتقادي جوهري، لأنه قبل قليل كنت أستمع لرئيس وزراء كندا لCNN يقول هذه المذكرة ستغير قواعد اللعبة. النظام الإيراني لنركز على هذا الأمر تغير بشكل جذري. نعم ما زال وحيدي وما زالت بعض الأسماء السابقة، لكن النظام تغير. أن تغير للأسوأ أم للأفضل، الأيام كفيلة هي التي ستظهر، لكن النظام تغير. إذن ما كان يجري في السابق لن يجري الآن. إدارة أوباما الآن لدينا إدارة ترامب، خامنئي الأب لدينا الآن خامنئي الأبن، وليس لديه نفس النفوذ ولا نفس القوة. إذن الوضع مختلف. أنا أعتقد أن هذه المذكرة إذا صدق الجانبان في تعهداتهما هذه يمكن أن تؤسس لاتفاق صلب جدا، وأنا أعتقد بالفعل سيغير قواعد اللعبة في المنطقة.
1: نعم، ونضيف على ما قاله رئيس الوزراء الكندي بأنه أيضا أردف ذلك بأن الحصول على الاتفاق ومن ثم الالتزام به هذا هو الأمر الحاسم. شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم من العاصمة بيروت. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر. اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا. إذن مستمعينا الكرام، يبدو بأننا ما زلنا داخل الملف الإيراني. إذن تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، من بينها مرافقة عسكرية أمريكية مقابل رسوم وضغوط على شركات التأمين ورسائل إلى طهران بأن الممر المائي ليس ورقة مساومة.
2: تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات جديدة لإعادة تنشيط حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت مجلة بوليتيكو نقلا عن مصادر مطلعة. المقترحات تشمل إتاحة مرافقة من البحرية الأمريكية للسفن التجارية مقابل رسوم في إطار ترتيبات لعبور أسرع للمضيق الاستراتيجي. وطلب ترامب ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز عن المسؤولين تقديم أفكار تهدف إلى تشجيع شركات الشحن على استئناف العبور. المناقشات انصبت على إيجاد سبل تدفع شركات التأمين إلى العودة لتغطية السفن العابرة. وفق مصدر مطلع، فإن معظم عمليات العبور الحالية لا تندرج ضمن التغطية التأمينية الحالية بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن الهجمات الإيرانية السابقة. البيانات تشير إلى نحو 500 سفينة من بينها 220 ناقلة نفط لا تزال راسية في الخليج خارج المضيق. ورغم توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية ترسم إطار المفاوضات المقبلة، فإن شركات الشحن تتردد في استئناف العبور خشية انهيار التفاهم. وفي تطور متزامن، أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه سفن تجارية في المضيق منذ التوصل إلى مذكرة التفاهم الأحد الماضي. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز بأن بلاده تتوقع عودة تدفق الطاقة عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية قبل بدء الحرب في فبراير الماضي، لكنه أضاف أن أي معلومات منسوبة إلى مصادر مجهولة ينبغي اعتبارها تكهنات لا أساس لها. وبحسب مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، فإن طرح فكرة فرض الرسوم يتزامن مع اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، يهدف أيضا إلى دفع الدول الأوروبية إلى لعب دور أكبر في أمن الملاحة. الفكرة تستهدف تشجيع فرنسا وبريطانيا ودول أخرى على المشاركة بصورة أكبر في حماية الملاحة البحرية، وردع أي محاولات إيرانية للتراجع عن التفاهمات الحالية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في المستقبل.
1: للمزيد من المتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير، رئيس وحدة السياسات الدبلوماسية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات. سيد ناصر، وبعد التحية، في أي إطار يمكن وضع دراسة الإدارة الأمريكية مقترحات لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وبالتأكيد هو بند رئيسي من المنتظر التوقيع عليه، ويجب البدء به فور التوقيع أو بعد التوقيع مباشرة بفترة قليلة. إلى أي مدى من الممكن أن تكون الإدارة الأمريكية أيضا جاهزة لهذه الخطوة؟ سيد ناصر زهير، إذن يبدو بأننا سنعيد الاتصال بضيفنا الكريم. قد يستأنف مضيق هرمز عمله بصورة

طبيعية خلال الأيام المقبلة، وهذا هو المتوقع، لكن في ظل بعض يعني بعض الصعوبات اللوجستية. مثل ماذا؟ مثل بعض الألغام التي زرعتها إيران في المضيق أثناء فترة الحرب، حتى تصعب على السفن وحتى تخيف السفن من العبور. إذن لدينا النقطة الأولى الألغام، والحديث حولها كان مبكرا بأن الجانب الأوروبي بإمكانه أن يلعب دورا مهما بعد الوصول أو الحصول على اتفاق بأن يقدم كاسحات الألغام. لكن قبل كل ذلك يجب على الجانب الإيراني أن يقدم خريطة ما أو معلومات حول الأماكن، ويعني أماكن تفصيلية في زرع الألغام التي عملوها في مضيق هرمز. إذن هذا موضوع إجرائي مهم، لا يمكن مجازفة بالسفن، وهذا ما يؤثر على شركات التأمين التي ترفض أن تغطي عمل أو إبحار أي ناقلة وأي سفينة عالقة، خاصة بأن الألغام ليست مضمونة ولم يتم أيضا التعامل معها حتى الآن. إذن ما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: شرق أوسط جديد بلا حرب ولا سلام، رامي الخليفة، الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، فرص واعدة وتحديات معقدة أمام المنطقة، خالد الشقران، مذكرة التفاهم، لبنان وحسابات الربح والخسارة، صلاح سلامة، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة عكاظ السعودية، والتي قال الدكتور رامي الخليفة: يشكل اتفاق الإطار الذي أعلن بين الولايات المتحدة وإيران نقطة تحول مهمة في المشهد الإقليمي، ليس لأنه أنهى الخلافات العميقة بين الطرفين، بل أنه عكس إدراكا متبادلا بأن خيار المواجهة لم يعد قادرا وحده على إنتاج حلول سياسية مستدامة. وكتب تحت عنوان: شرق أوسط جديد بلا حرب ولا سلام.
1: من المرجح أن تكون هذه المرحلة مليئة بالتجاذبات والأزمات المحدودة والاختبارات المتبادلة، لكنها تبقى أقل خطورة من سيناريو المواجهة الشاملة الذي كان يهدد أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي. أما إسرائيل فتجد نفسها أمام واقع جديد لا ينسجم بالكامل مع رؤيتها للأمن الإقليمي.
0: وخلص الكاتب إلى أن التفاهم حتى وإن كان أوليا أعاد الاعتبار للدبلوماسية بوصفها أداة رئيسية لمعالجة الأزمات، وهو ما يفرض التكيف مع بيئة سياسية مختلفة عن تلك التي سادت خلال فترة التصعيد العسكري. ومن هنا تستمر حالة الحذر والترقب في ظل بقاء ملفات لم تصل إلى تسوياتها النهائية. وفي المقابل تبدو الدول الخليجية والعربية أكثر الأطراف إدراكا لأهمية استثمار هذه اللحظة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة. وأضاف:
1: ما نشهد اليوم هو بداية مرحلة انتقالية جديدة تعاد خلالها صياغة التوازنات الإقليمية على أسس أكثر واقعية، حيث تتراجع رهانات الحسم العسكري لصالح التفاوض، وتتقدم الحسابات الاقتصادية والأمنية على حساب المغامرات الكبرى. وقد تكون هذه المرحلة طويلة ومعقدة، لكنها تحمل في الوقت نفسه فرصة حقيقية لإعادة بناء قدر أكبر من الاستقرار إذا أحسنت الأطراف المختلفة استثمارها.
0: في صحيفة الرأي الأردنية، والتي قال فيها الدكتور خالد الشقران: يشكل الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران واحدا من أكثر الملفات تأثيرا في مستقبل الشرق الأوسط، نظرا لما يحمله من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. إن البنود المطروحة للتفاوض والتي تتناول البرنامج النووي

0: الإيرانية وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة تضع المنطقة أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم التوازنات وتؤثر في مسارات الاستقرار والتنمية لسنوات قادمة. وكتبت تحت عنوان الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل فرص واعدة وتحديات معقدة أمام المنطقة.
1: الدول العربية تنظر إلى هذه المفاوضات من زاوية المصالح الاستراتيجية المرتبطة بأمنها واستقرارها، خاصة وإن التوصل إلى اتفاق يحد من احتمالات المواجهة العسكرية يفتح المجال أمام بيئة سياسية أكثر هدوءا ويخفف من حالة التوتر التي ألقت بظلالها على المنطقة والتي ارتبطت بتهديدات للممرات البحرية الحيوية وتقلبات في أسواق الطاقة وارتفاع مستويات المخاطر السياسية التي أثرت على قرارات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
0: وخلص الكاتب إلى أن التطورات الحالية تكشف عن فرصة للانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء الاستقرار، فكلما ارتبط الاتفاق بحوار إقليمي أوسع ازدادت فرص تحويله إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر توازنا وهدوءا. أما الاقتصار على معالجة الملفات التقنية فقد يبقي التحديات السياسية والأمنية قائمة ويحد من قدرة الاتفاق على إحداث تحول حقيقي في المشهد الإقليمي. وأضاف
1: تقف المنطقة أمام لحظة مفصلية تتداخل فيها الفرص والتحديات، فالنجاح في خفض التوترات يمكن أن يوفر بيئة أكثر ملائمة للتنمية والنمو، وفي الوقت نفسه تبقى الحاجة قائمة إلى مراقبة تستند إلى التنسيق والحوار والمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة بما يضمن أن تتحول نتائج الاتفاق إلى عنصر دعم للاستقرار الإقليمي.
0: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب صلاح سلامة: أخيرا أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الغموض لا يزال يحيط ببنود الاتفاق مما يجعل من الصعب إصدار أحكام نهائية حول نتائجه وانعكاساته على المنطقة. الاتفاق يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار العربية ومصير الأذرع العسكرية المرتبطة بها في أكثر من ساحة إقليمية. وكتبت تحت عنوان مذكرة التفاهم لبنان وحسابات الربح والخسارة:
1: إن الإدارة الأمريكية حققت هدفا أساسيا يتمثل في تجنب مواجهة عسكرية واسعة في الخليج والشرق الأوسط وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة، كما أن الاتفاق يمنح واشنطن فرصة لإخضاع البرنامج النووي الإيراني لآليات رقابة وضبط تحد من احتمالات التصعيد مستقبلا والوصول إلى السلاح النووي.
0: وخلص الكاتب إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق بالشق النووي أو الاقتصادي بل بمستقبل السلوك الإيراني في المنطقة. إن نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بمدى التزام طهران ببنوده بل بمدى استعدادها للانتقال من منطق النفوذ العسكري إلى رحاب العلاقات الطبيعية مع محيطها. فاستعادة الثقة الخليجية تتطلب خطوات عملية تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووقف استخدام الساحات العربية أوراقا في الصراع. وأضاف:
1: يبقى الاتفاق بداية مسار وليس نهايته، فإذا نجحت طهران في ترجمة التفاهمات الجديدة إلى تغيير فعلي في سلوكها الإقليمي فقد يفتح ذلك الباب أمام مرحلة من الاستقرار. أما إذا بقي الاتفاق محصورا بالملف النووي وتخفيف العقوبات مع استمرار السياسات الإيرانية السابقة نفسها، فإن المنطقة ستكون أمام هدنة مؤقتة لا أكثر، فيما ستبقى أسباب التوتر والصراعات قائمة بانتظار جولة جديدة من العنف.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك على انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. صحيفة القدس كتبت تقول: شهداء وجرحى في مواصلة العدوان الإسرائيلي.

إسرائيلي على قطاع غزة، وأشارت إلى أن القوارض والأوبئة تهاجم خيام النازحين في غزة، كما أكدت الصحيفة إلى أن كارثة بيئية تنهش أجساد الأطفال في غزة. والحرب الإيرانية الأمريكية انتهت والتوقيع يوم الجمعة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإقامة معسكر لجيش الاحتلال في قلب مدينة جنين بالضفة الغربية، وتحذيرات فلسطينية من سحب صلاحيات بلدية الخليل، وإعلان وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال إلغاء اتفاق الخليل. كما أكدت الصحيفة المذكورة بأن المستوطنين المتطرفين هاجموا عشرات القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اجتاح عشرات القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي على غزة ما زال متواصلا وخلف عشرات الشهداء والجرحى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: تتابعون حدث وتعليق، وتشير ساعتنا من داخل استوديو الأخبار إلى الدقيقة 52 بعد 1 ظهرا.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: في قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة آسيويين.
2: يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويستضيف بوتين في مدينة غازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية رؤساء الوزراء التايلاندي أنوتون تشارني فراكول والفيتنامي لي مين هونغ والكمبودي هون مانيت واللاوسي سونغ ساي سيبا هاندون والماليزي أنور إبراهيم والسنغافوري لورنس وونغ، بالإضافة إلى الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس جونيور. وتعقد القمة على مدى يومين بمناسبة مرور 35 عاما على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء في بيان للرئاسة الروسية إن جدول أعمال القمة يتضمن تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية واستعراض الإنجازات الرئيسية للشراكة بين روسيا وآسيان ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية. وحاولت روسيا منذ بدء حربها مع أوكرانيا في فبراير من عام 2022 ودخول العقوبات الغربية حيز التنفيذ عليها، حاولت إعادة توجيه اقتصادها ولا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا. وفي الأشهر الأخيرة كثفت كييف ضرباتها على مواقع لإنتاج وتخزين المحروقات الروسية ولا سيما في المنطقة التي تعقد فيها قمة آسيان بهدف تقليص العائدات الكبيرة من بيعها.
0: إذن مستمعينا الكرام، كما تابعنا في التقرير فإن الرئيس الروسي يعني بوتين استقبل زعماء روس ولا عفوا زعماء آسيويين وقادة آسيويين، ولا يبدو ذلك بعيدا بل هو متزامن وربما يعني يعتبر ردا مبطنا روسيا على ما اتفق عليه مجموعة السبع في تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا. إذن وفي ظل يعني قمة مجموعة السبع قال دونالد ترامب بأنه مستعد لإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعدما تراجعت أسعار النفط، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأضاف ترامب أن روسيا يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك. وهذا بالطبع يتقاطع مع رغبة مجموعة السبع، حيث أعلنوا دعمهم لاتفاق الولايات المتحدة وإيران بما يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومما يفضي إلى سلام وأمن بمنطقة الشرق الأوسط. ويبدو بأن الملف الروسي الأوكراني، الحرب الروسية الأوكرانية، ملف رئيسي على طاولتهم، حيث تتواصل أعمال القمة على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من قادة العالم في إطار مساع فرنسية لتوسيع نطاق مجموعة السبع ليشمل قوى دولية أخرى، مع مشاركة قادة مثل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي مودي. إذن تبرز أهمية قمة مجموعة السبع في الملفات الكبيرة والدولية التي تحملها وتتناقش بشأنها، خاصة موضوع فرض العقوبات على روسيا من جديد. هذه العقوبات ليست المرة الأولى، ليست الحزمة الأولى التي تفرضها أوروبا في محاولة لتجفيف المنابع المالية، لكن يبدو بأن بوتين الذي يستضيف قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا في مدينة قازان بوسط روسيا يعني يبدو بأنه يوجه ردا مقابلا أو معاكسا للضغوط الغربية على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا. إذن هنالك اجتماعان أو قمتان مهمتان سوف نتحدث عنهما مع السيد أحمد أصفهاني المحلل السياسي معنا من لندن. سيد أحمد، أرحب بك معي، ودعنا نبدأ حول قمتين. قمة في قازان عاصمة تترستان يديرها الرئيس الروسي ويستقبل فيها قادة آسيويين، وقمة أخرى معقودة في فرنسا لمجموعة السبع. هاتان القمتان كيف تبدوان جوابا وردا على بعضهما البعض؟
3: هناك نقول منافسة بين روسيا والغرب من أجل إظهار أن روسيا ما تزال دبلوماسيا على الأقل سياسيا فاعلة، وتستطيع أن تجمع وتتعاون مع مجموعة من القيادات العالمية التي هي ذات تأثير كبير في الاقتصاد وفي السياسة. أما القمة الأخرى فهي قمة تحديد أوكرانيا عمليا، بمعنى محاولة إيجاد حل سياسي لا تدفع أوكرانيا من وراءه ثمنا باهظا. الغرب يريد الآن الوصول إلى صيغة، لكن ليس وفق الطرح الروسي، إنما وفق مبادئ جديدة تؤمن مصالح أوروبا وتؤمن أيضا روسيا في تعاملها مع العالم الغربي.
0: نعم، هذه التداعيات للحرب الروسية الأوكرانية منذ السنوات التي اشتعلت منذ السنوات وأدت إلى يعني إلقاء عقوبات غربية كبيرة مفروضة على روسيا، مما دفع موسكو إلى توجيه اقتصادها وخاصة صادرات النفط نحو آسيا. فكيف نستطيع أن نفهم هذه التداعيات المستمرة لسنوات، خاصة بأن جانب مجموعة السبع قطب مجموعة السبع يسعون إلى أفكار جديدة فرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي أيضا؟
3: في ما حدث مؤخرا في منطقة الخليج العربي أعطى درسا كبيرا في رأيي للعالم فيما يتعلق بالمقاطعة والعقوبات. المقاطعة والعقوبات لا يمكن أن تفعل فعلها إلا إذا كان هناك التزام كبير وكامل من جميع الأطراف. هذا ما لم يحدث منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. روسيا ما تزال تبيع النفط وإن كان بطريقة مغيرة، ثم أن هناك عددا كبيرا من الدول العالمية لم تلتزم بالمقاطعة. ما تقوم به القمة الآن في فرنسا هي التالي، هي محاولة لتجهيز الضغط فقط من أجل الضغط على روسيا سياسيا. هم يدركون تماما أن العقوبات غير قادرة على فرض حل سياسي، كما أنها فشلت مع إيران، فشلت مع العراق في الزمان، فشلت مع روسيا. الآن هناك مشكلة كبيرة أن العالم لا يلتزم بعقوبات غير أحادية.
0: نعم سيد الكريم، على يعني كل ذلك أيضا يتقاطع مع تحركات دبلوماسية أمريكية. التقى الرئيس الأمريكي بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، ومن المرتقب أن يعقد لقاء جديدا في وقت لاحق، وأيضا يعني ذلك يتقاطع مع تصريح المتحدث باسم الكريملين بيسكوف بأن زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا باتت قريبة. عودة واهتمام الطرف الأمريكي بالحرب الروسية الأوكرانية إلى ماذا سيؤدي في هذا التوقيت، وكيف سيحلحل هذا الملف؟
3: في الغرب، في العالم الغربي الأمريكي الأوروبي، الدولة الوحيدة التي ما تزال تفتح علاقات دبلوماسية هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية التي انتشرت بما حققته مؤخرا في التعامل مع إيران تريد أن تستمر في هذا المسار الدبلوماسي، وهم قادرون نظرا إلى علاقات تاريخية مع موسكو بين بوتين وترامب، هي قادرة على فتح الملفات. لكن الملفات الأساسية يجب أن نذكر أنه قبل أشهر كان هناك 18 بند اتفقت جميع عليها، لكنها فشلت نظرا إلى التدخل الأوروبي الضاغط على أوكرانيا. الآن يبدو أن في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية المتشجعة بالمجال الدبلوماسي تريد أن تباصر هذا الأمر وتريد أن تضغط على روسيا ربما، لكن أكثر على أوروبا.
0: نعم، وكان ذلك أيضا نتذكر ضمن التعهدات الرئيس ترامب بأنه يسعى إلى إنهاء الحروب حول العالم. شكرا جزيلا للسيد أحمد أصفهاني محلل السياسي من لندن. وسوف نوافيكم الآن بموجز الأنباء. بلومبرغ تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. الولايات المتحدة تدرس مقترحات لإعادة تنشيط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يعتبر أن فتح المضيق سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام. مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء وكل من حماس وممثل مجلس السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول إن واشنطن تسعى للتوسط في اتفاقية لتوحيد الحكومة والمؤسسات في ليبيا. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم تحضيرا لقمة الحلف في أنقرة يوليو المقبل. الصين تتوعد بالرد على إنشاء تايوان موقعا لجمع المعلومات الاستخبارية عنها. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، وهي مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، أخرجها مشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
4: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى

0: استراحة الظهيرة.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: من الكويت
1: إذاعة على الهواء
2: بقاي الليل
3: استراحة الظهيرة
4: صباح الخير
5: إذاعة دولة الكويت
6: صوت الكويت إلى كل بيت.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معاكم هذه الانطلاقة الجديدة وبنكون معاكم بإذن الله من الحين للساعة 3 فقراتنا مواضيعنا المتنوعة في هذا البرنامج، وأيضا راح نسلط الضوء على الكثير من القضايا وراح نناقش ضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين، نطرح قضايا متنوعة. هذا البرنامج دائما يأتيكم على إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. مستمعينا الكرام باسمكم أيضا أرحب هذه العودة، ويجمعنا استراحة الظهيرة مع الزميلة شهد الخميس في التقديم. أهلا وسهلا شهد.
1: أهلا وسهلا، يا أهلا مرحبا فيك سعود، يا أهلا مرحبا فيكم مستمعينا اليوم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، دايما نحب نسلط الضوء على المعلومات المفيدة لكم مستمعينا، وأيضا يكون عندنا فقرات متنوعة في هذا البرنامج.
0: نعم، ودايما نناقش مع مستمعينا الكرام مختلف القضايا اللي تهمنا كلنا وتهم جميع شرائح المجتمع، ويمكن في هذا الوقت هذه الأيام شوية الأيام لها طبيعة خاصة مع الامتحانات. صحيح. طلبة 12 نتمنى لهم التوفيق، وأكيد يعني تبقى أيام جميلة راح تبقى بذكرياتهم، ويمكن كلنا لنا ذكريات مع هذه الفترة اللي هي فترة الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر أو المرحلة الثانوية وما بعدها. أكيد
1: إيه نعم.
0: نشترك في هالذكريات.
1: لو ترجع لسنين اللي وراء للأمانة نتمنى أن ترجع كلنا، لأن عندنا ذكريات معينة، الأصدقاء اللي كانوا موجودين في هذه الفترة، وفي ناس كملت معانا إلى هذه المرحلة الحالية، وفي ناس الأمانة اختفوا وانشغلوا في حياتهم العملية وحياتهم اليومية. لكن أكيد كل واحد عندنا ذكريات مرتبطة في هذه الأيام، هي نهاية السنين والامتحانات الأخيرة، ونتمنى أكيد التوفيق لكل الطلبة وأن يبذلون كل جهدهم، لأن عبارة كل درجة عبارة عن نقدر نقول باب مهم راح يفتح لهم في التخصصات.
0: أي نعم، بإذن الله وراح يقدرون يلتحقون بأي جامعة يبونها والتخصص اللي يحبونه، لكن المطلوب منهم هالفترة أنه يركزون على الدراسة، يركزون على كل مادة، لا تستهين بأي اختبار، لا تستهين بأي مادة، ركز على كل المواد، قسم وقتك وادرس وشد حيلك، وبإذن الله تعالى كل مادة راح تلقى فيها الدرجة اللي تستاهلها، وبعدها راح تطلع النسبة وراح تدخل للجامعة اللي تبيها. يمكن شهد هالأيام الطالب شوي يحوشه نوع من التشتت للأسف عند بعض الطلبة مو كلهم.
1: صحيح.
0: بنفس الوقت هو قاعد يفكر بالاختبارات، بنفس الوقت قاعد يفكر باختباره الجاي، وبنفس الوقت يكون متخوف من بعض المواد اللي يقول والله أنا محاتي الرياضيات، محاتي الإنجليش، محاتي العربي، يفكر بمادة معينة. بنفس الوقت قاعد يفكر إذا جبت هالنسبة وين راح أدخل، ويقعد يحسب بدرجاته.
1: القلق الزائد.
0: القلق الزايد، بس احنا نقول ان شاء الله طلبتنا قدها وقدود، واتوقع شهد الاسره ولي الامر البيئه لها دور كبير بهالفتره.
1: اكيد، واحنا نوجه رساله لاولياء الامور ان دائما حافظوا على المحيط الامن للاطفال وللابناء، خاصه في هذه الفتره نهايه الفصل الدراسي، خلوا لهم يكون عندهم بيئه امنه، بيئه مريحه يركزون فيها، لان اكيد هذه الايام ما راح ترجع مره ثانيه، فنبيهم يشدون حيلهم، نبي نشوف الأرقام الحلوة، ونبي أكيد الكل يكون مستانس في هذه الفترة.
0: نعم، بإذن الله، وإحنا نقول الدعم جدا مهم، لكن شجعوهم. في البعض يعتقد أنه هو قاعد يدعم، بس الصدق أنه هو قاعد يضغط على الطالب، شد حيلك، ترى إذا ما شديت حيلك ما راح تدخل هالجامعة، ترى ما راح تصير نفس أخوك، ما راح تصير نفس ولد عمك، ويقعد يقارن ما بين الطالب وما بين غيره، يحاول بأنه هو يشجع الطالب، لكن الواقع أنه ما قاعد يشجعه، هو قاعد يحبطه، هو قاعد يضغط عليه، ويقول له ترى يقولون امتحانكم صعب، يقولون ترى الامتحان ما راح يتساهلون فيه، ونفسها الرسائل. أنا أعتقد شهد أن نفس الكلام راح يضر الطالب، ما راح يفيده، عكس اللي يشجعه واللي فعلا يحقق له هذه البيئة ويدعمه.
1: أكيد، وإحنا دورنا هنا في إذاعة دولة الكويت أن نوضح لكم الطريقة المناسبة بالتعامل مع الأبناء، وخاصة في فترة الامتحانات. ساعات ندري أن عندكم الخوف، عندكم القلق، حالكم حال عيالكم، لكن لا تحاولون أنكم تنقلوا لهم هذا الخوف وهذا القلق، لأن دائما أنتوا قدوة لأبنائكم، وهم يشوفونكم أكيد بصورة جدا

0: حلوة وجميلة، لا تنقلون خوفكم وقلق، والقلق أكيد والمحاتاة خاصة الأمهات للعيال، لأن أكيد راح يتعادون من هذه الطاقة.
1: صح، وعلى طاري الامتحانات وما بعدها نتمنى التوفيق لهم. ما شاء الله شهد الدولة وفرت أفضل اليوم الوسائل التعليمية، أفضل مقاعد في أحسن الجامعات على مستوى العالم من خلال نظام البعثات الخارجية من وزارة التعليم العالي، وهم عن طريق جامعة الكويت، واعتقد شهد كانت من جامعة الكويت.
0: صح.
1: انا كنت
0: تخصص اعلام
1: الاعلام يجمعنا، بس يمكن الجامعة ما كنا فيها نظام البعثات الداخلية في احدى الجامعات الخاصة، فهذا دليل على ان اليوم ما شاء الله مستمعينا الكرام قدامكم اختيارات متنوعة، سواء تبي تدرس برا، سواء بجامعة الكويت، جامعة عبد الله السالم، سواء من خلال نظام البعثات الداخلية في واحدة من الجامعات الخاصة، او حتى ايضا من خلال يمكن بعض المؤسسات التعليمية في دولة الكويت هي العامل التعليمي التطبيق والتدريب وغيرها. فشهد انا اتوقع اليوم ما شاء الله طلبتنا من حسن حظهم، وكذلك اليوم الدولة من واجباتها أن توفر أفضل خدمات تعليمية علشان تذي وفرت أفضل التخصصات واختيارات متنوعة قدام الطلبة.
0: والتخصصات مثل ما ذكرت سعود متنوعة، بس الحلو بالجيل الحالي إنه هو ذكي ومطلع على التخصصات اللي موجودة، وتشوف بعد اطلاعهم على إنه في حاجة كبيرة لهذا التخصص في سوق العمل، فيتوجهون بشكل كبير إلى هذه التخصصات. كلنا عارفين إنه بالفترة الأخيرة في تخصص التمريض على إقبال جدا كبير لأنه مطلوب بشكل كبير وفي نقص، وأيضا تخصص الطب في تخصصات معينة بالطب، الهندسة صار عدد كبير على الهندسة. صح. وصار إقبال كبير على الهندسة، لكن تخصص التمريض مثل ما قلنا عليه إقبال كبير، وأكيد أتوقع أن الجيل الحالي واعي بالتخصصات المطلوبة. أيضا تخصص الأمن السبراني جديد، وايد ناس مقبل على هذه التخصصات الغريبة وخاصة اللي لها علاقة بالتطور التكنولوجي.
1: صح، شهد مشكورا ذكرت هذه التخصصات، واليوم فعلا نشوف اقبال من طلبتنا من الطلبة والطالبات على هذه التخصصات المتعلقة بالأمن السبراني، المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، المتعلقة في التخصصات التقنية والتكنولوجية، ويمكن في لها احتياج كبير، خاصة أنه ما شاء الله في تعاون جميل ما بين ديوان الخدمة المدنية.
0: صحيح.
1: وجميع الوزارات والمؤسسات ومع وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت ومن الجامعات الخاصة، ان احنا شنو التخصصات اللي احنا مكتفين فيها وشنو التخصصات اللي عندنا فيها احتياج حتى تواكب سوق العمل. لذلك الخطة اللي موجودة ما هي خطة عشوائية او مجرد تخصصات لازم تكون موجودة في خطة في الخطة الدراسية الجامعات، لا، هي مدروسة وهي بناء على احتياج سوق العمل. لذلك اي تخصص انت تشوفه موجود امامك تقدر تدرسه، ثق تماما انه لا مستقبل وظيفي ولا مستقبل كبير باذن الله، لان الدولة ما وفرت في مقعد اساسا الا لان انت لك مكان، وباذن الله تعالى الدولة راح تستفيد منك ومن خبرتك اللي راح تكسبها ومن تحصيلك الاكاديمي. لذلك حلو ايضا ابنائنا يلتفتون حق هالتخصصات.
0: صحيح.
1: نفس الامن السبراني الذكاء الاصطناعي، بس انا لاحظت في مشكلة شهد، بعض الاسر بعض اولياء الامور ما كان في وقتهم تخصص الأمن السبراني الذكاء الاصطناعي، فيعتقد بأن هذا تخصص ما له مستقبل لأنه هو يجهل أهميته، فيعتقد أنه خلاص نفس وقتي يمكن هو في فترة يمكن قبل 20 سنة أكثر كان في احتياج لتخصصات معينة ويعتقد للحين لها نفس الاحتياج.
0: صح.
1: فنشوفه يقول لا ما لها مستقبل، إحنا نقول خلوا أبنائكم هم اللي يختارون.
0: صح.
1: وشهد قالت رسالتنا لأبنائنا الطلبة اختاروا تخصصات، فنذكر أن الطالب هو اللي يختار مو ولي الأمر.
0: إيه
1: حلو تنصحه، بس يبقى الاختيار حق الطالب.
0: مثل ما ذكرت سعود، احنا نوجه هذه الرسالة أيضا لأولياء الأمور، خلي الاختيار بيد عيالك هو اللي يختار التخصص، لأنه بالنهاية هو اللي راح يستمر أكيد في هذه الوظيفة مدى العمر. وأيضا أكيد باعتقادي أن الحين أولياء الأمور واعين ترى.
1: صح.
0: على التخصصات اللي موجودة جديدة على الساحة، وهم أحسهم أن هم عندهم هذا الدعم أصلا لأبنائهم.
1: أيه.
0: وهم يقولوا لهم أن في تخصص جديد موجود على الساحة، إيش رأيك تشوف هذا التخصص؟ يعني باعتقادي أن الجيل الحالي وأيضا أولياء الأمور الحاليين عندهم هذا الاطلاع الكافي على التخصصات وعندهم هذا الدعم لأبنائهم.
1: صح، هذا الدعم موجود فعلا، وإحنا نشجع الأسرة على هذا الدور. بالمناسبة شاهد، في حملة هي حملة توجهني من وزارة التعليم العالي يجابون عن تساؤلات الطلبة.
0: صحيح.
1: يعرفونهم التخصصات شنو هي، شنو طبيعتها، طبيعة الدراسة فيها، المستقبل الوظيفي لها، الفرق ما بينها وما بين تخصصات ثانية، وين يقدر يختار هالتخصص وين يقدر يدرسه. أتوقع فعلا هذه الحملة لها أهميتها، لأن الطالب يمكن عنده كم كبير من التساؤلات، مهما إحنا في الجانب الإعلامي طرحنا من التساؤلات يبقى الطالب نفسه عنده تساؤلات أكثر، يحتاج من يواجبه من يواجهه ومن يقدم المعلومة وجهني، هم اللي قدموا له المعلومة الأكيد.
0: إيه، وذكرتني أكيد على أيام الجامعة، أذكر أول أيام لما كنا داخلين الجامعة جامعة الكويت كان في أشخاص

0: مسؤولين على انهم يوجهونك ويعلمك طريقة الجدول، شلون تسوي الجدول وشلون تقدر تمشي على الجدول، مع انها كانت الطريقة جدا سهلة لان كانت مقاربة على المقررات، وانا كنت مقررات اخر دفعة، فكانت مشابهة ايضا الطريقة بالجامعة، لكن في ناس ممكن تكون جديدة عليهم هذه الطريقة، فاكيد ترى زملائكم موجودين في الجامعة وراح يوجهونكم، ومو غلط ومو عيب انك تسأل اللي حولك بشيء انت مو عارفه.
1: صح، وعشان كذي في لقاءات تنويريه يعني تكون موجوده في بدايه كل عام دراسي بالنسبه لطلبه الجامعه، بالنسبه للتخصصات يقومون فيها ادارات الجامعه والاقسام، على سبيل المثال قسم الاعلام، قسم الهندسه، قسم اي ماده كانت، اي تخصص كان، يعرف الطلبه بالدراسه، يعرفهم طريقه الدراسه، شنو الفرق ما بينهم ما بين اللي انتم كنتوا تدرسونه في المرحله الثانويه، بنفس الوقت شنو المطلوب منكم، التزاماتكم والاشياء اللي لكم والاشياء اللي عليكم، وبنفس الوقت الطلبه اذا عندهم اي سؤال يجابون. فاحنا فعلا نشجع على مثل هذه اللقاءات التنويرية المهمة، وبالمناسبة يعني يمكن حتى بعض الطلبة يحتاجون معلومات متعلقة في اختبار القدرات.
0: صح،
1: احنا نقول لهم ترى اختبار القدرات يفرق بشكل كبير ما بين تخصص وتخصص وجامعة ثانية. اليوم اذا انت مقدم على نظام البعثات الخارجية الشروط مختلفة عن دخول
0: اي
1: جامعة الكويت ولا الجامعات الخاصة، فهذه نقطة في غاية الأهمية. وبالنسبة حتى للنسب الدراسية ترى هي تفرق ما بين سنة وسنة. لا تعطون معلومة غلط، تقول والله أنا بالسنة اللي أنا كنت فيها كان يبون منا 80%.
0: نعم،
1: يمكن هالسنة أعلى يمكن أقل، تختلف
0: على حسب نعم على حسب الدفعة، وعلى حسب أكيد الإقبال على التخصصات. مثل ما ذكرت سعود أيضا، بما أنك ذكرت امتحان القدرات، حلو الاطلاع على هذه المعلومات، خاصة إذا كنت حاب تدخل جامعة الكويت في تخصصات قدرات خاصة باللغة الإنجليزية أو الرياضيات على حسب التخصص اللي انت حاب تدخله. حلو انك تسأل وتستفسر، وعندكم وقت اكيد تمتحنون هذه الامتحان.
1: اكيد، واسأل بناء على رغباتك شنو المواد اللي انا علي امتحن فيها. ما له داعي انت تمتحن في مادة
0: زيادة.
1: يعني على سبيل المثال انا كنت ادبي، رحت امتحنت مثلا رياضيات، معنا كل التخصصات اللي انا كنت بيها ما كان مطلوب فيها رياضيات. فكان نوع من الاجتهاد الزايد مني اللي انا من باب الاحتياط ابي والله امتحن هذه المادة. احنا نقول ركز، اسأل، اليوم الدكاترة والجامعة راح يبلغونك باللي انت تحتاجه، نفس وجهني ونفس كل شيء، لكن يبقى بالأول والأخير نسبتك بالثانوي هي اللي راح تحدد، وبإذن الله طلبتنا قدها وقدود وقادرين إن شاء الله على أن يقدمون أفضل الأداء ويقدمون أحسن الدرجات في هذا الوقت، وبإذن الله فالهم التوفيق وهم قدها وقدود.
0: كل التوفيق أكيد للطلبة وأيضا للأهل أولياء الأمور على الصبر أكيد. إن شاء الله في هذه المرحلة. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك من الحين لساعة 3 زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام خلكم معنا على 89.5 FM، وأيضا من خلال بث الإذاعي المباشر في أبليكيشن 51 كويت. راح نقدم لكم باقة من الأخبار وراح نتشرف بضيوفنا الكرام. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، وأكيد عندنا في هذه الفقرة راح نتكلم أكثر في موضوع جدا مهم، وفي عالم يشهد تطورات متسارعة وتغيرات متلاحقة لم تعد المعرفة وحدها كافية، لكنها أصبحت قادرة لها قدرة كبيرة على التفكير والإبداع والابتكار، وهي من المهارات الأساسية التي يحتاجها الأبناء لمواجهة تحديات المستقبل. وأكيد يعتبر التفكير الإبداعي من أهم الأدوات التي تساعد الطفل على حل المشكلات والتعبير عن أفكاره واكتشاف قدراته وتطويرها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أكيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نوف الفرحان، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الموهبة والابتكار. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة.
1: اهلا وسهلا، هلا فيك حبيبتي.
2: يا هلا دكتورة، حياك الله، واحنا سعداء جدا في وجودك معنا في استراحة الظهيرة وفي هذا الحوار وهذا النقاش اللي راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى في مجال تنمية التفكير الإبداعي لدى الأبناء. لكن شنو يعني التفكير الإبداعي؟ شنو أهميته وشلون ننميه؟ وهل اليوم احنا كأسرة علينا واجبات؟ والمدرسة شنو واجباتها؟ كل هذا وأكثر بإذن الله مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة نوف الفرحان. بداية دكتورة نوف، ودنا نعرف أساسا شنو يعني التفكير الإبداعي.
1: بداية أنا أبي أشكركم وأقول لكم قواكم الله أن أنتم بالحر هذا طالعين ومداومين وقاعد تقدمون وبرحابة صدر وإيجابية، أنا فخورة فيكم، هذا بحد ذاته إنجاز ترفع لكم القبعة عليه.
0: الله يخليك.
2: هذا نعتز فيها والله، واليوم يعني البركة فيكم، ومثل هذه الحوارات في استراحة الظهيرة أكيد يعني على الرغم من حرارة الأجواء لكن الحلقة راح تكون جميلة بوجودكم دكتورة، تفضلي.
1: تسلم تسلم. بالنسبة للتفكير الإبداعي أعطيك إياه بأبسط أبسط إجابة، هو أنك تقدر تشوف أشياء بطريقة مختلفة أو تلاقي حلول جديدة لها قيمة ما حتفكر فيها من قبل. يعني المقصود أن احنا ما راح نخترع

0: شيء جديد وهو ما كان موجود. هي بس الفكرة ان احنا نشوف شيء الاخرين مو قادرين يشوفونه، نقدر نربط بين الافكار بطريقة مبتكرة. وغالبا الابداع يبدأ بسؤال ماذا لو، ماذا لو يتيح لعقلنا التفكير بطريقة مختلفة. انا ادري ان 1+1=2، طب ماذا لو الواحد كانت عبارة عن بذرة تفاح والواحد الثانية كانت بذرة برتقال؟ أنا إذا دمجتهم مع بعض هل الناتج راح يكون 2 ولا راح يكون 1 بس منتج هجين جديد؟ يعني أنا فكرت بطريقة إبداعية، شيء ما حد فكر فيه من قبل، هذا هو التفكير الإبداعي.
1: إيه نعم دكتورة، دائما نسمع هذه المقولة أن الطفل لما ينولد عنده هذه الكمية العالية من الذكاء، ولكن مع الوقت ممكن تقل قدرته على الإبداع وقدرته على التفكير بفضل نقدر نقول العوامل الخارجية. هل هذا الكلام صحيح أو في كلام ثاني عن هذا الموضوع؟
0: شايفين الكيبورد اللي عند المخرج اللي يطول فيه الصوت ويقصر فيه الصوت؟ شايفين الأزرار اللي موجودة فيه؟
2: أي نعم.
0: أزرار كثيرة، لو توقفون عندها يمكن ما راح تعرفون هذه الأزرار حق شنو، بس هو المخرج اللي عارف الأزرار هذه حق شنو. الطفل ينولد كذي فل أزرار موجود فيه كل المهارات والمواهب والقدرات، عنده خيال، عنده فضول، عنده إبداع، وقد يكون عنده مواهب مختلفة، عنده هوايات مختلفة. كل اللي على الوالدين أنهم يتركوا له المجال أنه يجرب بهذه الأزرار، يجرب كرة القدم، يكتشف أنه ما حب كرة القدم راح يخفضها إلى أدنى مستوى، بس لما جرب الرسم اكتشف أنه عنده قدرة عالية بالرسم، عنده خيال وعنده قدرة على مسك القلم، فهني هذا الزر ارتفع إلى الأعلى. فالأهل بداية هم اللي راح يكونون المستقبل لهذه الأزرار، راح يسمحون لها أنها تصعد وتنزل. هم دي جي قاعد يسوون نغم حلو بهذا الطفل. يطلع من البيت يروح إلى المدرسة، المعلمة في الروضة تساعد أن هذه الأزرار ترتفع أو تنزل. يروح بعدين إلى الابتدائي، وهلما جرى في حياته كلها إلى أن يكون هو القادر، هو الوحيد المسيطر على هذه الأزرار. يبدأ هو بتجربة تجربة هوايات مختلفة، تجربة حلول مختلفة، أفكار مختلفة، ويبتدي يشوف أن موهبته قدرته قاعد تصعد قاعد تنزل، شنو اللي يحبه، شنو اللي يحس انه هو شاطر فيه. فهذا الابداع ونموه يعتمد على المراحل هذه، البيت، البيئة، المدرسة، والشخص نفسه.
2: اي نعم، لكن دكتورة يمكن في بعض الاسر ودهم يطبقون اللي تفضلت بذكرى دكتورة نوف، لكن اللي صاير انهم قاعدين يقيدون الطفل، قاعدين يحاولون يجبرون على مهارات معينة، قاعدين يحاولون يجبرون على هوايات معينة بدون ما يعطونا المساحة انه هو يكتشف، بدون ما يعطونا المساحة انه هو يحاول يبدع. فبالتالي هم قاعدين يعتقدون هم يساعدونه، لكن الواقع انهم قاعد يقيدونه. شنو تعقيبكم على هذا الموضوع واذا كانت فعلا موجوده مثل هالحالات؟
0: صحيح موجود مثل هالحالات. للاسف ان في بعض الاسر مو مدركين شنو اهميه التربيه وشنو دور الوالدين في حياه الطفل، خصوصا في البدايه. هي لما تتزوج تظن ان الزواج هو عباره عن سينما وطلعات، والولد علشان تصوره وتحطه في السوشيال ميديا، وفي انا حاطت لناني. اوكي، في يعني طفل قد يكون تحوشه رحمات من الله الناني هذه تكون فاهمه متعلمه تداري الطفل تراعيه، تبتدي تعلمه حروف واشياء ممكن هو يستفيد منها في حياته. بس في اطفال ممكن ما يكون عند احد يراعيه، فاساسا الدور الاهم والرئيسي على الام والابو اثنينهم. في البدايه هم لازم يهتمون بهذا الطفل ويواصلون الاهتمام بحياته، لا تعكس اهتماماتك عليه. والله هذا ولدي، أنا كنت أحب الموسيقى فولدي لازم يحب الموسيقى، لا مو شرط. ممكن ولدك يحب العلوم والرياضيات، مع العلم أن العلوم والرياضيات لها علاقة وثيقة جدا بالموسيقى في آخر دراسات. ممكن ولدك يحب الرسم وأنت ما تحبين الرسم أو ما تعرفين ترسمين. فالمهم ان انا اترك بالطفل المجال انه هو يجرب اشياء كثيره، مع الحرص ان انا انمي مهاراته، انمي عضلاته الكبيره والدقيقه. يعني في بعضهم يقولون والله الالعاب التربويه هذه وايد غاليه انا ما اقدر اشتريها. لا، مو ضروري تشترينها، عندنا احنا وايد وسائل بالبيت نقدر نستغلها حتى ننمي الطفل هذا وننمي مهاراته وعضلاته سواء الكبيره او الدقيقه.
1: اي نعم دكتورة نوف، نبي نعرف متى تبلش ملامح نقدر نقول الابداع بالظهور عند الاطفال؟
0: من أول ما ينولد يعني ممكن أقل من سنة حتى تبين.
1: إيه ما شاء الله.
0: دائما يعني في البداية هي راح تبين على قدرات هو سابق فيها أقرانه. لما يقعد قبل اللي بعمره، يمشي قبل اللي بعمره، يبدأ يتكلم قبل اللي بعمره، مخارج الحروف عنده تكون واضحة جدا، هذه هني يبين أن الطفل عنده قدرات عقلية عالية جدا، معناته هو الأقدر على أن يبدع في مجاله لأنه هو سبقهم في كل شيء. إنزين يوصل إلى 3 سنوات 4 سنوات كلامه واضح، يبتدي يبين عنده الفضول، وايد يسأل هذا ليش ليش ليش، وكثير من الأهل الله يسامحهم يملون، بس خلاص أزعجتني لا تسأل، فهذه دقرة حق الطفل كذي، هو هذه الدقرة خلتها ما يسأل، فتم قتل الفضول عنده. يحاول يجرب يسوي تجارب عنده بالبيت، قد تكون في بعض التجارب صح. خطرة، عشان شي احنا نكون لازم عيننا عليه، نوجهه هذا خطر لا تسوي، نوريه مقاطع اللي يلعب بالكهرباء شي يصير فيه، اللي يلعب بالنار شي يصير فيه، لكن ما نمنع نهائي من التجربة، لأن احنا كذي قتلنا عنصر ثاني اللي هو التجارب وفضوله من خلال التجارب. الطفل يبدأ يفكر بطرق مو تقليدية، ماما لو سوينا كذي شنو يصير، ماما لو سوينا كذي شنو يصير، يكون عنده حب الاستكشاف، عنده خيال واسع. أنا رفيجي أمس قال لي إنه هو بيروح البحر. زين أنت ما عندك رفيج ولا رحت حضانة ولا طلعت من البيت، لا تكذب، لا هو مو كذاب، هو خياله واسع، خياله واسع، والخيال هذا قد يعطي مؤشرات كثيرة، قد يكون مؤشر أنه هو بحاجة للاهتمام، قد يكون مؤشر أنه هو عنده فضول، قد يكون مؤشر أنه هو مشتاق يبي يروح البحر، بس حطها براس رفيجه الوهمي صح. اللي قال أنه رفيجي راح البحر
1: صحيح.
2: إيه نعم، ويمكن فعلا يعني بعض الأطفال عندهم ما شاء الله مجال الخيال الكبير، احنا علينا ان احنا نستمر معاهم، علينا نجاوب على تساؤلاتهم. لكن دكتورة يمكن ذكرتي المرحلة العمرية وذكرت ان في بعض المؤشرات، وقلتي ان يبدي الطفل يطرح أسئلة، يبدي يتكلم، يبدي يبين هويته اهتماماته، هل المسألة فيها تفاوت بين طفل وآخر، أم أن هذه قاعدة وهذه المعايير ثابتة على كل الأطفال؟ يعني هل من الممكن اليوم أنا طفل يطرح هذه التساؤلات وفي طفل آخر بنفس عمره ما يطرح الحين لكن ممكن يتأخر فيها، فودنا لو تكلمين عن هذا الاختلاف أو التفاوت بين الأطفال.
0: أرجع أعيد نقطة البوكس مال السويتشات، الطفل ينولد باكج كامل،
2: باكج كامل.
0: في أهل يكتشفون الباكج هذا مبتشر، وفي أهل ما يكتشفونه مبتشر. إضافة لذلك ايضا القدرات تتفاوت من طفل الى طفل.
1: صحيح.
0: قد يكون الطفل اللي تكلم عمره 3 سنوات يقدر يعبر عن نفسه وهو عمره 3 سنوات، يعبر عن افكاره وهو 3 سنوات. انزين في طفل تاخر على ما تكلم، وصل خلينا نقول 3 سنوات ونص عشان يقدر يتكلم صح، النص هذا احتاجه عشان تتطور ثروته اللغويه، لان قد يكون اهله بالبيت ما قاعد يكلمونه، ما يسولفون وياه عكس ذاك.
1: صحيح.
0: قد يكونون لما أمه كانت حامل فيه ما كانت تسولف وياه، كانت دايما ساكتة أو دايما داشة بمشاكل صح. ونزاعات وقلق وتوتر وبيئة مضغوطة فيها، عكس ذيك الأم اللي كانت تقرأ لولدها قصص يعني. وتسمع قرآن وتسمع موسيقى. فهي نرجع للأصل الموضوع من أول بداية تكوين الطفل وهو في رحم أمه،
2: يعني مو من الولادة دكتورة،
0: من قبل الولادة.
2: هذه معلومة جدا جميلة، يعني علينا ما نتجاهل هذه الفترة، فترة الحمل.
0: أزيدك بعد معلومة ممكن تصدمك، أن الاهتمام بالطفل يبدأ حتى من قبل الزواج. لما رسول الله قال تخيروا لنطفكم، يعني أنت كرجل لما تيجي تبي تتزوج إنسانة أنت تفكر بعيالك قبل لا تتزوج هذه الإنسانة، لأن عيالك شو راح يكونون، هذه الإنسانة شنو تربيتها، شنو بيئتها، شنو درجتها العلمية، شنو ثقافتها. أوكي قد تكون ما عندها شهادة علمية لكن قد تكون مثقفة، قد ما تكون مثقفة بالمجالات العلمية والوظيفية لكنها مثقفة بالحياة الزوجية وبتربية الأبناء. هذه الأمور كلها تحتاج تسألها قبل الزواج، مو بعد ما تتزوج روحي تعلمي، لا لا، هذه الثقافة المفروض تكون قبل الزواج. أنت ما تدش ما تركب السيارة وتسوق وأنت ما عندك ليسن، وما تطلع ليسن بدون ما تتدرب، نفس الشيء الموضوع تراتبي.
1: صحيح. دكتورة بما أن ذكرنا القصص والخيال، خلينا نتكلم عن أهمية القصص أكيد في تنمية خيال الأطفال.
0: طبعا القصص تلعب دور مهم كبير، أول شيء هي راح تنمي ثروته اللغوية، فهو راح يقدر يعبر عن خياله. غير كذي

0: لما الأم تقص له القصة هو راح يتخيل الحدث بعيونه وبعقله. في البداية القصص قد تكون فيها رسوم مصورة أو قد تكون الأم قاعد قصله بدون رسوم، فهني هي معتمدة على خياله. فتي تسأله مثلا لما تقول كان في بنت اسمها ليلى، شنو تتوقع شكل ليلى؟ بيقول شعرها طويل. إنزين شنو تتوقع لابسة؟ لابسة نفس هدومك. إيه شنو لون هدومي؟ لون هدومك أحمر. حلو، ليلى بنت شعرها أسود طويل لون هدومها أحمر. إنزين شنو تتوقع لابسة جوتي؟ يقول عزكم الله مو لابسة جوتي. إنزين تقدر تطلع بالشارع وهي مو لابسة جوتي؟ أنا هني أول شيء قاعدة أحفظ خياله، بنفس الوقت أنا قاعدة أسقط قيم ومعاني أنا أبي أوصلها.
1: صح،
0: إن دير بالك ترى ما تطلع تلعب بالشارع بدون جوتي لأنه ممكن تقزك قزازة. وإذا هو توصل للنتيجة هو بنفسه راح يعطي قيمة للمعنى أكثر. خلاص لما يطلع يدري أنه هو لازم يلبس جوتي عزكم الله، لأنه يدري أن ليلى لما طلعت بدون جوتي قزتها قزازة. مو شرط الذيب يكون موجود، مو شرط نلتزم بالقصص حرفيا مثل ما هي. احنا عندنا القدرة أن احنا نبدع ونقدر نعطي مجال للطفل. اسمعه، في ولد قاعد من نوم متأخر، ليش كمل القصة؟ يقول له أنا كان سهران بالليل قاعد يلعب سوني. عرفت أنت ولدك أمس بالليل كان سهران بالليل. إنزين لما راح المدرسة ورجع كان زعلان، ليش زعلان؟ لأن في ولد طقة. عرفت أن ولدك قاعد يتعرض لتنمر بالمدرسة.
1: صح صح،
0: قد ما يقول أن أنا صار معي كذي كذي كذي. لكن لما تلعب مع لعبة الخيال القصص راح تقدر تعرف شنو قاعد يصير مع ولدك وتقرب منه أكثر.
2: أي نعم، موضوع القصص جدا مهم. أنا أشكر زميلتي شاهد على هذا السؤال وأشكر الدكتورة نوف على هذا الموضوع. لكن البعض يقول أنا خل أريح راسي واعطي الياه الجهاز الذكي، التابلت، الايباد، ايا كان، بيده هو بيقرا قصص، هو بيشوف مقاطع، هو بيطرح تساؤلات، يمكن يلقى اجاباتها يمكن ما يلقاها، وخلاص انا بريح راسي وبعطيه الايباد بيده لين ينام. هل هذا صح ولا غلط؟ راح نعرفه باذن الله، لكن بعد هذا الفاصل مع ضيفتنا الكريمه في استراحه الظهيره الدكتوره نوف الفرحان الحاصل على الدكتوراه في الموهبه والابتكار. راح نعرف الاجابه لكن بعد الفاصل.
3: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفة حلقتنا الدكتورة نوف الفرحان، دكتوراه في الموهبة والابتكار. وأكيد قبل الفاصل كان عندنا تساؤل سعود.
1: اي نعم، قدمنا تساؤل للدكتورة نوف الفرحان اللي كلمتنا عن القصص وأهميتها، وأن هي تترك مجال التفكير والإبداع، ودور الأسرة، دور ولي الأمر الأب الأم في مسألة قراءة القصص للأطفال، ونترك لهم مجال لطرح التساؤلات ونجاوبهم. لكن البعض يقول أنا ما بيسوي كل هذا. إيه؟ انا شريت ايباد او شريت تابلت، ابي اعطيه حق الطفل لا يسالني اسئله، هو بنفسه يشوف، وهو بيقرا قصص، يسوي اللي يبي يسويه، يبي يلعب كيفه. انا ما راح اقول له قصه. إيه؟ الايباد هو اللي بيقول له قصه او بيلعب فيه. إيه؟ لين يدوخ ينام. إيه؟ نعم. هل هذا شيء سليم ولا إيه؟ لا، خاصه بهالوقت قبل.
0: إيه؟ نعم دكتورة، اكيد. ونبي نعرف هل التكنولوجيا لها دور في انها تزيد الابداع عند الطفل ام انها تاثر عليه بشكل سلبي؟
2: تذكرون أول ما تم اكتشاف الراديو، طلعت كثير دراسات أن الراديو يسبب مشاكل ومضر على الأذن ومضر على الإنسان بحد ذاته. بعدين لما طلع التلفزيون طلعت دراسات التلفاز مضر، طلع الكمبيوتر التلفاز مضر، ولا تخلون عيالكم يجابلونه. المشكلة مو بالجهاز، المشكلة بطريقة استخدامه. مفيد مضر هذا يعتمد على طريقة استخدامه. المشكلة وين تبتدي؟ لما يتحول هذا التابلت أو الآيباد يصير هو المربي البديل عن الأهل، لما يصير هو وسيلة عشان الطفل يسكت وما يسأل أسئلة الفضولية، لما يكون هو المصدر الوحيد أن الطفل يتعلم من خلاله أو يستمتع من خلاله. فهني هذه المشكلة راح يكون أنه هو سبب من أسباب الطفل يفقد مهارة التواصل الاجتماعي.

0: يعرف يسولف مع الناس، ما يعرف يتواصل مع الناس، تأثر على انتباهه وتركيزه، وخصوصا ان في بعض البرامج او الالعاب تكون مصممه ان الطفل بسرعه يفقد تركيزه. يعني الان لما تشوفون مثلا برنامج التيك توك او سناب، هي سنابه 10 ثواني، فعشر ثواني تشك غيرت، 10 ثواني تشك غيرت. فكثر ما يصير حتى انت ككبير، مو بس الطفل، كثر ما تعودت وبرمجت عقلك على السرعه هذه، ان انا ما اقدر اصبر اكثر من ثانيتين 3 ثواني، حتى مو قادرين يوصلون الى 10 ثواني.
1: صح.
0: يصير في عنده مشكله لو واحد يتكلم ببطء، اخلص علي نهايه السالفه شنو، لو بيطالع فيلم شويه صار في لونج اير، قد يكون الفيلم قاعد يعرض جماليه معينه، يصير ما عنده القدره يجدم الفيلم لانه مو قادر يصبر. صحيح. كثير ناس من بعد ما صاروا يمسكون الموبايلات وبرامج التواصل هذه اللي معتمده على 10 ثواني بطلوا ما يروحون سينما. اعرف اشخاص عندي من العائله ما تروح السينما لان جربت اخذتها معي السينما تمد ايدها تبي تطق الشاشه عشان تجدم العشر ثواني هذه، اقول لها الشاشه بعيده ما راح تتجدم، لا تحاولين، تقول مو قادره اتحمل، ما ابي ادش سينما مره ثانيه، وفعلا صارت ما ادش. فصارت الحياه السريعه هذه ممكن تاثر على الطفل، يصير ما عنده قدره على التركيز والانتباه اكثر من 10 ثواني. فاذا ما يقدر يصبر اكثر من 10 ثواني ما راح يقدر يبدع، لأن كثير من الإبداع يحتاج وقت. أنا لما أعطيه مكعبات وأقول لأبني لي قصر فيها، إذا ما عنده القدرة أنه هو ينتبه ويركز ويركب بوقته براحة ما راح يبدع لي. صح. ما راح أشوف قصر وبيوت ومباني. فحتى قدرته على تحمل الملل راح تختفي، لأن أنا مليت هاكلعب، أنا مليت هاكلعب. والطفل سبحان الله، الله خالقه بميكانيكية، أن الملل هو صديقه مو عدوه، لانه هو احد مصادر الابداع.
1: صحيح.
0: الطفل اذا بدا يشعر بالملل عقله على طول يبدا يبحث عن افكار جديده، فيخترع العاب، يخترع قصص، يخترع حلول. تلاقين الطفل خلينا نقول بمرحله سابقه قبل الايبادات والاجهزه، الحين طفل قاعد عن طاوله اوكي عليها ريموت كنترول وغلاس ماي، يشعر بالملل اوكي، راح ياخذ الريموت وراح يمشيه كانه سياره، وبعدين دعم ببطل الماي او بطل الماي يحطه على الريموت ويمشيه كانه هو شخص راكب هذه السياره. هذا ابداع. صح. هذا صح. خيال. الطفل خلق قصه من ريموت كنترول وبطل ماي، وتي مؤخر عطني الريموت انا بطالع، وتزفه بس يروح يدور له شيء ثاني يمشيه عشان يكمل القصه اللي اخترعها هو. لكن اذا عنده ايباد بيروح خلاص هاك اخذ الايباد وفكني. لكن اذا استخدم الايباد انه في وقت محدد، محتوى مناسب حق عمره، خليناه وسيله تعلم، وسيله ممكن ينتج من خلالها ما تستهلكه، بس مع وجود انشطه حركيه اجتماعيه، يلا لعب ساعه، قوم الحين اطلع برا العب كره، قوم الحين هاك ارسم، يلا تعال خلينا نلعب انا وياك، يلا تعال خلينا ندش المطبخ نسوي جيلي، نسوي كريم كراميل، نسوي كيكه، تعال بنسوي نشاط بحبات العيش، اخذي حبوب عيش لونيهم بملون الطعام اخضر او احمر او ازرق وخلطيهم مع بعض بعد ما ينشفون، واعطي له 3 صحون وتعال فرق لي حبات العيش. انت ضمنتي بالاقل ساعه ولدك فاكت هذه عنك.
1: صح.
0: وبنفس الوقت الطفل تعلم شلون ينتبه، شلون يركز، نمى عضلاته الدقيقة وهو قاعد يشيل حبات الأرز للطيرة بدون ما يخلط، وراح يشعر بالفخر والإنجاز لما يقدر يفرقهم عن بعض. وغيرها كثير في أنشطة ممكن أن الطفل يقدر يسويها تنمي خياله وتنمي إبداعه، وبعيدا عن الآيباد. وحتى لو استخدم الآيباد أصلا بيحس أنه بس خلاص مليت، أبي أروح أسوي شيء حركي، أنا متعتي بالحركة هذه مو بالآيباد اللي أنا ماسكه.
1: إيه نعم، مثل ما ذكرتي دكتورة نوف، أكيد أنه حلو أن الواحد يستثمر بالطفل، أكيد من ناحية نقدر نقول هذه النشاطات المختلفة. لكن مثل ما أنتي عارفة إحنا الأمهات دايما نخاف على الياهل أنه يطيح، أنه يتعور، أنه مثلا تصير له مشكلة، أنه يصير له شغلة معينة. فهذا نقدر نقول أن تكون الأم مفرطة في الخوف على الطفل، أكيد راح يأثر عليه بشكل سلبي. فشنو أهمية أن الواحد يسمح للطفل أنه يخطئ وأنه يتعلم من الخطأ؟
0: شوفي، في قاعدة عند كثير من الأمهات، اللي الأجيال السابقة مو أمهات الحين، تقول لا تكبر وتنسى.

0: صح
1: ما تتذكرين طيحاتك وانت صغيره ولا تتذكرين
0: بس اتذكر الجمله
1: تتذكرين الجمله راح تكبرين تنسين ولان الجمله رنت بمخك شنو يعني راح اكبر وانسى خليتك ذاكره الموقف هذا لانك تالمتي فيه وايد لكن في الواقع انت تعلمتي مو بس تالمتي ولأنك تعلمتي أنت ذاكرة الطيحة هذه أنت ذاكرة أول طيحة ركبتي فيها قاري لأنك تعلمتي بعدها شلون تركبين قاري عشان كذي أنت مناسية الطيحة فالطفل لازم يطيح عشان يتعلم لما يبتدي يمشي إذا ما طاح ما رح يتعلم يتوازن لكن إذا كل ما طاح أنا مسكته وكل ما وقف مسكته الطفل ما رح يكون متوازن ويصير عندنا مشاكل أطفال يوصلون لمرحلة الروضة ما يعرفون يمشون عدل تخيلوا أن أول درس من دروس الحركية في الروضة المشي كثير معلمات أول ما يدشون الميدان يضحكون يعني شنو أنا أعلم الطفل المشي ليش ما في أحد ما يعرف يمشي إيه في ناس ما يعرفون يمشون وفي ناس كبار بالعمر ما يعرفون يمشون وصلوا إلى أعمار 15-16 سنة ما يعرفون يمشون لما تحطي له شريط خط وتقول له امشي على الخط هذا ما يقدر يمشي على الخط لما تقول له امشي لورا تراجعي ما يعرف يمشي لورا فمهارة المشي بحد ذاتها محتاجة ان الطفل يطيح ويتعور ويقوم التعور هذا هو اللي راح يتعلم مرة تانية انا شلون امشي وشلون احط بالي وشلون اتوازن فاحنا محتاجين ان احنا نترك لاطفالنا مساحه مساحه للتجربه مساحه للمحاوله والخطا مساحه للسقوط وللتالم طبعا ما اترك للمساحه بوجود اشياء حاده بوجود حواف حاده اترك للمساحه مع اخذ الحيطه والحذر انا كأم هذا واجبي ان انا اكون ماخذ الحيطه والحذر لكن ما اخاف ما اقلق ما اتوتر ما اصك عليه لان كثر الصكه هذه مو زينه راح تقتل كل مواهبه كل ابداع كل خياله كل شيء ممكن ينتج من هذا الطفل كل شيء حلو جميل انا ممكن اقتله بهذا الصندوق اللي احبسه فيه
2: نعم صحيح. دكتورة يمكن ذكرتينا في قصص تعرضناها يمكن من خلال مختلف برامجنا خاصة بأن أذكر في ضيفين على الرغم أنهم مختلفين ولكن يمكن جمعهم شيء في صغرهم في وقت طفولتهم أن يقولون كنا نبطل الأجهزة الإلكترونية نحاول نفتشها ونرد نركبها قطعة قطعة لين نرد نشغل الجهاز الجهاز اللي كان مخترب كنا نبطله ونحاول ان احنا نصلحه ونشغله هذه القصص يمكن كانت في وقت طفولة لكن من اللي انقلوها لنا الدكتورة صفاء زمان الدكتور باسل عثمان وهم اليوم حاصلين على دكتوراه في الأمن السبراني في الذكاء الاصطناعي في تقنية المعلومات فهذا دليل على نموذج قصص استعرضناها سابقا دكتورة نختم الحديث فيما يتعلق في المدرسة شنو دور المدرسة في تنمية الإبداع عند مهارات أبنائنا وكذلك اليوم خاصة ان احنا ما شاء الله وزارة التربية أبوابها مفتوحة تسمع للمختصين تسمع لأصحاب الخبراء أصحاب التجارب مثل ضيفتنا الكريمة اليوم إذا كان عندنا نصيحة حتى نطور طرق التدريس والمناهج حتى تكون إبداعية أكثر وتساهم في الاستثمار بعقول أبنائنا شنو النصيحة أو التوصية؟
1: شوف للأمانة المناهج الحديثة الآن تشجع على الإبداع وعلى الابتكار وعلى التفكير الإبداعي لكن المشكلة بطريقة توصيل المعلومة الخاطئة يعني إذا المعلمة مو فاهمة أنا شنو أبي من الطفل من خلال هذا المنهج ما راح تقدر تفهمه عدل وما راح تقدر توصل للنتيجة المعلومة بعض المعلمين يشتكون أن المناهج تضغطنا ما نقدر نبدع ما نعطي مجال للطفل يبدع هذا معذر لأن أنت لو عندك 10 دقائق تقدر تطلع منها فكرة ذكية من طفل خليته يفكر بطريقة مختلفة هذا جول بالنسبة لك كمعلم
2: صح ويمكن دكتورة أنا أشكرك على هذه النقطة يمكن الوزارة تركت المجال للمعلم على الإبداع ويمكن هذا البرنامج الصراحة ظهيرة أيضا تشرف بأحد المعلمين الفاضل اللي وصل المعلومة للأطفال من خلال الذكاء الاصطناعي عن طريق الرسوم المتحركة فأنا أعتقد أيضا أن هذا نموذج على إبداع المعلم الإبداع. وأنه يترك المجال لأبناء الطلبة
1: بالضبط عدل كلامك فكل طفل بداخله موهبة الفرق مو انه في موهبة او ما في بس انه في احد يشوفها ويؤمن فيها ويعطيها المجال ان هذه البذرة تزهر او انه ما يشوفها ويغض النظر عنها فالاستثمار فيهم سواء من البيت او من المدرسة هو استثمار في المستقبل لانه هم صناع المستقبل
0: إيه نعم شكر كبير أكيد على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة دكتورة نوف الفرحان دكتورة في الموهبة والابتكار وهذا الحديث الشيق والمعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا اليوم في هذا البرنامج
2: كل الشكر لكم دكتورة نوف الفرحان الحاصل على الدكتوراه في الموهبة والابتكار شرفتينا وسعتينا ويمكن الكلمة الأخيرة كانت هي مسك الختام لهذا اللقاء

0: يتعلق في الأسرة، ما يتعلق في المدرسة والتوصيات، ولنا كلنا واليوم كإعلام نؤمن بأهمية دورنا صحيح. تجاه الأسرة وأبنائنا، ونقول بأن اليوم رؤية التنمية وصفتهم بأنهم رأس المال فعلا. أبنائنا رأس المال، طلبتنا رأس المال، مراهقين هم رأس المال. يمكن كلمة رأس المال ما أطلقت على النفط ولا على الاقتصاد ولا على التجارة، بل أطلقت على أبنائنا الطلبة. نقول هم رأس المال، استثمروا فيهم وتركوا لهم المجال للإبداع وكذلك للعطاء أكثر بإذن
1: الله. ومثل ما ذكرت أكيد الدكتورة نوف أهمية الاستثمار في أبنائنا الطلبة وأبنائنا الصغار في العمر، من ناحية أن تستكشف مواهبه وأيضا الأمور اللي هو يميل لها. مثل ما قلنا الأطفال كل واحد يميل إلى جهة معينة، حلو أن الأهل يخلونهم يجربون كل يودونهم كل الأماكن ويشوفون المكان اللي هم راح يبرزون فيه.
0: نعم، وبإذن الله هم قادرين على أن يبدعون في كل مجال وفي كل ميدان، وأيضا راح يجربون ويتعلمون من تجاربهم وراح يتعلمون أكثر. مستمعين الكرام، يمكن هذه التوصية كانت تتعلق في الأسرة من برنامج استراحة حتى الظهيرة. ولهني مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى مسك الختام لهذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة. كنا معاكم في هذا البرنامج ونقدم لكم أجمل التحايا في الختام من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد،
1: ومن التقديم سعود فياض وشهد الخميس،
0: ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما التنفيذ محمد عبد العزيز لمطيري،
1: وتحية مقدمة من مخرج العمل سعود الحربي.
0: في أمان الله.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. بومبرغ تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول أن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي يقول أن

0: الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي، مضيفة أن مضيق هرمز مفتوح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. مصادر مطلعة تقول أن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء وكل من حماس وممثل مجلس السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار. تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاهي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت،
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

حين كانت البلاد تضع أولى خطواتها نحو مستقبل لم تعرف من قبل. ولد من بين أزقتها وبيوتها شاعر سيحمل همها ويعبر عن روحها. ولد محمد أحمد خالد المشاري.

والاقتصاد، ويعود حاملا بيده شهادته وفي قلبه طموح. وما إلا مست قدمه أرض الكويت حتى تكشفت أرواح متعددة في المشاري، بدأ حياته المهنية محاسبا في دائرة المطبوعات والنشر. ولم يكن ذلك إلا البداية، فقد أثبت قدرة نادرة على التكيف وتحمل المسؤولية، فتدرج في سلم الدبلوماسية حتى صار سكرتيرا أول لسفارة الكويت في اليابان، فمديرا للإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية، ثم توج مسيرته سفيرا لبلاده في كينيا. وحين أدى ما عليه للدولة تفرغ لما يعشقه للشعر الذي لم يترك يوماً.

ومن تنقلاته بين العواصم والمناصب خرج بقلمه فانتسب إلى رابطة الأدباء الكويتيين ونشر قصائده في الصحف والمجلات دون أن يسعى إلى الأضواء. كان شعره مرآة لزمانه، فكتب عن الهم العربي الكبير ومدح جمال عبد الناصر، ورث الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح والأمير الراحل صباح السالم الصباح طيب الله ثراهم، وبكى رحيل أم كلثوم، وتألم لجراح لبنان، ولم تغب عنه يوميات وطنه. وفي لحظة صدق مع نفسه قال: يا صديق الشاعر، مثلي هل ترى أننا عكس الذي يروى، نسير القهقرة، وبأن الحمل قد زاد فأحنا الأظهر، فإذا الصاعد أضحى هابطا ما شعر، وهو يلقي في ابتعاد نظرة نحو الذرى. رحل محمد أحمد لمشاري في 23 من يونيو عام 2000 في المدينة التي شهدت حياته كلها. ظل ديوانه حبيسا حتى جمعته الباحثة لوغيان وأخرجته للنور عام 2007، ليبقى صوته حيا بين أوراق لم تصفر.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

1950 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1991

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. نتحدث عن المشاعر، عن مشاعر خديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن ربك يقرئك السلام، عن مشاعر أبي بن كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فيسأله أبي أسماني الله لك؟ فيقول له أجل، سماك لي. عن مشاعر سعد بن أبي وقاص في يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي فداك أبي وأمي. عن مشاعر علي بن أبي

طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. عن مشاعر بلال بن أبي رباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سمعت دفن عليك في الجنة. عن مشاعر أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ عن مشاعر عبد الله بن مسعود، والصحابة يضحكون من دقة ساقيه، والنبي يقول له صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده أنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. عن مشاعر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تنادى الصحابة لبيعة الرضوان ومدوا أيديهم وهو في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الأخرى ويقول: هذه يد عثمان. عن مشاعر سلمان الفارسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا آل البيت. عن مشاعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. عن مشاعر معاذ بن جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. عن مشاعر صهيب الرومي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبله قادما من مكة تاركا لقريش ماله كله، ويقول له: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. عن مشاعر فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. عن مشاعر أبي عبيد بن الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. عن مشاعر سعد بن معاذ، يحكم في يهود بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. عن مشاعر سمية وياسر وعمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. عن مشاعر حسان بن ثابت، يسخر شعره في سبيل الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أجب عني، اهجهم وروح القدس معك. عن مشاعر عكاشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب، فيقول له: يا رسول الله، ادع لي أن أكون منهم، فقال له: أنت منهم. عن مشاعر أبي موسى الأشعري، يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ويقول: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. عن مشاعر الأنصار، عندما حزنوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنائم غزوة حنين لأهل مكة، فقال لهم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ عن مشاعرنا نحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنا: إخواني، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مالة. هنا الكويت.

0: عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة. إذاعة دولة.

0: قوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. معا على طريق الأمن. جاسم الفرس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. نستعرض أبرز القضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. فكونوا معنا في برنامج معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
4: ألو، ربحت 20,000 دينار؟ شلون؟ متى؟ رقم الحساب؟ إيه إيه أوكي. 4557032. أوكي. أقول لكم شنو صار معاي اليوم. تخيلوا إن أنا ربحت. شنو قاعد يصير؟ تشكيعتي انخصم. كيف انخصم مني؟
5: البنك ما يطلب معلومات حساباتك السرية أبداً، علشان كذي لا تعطي هالمعلومات حق أي أحد.
6: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نبدأ معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي مستهل بدايتنا معكم نبدأ بأخبار وزارة الداخلية. وفي إطار حرص معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على متابعة حالة المصابين جراء الاعتداء الإيراني الآثم، قام معاليه بزيارة المصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالاتهم أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وعودتهم إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.
2: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: مستمعينا الكرام، استكمال لأخبار وزارة الداخلية، كما قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمنح ترقية استثنائية لأربع منتسبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء الواجب وما أظهروه من كفاءة ويقظة أسهمت في القبض على النزلاء الهاربين من السجن المركزي. وشملت الترقية الاستثنائية عدد أربعة من المنتسبين، حيث منح كل منهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، ونواصل معكم فقرات برنامجنا، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق على معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 الخاص بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة. ويتضمن القانون الجديد حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات، مثل القيادة باستهتار ورعونة، القيادة دون رخصة أو التنازل لغير المختصين، أيضا القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ، وأيضا الالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية. كما منح أعزائي المستمعين القانون مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري، وتشيك على صيانة فرادك ولا جتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغرب، وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله وعدة إسعافات أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله، بس قبلها بلغ الإدارة العامة لغفر السواحل على رقمهم 188038 وحافظ على بيئتنا البحرية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، وننتقل معكم إلى الجانب التوعوي من فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. وفي المجال المروري واجب أن إفساح الطريق وهي مسؤولية إنسانية وقانونية، وإفساح الطريق يعني تمكين المركبات الطوارئ من الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني أو المواكب الرسمية والمركبات التابعة لها من المرور بسرعة وأمان عند تشغيل أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية دون إعاقة أو تأخير. نشرح كيف يتم فسح الطريق بشكل صحيح لتجنب هناك يكون حوادث أو ربكة. الواجب أن الواحد يخفف سرعته عن السرعة اللي كان يعني يكون ماشي فيها بشكل تدريجي بسيط، وانتقال تدريجيا للجانب الأيمن أو توقف إلى جانب الطريق الأيمن عند الضرورة في مثل هذه الحالات وعدم الارتباك. مستمعينا الكرام، نواصل معكم أيضا ونذكركم دائما أنه لا تهاون مع تجاوز السرعة المقررة على الطريق، فتجاوز السرعة المقررة مخالفة مرورية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية. وفي تطبيق القانون الجديد وضع هناك عقوبات للمواطنين والمقيمين. بالنسبة للمواطنين هناك السرعات اللي إذا زادت عن 150 أو 170 يكون للمواطنين تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة، أما بالنسبة للمقيمين يكون هناك تحرير مخالفة وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. أما في حالة وصول السرعة إلى 200 كيلومتر في الساعة فيكون هناك للمواطنين تحرير مخالفة مرورية وحجز مركبة والإحالة إلى السجن، أما بالنسبة للمقيمين فهي تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية. خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما قانون المرور الجديد، أصبح اليوم العقوبة تختلف، ولكن المخالفة مخالفة، تجاوز إشارة المرور الحمراء أصبح فيها العقوبة بعد حالتها المحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، أما أمر الصلح فيها أصبح 150 دينار. أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت. أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن وبعنوان الكويت تعزز الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب. وفي هذا الإطار وفي إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهي تشجيع الاستثمار المباشر، قرر مجلس الوزراء الموقر موجب قراره رقم 651 لسنة 2026 إطارا تنظيميا جديدا يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين للحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة، إقامة تصل 15 سنة عام للمستثمرين المؤهلين وأسرهم المباشرة، وهي تشمل مالكين الكيانات الاستثمارية والشركاء المعتمدون والفئة التنفيذية العليا وأفراد الأسرة المباشرون المؤهلون. ويعني أكد أن هذه المبادرة ومن جهود دولة الكويت المستمرة لتعزيز الأسس القانونية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المباشر استكمال الأهداف القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة مع تعزيز جاذبية المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأمد.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن وننتقل معكم إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية واستمرارا لهذه الجهود في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها. وفي ضربة أمنية محكمة لتجار السموم تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بإدارة المكافحة المحلية من ضبط شخصين من المقيمين بصورة غير قانونية يديرون مصنع في منطقة كبد لإنتاج وتجهيز المؤثرات العقلية، وبتفتيش الموقع تم العثور على 5 كيلوغرام من بودرة مادة الكبتاغون وآلة تصنيع كباسة مخصصة لتشكيل الأقراص بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في التجزئة والتغليف. وبالتحقيق مع المتهمين بعد إلغاء القبض عليهم تم تحريز أدوات تصنيع وأقروا واعترفوا بوجود كمية إضافية ضخمة من الأقراص الجاهزة للترويج، قاموا بإخفائها ودفنها تحت الأرض، وتم استخراج الكمية المخبأة والتي بلغت حوالي 100,000 قرص من مادة الكبتاغون بقيمة سوقية تتجاوز 500,000 دينار كويتي، وتم إحالة المتهمين وكافة المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وكما تمكن أيضا قطاع الأمن الجنائي في ضبطية أخرى ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 7 متهمين في قضايا إتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدة للإتجار والتعاطي بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة، كما تم تسجيل قضية مقاومة رجال الأمن بحق أحد المتهمين أثناء عملية الضبط، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ونواصل معكم أخواننا المستمعين فقرات برنامجنا، وما لازلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، وهذه الجهود لابد أن تذكر لأن يعني فيها أيضا ردع للمتهمين، وتمكن وزارة الداخلية من يعني الرصد لهم ومتابعتهم أينما كانوا. ونؤكد في هذا الإطار أن الإدارة العامة للبحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط شخصين متورطين في تحويل متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك عن طريق استخدام بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة كوسيلة بديلة عن الأموال النقدية، حيث تم إلزام المتعاطين بشراء البطاقات وإرسال بياناتهم للمروجين ليتم لاحقا تحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية عبر وسطاء في محاولة لإخفاء حركة الأموال وصعوبة تتبعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. ونأكد أن وزارة الداخلية بالمرصاد لمثل هذه يعني الأساليب الترويجية للمخدرات أو باختلاف أساليبها، نأكد أن وزارة الداخلية بالمرصاد لجميع من تسول نفسها الضرر بأمن البلاد.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
4: لحماية عيالكم لازم تعرفون منو ربعهم. جليس المدمن عقوبته 3 سنوات سجن وغرامة 5,000 دينار كويتي. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
5: حماية الامتياز أبوي بيسافر بيخليني هنا. امتياز عندي كعندي لك حبوب، ما تخليك نيوتن صفط نيوتن من نيوتن مشي. لا فيك هم وحزن وغم، هم تشيلهم.
6: فيك يا اخوي مهموم وصعب كفين يدي. شوف انا اخوك عندي لك نصيحة، اذا حسيت انك مهموم او حسيت انك متضايق قوم صركتين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء طيعني وقوم صرك.
7: صدقت صلاتي ركن للحج.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، وفي ضبطية أخرى مختلفة قامت بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين تخصصوا في تزوير الطوابع الحكومية وبيعها للمقيمين وبعض الشركات بطرق غير قانونية. وتبين من خلال التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بترويج الطوابع الحكومية المزورة داخل وخارج المستشفيات وبيع طوابع من فئة 5 دنانير و10 دنانير بأسعار أقل من قيمتها الرسمية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اتخاذ ما يلزم بحقهم وأيضا إحالتهم للسجن. أعزائي المستمعين، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي للحد من الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للباحث الجنائية من ضبط أيضا 5 مقيمين لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية بقصد بيعها والتكسب المالي غير المشروع. وبعد المتابعة والتحري، تمكن رجال الباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من الكابلات الكهربائية بأحجام مختلفة وكميات من النحاس، بالإضافة إلى أداة تستخدم في قطع الأسلاك. وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية وبيعها مقابل مبالغ مالية، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ولازلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية الذين يعني بالمرصاد لكل من يقوم بالإضرار بأمن البلاد أو محاولة التهريب أو محاولة يعني الكسب غير المشروع متجاوز القانون. تمكنت الإدارة العامة للباحث الجنائية من إدارة باحث المنافذ البرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من سجائر إلى خارج البلاد عبر منفذ النويصيب، وضبط شخص متورط في الواقع، وأسفرت إجراءات التفتيش عن العثور على عدد 210 كرز من الزجاير مخبأة بإحكام داخل هيكل المركبة المستخدمة في عملية التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتهمين، وأيضا مصادرة المركبة المستخدمة في عملية التهريب وكبسها وفقا للإجراءات المعمول بها.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وننتقل معكم إلى الجانب المروري وبعض الإغلاقات المهمة على الطرق الرئيسية الواجب التنويح عليها. وفي إطار أعمال صيانة الطريق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق حارة الأمان والحارة اليمنى البطيئة ونصف الحارة الوسطى بالاتجاهين على طريق الملك عبد العزيز طريق الفاحيل مقابل منطقة الشعيبة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10/6/2026 ولمدة 20 يوم.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام برنامجنا معا على طريق الأمن. شاكرين لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. نتمنى السلامة والأمن للجميع، وأقول لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة هذا اليوم من برنامج معا على طريق الأمن. تقديم المقدم عبد الله الهاجري، تنفيذ علي غلوم. معا على طريق الأمن أخرجه لكم جاسم الفرس.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. بومبرغ تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي، مضيفا إن مضيق هرمز مفتوح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء وكل من حماس وممثل مجلس السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية. على بعض المناطق خاصة المكشوفة يصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ الإنسان بطبيعته يحب الاكتشاف، لكن الغريب أن أكثر الأشياء جذباً للناس غالباً هي الأشياء الغامضة، القصص غير المكتملة، الأماكن المهجورة، الألغاز، وحتى الشخصيات الغامضة. فلماذا ينجذب العقل البشري إلى الغموض بهذا الشكل يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري لا يحب الفراغ المعرفي. علماء الأعصاب في جامعة شيكاغو أوضحوا أن العقل عندما يواجه شيئاً ناقصاً أو مجهولاً يدخل في حالة بحث وتحليل مستمرة، وكأن الدماغ يحاول إغلاق هذه الفجوة المعرفية.
2: يعني الغموض يثير فضول العقل؟
1: بدرجة كبيرة جداً. الباحث جورج لونيشتاين من جامعة كارينجي ميلون تحدث عن أن الفضول يشبه الجوع العقلي، كلما شعر الإنسان أن هناك معلومة ناقصة زادت رغبته في اكتشافها.
2: أها، إذن لهذا يحب الناس الروايات البوليسية والأفلام الغامضة أكثر من غيرها.
1: تماما، القصص التي تحتوي على أسرار أو نهايات غير واضحة تجعل الدماغ متيقظا ومتحمسا لمعرفة الإجابة. لذلك نلاحظ أن الناس أحيانا يتذكرون الأعمال الغامضة أكثر من القصص المباشرة العابرة.
2: حتى في العلاقات الاجتماعية الشخص الغامض يلفت الانتباه دائما،
1: وهذا أيضا له تفسير نفسي يا سيدتي.
2: ما هو هذا التفسير؟
1: الدماغ يميل لمحاولة فهم الشخصيات غير الواضحة، بينما الأشخاص المتوقعون لا يثيرون الفضول بنفس الدرجة.
2: لكن لماذا يبالغ البعض أحياناً في تفسير الغموض؟
1: لأن الدماغ يحب إيجاد أنماط ومعان حتى لو لم تكن موجودة أصلاً. جامعة أوكسفورد نشرت دراسة توضح أن الإنسان أحياناً يربط أحداثاً عشوائية ببعضها فقط لأنه يريد تفسيراً واضحاً لما يحدث من حوله.
2: هل هذا يفسر انتشار بعض النظريات المؤامرة أحياناً؟
1: نعم، عندما يواجه الناس أحداثاً معقدة أو غير مفهومة قد يبحثون عن تفسيرات

0: بل تحد ذهني أيضا.
1: بالضبط. الإنسان بطبيعته يا سيدتي يحب أن يشعر بأنه اكتشف شيئا خفيا أو فهم سرا لا يعرفه الآخرون.
0: لكن أحيانا يبقى الغموض أجمل من الحقيقة نفسها يا جهينة.
1: وهذا صحيح جدا يا سيدتي. بعض الدراسات تشير إلى أن الدماغ أحيانا يستمتع بمرحلة التوقع أكثر من لحظة الوصول للحقيقة أو للإجابة النهائية.

0: كثير من الناس يمتلكون أفكاراً وأحلاماً وطموحات، لكن الخوف من الفشل يمنعهم أحياناً من المحاولة أصلاً. فلماذا يبدو الفشل مخيفاً إلى هذه الدرجة يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري يعطي وزناً نفسياً للخسارة أكبر من المكسب. عالم الاقتصاد السلوكي دانيال كانمان الحاصل على جائزة نوبل تحدث عن أن الإنسان يتألم من الخسارة أكثر مما يفرح بالربح.
0: يعني الخوف من السقوط أقوى من الحماس للنجاح
1: في كثير من الأحيان. نعم، الدماغ يعتبر الفشل تهديداً اجتماعياً ونفسياً، خصوصاً في المجتمعات التي تربط قيمة الإنسان بالنجاح المستمر.
0: حتى الأطفال يا جهينة يخافون من الخطأ بشكل مبالغ فيه،
1: وهذا مرتبط بطريقة التربية والتعليم. جامعة ستانفورد يا سيدتي أوضحت أن الأطفال الذين يتم تشجيعهم على التعلم من الخطأ يصبحون أكثر جرأة ومرونة مقارنة بمن يتم عقابهم نفسياً على أي فشل.
0: هذا طبيعي، فالفشل جزء طبيعي من أي تجربة بشرية.
1: هذا أكيد، بل إن معظم الإنجازات الكبرى جاءت بعد محاولات فاشلة كثيرا. خذي على سبيل المثال،
0: تفضل،
1: العالم الشهير توماس أديسون مثلا تحدث عن مئات المحاولات قبل نجاح اختراعاته الشهيرة،
0: ومع ذلك يبقى الخوف موجودا.
1: لأن الإنسان لا يخاف الفشل نفسه فقط، بل يخاف نظرة الآخرين والشعور بالإحراج أو فقدان الثقة بالنفس.
0: وهل وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذا الضغط؟
1: بشكل واضح. الناس اليوم يا سيدتي يرون قصص النجاح باستمرار، لكنهم لا يرون غالبا مراحل الفشل والتعب والإخفاقات التي سبقت قصص النجاح، فيظنون أن الآخرين ينجحون بسهولة.
0: صحيح، إذن الصورة غير مكتملة.
1: تماما، النجاح الحقيقي غالبا مليء بالتجارب الصعبة والأخطاء، لكن المنصات الرقمية تعرض النتيجة النهائية فقط.
0: كيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هذا الخوف؟
1: بأن يغير نظرته للفشل من ناحية مخيفة إلى تجربة تعلم. علماء النفس يسمون هذا عقلية النمو، أي اعتبار الأخطاء جزءاً طبيعياً من مرحلة التطور للوصول إلى النجاح.

0: كان الإنسان يعيش وفق دورة الشمس تقريبا، فينام مبكرا ويستيقظ مع شروق الشمس. أما اليوم أصبحت المدن مضاءة طوال الليل وكأن النهار لا ينتهي، فكيف أثر هذا الضوء الصناعي على حياة البشر يا جهينة؟
1: التأثير كان هائلا جدا. علماء النفس في جامعة هارفارد أكدوا أن الضوء الصناعي خصوصا الأزرق المنبعث من الشاشات يربك الساعة البيولوجية للإنسان ويؤثر على إفراز هرمون

0: الميلاتونين المسؤول عن النوم.
1: لهذا يجد كثير من الناس صعوبة في النوم بعد استخدام الهاتف.
0: بالضبط، الدماغ يفسر الضوء القوي على أنه إشارة للنهار، فيتأخر الشعور بالنعاس. جامعة تورنتو أجرت دراسة أظهرت أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤخر الدخول في النوم العميق بشكل واضح.
1: حسناً، فلنعد إلى سؤالنا الأساسي.
0: وما هو؟
1: الضوء الصناعي الذي غير الحضارة بشكل إيجابي، لماذا أثر على حياتنا اليوم؟
0: الكهرباء يا سيدتي سمحت بتمديد ساعات العمل والتعليم والإنتاج، وغيرت شكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالكامل. لكن الجسم البشري ما زال يحمل إيقاعاً بيولوجياً قديماً مرتبطاً بالليل والنهار.
1: ولكن المدن اليوم لا تنام تقريباً،
0: وهذا أدى إلى ظهور ما يسمى بالتلوث الضوئي. بعض الدراسات الأوروبية أشارت إلى أن الإضاءة الليلية المستمرة تؤثر حتى على جودة النوم والمزاج لدى سكان المدن الكبرى.
1: حسناً، هذا بالنسبة للإنسان، ولكن ماذا عن الحيوانات؟ هل تأثرت أيضاً؟
0: بشكل كبير. علماء البيئة تحدثوا عن تأثير الإضاءة الصناعية على الطيور والحشرات وعلى الكائنات الليلية التي تعتمد على الظلام في التنقل والتكاثر.
1: إذن الضوء الذي منح الإنسان الراحة غير إيقاع الطبيعة أيضا.
0: هذا صحيح جدا. التكنولوجيا دائما تحمل فوائد كبيرة، لكنها تخلق تحديات جديدة تحتاج إلى توازن ووعي.
1: كيف نقلل هذا التأثير السلبي على النوم اليوم يا جهينة؟
0: سجلي هذه النقاط.
1: تفضل.
0: نخفف من استخدام الشاشات قبل النوم، نقلل الإضاءة القوية ليلا، نمنح الجسد وقتا للهدوء التدريجي قبل النوم، وأن نبتعد عن الضوضاء.

0: الإنسان منذ آلاف السنين يحب الحكايات والقصص، من القصص الشعبية القديمة إلى الأفلام والمسلسلات والروايات الحديثة. الغريب أن الناس أحياناً يتذكرون قصة كاملة بسهولة، لكنهم ينسون الأرقام والحقائق بسرعة. فلماذا تؤثر القصص في البشر بهذا الشكل العميق يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري مبرمج على فهم العالم من خلال السرد. علماء الأعصاب من جامعة برينستون اكتشفوا أن الاستماع إلى قصة يفعل مناطق متعددة في الدماغ مرتبطة بالمشاعر والخيال والذاكرة، بينما الحقائق المجردة تنشط مناطق أقل.
0: يعني القصة تجعل الدماغ يعيش التجربة؟
1: بالضبط، عندما يسمع الإنسان قصة يبدأ عقله بتخيل الشخصيات والأماكن والمشاعر، وكأنه يشارك في الحدث نفسه، لذلك تبقى القصة عالقة في الذاكرة لفترة أطول.
0: وهل لهذا جذور قديمة في تاريخ الإنسان؟
1: نعم، قبل الكتابة والإنترنت كانت القصص وسيلة البشر لنقل المعرفة والقيم والخبرات. القبائل القديمة كانت تحفظ تاريخها وتعاليمها من خلال الحكايات الشفوية، ولهذا تطور الدماغ ليتفاعل بقوة مع السرد.
0: حتى الأطفال يتعلمون بسرعة عبر القصص أكثر من غيرها.
1: هذا صحيح. جامعة تورنتو أجرت دراسة على الأطفال وجدت أن المعلومات المقدمة ضمن قصة تفهم ويتم تذكرها بشكل أفضل من المعلومات المباشرة، فالقصة تمنح المعلومة معنى وسياقا عاطفيا.
0: لهذا نجحت الأفلام الوثائقية التي تعتمد على القصص الإنسانية أكثر من غيرها.
1: تماما، الناس قد ينسون رقما عن الفقر أو المرض، لكنهم يتذكرون قصة شخص عاشت تجربة نفسها، فعلماء النفس يسمون هذا بالتأثير السردي.
0: هل تعلم يا جهينة أن حتى الإعلانات التجارية أصبحت تعتمد على القصص؟
1: نعم، وهذا مدروس بدقة، فشركات التسويق تعلم أن القصة تحفز العاطفة والذاكرة، والعاطفة تؤثر على القرار أكثر من المعلومات الجافة، لذلك نرى الإعلانات تبني حكاية قصيرة بدلاً من الاكتفاء بعرض المنتج.
0: ولكن أليس هذا خطيراً أحياناً؟ فالناس قد يصدقون قصة مؤثرة حتى لو كانت غير دقيقة.
1: هنا تكمن المشكلة.
0: بالضبط،
1: الدماغ يميل لتصديق القصص المقنعة عاطفياً أكثر من الإحصائيات الباردة، لذلك تنتشر أحياناً الشائعات أو الأخبار المضللة عندما تروى بأسلوب قصصي مؤثر.
0: إذن الإنسان لا يبحث فقط عن الحقيقة بل عن المعنى أيضاً.
1: هذا صحيح، القصة تمنح الإنسان إحساساً بالترابط والفهم، ولذلك كانت جزءاً من كل الحضارات البشرية.

0: هناك موضوع نعيشه في كل لحظة تقريبا، الهواتف الذكية التي تلازمنا دائما، هذه الأجهزة الصغيرة التي أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، هل غيرت طريقة تفكير الإنسان وانتباهه؟
1: بشكل كبير جدا يا سيدتي. فتقرير صادر عن جامعة كينغز كوليدج في لندن أشار إلى أن الإنسان يلمس هاتفه عشرات المرات يومياً، وبعض الدراسات رفعت الرقم إلى أكثر من 2000 لمسة في اليوم الواحد.
0: نعم، أصدق ذلك لأن الهاتف أصبح حاضراً في كل تفاصيل اليوم،
1: بل حتى في طريقة عمل الدماغ. الباحثة جلوريا مارك من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أجرت دراسات على التركيز الرقمي، ووجدت أن متوسط مدة تركيز الإنسان على مهمة واحدة انخفض بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بسبب التنبيهات والتطبيقات المستمرة.
0: وهل لهذا تأثير نفسي؟
1: نعم، دراسة منشورة عبر الجمعية الأمريكية لعلم النفس أوضحت أن الاستخدام المفرط للهاتف يرتبط بارتفاع معدلات القلق واضطرابات النوم، خاصة لدى فئات الشباب.
0: ولكن الهواتف مفيدة جدا يا جهينة.
1: بالتأكيد هي مفيدة، فهي من قربت المسافات وسهلت الوصول إلى المعرفة والخدمات، لكن المشكلة ليست في التقنية نفسها.
0: إذن أين المشكلة؟
1: في طريقة استخدام هذه التكنولوجيا.
0: هل هناك أرقام عن الوقت الذي يقضيه الناس على الهواتف؟
1: بيانات شركة داتا ريبروتال أشارت إلى أن متوسط استخدام الهاتف الذكي عالمياً يتجاوز 4 ساعات يومياً.
0: أوه، 4 ساعات يومياً، رقم ضخم.
1: وعندما نحسبه سنوياً سنجد أن الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من عمره أمام شاشة الهاتف. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اكتشف الأمير ريني أن الدوغ مارسيل يقود مؤامرة واسعة للسيطرة على المملكة بعد مرض الملك، وكيف تحولت المطاردة عبر الغابات والقرى إلى حرب خفية بين رجال القصر أنفسهم. وقد وصل ريني ورجاله إلى الدير الحجري بحثاً عن السجل الذي يكشف أسماء الخونة، وفي تلك اللحظة أدرك الأمير أن المعركة الأخيرة قد بدأت فعلاً، وأن السيف وحده لن يكون كافياً للنجاة في هذه المرة.
1: أمامكم فرصة أخيرة يا ريني، فالدير محاصر بالكامل، وأي محاولة للمقاومة ستنتهي بمذبحة لن ينجو منها أحد.
2: كاذب، لو أرادوا اعتقالنا فقط لما جاءوا بهذا العدد. هم يريدون إنهاء كل شاهد يمكنه كشف مارسيل أمام المملكة.
3: انظر حولك يا جاك، الجنود ينتشرون فوق التلال وعند البوابة وفي الممرات الجانبية. لقد درسوا المكان جيدا قبل وصولنا، وهذا يعني أن هناك جاسوسا كان ينقل تحركاتنا لحظة بلحظة.
4: إذا وقعت الوثائق في يد مارسيل فلن يبقى لدينا أي دليل يثبت براءتك، وسيعلن المجلس خلال أيام أنك خائن حاول الاستيلاء على العرش بالقوة.
3: سنقسم الرجال إلى مجموعتين، الأولى تشغل الجنود عند البوابة، والثانية تدخل من الممر الخلفي للدير قبل أن يكتشفوا خطتنا.
5: هذا يعني أننا سندخل مباشرة وسط رجال مارسيل، وإذا فشلنا فلن يبقى لنا طريق للهروب.
3: منذ أن احترقت القلعة لم يعد لدينا طريق للهروب أصلا، بل طريق واحد فقط نحو الحقيقة.
6: تحرك الرجال وسط الضباب الكثيف المحيط بالدير، بينما كانت أجراس الصباح تضرب ببطء فوق الأبراج الحجرية، لكن خلف ذلك الهدوء كانت المعركة تقترب بسرعة.
5: الجنود عند البوابة أكثر مما توقعنا، وهناك رماة فوق الأسوار أيضا. إذا بدأ القتال في الساحة المكشوفة سنخسر نصف الرجال خلال دقائق.
3: لهذا لن نهاجم من الأمام، الممر الخلفي الضيق سيمنحنا فرصة الوصول للداخل قبل أن يتحركوا بالكامل.
7: لكن الممر يمر قرب المقبرة القديمة، والأرض هناك وعرة جدا للخيول.
3: إذن سنكمل سيرا على الأقدام، فالوقت الآن أهم من الراحة.
8: حين كنت أعمل داخل قصر مارسيل سمعته يقول إن السيطرة على المجلس أهم من قتل خصومه، لأنه يعرف أن الناس تصدق الأوراق المختومة أكثر من الحقيقة نفسها.
4: وهذا ما جعله أخطر رجل في المملكة، فهو لا يستخدم السيف فقط، بل يستخدم الخوف والإشاعات والقوانين ضد أعدائه.
5: هناك حركة قرب الأشجار،
1: هناك دورية صغيرة من جنود السود تقترب نحونا.
3: اختبئوا حتى يمروا، لا نريد كشف وجوهنا قبل الوصول إلى الممر الخلفي.
0: نجحت المجموعة في دخول الدير من الجهة الخلفية بعد اشتباك قصير مع الحراس، لكن الداخل لم يكن أكثر أمانا من الخارج، فالممرات الحجرية كانت مليئة بالجنود الذين يبحثون عن السجل المفقود.
5: تفرقوا داخل القاعات، يبدو أنهم يفتشون المكان بالكامل.
3: مارسيل خائف من السجل أكثر من خوفه من سيوفنا، وهذا وحده يكفي لأعرف أن ما بداخله أخطر مما توقعنا.
8: القاعة القديمة خلف الدرج الطويل، لكن علينا المرور قرب غرفة الحراس أولا.
7: إذا دخلنا هناك سنصطدم بعشرات الرجال دفعة واحدة.
3: إذا نصنع فوضى تجبرهم على ترك مواقعهم. هيا يا رجال، أشعلوا المشاعل في الممر الجنوبي.
4: يا إلهي، انظروا إلى هذه القاعة،
9: كلها وثائق ورسائل مختومة بشعار المجلس الملكي.
3: مارسيل كان يدير الحرب من هنا.
9: ليس فقط ضدي، بل ضد كل من يعارضه داخل المملكة.
8: هل مذبح هناك؟ السجل مخبأ تحته.
7: هيا لنرفع هذا الحجر. يا إلهي،
9: وجدناه.
0: لكن قبل أن يغادر الرجال القاعة، دوى صوت لتصفيق بطيء من خلف الأعمدة الحجرية، ثم ظهر الدوق مارسيل بنفسه محاطاً بعدد كبير من الحراس.
10: أعترف أنك أرهقتني يا رينيه، كنت أظن أن رجال الغابة سينهون الأمر منذ الليلة الأولى.
7: إذن خرجت أخيراً من خلف الستار لتواجهني بنفسك.
10: لأنك تحولت إلى مشكلة أكبر مما توقعت. الجنود ما زالوا يهتفون باسمك رغم كل التهم التي نشرتها عنك، وهذا أمر لا يمكن لرجل يسعى لحكم المملكة أن يتجاهله.
11: أنت من حرك المجلس واتهم الأمير بالخيانة، وأنت من أحرق القلعة وقتل الحراس.
10: الحكم لا يبنى بالرحمة يا جاك، بل بالقوة، والملك يحتضر، وإذا لم أسيطر على البلاد بسرعة فستدخل المملكة في حرب أهلية تأكل الجميع.
7: بل أنت من سيشعل الحرب، لأنك تريد العرش بأي ثمن، حتى لو غرقت فرنسا كلها بالدماء.
10: وأنت هل تظن نفسك بريئا؟ قائد محبوب من الجيش يعود منتصرا من الحروب، كم رجل داخل القصر ظن أنك ستتحرك يوماً للاستيلاء على الحكم.
7: لو أردت العرش لأخذته بالسيف منذ سنوات، لكنك لا تفهم معنى الولاء أصلاً، لأنك لم تعرف سوى الخيانة.
10: اقتلوهم ولا تدعوا السجل يخرجوا من هذه القاعة. هيا.
0: تحولت القاعة الحجرية خلال لحظات إلى معركة عنيفة، الحديد يضرب الحديد، وصوت الصرخات يملأ أرجاء الدير القديم، بينما كان رجال مارسيل يحاولون استعادة السجل بأي ثمن.
10: احموا الأمير، لا تدعوهم يصلون إليه.
1: هل جنود يدخلون المرات كلها يا سيدي؟
7: تراجعوا نحو الباب الشمالي، إذا بقينا محاصرين هنا سنقتل جميعا.
10: اهرب كما تشاء يا رينيه، حتى لو خرجت حيا فلن يصدقك أحد بعد اليوم.
7: بل سيصدقونني، وسيصدقون الوثائق التي حاولت دفنها بالدم والنار.
8: خذ السجل يا سيدي واذهب، سأغلق الباب عليهم.
10: لا لا، سيقتلونك
8: إذا بقى مارسيل حيا، فلن يتوقف أبدا. هيا اخرج.

0: تمكن ريلي ورجاله من الهروب بينما استمرت الفوضى والنيران داخل الدير، لكن الطريق نحو باريس ما زال طويلاً وخطيراً.
1: إذا وصل هذا السجل إلى المجلس أمام الناس فسيسقط نصف النبلاء المتورطين مع مارسيل،
2: ولهذا سيلاحقنا حتى آخر رجل يملكه، لأنه يعرف أن نهايته بدأت منذ اللحظة التي حصلنا فيها على هذه الوثائق.
3: لدينا فرصة واحدة فقط، الوصول إلى القصر قبل أن يسبقنا رجال مارسيل إليه.
4: لكن العاصمة تعيش توترا كبيرا، والجنود في الشوارع يفتشون كل القادمين بأوامر من المجلس.
2: إذن سندخل باريس قبل إغلاق البوابات، لأن التأخير الآن يعني أن المملكة كلها ستصبح تحت حكم رجل مجنون بالسلطة.
5: انظروا انظروا، أبراج باريس ظهرت أخيرا.
0: دخل الأمير ريني إلى العاصمة والخوف منتشر في الشوارع.
6: أخبار الخيانة المؤامرات تصل إلى الناس من كل مكان. اللحظة الحاسمة جاءت حين وقف الأمير داخل قاعة المجلس الملكي حاملاً أسجل الذي حاول مارسيل دفنه إلى الأبد.
5: هذه الوثائق تحمل أسماء الرجال الذين اشتروا ولاء المجلس بالذهب والدم، وتحمل أوامراً مزورة باسم الملك نفسه. وإذا كان في هذه القاعة رجلك شرفاً فليقرأ.

0: شرفا فليقرأها أمام الجميع الآن.
1: كل جريمة حدثت خلال الأسابيع الماضية كانت جزءا من خطة مارسيل للسيطرة على المملكة بعد مرض الملك.
2: والرجال الذين اتهموا الأميرة بالخيانة كانوا يعملون معه منذ البداية.

0: هكذا انتهت مؤامرة الدوق مارسيل، بينما عاد اسم الأمير رينيه ليرتفع بين الناس. لكن رينيه أدرك أخيراً أن أخطر الحروب ليست تلك التي تدور خارج القلاع، بل التي تبدأ من داخلها.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: إذاعة دولة الكويت.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في عام 1859 من الميلاد تم اكتشاف هلام نفطي أو هلام البترول، وهو ما يسمى اليوم الفازلين. هو عبارة عن مزيج من الزيوت المعدنية والشموع بشكل مادة هلامية شبه صلبة، تستخرج من النفط وتستخدم كدهن طبي وتجميلي ومرطب للبشرة. كان وراء ذلك الاكتشاف الكيميائي الأمريكي روبرت تشيزبرو. هلام البترول يصنعوا نجما. قبل الدخول في تفاصيل هذه القصة، علينا معرفة معنى الهلام. الهلام هو مادة شبه صلبة شفافة، تتكون من مكونات سائلة وجامدة مثل البروتينات أو الجيلاتين، تستخرج من الأنسجة الحيوانية مثل الجلد والعظام، تتحول إلى سائل بالحرارة، يستخدم في المجالات الغذائية والطبية والصناعية.
1: هيا هيا اعملوا بجد، لا أريد كسلا، اعملوا وأخلصوا في عملكم، ومن يتهاون أو يتكاسل فسأقوم بحسم أجرته اليومية.
2: العمل داخل الحقول النفطية شاق جدا.
3: على الرغم من أجرتها العالية لكنها وظيفة شاقة.
2: صدقت، هذا ما يجعلني أتحمل كل عمل شاق من هذه الوظيفة الصعبة.
3: هيا هيا لنواصل العمل قبل أن يلاحظ مدير المصنع حديثنا الجانبي. هيا بنا هيا.
2: انظر انظر.
3: انظر ماذا؟
2: إلى ذلك الكيميائي الذي يدعى روبرت، إنه دائما التفكير والتأمل.
3: دعك منه ولنواصل عملنا.
4: يجب علي معرفة تلك المادة اللزجة التي يقوم عمال الحقل باستخدامها. هذه المادة تتراكم على المضخات بشكل كبير جدا. يجب علي معرفة أصل هذه المادة والفائدة منها. يجب علي دراسة هذه المادة جيدا. إنها مادة غير عادية، من المؤكد بأن وراء تلك المادة اللزجة فائدة كبيرة.
5: مرحبا يا عزيزي. تفضل.
4: شكرا شكرا عزيزتي.
5: القهوة اللذيذة.
4: كم أعشق القهوة التي تقدمينها لي في كل صباح مشرق.
5: أراك كثير التفكير في هذه الأيام. فما السبب؟
4: نعم، هناك مادة لزجة تشغل بالي.
5: مادة لزجة؟
4: نعم.
5: ما هي تلك المادة؟
4: لم أصل إلى المعلومة الكافية عنها، لكن أعدك عندما أحصل على المعلومة الكافية والوافية سأوافيك بكل التفاصيل.
5: حسناً حسناً، استمتع الآن بقهوتك مع هذا الجو البديع. خذ وقتك بالتفكير بتلك المادة اللزجة يا روبرت.

0: لاحظ روبرت تلك المادة اللزجة في حقول النفط في بنسلفانيا، وأصبح يبحث عن سر تلك المادة.
1: إنها مادة نسميها شمع القضبان يا روبرت. عمال الحقل يشتكون منها بسبب تراكمها.
2: وهل هناك من يقوم باستخدامها؟
1: وجدت في يوم من الأيام عاملا مصابا بالحروق من شدة الألم وضع تلك المادة.
2: وهل جاءت بنتيجة إيجابية؟
1: نعم، لكن ليست إيجابية 100%.
2: شكرا على تلك المعلومات القيمة.
1: هل تريد مني خدمة أخرى؟
2: نعم، هل سمحت لي بالحصول على كمية من تلك المادة؟
1: نعم، خذ ما تشاء من هذه المادة يا روبرت.

0: بعد هذا اللقاء أصبح روبرت يجمع تلك المادة ويقوم بعمل العديد من التجارب الخاصة فيها، حتى وصل إلى نتيجة مميزة للغاية.
1: انظر يا سيدتي، هذه المادة تداوي الحروق.
2: وهل تعتقد يا سيد روبرت أنها ستحل محل المراهم الطبية؟
1: لما لا؟ قد تكون هي العلاج المستقبلي للحروق.
2: واصل عملك بها وكثف من تجاربك لتصل إلى نتائج مضمونة.
1: وهذا ما سأقوم به، هدفي ليس الربح المادي بل مساعدة الناس.

0: روبرت ذكي جدا، يجب علينا رعاية هذا المنتج الذي قام باكتشافه.
1: نعم، هذا سيدر علينا المزيد من المال.
0: لنقدم له مبلغا مغريا لشراء هذه المادة.
1: لن يمانع أبدا إذا قدمنا له مبلغا مغريا.
0: لنحاول معه، يجب علينا إقناعه دون استسلام.
1: تلك المادة عبارة عن مرهم لعلاج الحروق وأيضا مشاكل البشرة، إنها مكسب كبير جدا.
0: فعلا، ولا أستبعد وصولنا للعالمية إذا استطعنا إقناعه ببيع الفكرة لنا.
1: العالمية؟

0: روبرت، كيف استطعت اكتشاف تلك المادة؟
1: وجعلت منها مادة طبية مؤثرة بشكل إيجابي.
2: لقد قمت بأخذ عينات من المادة اللزجة، وبعد أخذ تلك العينات قمت بعمل العديد من التجارب، وجدت فيها علاجاً للبشرة والحروق. لهذا أنا أعتز وأفتخر بهذه المادة التي اكتشفتها.
0: وماذا أطلقت اسماً عليها؟
2: فازلين.

0: قمت بتسميته فازلين وتعني ماء الزيت.
1: أرى كلامك إصراراً وحباً لهذه المادة.
0: حباً يصل إلى مرحلة العشق الجنوني.
2: نحن محظوظون بمخترع مثلك يا روبرت.
1: استمر في سعيك وحبك للعلم، فالعلم بحاجة لأمثالك.
0: سأسعى دائماً في اكتشاف كل ما هو مفيد للبشرية، لن أتوقف عند مرحلة معينة، بل سأواصل العمل والتفكير خارج الصندوق.

استطاع روبرت في عام 1870 ببيع المنتج تحت اسم فازلين بعدما ثبتت فعاليته. والجدير بالذكر أن الملكة فيكتوريا منحته وساما بسبب هذا الإنجاز.

0: الجهاز الطبي المميز. نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. بومبرغ تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء وكل من حماس وممثل مجلس السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي. الكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. ومن أخبار الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
6: دقيقتان ونصف بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية اليومية، تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: وزير الأشغال تؤكد أن مشروع سكة الحديد الخليجي ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي المشترك. بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام. توقعات بنمو الاقتصاد العماني في 2026 بدعم من إنتاج النفط. آسيان وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في الأمن الغذائي.

سلاسل الإمداد. مخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي. زيادة في معدلات التضخم بمنطقة اليورو خلال مايو الماضي. توقعات بفائض ضخم في سوق النفط العالمي بحلول 2027. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم أن مشروع سكة الحديد الخليجية يمثل ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون، وفتح آفاق أوسع لربط المنطقة بالأسواق الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي 29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة السعودية، حيث ناقش الاجتماع قرارات اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس في جدة بشأن تعزيز التكامل اللوجستي وتسريع تنفيذ مشروع السكة الحديد. وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين اللجان الوزارية لمتابعة المستجدات ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسيير رحلاتها التجارية إلى 4 وجهات تشمل فيينا وسراييفو وطرابزون وصلالة، وذلك ضمن موسم رحلات صيف 2026. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشط اليوم إن هذه الوجهات من المحطات المهمة التي تم إدراجها ضمن شبكة الخطوط الكويتية، وتحظى باهتمام كبير من قبل المسافرين، ما يعكس وكبة تطلعات عملاء

مواكبة تطلعات عملائها وتقديم وجهات متنوعة تلبي مختلف الرغبات والاحتياجات. وأضاف الشطي أن الشركة تواصل تنفيذ خططها الرامية لتعزيز شبكة وجهاتها الدولية وتقديم خيارات سفر متنوعة تلبي احتياجات العملاء خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن تشغيل هذه الوجهات يأتي ضمن استراتيجية الشركة لدعم الوجهات ذات الطلب المرتفع وتوفير رحلات مباشرة ومريحة للمسافرين. سجلت التداولات العقارية في الكويت 134 عقدا خلال الفترة من 7 إلى 11 من يونيو الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 106 ملايين دينار وفق إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. وأظهرت البيانات تصدر العقار الخاص النشاط العقاري ب

0: قيمة 1,600,000 دينار. أكد رئيس اتحاد مكاتب السفر محمد المطيري اليوم مواصلة الاتحاد دعم قطاع السفر والسياحة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في حماية مصالح مكاتب السفر وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، وقال إن الاتحاد لعب دورا محوريا في مواجهة التحديات التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية بدءا من تداعيات جائحة كورونا وصولا إلى المتغيرات الإقليمية التي أثرت على حركة الطيران، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهات المعنية أسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتمكين القطاع من التكيف مع الظروف الاستثنائية. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند 356 ثلثا وفق بيانات بنك الكويت المركزي. وأظهرت النشرة اليومية للمركزي استقرار الجنيه الاسترليني عند 412 ثلثا، فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى 387 ثلثا، بينما استقر الين الياباني عند نحو ثلثين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع المؤشر العام بنحو 22 نقطة ليقفل عند مستوى 8814 نقطة وسط تداولات بلغت نحو 659 مليون سهم عبر أكثر من 39 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 157 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25 نقطة إلى 8780 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 22 نقطة ليصل إلى 9279 نقطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أرحب بك معي.
1: أرحب فيك شفتي دلال بسادة المستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا.
0: نعم، باختصار فإن جميع المؤشرات بدت متراجعة وباللون الأحمر، فما هي أبرز العوامل التي أدت إلى ذلك، علما بأن السيولة مرتفعة لهذا اليوم تفوق 165 مليون؟
1: حقيقة هناك تراجعين واضحين اليوم في مسيرة السوق. التراجع الأول كان الأسهم القيادية، أو العنوان الأول كان الأسهم القيادية، بالتالي الضغط على مؤشر السوق الأول، وكذلك تراجع الأسهم أولى وقود ومدينة الأعمال والسور وبعض الأسهم الصغيرة، أيضا عمليات جني أرباع على هذه الأسهم، بالتالي أيضا ضغط على مؤشر السوق الرئيسي و مؤشر السوق العام. ولكن كانت هناك عمليات شراء واضحة، كانت هناك إيجابية واضحة معظم فترات الجلسة، حتى وإن شهدنا مثل هذه التراجعات إلى أن حقيقة لا تعكس أيضا الصورة الحقيقية في تداولات اليوم. اليوم هناك تداولات متوازنة، كان لدينا مثلا حوالي 60 سهم مرتفع مقابل 65 سهم منخفض، وهي إشارة إلى أن هناك شراء وهناك إيجابية. ولكن تراجع الأسهم القيادية، يعني خصوصا الأسهم الوطني وبيتك، هو من أدخل اللون الأحمر إلى الجلسة، بعد أن طبعا بدأت خضراء وحتى تقريبا أول ساعة انتهت على اللون الأخضر، ثم بدأ التراجع التدريجي وانتهى أيضا حتى التراجعات ربع نقطة مئوية، لا تعتبر أيضا من الانزلاقات أو التراجعات أو البيع الهلعي كما يسمى، إنما هي يعني مقبولة نسبيا.
0: نعم، هل تراجع بعض البنوك مرتبط بمراجعة الأجانب المتمثلة في فوتسي راسل غدا؟
1: نعم، أعتقد أن الضغط على أسهم البنوك اليوم وأيضا بعض الأسهم القيادية مرتبط بعملية تنفيذ المراجعة. تمت المراجعة وتم معرفة الأوزان التي سوف تعاد غدا أو التي سوف تخفض غدا، بالتالي التهيئة للأسعار غدا لا شك أنها تبدأ من اليوم. أعتقد أنها يعني مراجعة مهمة غدا، وفوتسي راسل وأيضا ستاندرز أند بورز مراجعتان.

0: آن واحد مثل ما تخلص منهم السوق أيضا، أو الأسهم القيادية على وجه الخصوص أيضا. أعتقد ومع تحسن الأجواء الجيوسياسية أعتقد أن السوق سوف يكون له رأي آخر.
1: نعم سيد الكريم، دعنا نتحدث عن مجريات الجلسة. هنالك أسهم تكون بأداء جيد وبأسعار جيدة، لكن في نهاية الجلسة تتراجع مما يقلص من مكاسبها، دخول مميز ومن ثم فقدان للمكاسب، فكيف نستطيع أن نقرأ يعني ما هذا السلوك؟
0: حقيقة سلوك السوق خلال 3 جلسات كان متباين بشكل كبير. يعني كانت جلسات الأحد والاثنين الماضي قبل عطلة رأس السنة الهجرية كانت عمليات دخول وسيولة كبيرة وشراء على أسهم، خصوصا أسهم أولى وقود والسور ومدينة الأعمال، وارتفاعات هذه الأسهم ولحاق المضاربين بهذه الأسهم بشكل سريع، مما أدى إلى ارتفاع هذه الأسهم بنسب كبيرة جدا. يعني خلال 3 جلسات فقط ارتفعت بما يقارب 60 و70%، بينما جلسة اليوم كانت على العكس. بعد بداية قوية لهذه الأسهم وبلوقها أيضا مستويات سعرية عالية، نتحدث عن أولى وقود بلغت تقريبا نص دينار أو 495 فلس، بدأت عمليات جني أرباح، ومدينة الأعمال ب 103 فلوس بدأت عمليات جني أرباح على هذه الأسهم والبيع، حتى انتهت بخسائر الأسهم الثلاث وتراجع أولى وقود من مستوى 495 فلس إلى مستوى 392 فلس. عملية تراجع هذه الأسهم وعملية جني الأرباح على الأسهم، انتقلت السيولة وتدورت السيولة على أسهم صغيرة ومتوسطة، وكان في مقدمة هذه الأسهم التي استفادت من هذا التدوير اليوم أسهم الامتياز والتخصيص على وجه الخصوص، حتى سجلوا ارتفاعات ب 6%، وكذلك اكتتابوا هي أسهم صغيرة كانت تحت الضغط. إضافة إلى أن اليوم كان هناك لدينا نمو مميز لسهمي مخازن ووطنية، مخازن سجل 10% وهو أكبر ارتفاع له هذا العام، كذلك وطنية اليوم 6.5%. إذن هناك عملية تدوير واضحة، هناك ضغوطات أو عمليات شراء على أسهم تحولت إلى بيع وانتقال للسيولة على أسهم كانت تعاني الضغط خلال بداية هذا الأسبوع.
1: نعم، هنالك أسهم دون ذكر أسماء كانت قد سجلت تراجعات أو خسائر في العام الماضي 2025، مثلا بسبب توزيع أسهم معينة على المساهمين وإعادة قياس الحصة المتبقية وما إلى ذلك. هل تستطيع هذه الأسهم تجاوز خسائر العام الماضي والنهوض مجددا لتحقيق أسعار جيدة؟
0: نعم، حقيقة خلال العام الماضي هناك أسهم حققت ارتفاعات كبيرة، ثم كان عليها عمليات جني أرباح خلال شهري نوفمبر وديسمبر خلال آخر شهرين من العام، واستمرت هذه الضغوط خلال هذا العام، ولكن من الملاحظ أنها خلال هذه الفترة بدأت أيضا تستعيد النفس الإيجابي وتستعيد النمط، الحقيقة نمط صعود والانتهاء من عمليات تصحيح طويلة. فبالتالي ومع أيضا زيادة كبيرة في الزخم على هذه الأسهم، بداية زيادة في الكميات وزيادة في القيم، رأينا هذه الأسهم أيضا تحقق ارتفاعات كبيرة وتعوض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية. فأعتقد أن في تبدل في سلوك مجموعة كبيرة من الأسهم، خصوصا أسهم صغيرة ومتوسطة.
1: نعم، نشكرك جدا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. بدأت دولة قطر الشقيقة إعادة عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها إلى منطقة الشرق الأوسط استعدادا لزيادة الصادرات فور استئناف حركة الملاحة بشكل كامل عبر مضيق هرمز. وفي السياق المتصل، أكدت شركة ماكدرموت انترناشونال استمرار أعمالها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التابع لقطر للطاقة رغم بعض القيود التشغيلية التي فرضتها التطورات الأمنية خلال فترة الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرة إلى أن العمل لم يتوقف.

0: وقف. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يظهر مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدا من موقع موانئه خارج مضيق هرمز واستمرار السياسات المالية الحذرة. وأوضح الصندوق في ختام زيارة بعثته إلى مسقط أن تأثيرات الصراع الإقليمي تركزت في بعض الضغوط التضخمية وقطاعات غير نفطية مثل السياحة والإنشاءات، بينما بقيت قطاعات النفط والغاز مستقرة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العماني بنحو 3.7 في 2026، مدفوعا بارتفاع انتاج النفط من تعاف تدريجي للنشاط غير النفطي خلال الفترة المقبلة. بعد نجاحها في جذب نحو ما يزيد عن 7 ملايين سائح في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وبزيادة نسبتها 5% عن العام الماضي، تستهدف مصر حاليا جذب نحو 20 مليون سائح خلال العام الحالي 2026. نتابع سويا ما أعده ياسر سعد.
1: على الرغم من عدم استقرار الرحلات الجوية وارتفاع تكاليف السفر، تتوقع مصر وتعمل على جذب نحو 20 مليون سائح هذا العام في ظل زيادة سنوية شهدها قطاع السياحة المصري في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، حيث نجحت مصر في جذب ما يزيد عن 7 ملايين سائح، وذلك بزيادة سنوية قدرها 5%. وزير السياحة المصري شريف فتحي أكد أن عائدات السياحة خلال هذه الفترة بلغت حوالي 6 مليارات دولار فاصل 8، وهي مؤشرات تعكس قدرة قطاع السياحة المصري على الصمود إزاء الأزمات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت أعداد السائحين زيادات سنوية خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير وسط القاهرة التاريخية. وزير السياحة المصري الذي توقع انخفاضا في عدد السائحين خلال فصل الصيف الحالي بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات بالإضافة إلى أحداث منطقة الخليج العربي، أكد أن هناك انتعاش في قطاع السياحة خاصة في فصل الشتاء والذي يعد موسما سياحيا مهما، وأنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين بشكل أعلى مما تم تسجيله العام الماضي والذي استقبل نحو 19 مليون سائح. هذا وتستهدف مصر على المدى المتوسط رفع عدد السائحين إلى نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وذلك في ظل نجاح مصر بالترويج باعتبارها وجهة سياحية آمنة وتمتلك مقومات تاريخية وسياحية عديدة. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بشكل طفيف في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما ضغطت أسهم قطاع السيارات بعد تراجع سهم BMW إثر خفض توقعاتها السنوية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليصل إلى 636.3 نقطة، وسط تداولات حذرة واتجاه عام للانتظار في الأسواق. بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم عند مستوى قياسي جديد للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربا من حاجز 70,000 نقطة، بدعم من تراجع المخاوف الجيوسياسية واستمرار الإقبال على أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر نيكاي بنحو 7 أعشار ليغلق عند 69,900 نقطتين، بعد أن لامس مستوى 70,126 نقطة خلال الجلسة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 6 أعشار إلى 4,013 نقطة.

نفط ومعادن. استقرت أسعار النفط اليوم قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر وسط ترقب الأسواق لتطورات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتحذيرات من فائض مرتقب في المعروض العالمي خلال العام المقبل. وارتفع خام برنت بمقدار سنتين ليصل إلى 78 دولارا و98 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3 سنتات ليبلغ 76 دولارا و8 سنتات للبرميل. وفي أسواق المعادن استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للبنك. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4331 دولارا للأوقية. منخفضت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس عشر إلى 4351 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي.

0: أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم عن ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 8.7% شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6.8 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 21 بعد تراجعها بنسبة 9.4 خلال مارس الماضي. وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة الطلب على الآلات بنسبة 15.6% خلال إبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 9.3% بعد زيادتها بنسبة 5.9% خلال الشهر السابق. في ظل سعي الاقتصادات الآسيوية إلى تنويع شراكاتها التجارية وتعزيز أمنها الغذائي، تتجه دول رابطة آسيان إلى توثيق تعاونها مع روسيا في مجالات حيوية تشمل الزراعة وسلاسل الإمداد والاستثمار. نتابع هذا التقرير.
1: تتجه دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان نحو توسيع تعاونها الاقتصادي مع روسيا، وكذلك التركيز المتزايد على الأمن الغذائي والإمداد على التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. خلال افتتاح منتدى الأعمال روسيا وآسيان في مدينة قازان الروسية، أكد الأمين العام للرابطة أن دول آسيان تبدي اهتماما بتعميق الشراكة مع روسيا في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية والنقل اللوجستي، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق الإقليمية والدولية. من جانبه وصف مستشار الرئيس الروسي القمة بأنها خطوة استراتيجية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ودول جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن توسيع مجالات الاستثمار والتجارة وتوزيع الربط الاقتصادي بين روسيا وآسيا، بالإضافة إلى بحث الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى مع دول آسيا، منها مشاركة سنغافورة وأندونيسيا، إلى جانب وفود من دول آسيوية وأوراسية مثل تركيا وكازاخستان وأوزبكستان، بما يعكس اتساع الحضور الدولي في المنتدى. كما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس

في أعمال القمة إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالاقتصاد والطاقة والتجارة. تأتي هذه التحركات في إطار توجه آسيا لتوزيع شراكتها الاقتصادية وتوسيع علاقاتها الدولية في وقت شهد فيه النظام الاقتصادي العالمي تحولات متسارعة تدفع الدول إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة واستقرارا في مجالات التجارة والإمدادات الغذائية.

بهذا انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير.

بلاغة الحسام حين يكون السيف طبيباً. يمتطي فارس عبس عنترة بن شداد صهوة الإباء ماضياً إلى المنايا بصدر الرحب وثبات لا يزعزعه كشف الزمان لقناعه، فإذا عجز الطبيب عن رد الردى كان سيفه هو الترياق الذي يحسم معارك الوجود. وفي ذلك قال عنترة منشداً: إذا كشف الزمان لك القناعة ومد إليك صرف الدهر باعة، فلا تخشى المنية والقينها، ودافع ما استطعت لها دفاعا. يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراعا. ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاعا. حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباعا، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي

0: رأس من يشكو الصداع.
1: أزاهير العرب.
0: عز القناعة وزهد الطائي. أصاب داود الطائي فاقة كبيرة، فجاءه حماد بن أبي حنيفة بأربعمائة درهم من تركة أبيه وقال: هي من مال رجل ما أقدم عليه أحد في زهده وورعه وطيب كسبه. فقال الطائي: لو كنت أقبل من أحد شيئاً لقبلتها تعظيماً للميت وإكراماً للحي، ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة. وفي ذلك السياق نستذكر ما أنشده جمال الدين الصالحي المشهور بابن المبرد: إن ضن زيد بما في بطن راحته فالأرض واسعة والرزق مبسوط، إن الذي قدر الأشياء بحكمته لم ينسني قاعدا والرحل محطوط.

0: إعجاز الحركة البيانية في الفرق بين الوقر والوقر. تنفرد لغة القرآن الكريم بعمق ينفذ إلى جوهر الحركة، حيث يحيل تغيير الفتحة إلى كسرة دلالة الكلمة نحو آفاق متباينة، فيبين الإعجاز في دقة النظم واختيار اللفظ. تبرز كلمة وقر كشاهد بليغ على هذا التمايز، فبفتح الواو تكون وقراً للدلالة على ثقل السمع والصمم المعنوي الذي يحجب القلوب عن الحق، كما ورد في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم وفي آذانهم وقرا. أما بكسرها فتصير وقرا لتصور الحمل المادي الثقيل الذي تحمله السحب من أوزار الماء، وذلك في موضعها الفريد بسورة الذاريات حين قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا. فبين ثقل يمنع الإدراك وثقل مادي يبث الحياة، تتجلى عبقرية اللسان في أبهى صورها. وخلاصة القول أن الوقر بالفتح صمم في الأذن، والوقر بالكسر حمل على الظهر، ليبقى هذا الفرق آية تعكس جزالة العربية ودقة بيانها.
1: أزاهير العرب.
0: بين ألق الممتع وجودة الماتع. تتسع اللغة العربية لكل بديع، وتظل حركاتها وأوزانها ميادين فسيحة ترسم لنا دقة التعبير. فإذا تقاربت المعاني أضاء لنا التراث قواعد الاستعمال التي تنفي الحرج وتؤصل الإبداع. كثر اللغط عن هاتين المفردتين، وأنكر قوم ورود كلمة ممتع في لغة العرب، وممتع تعني رائق، وفيها قال الشاب الظريف: وأفدت سمعي من فكاهة ممتع الألفاظ

مقبول الكلام مفيده. أما إذا أبحرنا في لسان العرب فسنجد الماتع لقبا لكل ما بلغ في الجودة مداها وطال في المجد ذراها، كما صوره النابغة الذبياني برجاحة تزدان بها كفة الفخر بقوله: إلى خير دين سنة قد علمته وميزانه في سورة المجد ماتع. وزاد غيره في وصف الإتقان فقال: خذه فقد أعطيته جيدا، قد أحكمت صنعته ماتعة. إن هذا السباق بين اللفظين ينتهي عند رياض الترادف، فالممتع بيان يتموج عذوبة في الأسماع، والماتع إتقان يتبوأ قمة الارتفاع. وما أجمل لغة تعانق التطور دون أن تنزع تاج الاتزان.

0: سجال المودة بين القديم والمستجد. تباينت رؤى الشعراء في منازل العشق، فمنهم من أبصر الوفاء في أول طرقة للقلب، ومنهم من رأى الصفاء في آخر مرسن تسكن إليه الروح. صاغ شعراء العرب سجالاً عذباً حول أحقية المحبة، حيث نادى أبو تمام بأصالة القديم قائلاً: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبداً لأول منزلي. فرد عليه الأصبهاني منتصراً للحاضر قائلاً: دع حب أول من كلفت بحبه، ما الحب إلا للحبيب الآخر، ما قد تولى لا ارتجاع لطيبه، هل غائب اللذات مثل الحاضر، دنياك يومك دون أمسك فاعتبر، ما السالف المفقود مثل الغابر. وجاء رد آخر يستنهض الحجة بخاتم المرسلين: افخر بآخر من كلفت بحبه، لا خير في حب الحبيب الأول، أتشك في أن النبي محمدا ساد البرية وهو آخر مرسلي. ويبقى الحب سلطانا لا يحد بزمان، فخيره ما صدق فيه الود، وأزكى المحبة من عقدت للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من ساد الأولين والآخرين.
1: أزاهير العرب.
0: روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. إن من مفاخر اللغة العربية وأسرار بلاغتها قدرتها على جمع العالم في كلمتين، حيث نحت العرب لكل زوجين اصطحب أو ضدين اصطرع لفظا واحدا يختصر المعاني ويجمل المباني. وهذه المثنيات ليست مجرد قواعد لغوية

0: الحيوية، بل هي مرآة لثقافة ترى الرابط الخفي بين الأشياء. ومن هذه الدرر اللفظية التي تفردت بها لغة الضاد تلك المثنيات: الأجودان، البحر والمطر، الأثرمان، الدهر والموت أو الليل والنهار، الأحمدان، الأمن والسلامة أو المتنبي وأحمد شوقي، الأخبثان، الأرق والقلق، الأخضران، العشب والشجر، الأحمران، الزعفران والذهب، الأزهران والقمران والنيران والأنوران، كلها مثنيات للشمس والقمر. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليس اللطف كلمة زائدة في هامش الحياة، ولا زينة يتجمل بها الإنسان إذا اتسع وقته. اللطف من محاسن الأخلاق، وقد يكون في لحظة ما جسرا ينجو عليه قلب من الغرق.
0: كان عاصم رجل عملي، يزن الأشياء بميزان الوقت والمنفعة، وكانت هند ترى أن بعض ما لا يقاس بالمال هو أثمن ما في الحياة. كلمة طيبة، التفاتة رحيمة، سؤال صادق.

0: يا هند، لا وقت عندي لهذه المجاملات. الناس كثير الحاجات، ومن فتح لهم باب اللطف أتعبوه.
1: ومن أغلق باب اللطف أتعب قلبه ولو استراح جسده.
0: أكل كلمة طيبة واجبة؟
1: ليست واجبة دائما، لكنها قد تكون الدواء الوحيد لمن لا يطلب أكثر منها.

0: أغلق الباب شيخ غريب ابتل ثوبه بالمطر وسأل عن الطريق لبيت في آخر الحي. كان عاصم على وشك أن يشير إليه من بعيد وينهي الأمر،
1: لكن هند نظرت إليه نظرة قالت فيها ما لم تقله بلسانها. هنا يمتحن اللطف لا في القصص ولا في المواعظ.
0: الطريق من هناك، امضي يمينا ثم اسأل احد.
1: يا عاصم المطر شديد.

0: السيد والشيخ غريب، امشي معه قليلا.
1: سأتأخر.
0: تأخر عن عمل قليل ولا تتأخر عن خلق كبير.
1: تعال يا عمّا، تعال سأدلك على البيت.

0: لم يكن الطريق بعيدا، لكن في ذلك الطريق تغير شيء في عاصم. سمع الشيخ يشكره بدعاء صادق، ورأى في عينيه راحة لم تكن موجودة قبل دقائق.
1: يا هند، لم أفعل شيئا كبيرا، لكنه دعا لي كأني أنقذته.
0: لأن الحاجة لا تقاس بما تبذله أنت، بل بما يرفعه فعلك عن قلب المحتاج.

0: كنت أظن اللطف رفاهية،
1: بل هو أدب القلب حين يرى تعب الآخرين قبل أن يحسب تعب نفسه.

0: ومنذ ذلك اليوم لم يصبح عاصم أقل انشغالا، لكنه صار أرحب قلبا. تعلم أن دقيقة من الرفق قد تترك أثرا أطول من ساعات من الكلام.
1: ومحاسن الأخلاق لا تطلب في المواقف الكبرى وحدها، إنها تسكن في التفاصيل الصغيرة، في نبرة الصوت، في فتح الباب، في إرشاد غريب، وفي كلمة تمنح قلبا متعبا شيئا من الأمان.

0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، اللطف لا ينقص صاحبه بل يكشف مقدار النور الذي يحمله. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحب الكويت.

0: رويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن، شخصيات من بلادي.
1: فارس بن عبد الرحمن لوجيان. ولد فارس بن عبد الرحمن لوجيان في حي القبلة عام 1934، والتحق بالمدرسة المباركية ودرس فيها إلى أن تخرج فيها كمعلم ليعين مدرساً في مدرسة النجاح الابتدائية. كان لوجيان شغوفاً بالتعليم، فواصل دراسته بالخارج في مصر حتى حصل على درجة الليسانس في الحقوق. فور وصوله من مصر عين رئيساً لقسم التفتيش بدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم موجهاً للمنطقة الجنوبية. وفي فترة الستينيات كان الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان من أوائل المنتمين إلى سلك القضاء، فبدأ بوظيفة وكيل أول للنيابة، ثم صدر قرار بانتدابه للعمل كمدير لإدارة التنفيذ بالمحاكم. استمر لوجيان في العطاء حتى تم تعيينه محامياً في النيابة، ثم في منصب النائب العام. مرت مسيرة الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان بالعديد من المحطات المهمة في حياته، ففي عام 1900 انتدب ليمثل دولة الكويت في منظمة الأوابك، وفي عام 1982 تم انتخابه من قبل مجلس الأمة رئيساً لديوان المحاسبة، وفي عهده صدر قانون حماية الأموال العامة وإخضاع جميع وزارات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة. وبعد مسيرة زاهرة بالعطاء، توفي الراحل فارس عبد الرحمن لوجيان بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 بعد صراع مع المرض.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بلومبيرك تكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وتقول إن الاتفاق النهائي سيجري اعتماد بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على السلاح النووي، مضيفا أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين. نائب الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنها لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها. مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادا للمساهمة في تنفيذه. مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء وكل من حماس وممثلي مجلس السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان رغم انتقادات الرئيس الأمريكي، والكرملين ينفي تلقي مقترح لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني. ومجموعة السبع تؤكد ضرورة تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
5: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء، نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت، إذاعة البرنامج العام، ومن خلال برنامجنا اللي دائما نطل عليكم كل أربعاء من كل أسبوع، بودكاست تمكين. هذا البرنامج اللي مثل ما عودناكم ان احنا نستضيف من الشباب والشابات الكويتيات اللي وصلوا في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وأهدافهم بسبب التمكين الأول، اللي يكون يا يكون من الطفولة يا يكون في بداية الشباب.

0: هذه الأفكار اللي تحتاج إلى دعم وتمكين وتأييد. وإحنا اليوم في برنامجنا بودكاست تمكين نسلط الضوء على هؤلاء الشباب اللي هم يعني مستقبل الكويت دائما وأبدا، ونتمنى لهم كل خير. فمسي عليكم بالخير ونقولكم إن شاء الله تكون حلقة جميلة وممتعة مثل ما عودناكم. لكن في البداية خلوني أرحب بزميلي عبد الرحمن، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عبد الله الدوسري. طبعا تمكين البرنامج والبودكاست الجميل، نعم، اللي الصراحة قابلنا عدد كبير من المشاريع الكويتية الشبابية اللي يعني صدمونا الصراحة بالطاقات وصدمونا كذلك بالإنجازات. وفي نفس ما يعني قابلنا كذا شاب حتى وصلوا إلى العالمية، إيه
0: ما شاء الله،
1: بريطانيا وفي منهم كذلك في أمريكا، وهذا شعور فخر الصراحة.
0: صحيح،
1: استشعر فيه.
0: صحيح. فاليوم دائما مثل ما عودناكم أن هذا البرنامج نسلط عليه فيه الضوء وعليه الضوء أكثر وأكثر على شبابنا وبناتنا، وندعمهم اليوم من خلال يعني وزارة الإعلام وما تقدمه في خدمة المجتمع الكويتي ودولة الكويت للنهوض بشريحة كبيرة ومستقبل الكويت اللي هم شباب وشابات الكويت بإذن الله. ومثل ما عودناكم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي، ومن التقديم عبد الرحمن عقيل، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري. التنسيق والمتابعة فجر العبيد، أما الهندسة الإذاعية وفاء الخميس، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر،
1: ومن الإخراج مشاري الربح.

0: عودة لكم مستمعينا في بودكاست تمكين، وراح نستكمل معاكم في قصص الشباب المبدعين الكويتيين، وهذا دورنا في وزارة الإعلام أن ندعم الشباب الكويتي. واليوم ضيفنا عبد الرحمن نواف المطيري، مؤسس أكاديمية لاكنتيرا. عبد الرحمن حياك الله ويانا في بودكاست تمكين.
1: الله يحييك أخوي عبد الرحمن عقيل، وحيي كل المستمعين الكرام، وجزاكم الله خير على الاستضافة الجميلة هذه.
0: عبد الرحمن، يعني في البداية ودنا تعرفنا عن نفسك وعن مسيرتك المهنية وكذلك عن تأسيس الأكاديمية.
1: بسم الله الرحيم، معاكم المهندس عبد الرحمن نواف المطيري، خريج ولايات المتحدة الأمريكية، غواص إنقاذ ومرشد غوص
0: ما شاء الله
1: دوامك، ومدرب من الاتحاد الآسيوي الكويتي. أسست الأكاديمية طويل العمر السلامة، كانت الفكرة من الأساس أني كنت لاعب بالجامعة بالأمريكا، فكنت أنا والمدرب وولد داير زملاء، مو هو مدرب وأنا لاعب أساسا، فكان يأخذني وياه لأكاديمية ولده، فكنت نتابع التمارين ولده، فكان يرشدني شوف اللاعب الفلاني.
0: بس عفوا دقيقة، هذا مدرب كان وياك بأمريكا؟
1: كان مدرب وياه بأمريكا، هو مدرب الجامعة اللي أنا كنت تحته.
0: أي ممتاز،
1: فهو البروفيسور وهو المدرب للفريق نفسه. عرفت، فكان ياخذني وياه، فكنا احنا زملاء، يعني مو مدرب ولا انا طالب إيه؟ ولا لاعب. عرفت، فهي كانت الفكره الاساس ان حبيت التدريب منه. عرفت، فانطلقت من الكويت، رجعت الكويت، خذيت ليس الاتحاد الاسيوي
0: ما شاء الله تبارك
1: الله، الله يجزاه خير كابتن محمد النمش وعبد الله مسلم، هم اللي كانوا محاضرين علي بالدوره هذه. تعلمت واستفدت منهم الكثير، انا كنت اساسا اعضاء التدريب شيء، طلع من بعدهم شيء ثاني مختلف تماما،
0: عالم آخر
1: تماما.
0: ممتاز عبد الرحمن، يعني ذكرت قبل شوي ان المدرب، هل ما زالت علاقتك وياه موجود يعني مستمرة اليوم هذا؟
1: لا الحين، بس انه خلاص عرفت
0: عطاك الاساس وخلاص توكل على
1: الله، بعيدين صرنا عن بعض.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الرحمن، متى اكتشفت الشغف هذا التدريب؟ يعني انت الحين ما شاء الله تبارك الرحمن عندك ثلاث اشياء كل واحدة تختلف عن الثانية. عندك ما شاء الله أول شيء الهندسة، بعدين عندك الغوص البحر، الحين أكاديمية، ويعني رعاية جيل صغير بالعمر، يعني ما شاء الله. ودي أعرف أكثر عن شلون اكتشفت شغفك في الرياضة هذه.
1: الرياضة هي من الأساس، يعني عبد الرحمن ولد الرياضة وياه، مو شيء يعني مصطنع ولا هي، خاص بالفطرة الرياضة وياه. بلشت الرياضه من يوم كنت صغير، يعني حتى يعني انا ما اتذكر متى اساسا بلشت، يعني ولدت وياي الكوره. عرفت، والغوص بس انه بلشت متاخر، لانه الكوره القدم كنت يعني من الاساس منذ الولاده
0: بالبراحات، ها بدايه البراحات
1: البراحات كلها.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين يعني تاسيس اكاديميه لاكنتيرا ما شاء الله، هي وين مقرها؟
1: هي الحين مقرها نادي التضامن بالفروانيه.
0: ممتاز. والأكاديمية هذه يعني تستهدف أي فئة عمرية؟
1: شوف، الفئة العمرية احنا بلشنا الحين من 6 ل 13 سنة. بس احنا الأساس نفكر ان الأكاديمية تكبر والجيل هذا يصعد ويانا، مو يكون 13 هذا الأكبر وصاروا 16 سنة فيكون هذا فريقنا صعد ويانا، فاحنا مؤسسينه يكون هذا فريقنا من الأساس.
0: أوكي، يعني أنتم الحين طريقتكم تأسيسهم بس بكرة القدم.
1: كرة القدم فقط لا غير.
0: الأكاديمية تعانون، يعني في صعوبة أتوقع لما تتعامل مع أطفال في السن السادسة يعني والسابعة، شون يعني تتعامل ياهم؟ هل الصبر يعني له دور؟
1: الصبر له دور حيل. وترى إذا أنت يعني علمت طفل شغلة والله تفرح إنك أنت غيرت فيه شيء، وراح تشوف يعني التطور قدامك، وراح يعني الصبر هذا اللي سويته راح تستانس، واصلا راح تستمتع ان الطفل يغلط عشان تصحح له، لانه راح تشوفه بعد سنه بعد شهر، مو سنه بعد شهر، راح يتغير.
0: زين عبد الرحمن، الحين شنو عامل النجاح بالنسبه للاعبين؟ في مدربين واجد بالاكاديميات لما يعني نقابلهم يقولون احنا نعاني من سالفه عدم التزام الاسره باستمراريه تواجد يعني الطفل وياهم.
1: هذا سؤال جميل جدا. هو مو بس السرعه،

0: هو بيئة هي هو عالم كامل لازم تغير بالكويت بالذات. يعني احنا بالاكاديميات يعني انا ما اقدر الزم الطفل ولا الولي امر انه يحضر كل تمارينه لانه بالنهاية هو دافع يعني عادي يسحب عليك يمشي
1: صح
0: عرفت؟ ما في ملاعب مهيئة يعني مهما نقول ما في ملاعب مهيئة والجو بالكويت ترى حيل حيل
1: متعب
0: عرفت؟ وولي امر اولياء امور يعني ما يتفاهمون وياك يعني اذا ولده ما قاعد يسمع الكلام ليش تصح ولدي؟ ولدي مو غلطان
1: اوكي يعني يتعانون بعض المرات من تدخلات
0: لعب ولدي اساسي زين ولدك يعني حرام العب اساسي ويسوي خطا مباراه ضد اكاديميه ولا نادي تدمر مسيرته وبس الابو شو ما يعبال انه بس بونس ولده
1: عرفت
0: فهو هذا علم كامل انا تغيرت وجهه نظري فيه بعد ليسن التدريب والله
1: ما شاء الله
0: ولا انا كنت وياهم مثل اولياء امر انا متفاهم وياهم ترى
1: زين يعني عبد الرحمن الصراحة التعامل ويا الأطفال خصوصا لما احنا نقول اللي أعمارهم فوق العشرة تقدر تتعامل وياه كرجل يعني
0: صح.
1: تخاطبه كرجل يستوعب ويحب انك تخاطبه كرجل اصلا بس اللي دون ذلك شلون ابي اضبط عليهم يعني الحزم في اني كوني كابتن عليهم
0: شوف حتى الأطفال ترى شخصياتهم تختلف يعني كل طفل راح تنتهي تعرف ان هذا شخصيته قوية ما تقدر تعطيه اوامر على طول
1: عجيب
0: في يعني بالاكاديمية عندي اطفال انا اعرف ان شخصيته قوية ما اقدر اكسر شخصيته واكسر شوكته وخلاص يتدمر فانا اعطيه على ونس انه اوه انت ترى كابتن فريق انت قوي بس لازم تحتويه اذا ما احتويته ضاع يا يعني انه يصير مشكلتي ويضيع مستقبله يا يعني انه ينكسر شخصيته وخلاص
1: الله الله شعور أبوي جميل جدا
0: جدا
1: ما شاء الله يعني الحين أنتم تواصلتوا مع أندية خارجية عالمية نتكلم
0: من الأساس إحنا قبل ما نبلش لكن تيرا بلشنا مع أندية الأوروبية
1: ما شاء الله
0: أي تواصلنا وياهم في ناديين إسبانيين تواصلنا وياهم كلمناهم واحد منهم يعني قعدنا وياهم سوينا ميتينجات ترى خلاص وصلنا للمراحل الاخيره ان حتى سوينا دراسه جدوى بالكويت اعطيناهم كل التفاصيل وخلاص يلا يعني لدرجه اني سويت اكاونت انستغرام باسمهم ان خلاص هذا فرع بالكويت وخلاص انا مجهز رحت الملاعب مجهز وحجزت باسمهم ان خلاص انا اخذت الموافقه المبدئيه وياهم
1: شو اللي حصل
0: اخر شيء اثناء التواصل وياهم اتصلت على وكيلهم بالسعوديه سبحان الله يعني صدفه انه حصلته صرت عليه واحد عنزي الله يذكره بالخير بعد التواصل قال لي ترى ياخذون مني سنويا 100,000 ريال قلت حلو هذه اولها احنا يوم ما كنا نتواصل وياهم نكلمهم كنا نسولف على رسم السنويه فلما كنت اقول لهم اول سنه فري ثاني سنه وعطيتهم رسوم يعني معقوله 4,000 كويت تقريبا سووا سكيب للمعلومه هذه ما يعني ما جدوني فيها سووا سكيب فيوم قالوا خلاص هذه الموافقه المبدئيه لك بعدها تواصل عين مرة ثانية قالوا لي يلا احنا عطيناك الموافقة راح نزورك بالكويت تحدد اي يوم تسوي معسكر مدته 4 ايام المعسكر 80% من اشتراكاته لنا مو للنادي الاسباني مو لنا احنا بالكويت و20% لك بعد المعسكر هذا يا اما نقرر نعطيك الفرانشايز او لا اذا عطيناك العلامة التجارية مالتنا ترى السنوية راح تعطينا 12,000 كويتي
1: وهذا مو مجدي بالنسبة لكم
0: مستحيل يعني ما في أكاديمية يعني إذا تبي تشتغل صح ما مستحيل طلع شنو 12,000 أنا أصلا إذا طلع 12,000 خسران
1: مها
0: إيه عرفت
1: يعني الحين لما يعني نقول خابت الآمال مع النوادي الأوروبية شنو جاك شعور إنك خلاص أنا بنشئ نادي كويتي أبي أسوي أكاديمية خاصة فيني بمعايير أوروبية زين تكون باكر لها وكرة اصلا في دول الخليج وفي دول
0: هذا بالضبط هذا هدفنا انا خلاص لما وصلنا للمرحله هذه خلاص يعني لما وصلنا للمرحله هذه خلاص انه وصلنا لنهايه الطريق المفروض يعني يمكن الانسان طبيعي خلاص يكنسل شاف الاكاديميات
1: يجي احباط بشكل عام
0: إحباط. بس كيف خلاص ان ليش هذول بياخذون علينا فلوس ليش مو انا 12,000 اللي بدفعها انا اطور فيها اكاديميتي
1: صح
0: اي
1: صح وتجيب مدربين واكاديميه يعني عبد الرحمن ما هي ابرز التحديات اللي واجهتها في بدايه انشاء المشروع هذا سواء بالملاعب أو

0: والمدربين او كذلك حتى في التسويق. يعني التسويق دائما احنا نشوف الشباب يعانون منه.
1: صح صح. اول شيء الملاعب هذا، انا حتى اني قدمت شكوى لهيئة الشباب بسبب الملاعب، ما في ملاعب بالكويت، فعلا ما في ملاعب. الملاعب سولد اوت، تروح ملعب يقول لك فل اكاديميات، فل اكاديميات. حصلت ملعب توه ما بطل. وكلمته بالغلط، شفت اصلا كلمته قلت له بحجز عندك، قال لي قبلك 14 اكاديميه.
0: ما شاء الله.
1: قلت حلو يلا حط اسمي. تواصل وياي بالتليفون، ركز وياي، تواصل وياي بالتليفون. قال لي قال تواصل وياي بالتليفون، قال لي خلاص اوكي ما في الوقت موجود اللي تبيه. بعدها بعد اسبوع قلت خلاص يلا يعني عطني الموافقه. قال لي شنو؟ اي حجز؟ ما في حجز.
0: ايه
1: قلت بيني وبينك، قال ما في اثبات. انا اتاكدت ان
0: ايه نعم ايه. الحين عبد الرحمن يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا يدل على ان الطاقات الشبابيه بالكويت والاكاديميات تعزز يعني وتعطي مؤشر ان المجتمع تبارك الرحمن متجه الى اتجاهات الرياضيه خصوصا للجيل الشباب، وتواجد هذا العدد الكبير من الاكاديميات يعطينا مؤشر اكيد ان ما شاء الله تبارك الرحمن ان المجتمع الكويتي مجتمع يعني الجيل الجديد نسميه جيل رياضي، ونشوف ان الجيل الصغار يعني بالعمر كذلك. انت خلفيتك هندسيه وهذا يعني تكلمنا فيه في اول شيء، كيف اثر هالشيء هذا في اداره يعني ادارتك للاكاديميه، ادارتك للشباب؟
1: صح. شوف بطبيعه شخصيه اي مهندس يكون منطقي، ترى واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في عاطفه بالموضوع.
0: نعم.
1: فلما سوينا الاكاديميه كل شيء منظم، كل شيء محسوب. انا راح اسوي كذي، بعدين كذي، راح كذي. اذا ما صار ترى في بلان بي، بلان سي.
0: حلو ممتاز.
1: فالحمد لله ان من بلشنا توه الحين ان شاء الله في فرع بفحي القادم.
0: ما شاء الله.
1: والجهرة على الرادار.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يوفقكم ان شاء الله. الفلسفه الكرويه اللي تتبناها الاكاديميه، الحين احنا نتكلم عن الرياضه، الناس تظن انها بس مجرد لعب كوره وكذي، هي فيها فلسفه، هي فيها كل اكاديميه لها طريقتها في في التدريب، كذلك في اعداد الجيل واخلاقياتهم. ترى حتى الاكاديميه تتدخل في اخلاقيات اللاعبين، بان تعوده على الصبر، انه ما يسب، انه ما يتعدى على زملائه.
1: صحيح.
0: الانانيه كذلك. فلسفتكم الكرويه،
1: شوف فلسفتنا الكرويه كانت واضحه من الاساس، يعني حتى بعد ما دورت على المدربين كنت اقول لهم ترى هذه منهجي حق الاكاديميه، ان او اوت، وياي ولا لا. ففي مدربين ما تجوز لهذا لانه راح يكون فيه انضباط.
0: ايه.
1: فتعبت على ما احصل مدربين اللي كانوا يتماشون مع الاكاديميه ومنهجيتها. منهجيتها ان لازم اللاعب ينضبط ويانا، شخصيته لازم نقويها. احنا ما نبي نقوي بس اللاعب، ما نبي نطور موهبته، احنا نبي نطور شخصيته. احنا ما نبي نصنع بس اللاعب، احنا نبي نصنع كابتن داخل اي فريق يروح له.
0: ممتاز.
1: يعني لما يجي نادي ياخذ مني لاعب، ادري ان اللاعب هذا راح يكون هو كابتن الفريق هناك، ما راح يكون لاعب عادي. فاحنا بس ما نطور اللاعب، احنا نطور شخصيات ويانا.
0: ممتاز ممتاز جدا. طبعا اهميه الرياضه في بناء الشخصيه للجيل الصغير، وهذه رساله بك توجهها لاولياء الامور خصوصا اللي عندهم يعني شباب صغار في عمر الست سنوات الى ال 15 سنه. اهميه الرياضه هذه، كره القدم، الفريق، وجود فريق، شعور الحماس، شعور توحيد التوجه يعني للفوز، يعني شنو رسالتك لهم؟
1: رسالتي حق اولياء الامور بالذات حق الجيل القادم، الجيل هذا يخرع فعلا. ان الاجهزه الالكترونيه قاتله الجين، يعني انت تشوف اللاعبين بعضهم متشتت مخه بسبب الاجهزه. فلازم يكون ويا، لازم تدخل رياضه بحياته، لا تخليه انه مجرد هوايه، لا خله عاده ويا، ان هذا رياضه،
0: روتين حياه،
1: روتين حياه لازم اجباري، لان مستحيل الاجهزه قتلت عقولهم فعلا.
0: نعم.
1: فالرياضه ترى تنشط العقل، لانه مو بس ترى يقط الكوره كذا، ترى فيها توافق عصبي عضلي، حتى الحركات اليدين، العين، لما في بعض الاطفال تكلمه يطالع السقف ما ادري ليش. يعني يركز وياي ما يركز وياك، تشتت. الجيل القادم فيه تشتت.
0: نعم ممتاز جدا. الحين نقدر نقول ان الاكاديميه رياضيه، نفس ما قلت ان عندكم فلسفه انتم في اكاديميه لاكنتيرا، ان تنشؤون جيل منضبط اخلاقيا، تتدخلون حتى في الحزم.

0: أثناء الشخصية. ولكن السؤال المهم جدا كذلك، هل لكم دور مثلا توعوي ديني يعني في تنشئة الشباب
1: طبعا
0: كالتزام بالصلاة، إيقاف اللعب
1: طبعا. احنا شوف وقتنا والحمد لله ان احنا بملعب التضامن قدامنا مسجد، فاحنا نخلص على طول يأذن المغرب، فنحث الاطفال على طول ان تعالوا صلوا.
0: ممتاز.
1: اي ف في اولياء في ناس يعني اطفال ما يصلون، فنقول لهم تعالوا صلوا مع مثل ربعكم يصلون.
0: التزام يعني
1: التزام.
0: خلاص ما في ما في
1: لازم لازم.
0: نعم. كيف يعني احنا بعد كذلك نبي نتجه الى الاسره، الاسره كذا بشكل عام، الاب الام الاخوان الكبار لهم دور كذلك.
1: صحيح.
0: تشجع ابنائها على هالرياضه هذا، على نمط حياه صحي، على الالتزام في تواجد الرياضه في الروتين اليومي.
1: الحمد لله ان بشوف الكويت بالذات ان اولياء مرتبة يحثون عيالهم على الرياضه. ومجهود يشكر لهم، بس لازم تضغطون عيالكم مهما كان، هذه رياضه.
0: الدلع الزايد،
1: الدلع الزايد هو شوف الدلع الزايد هو يدمر عيالهم. هم على بالهم انه خوف وانه راح يريحون والد، بس هذا راح قاتل.
0: ممتاز ممتاز جدا. عبد الرحمن، وين تشوف لاكنتيرا بعد 5 سنوات؟ طبعا لكل مؤسس لكل قائد لفريق دائما له يعني خطه خمسيه وخطه عشريه. احنا بنتكلم عن الخمسيه.
1: شوف الخمسيه احنا لنا خطه ان اول سنه ثاني سنه ان ندخل بطولات محليه مع اكاديميات ننافس فيها، ناخذ بطولات، مع ان ما نجبر اللاعبين على الفوز انك تاخذ بطوله، لان اذا جبرته راح تدمر مسيرته ترى على طول. فالخطة من 3 سنين ل4 سنين ان ندش خليجي، نتوسع بالخليج.
0: الله يوفقكم يا رب.
1: وندش بطولات خليجية، ترى في بطولات خليجية حق اكاديميات. ل5 سنين احنا نبي نكون متوسعين بالخليج ولنا اسم بالخليج، وحتى ننافس بطولات الخليج. ترى كل صيف في بطولات خليج.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا بعد نتكلم عن رائد الاعمال، الاكاديمية هي رسالة جميلة جدا ان تدخل النمط الرياضي والصحي في حياة كل شخص، وكذلك الأطفال والجيل القادم، جيل مهم جدا للكويت وكذلك لمستقبل الكويت. احنا بنتكلم عن الجانب الرياضي يعني الجانب الرياضي في الأعمال. ما هي الصفات اللي لازم تكون بالشخص على أساس تنجح أكاديميته أو مشروعه أو يعني أي مصدر رزق له؟
1: صحيح. لازم اول شيء حطه انه ترى راح نسبه الفشل عندك كبيره. فمو مشكله انك تفشل، مو مشكله ان تواجهك عقوبات، ترى كل الحياه عقوبات، مشاكل وعقوبات وسهله.
0: نعم.
1: تي الطوفه. احنا الحمد لله بالكويت يعني ترى معاشك ماشي من الحكومه
0: الحمد لله،
1: فما راح توقف الحياه.
0: نعم.
1: فاذا فشلت حاول مرة مرتين ثلاث. أنا والله إني حاولت بالأكاديمية بشتى الطرق، واجهت عقوبات بس ما قلت خاصة بستسلم منها، يلا عادي ترى الحياة مستمرة.
0: نعم. عبد الرحمن، يعني نبي النصيحة اللي تقدمها للشباب اللي عندهم مشاريع وأفكار مشاريع لكنهم مترددين في البدء.
1: التردد ترى شيء طبيعي، عرفت؟ فالتردد جزء من أي مشروع، فلازم لازم لازم يشد حيله ويقوي نفسه ويتأكد ان السوق اللي مستهدفه موجود بالكويت فعلا. يعني ما تصنع شيء مو موجود بالكويت وتقول انا خسرت ولا انا ما قدرت.
0: نعم. ولا ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: الكويت ترى يستوعب
0: ويستوعب، وكذلك المجتمع قاعد يدعم.
1: صح صح.
0: الطاقات الشبابيه، وترى احنا دائما لو رحنا مثلا مكان معين وشفنا مشروع شبابي وبسعر يعني منطقي ومعقول، وكذلك يعني تعاملاتهم او الجوده اللي يقدمونها جوده عاليه.
1: صح.
0: نفرح جدا ان نشوف مثلا حتى لو اكاديميتك، لما اجي واشوفها ومعاي ابني مثلا واشوف ان الاداره كويتيه وفيها ادق التفاصيل، داخليا انت تحس ان هذا المكان لك انت، ان لما تقط فيه مبلغ معين انت مو خسران شيء، انت تقط في جيب اخوك الثاني الكويتي، عرفت؟ وتدعمه، وهذا سبحان الله دائره الاموال داخل الدوله كذي تصير، وتصير قوه اقتصاديه للدوله. عبد الرحمن، يعني احنا بنتكلم عن الجو كذلك، الحين ما شاء الله تبارك الرحمن درجات الحراره واصله الى 51.
1: صحيح.
0: شلون تتعامل مع الحر في الاكاديميه خصوصا ان الملاعب بعد خارجيه؟
1: صحيح. احنا اخترنا بالذات الساعه 6 مساء عشان الشمس تكون طايحه.
0: نعم.
1: فنقدر يعني الاطفال

0: فال ولا اللاعبين ولا حتى الكباتن ولا ويا مور تحملوا الجو هذا.
1: نعم.
0: عرفت. بس الحمد لله ان بفحيحين ملعبنا اندور
1: ما شاء الله.
0: فيعني تداركنا الموضوع هذا، بس انه ترى اغلب الاكاديميات الكويت وهذه مشكله يعني انه ما في ملعب اندور قريب.
1: نعم نعم. كل الشكر لك اخونا عبد الرحمن نواف المطيري مؤسس اكاديميه لاكنتيرا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وكذلك نتمنى لجميع رواد الاعمال في الكويت التوفيق ومستمرين معكم.
0: جزاك الله خير.

0: التمكين نرافق الشباب في كل خطوة، من الفكرة إلى الريادة، ومن البداية حتى النهاية.
1: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست تمكين، وبعد ما كنا مع أحد ضيوف هذا البرنامج عبد الرحمن المطيري، واللي كان رئيس لأكاديمية رياضية، وهو أحد الشباب الكويتيين يعني اللي قدر من خلال هذا التمكين أنه يكون هذا الاسم وهذه الشركة لتحقيق أهدافه وطموحاته. وأيضا معنا لتكملة هذه الفقرات وفي فقرتنا الأخرى ضيفة، وهي يعني أستاذة مبادرة في فريق تطوعي جميل، وفي زمن تزايد فيه التحديات والتعاظم في احتياجات المجتمع تبقى المبادرات التطوعية هي الضوء الذي لا ينطفئ، نور يشق طريقه وسط العتمة ويؤكد أن الخير ما زال حيا في القلوب. ومن بين هذه المبادرات يبرز اسم فريق صناع الخير، فريق اختار أن يكون منارة هادئة وجسرا يصل بين أهل الخير ومن يحتاج إليهم، فريق يؤمن أن العمل التطوعي ليس نشاطا عابرا بل رسالة ومسؤولية، وأن أثر المبادرات الصادقة قد يغير حياة إنسان بالكامل. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف أحد أعضاء المؤسسين في الفريق لنتعرف أكثر على مسيرتهم وإنجازاتهم والتحديات التي واجهتهم، وكيف تحولت فكرتهم إلى أثر ملموس في المجتمع لفريق صناع الخير. معنا الأستاذة شيماء الطباخ، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في بودكاست تمكين، وسعداء لقبول الدعوة.
2: مساء النور والسرور، حياك الله وشكرا جزيلا على هذه المقدمة اللي أمانة ما تركت لنا مجال، غطيت وكفيت ووفيت في مقدمة جدا رائعة، الله يعطيكم العافية وشاكرة هذه الاستضافة.
1: الله يحفظك، وهذا حق واجب، وهذا يعني أقل ما نقدمه لكم اليوم كشباب وبنات الكويت اليوم، واللي تقدمونه من شيء كلنا نفتخر فيه. لكن خلينا في البداية أستاذ شيماء، اليوم نبي نتكلم كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق صناع الخير، وشنو كانت الحاجة اللي شعرتم أنها بالضرورة لتلبية هذه الاحتياجات؟
2: بداية فريق صناع الخير هي فكرة بدأت بين شخصين، إن تسمحوا لي أذكر أسماءهم، رئيس الفريق المهندس هاني المذكور ورحمة الله عليه الدكتور عبد العزيز الحسن. كانت فكرة بإنشاء فريق تطوعي يحمل اسم صناع الخير. بدأت هذه التسمية وهذه الفكرة من حديث شريف صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إيمانا وانطلاقا من فكرة أن العمل الخيري والأعمال الحسنة أكيد تحمي صاحبها وتحمي كذلك المجتمع اللي هو فيه والبلد. فانطلقت هذه الفكرة ب2019 لله الحمد، ومن شخصين ما شاء الله استمر العمل وتطور إلى أن وصل حاليا ما يزيد عن 50 عضو وعضوة في هذا الفريق التطوعي.
1: نعم صحيح.
2: والحاجة اللي حضرتك تسألتني عنها، احنا على إيمان كامل بأن ليس بالضرورة أن ننتظر أن توجد حاجة لنؤسس فريق تطوعي، فالتطوع يعني نقدر نخدم فيه بكل المجالات حتى لو ما كان في حاجة ملحة للأمر. فمن هنا انطلقت الفكرة.
1: جميل. وأيضا من منطلق ما زال الخير في أمتي إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة
2: والسلام. أكيد.
1: أنا ما راح أسألك عن الاسم، والاسم واضح صناع الخير، وإن شاء الله أنتم من الناس اللي تصنعون الخير دائما ويقدركم ويقدرنا إن شاء الله على فعل الخير، لكن ماذا يرمز لكم في مسيرتكم التطوعية هذا الاسم؟
2: والله مثل ما قلت لك يعني من الحديث الشريف صنائع المعروف تقي مصارع السوء، على الصعيد الشخصي رأينا ولمسنا في حياتنا اليومية. يعني الله يكافيكم الشر، تعرض أخوي قبل سنتين لحادث مروري كبير جدا، وهو كان توه طالع من العمل التطوعي، كنا نوزع وجبات أفطار صائم، فلمسنا أثر صنع الخير كيف أن الله حماه من فطر محدق ومن حادث كبير لله الحمد، وغيرنا من القصص والأمور اللي تصادف أعضاء الفريق بشكل مستمر، وإيماننا أكيد بالحديث اللي يقول خيركم خيركم لأهله. فالخير لما تصبه في مصب صحيح وفي مسار صحيح أكيد عوائده تكون جميلة على الجميع حولك، عليك بالشكل

0: بالمقام الأول وعلى المحيط حولك
1: جميل.
0: كذلك.
1: جميل.
0: نعم.
1: أستاذة شيماء، شنو الرؤية اللي تحكم عمل الفريق اليوم؟ وهل لديكم يعني اليوم لكم رسالة واضحة تسيرون عليها ونهج أنتم حاطين وراسمين تمشون عليه؟
0: نعم، فريق صناع الخير لله الحمد ما حصر مجال عمل التطوعي في العمل الخيري وهي تبرعات مالية وما إلى ذلك وانتهى دوره إلى هذا الحد. لله الحمد توسع في إطار العطاء والعمل الخيري إلى المجالات التعليمية، المجالات الاستدامة، في حفظ النعمة. كان له دور جدا مهم وكبير في حفظ النعمة مع بالمشاركة مع مبادرة نعمتي اللي ساهمنا في حفظ أطنان من الأطعمة اللي كانت ممكن أن تروح لأجلكم الله لمكب النفايات وتم إتلافها، فتم المحافظة عليها وتم إعادة تدوير بعض الأمور. كان في عندنا بالمجالات التعليمية مساعدة الطلبة المعسرين في سداد تكاليفهم الدراسية، وكذلك في المجالات الإنسانية سداد ديون الغارمين. فتوسعت مجالات صناع الخير في العطاء والعمل التطوعي، ما انحصرنا في جزء محدد.
1: جميل. أستاذ شيماء، شنو القيم؟ أكيد أنتم تحملون من القيم الكثير والكثير اللي تربيتوا عليها، واللي الحمد لله إحنا في بلد خير، ربينا كلنا على قيم جميلة جدا، حقوق وواجبات ورعاية ومدارات الآخر والنظر للمحتاجين بعين الرحمة والعطاء لا منتهي، ممثلا في قيادتنا السامية أو فينا كمواطنين، وهذا اللي تربينا عليه اليوم كلنا ككويتيين ولا فخر. فالحمد لله على كل حال، هذا أولا وأخيرا بفضل رب العالمين، فالحمد لله دائما وأبدا. شنو القيم اللي تشكل البوصلة الأخلاقية والإدارية للفريق اليوم؟ هناك أكيد يعني عنصر من هذه عناصر هذه القيم هي اللي توجهكم أكثر في عملكم الأخلاقي والإداري.
0: نعم، شاكرة جدا على هذا السؤال المهم واللي يغطي جانب جدا مهم. رئيس الفريق بطبيعة الحال دائما يحرص، والحمد لله طبعا أعضاء فريق صناع الخير، ولا نزكي أنفسنا على أحد أكيد، ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكن كلهم ما شاء الله يأتون من بيئات مجتمعية سليمة وعلى أخلاق عالية. فيحرص دائما رئيس الفريق بالتذكير بأن أولا وآخرا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العمل التطوعي والإيثار والعطاء غير المشروط. أنت تعطي ولا تنتظر مقابل في بعد أداء هذا العمل. ويحرص كذلك على حفظ كرامة الإنسان اللي نتعامل معه، كوننا إحنا نتعامل مع الناس اللي خلينا نقول الأقل حظا في هذه الدنيا من عمالة وناس متواضعين وكذا، من خلال توزيع وجبات إفطار، مساعدة معسرين، مساعدة مثلا العمالة في الشتاء توزيع البطانيات وكسوة الشتاء وغيرها. فنحرص دائما على المحافظة على كرامتهم من خلال التوثيق، نحرص على عدم تصويرهم، ويعني مثل ما نقول نوثق بالحدود اللي تحفظ كرامة الناس. نعم، ونحرص أكيد على مثلا الأمانة والنزاهة في العمل، إذا كان في جمع تبرعات، إذا كان في مثلا أمور من هذه من هذا القبيل، نحرص على توثيقها وإعطاء كافة التفاصيل للمتبرعين عشان يكون في شفافية ونزاهة بالعمل. أما من ناحية البوصلة الإدارية فإحنا دائما نحرص كل الحرص، أول الضوابط هي الالتزام بالوقت أكيد، بالزمان والمكان وطبيعة المحيط اللي احنا نعمل فيه. ففي مراعاة تصير حق مثل ما قلت لك الوقت، العمل دائما وأبدا بروح الفريق الواحد، ما تلقى مثلا هذا قائد ولا هذا ينحدر تحته، كلنا نعمل بروح الفريق الواحد. وهذا أحد أسرار استمرار فريق صناع الخير من 2019 لله الحمد إلى يومنا الحالي.
1: عسى الله يكتب لكم الأجر يا رب العالمين، ودائما يعني يمدكم الصحة والعافية ويعينكم ويقدركم، ويا رب تكتب الأجر حتى لمن ينفق أمواله أو صدقاته أو يدفع ويعينكم على هذا المجال، إن الله لا يحرم الأجر. وأيضا القيمة الأساسية، أعتقد أن أنت تتفقين معي والكل كل من يسمعنا يتفق على هذه القيمة اللي كلنا نسعى لها، وهي البوصلة الحقيقية، وهو مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تنفق شماله ما لا تعلم يمينه، وهذا كلنا الطموح اللي نهدف إليه إن شاء الله. عسى الله يظلنا ويظلكم تحت ظله بإذن الله.
0: آمين.
1: تحت العرش. آمين. يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: أستاذ شيماء، يعني اليوم شلون تختارون الحالات أو المشاريع اللي أنتوا يعني تقومون في تقديمها؟ هل تزورون هذه الأسر أو الاحتياجات تغطونها بطريقة جدول عندكم؟ تمشون على خطوات معينة، احتياجات معينة، أولويات؟
0: طبعا فريق

0: صناع الخير الجدير بالذكر، نحن فريق معتمد ومسجل لدى وزارة الشؤون، فالحالات اللي ينطلق فريق صناع الخير لمساعدتها وإمدادها بالعون هي حالات مدروسة من جهات مختصة من احتياجات ومستلزمات، وننطلق على ضوء هذه الدراسة، ما ننطلق بطريقة عشوائية أو مثلا غير مدروسة. لله الحمد دائما يكون في دراسة مسبقة لحالات مثلا نقول الغارمين، يتم حصر الأعداد، يتم دراسة الحالات، مثلا المعسرين وسداد الفواتير المدرسية وما إلى ذلك، دائما هناك جدول ودراسات معينة ننطلق على ضوءها وعلى أساسها.
1: يعني الأولى فالأولى.
0: نعم، بحسب
1: احتياج الأسرة، عددهم أو وضعهم المعيشي وظروفهم المعيشية، أمور تنظرون لها بهذه الرؤية. وقواكم الله ويعطيكم العافية.
0: نعم.
1: أستاذة شيماء، يعني أكيد المشاريع اللي قدمتوها كثيرة جدا، ولكن في مشروع مطبوع بذهن الفريق وشيماء، الأستاذة شيماء من ضمن هذا الفريق، شنو أبرز مشروع نفذه الفريق وشعرتم أنه شكل نقطة تحول في مسيرتكم الخيرية؟
0: والله يعني أنا فريق صناع الخير له خصوصية كبيرة في قلبي، وكل مشاريع غالية ولا تقل أهمية عن
1: أكيد.
0: لا يقل أهمية أحدها عن الآخر، ولكن إن مثلا أخصص مشروع قمنا فيه، كانت رحلة إغاثية إلى مدينة أورفا في الحدود التركية السورية لمساعدة إخواننا اللاجئين في 2021، في أكتوبر 2021. هذا كان من أقرب المشاريع إلى قلبي، وأعتقد كثير من أعضاء الفريق، لأن لله الحمد الله أكرمنا ووفقنا طبعا بتضافر جهود أهل الخير اللي ساهموا بالتبرعات. أسسنا منطقة تعليمية كاملة في ثلاث مراحل دراسية، الابتدائية، المتوسطة والثانوية، لإخواننا اللاجئين السوريين النازحين طبعا في الحدود التركية السورية. فهذا كان من المشاريع اللي صراحة كانت جدا ضخمة، يعني استغرقت شهور لتنفيذها وأن تدخل حيز التنفيذ، وأن يدخلون الطلبة في هذا المجال ويرتقون ويتصاعدون في المراحل الدراسية. هذا كان من المشاريع اللي أعتقد كان إن صح التعبير شكل نقطة تحول في الفريق، وغيرها طبعا مشاريع كبيرة، ولكن يحضرني هذا المشروع لأنه كان سبحان الله انتقلنا فريق كامل، سافرنا، وكانت الأوضاع بعدها مثل ما تذكر حضرتك كانت الكورونا بعدها في عزها، فكان في بعض فكان في بعض التحديات، ولكن دائما نقول فريق صناع الخير ما يعرف الصعب لله الحمد. فكان هذا من أهم وأبرز المشاريع اللي سواها فريق صناع الخير.
1: والله نغبطكم أستاذة شيماء على هذا العمل اللي يعني أنا شبه هذا العمل اللي أنت ذكرتين من أبرز هذه الأعمال، مثل البذرة اللي أنت بذرتيها وقاعد تشوفينها تطلع براعم، بعدين اشترى، بعدين تنمو وتثمر، وإن شاء الله تثمر بالعطاء والأجر الكبير عند رب العالمين اللي ما يضيع التعب ولا الأجر، وهو يعني أرحم الراحمين اللي دائما بصدقاتنا يحمينا رب العالمين برحمته ويحفظنا. عسى الله يحفظ الجميع. اليوم أستاذة شيماء، شلون تتعاملون مع الحالات الطارئة أو الأزمات المفاجئة؟ يعني مثلا مثل ما نذكر على سبيل المثال الكوارث، منها الزلازل واللي أصابت بعض المسلمين، الحروب اللي شردت المجتمعات، أو نقول الحالات الطارئة داخل الكويت مثلا، أو الأزمات المفاجئة، شلون تتعاملون معها اليوم؟
0: والله يعني فريق صناع الخير لله الحمد على جاهزية دائمة، سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. داخل الكويت لله الحمد إحنا صادفتنا جائحة كورونا، صادفتنا بالفترة الأخيرة، الله إن شاء الله يتمم علينا الأمن والأمان في الظروف الاستثنائية اللي حصلت قبل من أواخر فبراير. فكان دائما نحرص دائما على الالتزام في طبعا قوانين البلد وما لا يخالفها، فدائما كان جاهز ومستعد. في جائحة كورونا تم عمل بعض النشاطات، في صار عندنا مناطق معزولة ويعني مطبق عليها الحظر الكلي، فحرصنا نحن نوصل لها المؤونة والمعدات وما إلى ذلك.
1: قواكم الله.
0: قواكم
1: الله أستاذة شيماء، إذا تسمحيني يعني أن داهمنا الوقت والكلام معك جميل جدا جدا، والأذان دش علينا، فسعداء بوجودك اليوم معنا بهذا الأعمال التطوعية. عسى الله يقويكم ويعطيكم ألف ألف عافية. الأستاذة شيماء الطباخ من عضو في فريق صناع الخير، يعطيكم العافية وقواكم الله.
0: حياكم الله، شكرا جزيلا.

0: هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
1: هالمرة بنطوف هالكباب اللي يجيك منها الريح، شدة واستريح.
0: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: تمكين حيث تتحول الأحلام إلى مشاريع ملموسة والطاقات إلى نتائج واقعية.
3: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، لكن الوقت ما مكننا. بودكاست تمكين لكن وقتنا داهمنا، وكانوا يعني نتمنى إن شاء الله أن قدرنا ووفقنا أن احنا اللي قدمنا من خلال هذه الفقرات مع ضيوفنا عبد الرحمن المطيري رئيس الأكاديمية الرياضية.

وأيضا الأستاذة شيماء الطباخ، أحد أعضاء المؤسسين في فريق صناع الخير، واللي حاورناهم من خلال هذه المبادرات وهذه الأعمال وهذه الأمور شلون تمكنوا، عسى الله يعطيهم العافية. ونعتذر لضيق الوقت ومداهمة الوقت لنا، وما كان عندنا يعني مجال ان احنا نقدر نسأل او نتكلم معهم اكثر واكثر، فالعذر يعني من الجميع، ونتمنى ان شاء الله الفائدة للجميع. وبتدي مستمعينا الكرام وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست تمكين، على امل نلتقي فيكم باذن الله نفس الموعد يوم الأربعاء من 6 إلى 7 في بودكاست تمكين عبر إذاعة البرنامج العام بإذن الله. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي، ومن التقديم عبد الرحمن عقيل، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، والتنسيق والمتابعة فجر العبيد، أما الهندسة الإذاعية وفاء الخميس، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر. وهذه تحيات وحب وإخلاص وتقدير، يتمنى لكم دائما تكونون بخير، مخرج هذا العمل مشاري الرباح، في أمان الله.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت، ننطلق معكم في هذه الجولة المسائية وأخبار ديرتنا وضيوفنا إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ مساء عليكم دائما الخير ومساء على زميلتي إسراء.
2: مساء الخير محمد، وأيضا مساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: وهذه أجمل تحية من التقديم إسراء العسكر ومحمد العدواني.
2: تحية حب من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: أما الهندسة الإذاعية يمسى عليكم بالخير ناصر العنزي.
2: وهذه أجمل تحية مسائية من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: وهذه دعوة للبقاء معنا في مساء الخير يا كويت من المخرج محمد ملالله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان اليوم الأربعاء حملتها السنوية للتوعية بسرطان الجلد تحت شعار بشرتك صحتك فاعتني بها، وهذا بهدف رفع التوعية المجتمعية بعوامل الخطورة المرتبطة بالمرض وتعزيز السلوكيات الوقائية التي تسهم في الحد من الإصابة به. وأكد رئيس مجلس إدارة كان الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي أن سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها عبر اتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، مشيرا إلى أن التعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة واستخدام أجهزة التسمير الاصطناعي والتعرض المتكرر لحروق الشمس من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بالمرض. وأضاف الدكتور الصالح أن التوعية الصحية تلعب دورا محوريا في الوقاية من سرطان الجلد، موضحا أن نشر المعرفة حول أهمية استخدام واقيات الشمس المناسبة وارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية وتجنب التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس يسهم بشكل كبير في حماية أفراد المجتمع والحد من مخاطر الإصابة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ومن أخبارنا المحلية، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسيير رحلاتها التجارية إلى 4 وجهات وتشمل فيينا وسراييفو وطرابزون وصلالة، وذلك ضمن موسم رحلات صيف 2026. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأربعاء إن هذه الوجهات من المحطات المهمة التي تم إدراجها ضمن شبكة الخطوط الكويتية.

0: وتحظى باهتمام كبير من قبل المسافرين، ما يعكس حرص الشركة على مواكبة تطلعات عملائها وتقديم وجهات متنوعة تلبي مختلف الرغبات والاحتياجات.
1: وأضاف الشطي أن الشركة تواصل تنفيذ خططها الرامية لتعزيز شبكة وجهاتها الدولية وتقديم خيارات سفر متنوعة تلبي احتياجات العملاء خلال موسم الصيف، ومشيرا إلى أن تشغيل هذه الوجهات

0: تأتي بعد دراسة متأنية لاحتياجات السوق وحركة السفر، موضحا أن هذه الوجهات ستكون إضافة نوعية لشبكة الوجهات التي تخدمها الخطوط الكويتية خلال موسم صيف 26.
1: وأكد أن الخطوط الكويتية مستمرة في تطوير خدماتها التشغيلية بما يسهم في الارتقاء بتجربة السفر وتعزيز مكانتها كناقل وطني يربط دولة الكويت بأهم الوجهات العالمية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: وأيضا أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء قرارا يحدد شروط ومعايير الترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم، إلى جانب تحديد آليات الترشيح المدارس المتميزة على مستوى مختلف القطاعات التعليمية.
1: وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تكريم النماذج التربوية المتميزة والاحتفاء بالإنجازات المهنية التي تسهم في تطوير الأداء التعليمي والإداري داخل المدارس بما يعزز بيئة العمل التربوي ويرسخ قيم الجودة والتميز المؤسسي.
0: وذكرت الوزارة أن الفئات المشمولة بالترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم تضم مديري المدارس ورياض الأطفال ومديري المدارس المساعدين ومراقبي توجيه المواد الدراسية والموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام والمشرفات في رياض الأطفال والمعلمين، على يتم الترشيح سنويا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن اختيار العناصر الأكثر تميزا واستحقاقا.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، مع موسم الاختبارات تتجدد التحذيرات من الوقوع في ممارسات قد يظن البعض أنها بسيطة لكنها تحمل تبعات قانونية وأخلاقية خطيرة. قد نبهت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى خطورة تداول أو نشر أسئلة الاختبارات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال قد تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. فكيف يمكن حماية الطلبة وأولياء الأمور من الوقوع في هذه المخالفات؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على المشاركة أو إعادة النشر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يسعدنا أن تنضم إلينا خلال الطرف الآخر المحامية دلال الهندال. أهلا وسهلا فيك أستاذة دلال.
4: أهلا وسهلا فيكم، مشكورين تلفزيون الكويت، مساء الخير يا كويت على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة.
3: حياك الله أستاذ دلال. وبداية، يعني ما المقصود قانونيا بتداول أو نشر أسئلة الاختبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني لماذا يعد هذا الشيء مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون؟
4: بداية، احنا عندنا المرسوم بقانون رقم 77 على 2025 عرف لنا نشر وتداول الأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأن كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو عرض للبيع أي أسئلة أو

0: إجابات للتعليم المتوسط أو الثانوي.
1: نعم.
0: حكومي كان أو غير حكومي بأي وسيلة كانت.
1: نعم.
0: وهذه الأفعال يجب أن تقترن بالقش وبالإخلال بنظام الاختبارات.
1: نعم، خلينا نوضحها أكثر يعني للمستمعين أستاذة دلال. يعني هو مو الأسئلة مالت اللي هي مراجعات، لا، تقصدك تسريب الاختبارات.
0: طبعاً.
1: نعم نعم.
0: تسريب الاختبارات.
1: نعم. هل تقتصر المسؤولية القانونية على الشخص نفسه اللي ينشر الاختبارات، أم تشمل أيضاً من يعيد الإرسال أو يشارك المحتوى؟
0: اليوم القانون السابع عرف لنا إن مو بس من يقوم بالنشر لأول مرة، المسؤولية تطال لجميع من يقوم بالنشر أو التداول أو الانضمام حتى لهذه المجموعات، كانوا طلبة أو أولياء أمور.
1: نعم أستاذ دلال، بودنا نعرف العقوبات التي قد تواجه الطلبة أو أولياء الأمور في حال المشاركة في هذه المجموعات أو التفاعل معها.
0: العقوبات اليوم تنقسم أستاذة إلى عقوبات جزائية وعقوبات أكاديمية. العقوبات الجزائية تصل للحبس، إحنا اليوم نتكلم عن حبس يصل لثلاث سنوات سجن إلى خمس سنوات سجن، والطلبة تطال لهم العقوبات الأكاديمية اللي هي حرمان من العام الدراسي أو إلغاء الاختبارات.
1: نعم، خلينا نتكلم عن أعمار الطلبة. يعني أكيد إذا كان في المرحلة المتوسطة أو مثلا يمكن عقوباتها تكون على أولياء الأمور، صحيح ولا؟
0: صحيح.
1: يتحمل. نعم،
0: على أولياء الأمور، كذلك الطلبة اللي هي العقوبات الأكاديمية.
1: نعم، أما بالنسبة لي طلبة المرحلة الثانوية،
0: حرمان من العام الدراسي الكامل.
1: نعم فقط يعني، والأولياء الأمور فيما لو كان يعني ولي الأمر يجهل هذا الأمر وكان تصرف شخصي من المراهق.
0: إذا كان تصرف شخصي من المراهق والتصرف لا يعلم فيه ولي الأمر، إحنا قاعد نتكلم عن عقوبات اليوم ممكن تعرضهم اللي هو قانون الجرائم الإلكترونية، التداول والنشر، فهم كذلك تطال عليهم العقوبات، وممكن تعرضون اللي هو خلينا نقول قانون الأحداث.
1: أها، وفي هالحالة شنو راح يكون يعني تكون عقوبة المراهق؟ حبس؟
0: قانون الأحداث إحنا عندنا في إجراءات، في إجراءات تأديبية وفي توبيخ، في إجراءات تكون قبل الحبس على حسب هل الطالب معتاد على هذا الفعل، هل تكرر هذا الفعل، هذه سلطة تقديرية للمحكمة في فرض العقوبة.
1: نعم جميل. أستاذ دلال، كيف يمكن لولي الأمر أن يحمي أبناءه من الوقوع في هذه من هذه المخالفات الإلكترونية؟ يعني أنت عارفة يمكن بعض أولياء الأمور يمكن ما يقبلون هذا الأمر، فكيف يحمي ولده أو بنته من هذا الأمر؟
0: إحنا التكنولوجيا أستاذ اليوم هي بحر، ولي الأمر يجب أن يكون عنده رقابة على أبنائه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو في التكنولوجيا في شكل عام، وكذلك يجب أن يوعيهم على مخاطر الانضمام مثل هذه الجروبات أو يعني إعادة نشر مثل هذه الاختبارات.
1: نعم أستاذ دلال، أنت عارفة يمكن المراهقين أحيانا مثلا يقول لك أنا يعني دخلت الجروب ولكن أنا ما غشيت ولا سويت ولا شيء، فقط يعني من باب الفضول، هل هذا الشيء يعرض أيضا الطالب للعقوبة؟
0: إحنا اليوم في عندنا نص المادة 259 من المرسوم 77 على 2025 وضح أن مجرد الانضمام لمثل هذه الجروبات وتخزين الصور حتى لو ما تم إعادة إرسالها فهي عقوبة، فهي عفوا جريمة تستوجب العقوبة، وعقوبتها تصل لحبس مدة سنتين وغرامة ما تقل عن 1000 دينار كويتي.
1: نعم نعم. أستاذ دلال، الرسالة اللي بودك توجهينها للطلبة اللي يعتقدون أن الحصول على الأسئلة المسربة وسيلة سهلة لتحقيق النجاح؟
0: عيالنا الطلبة احنا اليوم أمام مفترق حياتي، إما أنهم يكونون قادة في المستقبل وإما أنهم يكونون مجرمين. التحصل السهل على الأسئلة يفقدهم المعلومات الأكاديمية اللي تأهلهم للمستقبل أنهم يكونون قادة في المستقبل. دائما اللي يحصل على شيء سهل يخسره في سهولة، والعقوبات اليوم احنا قاعد نتكلم عن عقوبات فيها حبس وفيها حرمان من عام دراسي كامل.
1: نعم نعم. أستاذ دلال، أيضا بودي أعرف من حضرتك شلون أو كيف تتابع الجهات المختصة مثل هذه الجرائم الإلكترونية، يعني مدى قدرتها على رصد المتورطين في هذا الأمر؟
0: الجهات المختصة اليوم عندنا سواء كانت الإدارة العامة للمباحث أو إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية مشكورين، أعين ساهرة ويقظة لجميع الجرائم خصوصا فيما يتعلق في العملية التعليمية، وسبق أن ما قصروا يعني ألقوا القبض على عدة شبكات كانت تقوم بعملية تداول وعملية تسريب ونقل الاختبارات.
1: نعم، المراقبة تكون عن طريق الواتساب؟
0: المراقبة عن طريق الواتساب وعن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، إن كانت الواتساب أو عن طريق

0: برنامج اكس
1: نعم
0: او حتى التليجرام.
1: نعم نعم أستاذة دلال، من الناحية القانونية والأخلاقية، كيف يؤثر تسريب الاختبارات على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة والنزاهة العلمية والتعليمية؟
0: تسريب الاختبارات أستاذة اليوم هي ممارسة خطيرة، فيها تهديد للعدالة الاجتماعية، كذلك هو يقوض ثقة المجتمع بمخرجات التعليم، لأثر جسيم وكبير على تكافؤ الفرص سواء في الناحية التعليمية أو حتى في الوظيفية في المستقبل.
1: نعم، أيضا الدور الذي يجب أن تقوم به المدارس والأسر في تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الاختبارات، رسالة توجهنها لأولياء الأمور وأيضا للمدرسات والمدارس بشكل عام.
0: احنا اليوم قدامنا يعني استاذة عملية تعليمية ننطف فيها مخرجات باكر يكونون دكاترة في المستقبل وقادة في المستقبل. وسائل التواصل الاجتماعي، برامج التواصل الاجتماعي اليوم هي سلاح ذو حدين. في نماذج الاختبارات السابقة ممكن يستفيدون منها طلبتنا، وكذلك في ملخصات دراسية تفيد الطلبة. فاليوم دور الأهل ودور الطلبة أنهم يتجهون الاتجاه الصحيح في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، النصائح القانونية والتوعوية اللي توجهونها للطلبة وأولياء الأمور لضمان اجتياز موسم الاختبارات بأمان بعيدا عن أي مخالفات أو مساءلات قانونية.
0: نصيحة أوجهها لهم اليوم، التشريعات الحديثة، القوانين الحديثة صدرت في 2024-2023، قوانين وتشريعات تدعم نزاهة العملية التعليمية. القوانين اليوم صارمة والعقوبات فيها حبس مو أقل من 5 سنوات، وفيها غرامات مالية توصل ل5000 دينار. فأتمنى من الطلبة وأولياء الأمور أنهم ينتبهون على هذه النقطة.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذة والمحامية دلال الهندال، شكرا لك.
0: شكرا لكم.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم أيها الأحبة من جديد في مساء الخير يا كويت. يطيب لنا في هذا الأثنان يكون مع الطرف الآخر الأستاذة ياسمين الطيار المحامية أمام محكمة الاستئناف. حياك الله أستاذة ياسمين.
2: الله يحييك، يا هلا، مساء الخير ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. أكيد الكويت واصل جهودها الحثيثة في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها، ومن خلال أكيد قوانين رادعة وإجراءات أمنية وتوعوية متواصلة. ودنا نتحدث بالبداية أستاذة ياسمين، كيف ينظر القانون الكويتي إلى جرائم المخدرات وما أبرز العقوبات اللي يفرضها على المتورطين فيها؟
2: ينظر القانون الكويتي للجرائم المخدرات باعتبارها من الجرائم الخطيرة إلى تهديد أمن المجتمع وصحة أفرادها، لذلك شدد مشروع العقوبات على مختلف صور التعامل الغير مشروع، سواء كانت حيازة أو تعاطي أو تجارة أو تهريب، وتختلف نوع العقوبة على حسب طبيعة الفعل.
1: نعم. أيضا الفرق قانونيا بين متعاطي والمروج والمهرب، يعني هل تختلف العقوبات باختلاف الجريمة؟
2: إيه نعم، أكيد تختلف، لأن المتعاطي بالقانون الجديد للمخدرات في ممكن السماح لهم أنهم يتعالجون في حال، طبعا مدة العلاج من 3 شهور إلى سنة على حسب الكمية اللي هو متعاطي فيها. في حال رجع ثاني مرة، طبعا احنا نسميها العودة، طبعا يدوبل عليه الحكم، يعني مثلا إذا كان حكم 3 سنوات يصير 6 سنوات.
1: نعم. أيضا كيف ساهمت التشريعات الكويتية في دعم جهود الدولة للحد من انتشار المخدرات وأيضا حماية المجتمع؟
2: ساهمت التشريعات من خلال تجريم كافة المراحل التعامل الغير مشروع من المخدرات، شددت عقوبات على تجار المخدرات والمهربين، بالإضافة إلى توفير وسائل للوقاية والعلاج والتأهيل، بما يحق التوازن في حماية المجتمع ومعالجة بين الحالات التي تحتاج مساعدة علاجية.
1: نعم. يعني أيضا هل يتيح القانون فرصا للعلاج والتأهيل لبعض المتعاطين أم يقتصر التعامل معهم على الجانب العقابي؟
2: لا نعم، هو طبعا وفر لهم العلاج، طبعا العلاج شنو، لما يتعالجون إن شاء الله ويتشافون طبعا يطلعون بلا صحيفة جنائية ويقدرون يمارسون حياتهم الطبيعية، لكن في حال نفس ما قلت لك إنهم رجعوا طبعا أكيد راح يكون عقوبة.
1: طيب أكثر المفاهيم أستاذة ياسمين، المفاهيم في القانونية الخاطئة اللي عند كثير من الناس يعتقدها بشأن قضايا المخدرات؟
2: طبعا هني طبعا هذا تكون شنو، طبعا أكثرهم يحط باله لما أنا أتعاطى إنه أنا ما أكون يعني مجرم أو إنه مثلا تنفرض علي عقوبة، هذا طبعا غير صحيح، حتى المتعاطي ينحكم.
1: نعم.
2: لا عقوبة.
1: نعم. ومع تطور التكنولوجيا الحين كيف يتعامل القانون مع ترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية؟
2: القانون يتعامل مع الترويج الإلكتروني باعتباره غير مشروع، لا تختلف المسؤولية الجنائية لمجرد استخدام الوسائل الإلكترونية، فالتواصل الاجتماعي أصبح أداة تواصل اجتماعي طبعا أصبح أداة تشتغل في الجرائم الإلكترونية، يتم التعامل معها وفق الأدلة الرقمية والجرامية القانونية.
1: نعم. أيضا ودنا نتحدث عن الدور اللي يمكن أن تقوم بالأسرة في الوقاية المبكرة، ويعني متى يجب عليها التدخل عند ملاحظة سلوك مقلق؟
2: طبعا هني الأسرة طبعا

0: طبعا يعني احنا نتمنى يكون لها دور، يعني الاسره يكون لها دور مهم وفعال طبعا مع افراد العائله. طبعا اهم شيء يكون يعني ان هم يتابعون اولادهم، يشوفون سلوكهم، يتقربون منهم، يشوفون طبعا درجاتهم في المدرسه، يراقبون عيالهم في حال اذا انتبهوا في تغير في اسلوب في طريقه في يعني وعلاقاتهم مع صديقاتهم او اصدقائهم. هني يعني يجب التدخل المبكر يعني، ويحاولون يحلون المسألة بينهم وبين عيالهم أو أنهم يبلغون.
1: ممتاز. نعم، أيضا نروح للشباب أستاذة ياسمين، يعني كيف يمكن حمايتهم وحماية أنفسهم قانونيا وشخصيا من الوقوع ضحية للاستدراج أو استغلالهم في قضايا المخدرات؟
0: طبعا احنا ننصح الشباب ان عدم حمل او نقل اي حقيبة او اغراض للغير دون معرفة محتواها. طبعا يرفض اي طلب من شخص مجهول المصدر، عدم التعامل مع الأشخاص المشبوهين أو الروابط أو الحسابات التي تروج المواد الممنوعة. لابد أخذ الحذر والوعي، لأن الجهل بالقانون ما يعفي من المسؤولية بل يحمل المسؤولية.
1: ونتمنى ربي يحفظهم إن شاء الله، لكن آمين. أهمية تعاون الأفراد، أفراد المجتمع ومع الجهات أيضا المختصة بالإبلاغ عن المروجين، يعني كيف يحمي القانون المبلغين؟
0: طبعا اكيد القانون يحمي المبلغين، طبعا يحميهم في حال طبعا هنا ما يبلغون، يكون مصدر سري خاص بينهم وبين الجهه المختصه طبعا اداره مكافحه المخدرات. في حال اذا تم يعني المعلومه وصار الافصاح ان فلان مبلغ على فلان، طبعا هني الموظف نفسه راح يتعاقب وراح ينسجن وفصل طبعا من الدوام وغرامه ماليه.
1: ايضا بالختام استاذه ياسمين، يعني رساله تودي توجهينا الى الاسر والشباب حول مخاطر المخدرات وايضا اهميه الوعي بالقانون في حمايه الفرد والمجتمع.
0: والله الرساله اللي اقدمها الوقايه، نبدا بالوعي وان المخدرات لا تاثر فقط على الفرد بل تمتد اثرها الى الاسر والمجتمع. ومعرفه القانون ليس بهدف الخوف فقط بل حمايه الانسان من الوقوع في الاخطاء. والأسر الواعية أو الشباب الواعية يعني نتمنى منهم أن يأخذون حذرهم، مو أي أحد يخالطونه، مو أي أحد يقعدون معاه، وخصوصا الحين في قانون الجديد الجليس ينتبهون حيل على حالهم، وإذا شافوا أي شيء يفضل أنهم يبلغون.
1: نتمنى ربي يحفظ عيالنا وأيضا يعني يحفظ بلدنا من هذه الآفة. مشكورة الأستاذة المحامية ياسمين الطيار على تواجدك معنا اليوم.
0: الله يسلمك ويعطيكم العافية، ومشكورين على المداخلة، وإن شاء الله الناس تستفيد من المعلومات.
1: نعم، مشكورة، شكرا،
0: إن شاء الله، الله يسلمك.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
13: نافذة على التاريخ،
14: ألوان من الفنون،
15: من هنا وهناك،
16: صباح
2: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
17: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
2: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تقنية حديثة، بل تحول إلى أداة فاعلة تسهم في تشكيل مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم. المدارس التي لطالما كانت حاضنا للتغيير ونقطة انطلاق نحو المستقبل، بدأت تحتضن هذه التقنية بوعي متزايد، مدفوعة

0: رغبة في تحسين جودة التعليم وتقديم تجربة تعليمية أكثر تفرداً وتخصيصاً للطلاب. الذكاء الاصطناعي في المدارس لم يعد مجرد حلم مستقبلي، بل واقعاً ملموساً يتجلى في استخدام الأنظمة الذكية لتقييم أداء الطلاب وتصميم خطط دراسية تتناسب مع احتياجاتهم الفردية وتدعم تقديم تعليم فوري يتفاعل مع قدراتهم المختلفة. كما بات المعلمون يستفيدون من أدوات تحليل البيانات لتحديد مكامن القوة والضعف لدى الطلبة، مما يسهم في تطوير استراتيجيات تعليمية أكثر فعالية. لكن هذا التحول لا يخلو من التحديات، فالدمج المسؤول للذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية تقنية قوية وتأهيلا مهنيا للمعلمين وتحديثا للسياسات التعليمية بما يضمن الاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه التقنيات. وبين التفاؤل بمستقبل أكثر ذكاء والقلق من إزاحة الأدوار البشرية، يبقى الحوار مفتوحا حول كيفية تحقيق توازن بين التكنولوجيا والإنسان في بيئة التعليم. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور فواز المطيري، مختص في الإدارة التربوية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور فواز المطيري، مختص في الإدارة التربوية. اليوم راح أتكلم معاكم عن إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المدرسة. يعد الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتطوير الإدارة المدرسية الحديثة من خلال العمليات الإدارية وتحسين اتخاذ القرار وتوفير حلول ذكية لمشكلات بيئة المدرسة. من أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة المدرسة تحليل حضور الطلاب وسلوكهم والاكتشاف حالات الضعف أو التمييز مبكرا، التنبؤ بالتصرف الدراسي أو انخفاض المستوى الأكاديمي بناء على البيانات التاريخية، إنشاء جداول دراسية تلقائية تراعي توفر المعلمين والفصول وعدد الطلاب، تتبع أداء المعلمين، تقييمهم آليا، اقتراح دورات تدريبية حسب احتياجهم. عندنا اليوم الذكاء الاصطناعي يقدر يولد لنا اختبارات متعددة النماذج ويحلل نتائجها بسرعة عالية. يدعم الذكاء الاصطناعي المدير ببيانات دقيقة ومقترحات مبنية على التحليلات مثل كثافة الفصول وترتيب الطلاب وتوزيع الأنشطة. من فوائد التطبيق في البيئة المدرسية يرفع كفاءة العمل الإداري وتقليل الأخطاء البشرية، يتخذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات واقعية، تحسين المتابعة الفردية للطلبة والمعلمين، ويقلل من الضغط على الإدارة المدرسية. اليوم عندنا دول طبقت الذكاء الاصطناعي، اليوم السعودية شفناها من أهم التطبيقات اللي تستخدمها المملكة العربية السعودية منصة مدرستي، تستخدم تقنيات تحليل الأداء والتعلم التكيفي. جامعة الملك سعود اليوم طورت خوارزميات لمتابعة أداء الطلاب في الجامعة. مستشفى الملك فيصل التخصصي يستخدم الـ AI في التشخيص والتحكم بجداول العمليات ضمن التعليم الطبي. اليوم شفنا المملكة العربية السعودية في حج 2025 كيف نظمت حشود الحجاج من خلال كاميرات الذكاء الاصطناعي، وقللت من تدافع الحجاج ونظمت خروج الحجاج ودخولهم من خلال استخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي. الإمارات اليوم عينت وزير دولة للذكاء الاصطناعي، استخدمت الـ AI في إدارة مدارس حكومية وخاصة مثل برنامج مدرسة الذكي وتوظيف الروبوتات في التدريس والرد على أولياء الأمور. جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كانت أول جامعة في العالم مختصة بالكامل لتقنيات الـ AI. عندنا بعد من دول الخليج قطر وظفت الذكاء الاصطناعي في منصة التعليم الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي. جامعة قطر تطور نظم متابعة الطلبة وتحليل السلوك التعليمي وتستخدم تقنيات التعلم العالي لتوقع أداء الطلاب وتوجيه الدعم.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
4: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت، وننتقل معكم إلى تغطيات برنامجنا في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية. دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد سهل، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع أمين العوضي نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث قالت:
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله. فضل الله اليوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أولى الجهات اللي دشت بتطبيق سهل وأثرت تأثير كبير في خدمة المواطنين. اليوم تتكلمين عن المؤسسة في أكثر من 36 خدمة في تطبيق سهل، ومن أكثر الخدمات اللي أثرت على المواطن وأثرت على الإيجابيات بالمؤسسة اللي هي الخدمات الإلكترونية حالياً للتحصيل. اليوم فضل الله نزلنا خدمتين، الخدمة الأولى الخاصة بتحصيل الأقساط اللي على المساكن الحكومية سواء بيوت ولا شقق أو بيوت شعبية، وكذلك الخدمات اللي خاصة بالرسوم اللي هي مثلاً رسوم المخططات أو رسوم المزايدات. بالنسبة حق الخدمات اليوم طبعا يقدر يقدمها المواطن وين ما كان، ما يتطلب الرجوع حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية. طبعا جميع الخدمات الإلكترونية تتطلب من المواطن انه يقدم عليها عن طريق الأونلاين اي خدمة إلكترونية بناء على توجيه مجلس الوزراء. بالنسبة حق كبار السن او ذوي الهمم في حال تعثرهم في تقديم هذه الخدمات، ممكن مراجعة مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هناك بوث مخصص لهذا التطبيق. كذلك احنا اليوم نحب نأكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل خدمة تنزلها خلال التطبيق يكون فيها فيديو توضيحي للسادة المواطنين عن كيفية استخدام هذه الخدمة تفصيليا، شلون يدش على المؤسسة، شلون يدش على الخدمات، وشلون يقدم على الخدمة بأكمل وجه.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: يحتل مفهوم جودة الحياة مكانة مركزية في الفكر الإنساني المعاصر، إذ يتعدى مجرد توفير الحاجات الأساسية ليشمل أبعاداً أعمق مثل التوازن النفسي والمساهمة الاجتماعية وفرص الإبداع والتحقيق الذاتي. وإذا كانت الحضارة العربية قد أرست أسسا فكرية عميقة في مجال الإنسان والمجتمع، فإن ترتيب الأفكار ووضع مقاييس لجودة الحياة يعتبر جزءا أصيلا من هذا الإرث الذي يجب أن يستحضر ويطور. فالجودة في الحياة ليست نتيجة المواد والمقدرات فقط، بل هي ثمرة التفكير المنظم وترتيب الأولويات والإحاطة الشاملة بما يحقق السعادة والرضا للفرد والمجتمع. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ عمر الخالدي، باحث ومهتم بالفكر الإنساني والحضارة العربية.
5: مساء الخير يا كويت، عمر الخالدي باحث مهتم بالفكر الإنساني والحضارة العربية.
6: نقول لكم مساء الخير من برنامج مساء الخير يا كويت، مسي على أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل والكرام. حب أتكلم اليوم عن موضوع ترتيب الأفكار وعلاقته بجودة الحياة. الواقع أن حياتنا هي عبارة عن مجموعة أفكار، وإذا أحسننا التعامل مع هذه الأفكار حياتنا راح تتطور بشكل غير طبيعي. المشاعر السلبية والمشاعر الإيجابية، الشعور بأي شيء ينتابنا، الشعور تجاه الأماكن، الشعور تجاه الأزمنة، الشعور تجاه الآخرين، الشعور تجاه وجودنا وذاتنا، انطباعنا عن أنفسنا، هذه كلها يعني تنبع من أفكار. لذلك نحتاج بما لا يدع مجالا للشك أن نرتب أفكارنا. اللي يرتب أفكاره ويقدر يمسك ورقة وقلم ويكتب الفكرة ويحللها، هذا إنسان سعيد. حتى وإن كانت عنده مشاكل، هذا إنسان سعيد. جربت هذا الشيء مراراً في سنوات حياتي، وأعرف كثيرين جربوا. فعلياً الورقة والقلم من أكبر العوامل المساعدة في ترتيب الأفكار. أحياناً يكون الواحد مننا متحير، أفكاره غير مترتبة ويحتاج لاتخاذ قرار. لاحظ أن ترتيب الأفكار يساعدك حتى في اتخاذ القرارات المصيرية اللي تتعلق بحياتك، تتعلق بإدارتك، تتعلق بشركتك ومؤسستك، تتعلق بقطاعك الحكومي اللي تترأسه، أو تتعلق حتى بأي مسؤولية يعني مناطة بك، سواء كنت رب أسرة أو أي نوع من أنواع المسؤوليات كبرت أو صغرت. تحتاج لمهارة اتخاذ القرار، وحتى تتخذ القرار بشكل صحيح لابد أن تكون منظم فكريا. طبيعي أن الإنسان تحوش حوسة أحيانا في أفكاره، هو إنسان مرتب ومنظم وإنسان عظيم، لكن ظروف الحياة، طبيعة الظرف الزمني والمكاني والظرف الاجتماعي والنفسي والاقتصادي اللي يعيشه أحيانا يصل إلى نقطة عمياء، يعني يصعب عليه النظر، يعني نظر كامل وصحيح دون تغبيش على العينين حتى يتخذ القرار الصحيح. ما هو الحل؟ لاحظ ترتيب الأفكار أيضا يدخل حتى في هذا الجانب من الحلول اللي يعتقد البعض أنه حل يعني كلاسيكي أو حل قديم أو حل غير مجدي، لأن كنا نطبقه وإحنا صغار. لما كبرنا يعني حاولنا أن نتخلى عن الطرق البسيطة اللي كنا نتعامل فيها مع الحياة ونحن أطفال ونحن صغار، لكن واقعيا ترى هي من أنجع الطرق. إيتي بورقة وقلم يا عزيزي ويا عزيزتي، واكتب هذه الفكرة اللي مسببت لك قلق وربكة. اكتبها، أول ما تكتبها راح تنصدم أن هذه الفكرة صارت مجردة، كانت تشوش عليك، كانت تتضخم، لكن بمجرد أن توضع الورقة وتكتب عليها الكلمة ستجد أن الفكرة زال عنها التشويش.
7: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
8: وطني
7: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
9: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسل.
7: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعنا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: هذه أجمل التحايا في الختام من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
2: وهذه تحيات التقديم محمد العدواني وإسراء العسكري،
3: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: والتنفيذ على الهواء سعد البوس.
2: دمتم في حفظ الله ورعايته. مستمعنا الكرام، موعدنا يتجدد غدا بإذن الله بنفس الوقت، وهذه تحيات المخرج محمد مرالله.
3: في أمان الله.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: الكويت والساعة فيها الآن 8:00 مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. مقابلات السمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يشدد على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، ملوحا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بحسن التصرف. قادة مجموعة السبع يرحبون بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع تعلن عزمها إنتاج صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية. وأزمة داخلية متصاعدة داخل حزب العمال البريطاني تفتح باب المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية. أهلا بلقائكم من جديد. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولأيسلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية راجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماري ماشيتا والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء

0: نائب الإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. الزميلة منار القلاف وهذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. وأعرب جلالته خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا جلالته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وعلى وقوفها إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في قمة القادة المقرر عقدها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي كوب 17 في العاصمة الأرمينية يريفان بالتاريخ 16 من أكتوبر 2026. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الأسبوع الماضي، وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب، وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، مؤكدا سمو حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس ترامب في دعم مسار إنهاء الحرب. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العملية العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدا بالدور الذي طلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم، مجددا دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن

دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح

0: السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وأحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذه الدورة التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض القرارات والتوصيات ذات الصلة بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مختلف المجالات. وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمت إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأسبوع الماضي. كما تم بحث الانعكاسات الخطيرة للعدوان الإيراني الآثم على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على مواصلة التنسيق الخليجي على مختلف الأصعدة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للجهود في مواجهة التحديات الراهنة. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند على متانة العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية الكندية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، لاسيما في القطاعات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وكندا نحو مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى لقائه بوزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناند على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منائر القلاف.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الممثلة العليا للأمين العام

0: من الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني ماري يامشيتا، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح قدم خلال اللقاء التهنئة ليامشيتا بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة، وأكد دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى دولة الكويت لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية. وإلى جديد الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن أمله أن يكون اتفاق السلام مع إيران بداية لسلام أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، مشيرا إلى أن المذكرة مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران. وهدد ترامب باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم إيران بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. معا إلى هذا التقرير.
1: في انتظار التوقيع الرسمي المرتقب في سويسرا بعد غد الجمعة، تتسارع التطورات السياسية المحيطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وسط تباين واضح بين التسريبات الإعلامية والتصريحات الرسمية واستمرار حالة الترقب بشأن مآلات الاتفاق وانعكاساته على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. وكشفت شبكة بلومبرج الأمريكية تفاصيل مسودة قالت إنها تتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة، وتتضمن تخفيفا لبعض القيود الاقتصادية على إيران ورفع الحصار البحري عنها مقابل تعهدات إيرانية بعدم إنتاج أسلحة نووية واستئناف حركة الملاحة البحرية، إلى جانب مواصلة المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي يعتمد لاحقا بقرار من مجلس الأمن الدولي. في المقابل شككت إيران في صحة ما نشر، إذ نقلت وكالة التسنيم عن مصدر إيراني أن النص المتداول غير دقيق ويشوبه العديد من النواقص، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على عدم نشر النص النهائي في الوقت الراهن. وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام قمة مجموعة السبع على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، ملوحا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بحسن التصرف، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات الأمريكية. وقال ترامب إن الاتفاق يهدف بالدرجة الأولى إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بالكامل خلال اليومين المقبلين. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أموالا لإيران بموجب مذكرة التفاهم، لكنها لن تمنع الأطراف الأخرى من الاستثمار داخل إيران مستقبلا. بدوره حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس من أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم تحدث تغييرا جذريا في سلوكها، مؤكدا أن الفرصة المتاحة أمامها قد لا تتكرر مرة أخرى. وبين التسريبات الإعلامية والتحفظات الإيرانية والتصريحات الأمريكية، يبقى التوقيع الرسمي محطة مفصلية ستحدد ما إذا كانت المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من التهدئة الدبلوماسية، أم أن التفاهم الحالي سيبقى إطارا مؤقتا قابلا للانتكاس في أي لحظة. وفي الأثناء

0: نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن واشنطن وطهران والوسطى يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم. وأشار الموقع إلى أن اجتماع وفدي أمريكا وإيران قائم الجمعة في سويسرا حتى لو تم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم. يأتي ذلك فيما قالت الحكومة السويسرية أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وفي مدينة إيفيان الفرنسية رحب قادة مجموعة السبع اليوم بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين مجددا على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدى قادة مجموعة السبع دعمهم للاتفاق الأمريكي الإيراني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وتعهدوا بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. ونتحول إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به. وقال الرئيس عون إن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واليكا، فيما يواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان. مراسلتنا سحر بشار وهذا التقرير.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، خصوصا في محيط مدينة النبطية، حيث شن الطيران الحربي غارة على محلة الزفات القريبة من بلدة كفر تبنيت وسط معلومات عن محاولة تقدم إسرائيلية. كما استهدف القصف المدفعي بشكل مركز أطراف بلدة النبطية الفوقاء، وشن الطيران المسير ثلاث غارات على بلدتي المنصور والعزي في قضاء صور وبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وأشارت المعلومات إلى وقوع إصابات، فيما حلقت المسيرات بشكل مكثف في أجواء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
0: أما الآن مستمعينا الكرام، فنتوقف لرفع أذان العشاء.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعي الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت، ونتحول إلى التطورات في قطاع غزة، حيث كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق كشف عن استعداد الحركة لتسليم السلاح في قطاع غزة حصرا إلى جهة فلسطينية، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطينية مستقلة. وقال أبو مرزوق: اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد في القاهرة توصل إلى توافق بشأن 13 بندا، فيما بقيت نقطتان تتعلقان بمصير السلاح الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك مبنى جديد لمدرسة دينية في مدينة الخليل جنوب الضفة. في الوقت نفسه، صعد مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة. مراسلنا حسن جعفر وهذا التقرير.
2: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بالمصادقة على عديد من المشاريع الاستيطانية لتنفيذها في شمال الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وأن الهدف، وكما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو لربط كافة المستوطنات في ضواحي مدينة القدس ببعضها البعض، فيما أكدت محافظة القدس بأن المشروع الاستيطاني في ضواحي المدينة هو من أخطر المشاريع التي صادقت عليها حكومة الاحتلال، بالرغم من الانتقادات الدولية لسياسة التوسع الاستيطاني. كما أن إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بإلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البلدية يعكس مدى نوايا الاحتلال بالتوسع الاستيطاني في قلب مدينة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية، خاصة وأن وزير المالية المتطرف أصبح المسؤول عن سياسة الاستيطان في حكومة نيتنياهو التي توفر الحماية للجماعات الاستيطانية في اعتداءاتهم على القرويين الفلسطينيين، حيث باتت هذه الجماعات المسلحة تنشر الرعب في الأراضي الفلسطينية في ظل الاعتداءات اليومية على عديد القرى في كافة المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية. وطلت إحراق المسجد الكبير في بلدة جلجوليا وأعمدة الكهرباء، وحتى سرقت مواشي المزارعين الفلسطينيين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية ومياه البحر الأسود. كما أعلنت السلطات في روسيا عن سقوط قتيل وستة إصابات بهجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود. بالمقابل، قالت السلطات الأوكرانية أن هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين. وفي إيفيان، أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بنجاح قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيفيان، واصفا إياها بأنها لحظة وحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين قادة المجموعة، وذلك بعد أشهر من التباينات. يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع أنها ستنتج بموجب تراخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي. وفي بروكسل، نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن تكون الولايات المتحدة بصدد التخلي عن حلفائها عبر إعلانها تقليص عدد من القوات والأصول التي تضعها تحت تصرف الحلف. وأكد راتا في تصريحات عشية اجتماع لوزراء دفاع الحلف أن ما يتم تصويره كأزمة وتخل أمريكي عن الحلفاء ليس حقيقيا ولا دقيقا، مؤكدا أن واشنطن أعادت صياغة التزاماتها بما يتماشى مع نموذج قوات الناتو. وفي مدينة قازان عاصمة جمهورية تاترستان الروسية يستضيف اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع قمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وذكر بيان للرئاسة الروسية أن القمة ستتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية واستعراض الإنجازات الرئيسية للشراكة بين روسيا وآسيان ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية. وفي لندن أعلن وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ استعداده لإطلاق سباق رسمي على قيادة الحزب بهدف إزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه. وقال ستريتينغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه يمتلك دعم 81 نائبا من نواب حزب العمال، وهو العدد المطلوب لبدء منافسة رسمية على زعامة الحزب، مبررا هذه الخطوة بما وصفه بحالة الضبابية والشلل السياسي التي تعيشها بريطانيا. ونصل معنا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي المرتقب في سويسرا بعد غد الجمعة، تتسارع التطورات السياسية المحيطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وسط تباين واضح بين التسريبات الإعلامية والتصريحات الرسمية واستمرار الغموض بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن ترتيبات تشمل تخفيف بعض القيود الاقتصادية وإعادة فتح مضيق هرمز واستكمال المفاوضات النووية في مراحل لاحقة، تؤكد واشنطن أن المذكرة ليست اتفاقا نهائيا وأن جميع الخيارات ستبقى مطروحة في حال عدم التزام طهران بتعهداتها. حول هذه التطورات انضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور صالح.
3: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله. هل نحن أمام اتفاق تاريخي يعيد صياغة العلاقة بين واشنطن وطهران أم مجرد إطار مؤقت لإدارة الأزمة؟
3: هو مثل ما ذكرته الجزء الثاني من حديثك، هو إطار تاريخي وليس اتفاق، لأنه حتى الآن هذا ما جرى هو لا يمكن اعتباره اتفاق، لأن ومذكرة التفاهم أو هيكل الاتفاق على اعتبار أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق النهائي على كل النقاط الخلافية والتي كانت هي أساس الصراع وجوهره. ما تم الاتفاق عليه والتوافق عليه هو أمران: أولا وقف إطلاق النار، ثانيا رفع حصار متبادل، إيران ترفع حصارها عن مضيق هرمز والولايات المتحدة ترفع الحصار عن موانئ الإيرانية، والنقطة الثالثة هي الدخول في مفاوضات حول القضايا الخلافية. ولو تأملنا فرص أن تنجح الحل ردم الهوة بين الطرفين لاحظنا أن من أجل إبرام اتفاق ومذكرة تفاهم مثل هذه التي جرت الآن استغرق الأمر 75 يوما من الوسيط الباكستاني مدعوما بواسطات من قطر والسعودية ودول أخرى، وبالتالي 75 يوما حتى يتم التفاهم على وقف إطلاق

0: النار وعلى فك الحصار عن هرمز وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهي قضايا أصلا لم تكن مطروحة قبل الحرب. بالتالي عندما يتم وضع 60 يوما لحل أو مناقشة القضايا العميقة والتي تثير الجدل والتي يكون الطرفان فيها على الطرفين نقيض، وأن 60 يوما ليست منطقية تماما مطلقا، لا يمكن أن يتم حسم هذه الخلافات الطويلة والعميقة والشروخ بين الموقفين في 60 يوما.
1: دكتور صالح، إلى أي مدى يعكس إبقاء نص الوثيقة بعيدا عن التداول؟ هل هو استمرار وجود نقاط خلاف جوهرية لم تحسم بعد؟
0: أنا أعتقد هو ذلك، لأنه لا يعقل أن يتم الإعلان عن التفاهم يوم السبت ثم يعلن عنه يوم الجمعة، وما تم الاطلاع عليه مجرد تسريبات ليست مصادر رسمية، هي مجرد تسريبات. وبالتالي هذا يطرح تساؤل، لماذا كل هذا الغموض حول بنود مذكرة التفاهم أو الاتفاق الذي أبرمه الطرفان؟ لماذا لا يعلن مجرد فورا بمجرد التوافق عليه؟ الأمر الآخر أن مثل ما ذكرت هو أن يبدو أن هناك حرب خفية في المفاوضات، هي حرب الألفاظ. كل طرف يريد أن يكون العبارات والمفردات والكلمات التي تدرج في بنود المذكرة التفاهم تفسر لصالحه، أو يستطيع تسويقها على أنها انتصار أو أنها نجاح له. بالتالي أنا أعتقد الآن هي المعركة، هي معركة ألفاظ، أي لفظة مناسبة توضع في هذا البند بدل الأخرى. وبالتالي التفاهم العام هو على وقف إطلاق النار وفك الحصار المتبادل، لكن كل ما بقي من بنود هو محل خلاف.
1: نعم. إذن ماذا عن الملف النووي، يعني وكذلك الصواريخ البالستية والأدرع الإيرانية في المنطقة؟ طبعا مضيق هرمز تقريبا راح تحل مشكلته.
0: صحيح.
1: ولكن ماذا عن البنود الأخرى؟ يعني
0: لكن لاحظ أن موضوع مضيق هرمز لم يكن مطروحا أصلا، لم يكن قضية قبل الحرب، بالتالي هذا مستجد. القضايا الأخرى نعتقد أن أهم نقطة يركز عليها الطرف الأمريكي ويحاول الطرف الإيراني أن يراوغ ويناور فيها هي مسألة السلاح النووي واليورانيوم المخصب. فيما عدا ذلك أنا أعتقد أن حتى الولايات المتحدة ليست مهتمة في موضوع الصواريخ، على اعتبار أن موضوع الصواريخ من الصعب مراقبته ومن الصعب الالتزام به حتى لو وقعت إيران أكثر من اتفاق، لأن مواقع الصواريخ أغلبها متحركة، ثم أن بخلاف البرنامج النووي، البرنامج النووي يكون حتما في مواقع خاصة نووية معلومة لدى وكالة الطاقة النووية، وبالتالي يمكن عبر إجراءات خاصة مراقبتها وجعلها تحت الرقابة المباشرة لوكالة الطاقة النووية كما كان الأمر عليه في اتفاق 2015. حتى موضوع الأذرع لا يمكن أن يكون هناك مراقبة، أو حتى لو كان هناك التزام إيراني، لأن كل العلاقة الجارية بين إيران وأذرعها في المنطقة سواء الميليشيات المنتشرة في المشرق العربي هي كلها عبر قنوات غير شرعية وغير رسمية وسرية، وبالتالي ليست علنية حتى يمكن تحديدها أو قطع شرايينها، هي قنوات سرية، علاقات مباشرة منذ سنوات طويلة عبر أكثر من طريقة، وبالتالي الولايات المتحدة والإدارة تعرف أنه هذا الأمر هو مضيع للوقت وورقة ستكون بيد إيران، وبالتالي التركيز الأمريكي كما ذكره نائب الرئيس جي دي فانس والرئيس ترامب نفسه هو على موضوع الملف النووي، الفعاليات النووية، وعلى اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران.
1: إذن هل انتقلت الأولوية من الملف النووي إلى بناء إجراءات ثقة متبادلة تسبق أي اتفاق شامل؟ لأنهم تحدثوا عن اتفاق بعد 60 يوم.
0: صحيح. هذا أنا أعتقد أن كلا الطرفان اتفق على شيء واحد وهناك خلاف على بقية، اتفق على وقف إطلاق النار وفك الحصار، لأن استمرار حصار إيران لمضيق هرمز يعني تأثر الاقتصاد العالمي بأكمله، ليس فقط منطقة الخليج هذا الأمر، لأن منطقة الخليج منطقة حيوية وخزان الطاقة العالمي، وبالتالي تؤثر في اقتصاديات كل العالم سواء في الشرق أو الغرب، في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وبالتالي التأثير هو عالمي. أيضا مسألة الحصار الأمريكي هو ضاغط على الموانئ الإيرانية والاقتصاد الإيراني وعلى قدرات إيران في وهو خنق إيران اقتصاديا. وبالتالي اتفق الطرفان على نقطتين أساسيتين، هو وقف الحرب والأمر الثاني هو فك الحصار، وما بقي من أمور يصعب التفاهم عليه تم تأجيله وترحيله. وأنا أعتقد أنه سيكون هناك مهل أخرى، لأنه من الصعب أن يتم الإنجاز في 60 يوما.
1: نعم. من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت وزيرة الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان اليوم أن مشروع سكة الحديد ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي لفتح أفاق جديدة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسواق الإقليمية والدولية. وذكرت الوزارة في بيان أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس عقدت اجتماعها الاستثنائي 29 اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، واستعرضت الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى الصادر عن قادة دول مجلس التعاون بشأن إعداد دراسة متكاملة لتعزيز التكامل اللوجستي والإسراع في استكمال مشروع سكة الحديد الخليجية، كما قدمت عرضا مرئيا حول ما تحقق من تقدم في هذا المجال والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 21 نقطة ليبلغ مستوى 8814 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 22 نقطة، وتم تداول 659 مليون و200 ألف سهم تمت عبر 39277 صفقة بقيمة 156 مليون و700 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا، والغبار يترسب تدريجيا، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس حار ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 30، ميناء الحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية وربوبوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:50 الفجر، أدنى جزر في الساعة 7:40 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية أيسلندا الصديقة. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يشدد على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، ملوحا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بحسن التصرف. قادة مجموعة السبع يرحبون بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. الولايات المتحدة ودول أوروبية

في مجموعة السبع تعلن عزمها إنتاج صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية. وأزمة داخلية متصاعدة داخل حزب العمال البريطاني تفتح باب المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج سلام العنزي، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق رياضة كرة القدم ومحب الألعاب الفردية والجماعية، خصصنا لكم مجموعة من البرامج الرياضية في إذاعة دولة الكويت في قلب الحدث على مدار الساعة.
1: 8:45 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت وقتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الكويت ضمن أفضل الدول في تطوير المراحل السنية لكرة القدم. القدسية يفوز على السالمية ويعزز وصافته في دوري زين الممتاز. الساحل يتعاقد مع علي عبد الرضا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. منتخب الأردن يخسر أمام النمسا في مستهل مشواره بكأس العالم 2026. بهاتريك مذهل ميسي يقود الأرجنتين إلى فوز عريض على الجزائر في المونديال. ريال مدريد يعلن رسميا ضم سيلفا حتى 2028.

أهلا بكم. وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف رسالة شكر إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو وإلى مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا أرسن وينجر، وذلك عقب اختيار الكويت ضمن أفضل الدول في مجال تطوير المراحل السنية. وأكد اليوسف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها مدير التطوير محمد الفيلشاوي، مشيدا بحرصهم على الارتقاء بالعمل الفني وصقل المواهب الناشئة وفق خطط مدروسة واستراتيجية واضحة. وكان الاتحاد قد تلقى كتابا رسميا من فيفا عبر فيه عن تقديره لالتزام الكويت بتطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمراحل السنية وتطوير دوري البراعم وTDS، إضافة إلى وضع خطط متكاملة لاكتشاف المواهب في الأكاديميات وصقلها بما يخدم مستقبل الكرة الكويتية.

فاز فريق نادي القادسية على نظيره السلمية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثالث مباريات الجولة 19 من مجموعة البطولة ضمن دوري زين الممتاز لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 35 نقطة ليواصل احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الكويت المتصدر ب 47 نقطة، بينما يأتي العربي ثالثا ب 33 نقطة. تنطلق بعد قليل منافسات مجموعة الهبوط في دوري زين الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي الجهراء مع التضامن على استاد نادي شباب، كما يلعب الشباب مع النصر على استاد الصداقة والسلام، وتقام المباراتان عند الساعة 8:45 دقيقة مساء. وتبدو المنافسة قوية بين ثلاثي التضامن والشباب الذين يملكان 18 نقطة والنصر

النصر صاحب 16 نقطة على بطاقتي البقاء في دوري الأضواء، فيما يبتعد الجهراء صاحب 8 نقاط في المركز الرابع والأخير. أعلنت إدارة نادي الساحل تعاقدها مع المدرب الوطني علي عبد الرضا لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية وتحقيق نتائج إيجابية تتماشى مع طموحات النادي وجماهيره. ويعد عبد الرضا من الأسماء البارزة في الساحة الرياضية، حيث يملك خبرة واسعة في المجالين التدريبي والإداري، وسجلا حافلا بالعمل مع عدد من الأندية المحلية، مما يجعل إضافة مهمة للجهاز الفني للفريق. غادر منتخب الكويت الوطني للتنس للناشئين البلاد صباح اليوم متجها إلى هولندا ومنها إلى ألمانيا، حيث يشارك في 3 بطولات أوروبية تحت 12 و14 سنة تمتد حتى 12 من يوليو الجاري ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة. وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس عبد الرضا الغريب قبيل المغادرة عن شكره للهيئة العامة للرياضة عن دعمها المتواصل لأنشطة الاتحاد داخل الكويت وخارجها، مؤكدا أن هذه المشاركة شكلت محطة أساسية في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة. ومن أخبارنا الخليجية والعربية، حيث جدد نادي الخليج السعودي عقد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم علي عبد الرؤوف حتى 2028 وفق ما كشف النادي عبر منصة أكس للتواصل الاجتماعي. وبيّن النادي أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على الركائز الأساسية للفريق وتحصين المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في منافسات دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية. استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام نظيره النمساوي بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 3 نقاط، احتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة خلف منتخب الأرجنتين المتصدر بفارق الأهداف عقب فوزه في وقت سابق اليوم على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما بقي المنتخب الأردني دون رصيد من النقاط في ختام الجولة الأولى. مستمعين الكرام، إلى الأخبار العالمية. بدأ منتخب الأرجنتين مشواره في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بفوز على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب أورهد في كانساس سيتي الأمريكية، ليضع بطل العالم مبكرا نفسه في صدارة حسابات المجموعة. وبهذه النتيجة أصبح ليونيل ميسي 38 عاما أول لاعب يسجل هاتريك في مباراة واحدة بمونديال 2026، إذ لم يسبقه أي لاعب آخر في ذلك الإنجاز. أما الإنجاز الأكبر فهو أن ميسي بات يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الحدث العالمي، إذ بات يعادل الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزا البالغ 16 هدفا قبل أن يستبدله المدرب ليونيل سكالوني.

استهل منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مواجهات المجموعة التاسعة والتي تضم منتخبي العراق والنرويج بالمسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ووصل مبابي إلى الهدف رقم 58 في مسيرته الدولية ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعد تجاوزه رقم أوليفير جيرو في محطة جديدة عززت مكانته داخل قائمة أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

يسهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا في 11 مساء اليوم على ملعب AT&T بمدينة دالس الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة. وتضم المجموعة الثانية عشرة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما في صراع قوي على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من البطولة. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير نظرا لقوة المنتخبين وتاريخهما في كأس العالم، حيث يتطلع كل فريق لفرض نفسه مبكرا في المجموعة وحصد نقاط المباراة كاملة لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يبدأ منتخب البرتغال رحلة المنافسة على لقبه الأول في بطولة كأس العالم الذي لم يسبق لها تحقيقه عندما يواجه نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب المجموعة 11 من البطولة، ويبحث رفقاء كريستيانو رونالدو عن بداية مظفرة في البطولة تعكس شخصية المنتخب، وهو ما أكده رونالدو نفسه بأنه لا يجب التركيز على كون المنتخب البرتغالي منافسا على اللقب بقدر ما يجب التفكير في تحقيق بداية مثالية تعطي دفعة قوية للاعبين، ويخشى البرتغاليون مفاجآت القادمين من بعيد في المونديال، خصوصا أن نسخة الحالية من البطولة شهدت بالفعل بعض المفاجآت أبرزها تعادل كاب فيردي الرأس الأخضر ومنتخب أفريقي آخر مع بطل أوروبا منتخب إسبانيا.

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عن ثاني صفقاته الصيفية لدعم المدرب الجديد البرتغالي جوزي مورينيو في الموسم الجديد. أصدر ريال بيانا رسميا أعلن فيه عن التعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حرة وبعقد مدته موسمين ينتهي في 30 يونيو 2028. الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن عن ضم الظهير الأيسر لتشيلسي ماركو كوريا في أولى صفقات الملكي الصيفية. فيها

0: أكد نادي نيس الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي عن رحيل مدربه كلود بويل عن القيادة الفنية للفريق استعدادا لتعيين أوليفييه بانتالوني بديلا له في الموسم المقبل. وتولى بويل تدريب فريق نيس في ديسمبر الماضي وقاد إلى نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي، لكنه خسر أمام لانس، كما ساهم في إنقاذ النسور من الهبوط وضمان بقائهم في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. ومن المتوقع أن يعلن نادي نيس الفرنسي قريبا عن تعيين أوليفييه بانتالوني مدربا جديدا للفريق، والذي سينتقل من لوريان. مستمعينا الكرام، إليكم أبرز العناوين. الكويت ضمن أفضل الدول في تطوير المراحل السنية لكرة القدم. القادسية يفوز على السالمية ويعزز وصافته في دوري زين الممتاز. الساحل يتعاقد مع علي عبد الرضا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. منتخب الأردن يخسر أمام النمسا في مستهل مشواره بكأس العالم 2026. بهاتريك مذهل، ميسي يقود الأرجنتين إلى فوز عريض على الجزائر في المونديال. ريال مدريد يعلن رسميا ضم سيلفا حتى 2028. وفي ختام النشرة الرياضية مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك، وأسمى ما نفاخر، وأبقى ما نورث للعالم.

0: الأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المستمعين، وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أخوتي المستمعين في برنامج ريادات تاريخية، ويطيب لنا أن نستكمل حلقات سابقة معكم مع ضيف كان له ريادات متميزة في عدة مجالات، ألا وهو الشيخ المرحوم عبد الله الجابر الصباح رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وعن والده.
1: أعزائي المستمعين، الريادات خطوات سباقة لمقدام، ارتأى التقدم إلى الأمام وفاق أقرانه عندما ابتدر الزمام، فكان في مجاله أول الأعلام وحفظ له ذلك المؤرخون على الأيام. ورياداتنا كانت تاريخية ثقافية أدبية، وأيضا في مجال الفروسية، وعلمنا الشيخ عبد الله الجابر الصباح في هذه الحلقات هو أحد من بز أقرانه في عديد من المجالات، فاستحق أن يكون معنا في هذه الريادات. نفخر برجالات الكويت وأعلامهم في شتى المجالات، وهذه الصفحات كانت عن بعض تلك الريادات. وعندما وصل الحديث إلى الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله، كان حديث القلم والفروسية والإعلام، وأيضا ذكر تلك الأيام التي شهدها رحمه الله للذود عن حمى الوطن والذمار. ثم بعد ذلك، وبعد أن نهضت الكويت إلى نهضتها المتجددة وتقدمت، كان أحد أبرز الأعلام في مسؤوليات شتى، منها المعارف ومنها القضاء والمحاكم ومنها البلدية وغير ذلك، مما توقفنا عند جوانب منه، وبقيت جوانب عديدة أخرى استقيناها مما صنف عنه، خاصة مصنف الشيخ أهمون الجابر الصباح عن

0: هذا العلم وبعض المصادر الأخرى والحديث الذي جر إلى الفروسية. وإذا ذكرت الفروسية في تاريخ الكويت لابد أن يذكر الشيخ عبد الله الجابر الصباح
1: ومساهماته البالغة في الدفاع عن أرض الكويت في عدة معارك من معارك الكويت مثل حمض والجهرة والرقعي وغيرها،
0: إضافة إلى أنه حفظ في روايته الشفهية المتداولة والمعروفة الكثير من تاريخ الوطن وذكر أعلامه المعروفين.
1: الحديث عن الشيخ عبد الله الجابر أيضا حديث عن جزء مهم من تاريخ الكويت
0: لا شك،
1: فالعديد من المقابلات اللي أجراها الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله ساهم في كشف وسبر أغوار جديدة لم تكن متداولة، منها إضافة بعض الشهداء اللي موجودين في معارك الكويت أو الناس اللي شاركوا معه في معارك الكويت والدفاع عن أرض الكويت. كنا أخ طلال والسادة المستمعين توقفنا عن إنجازات الشيخ عبد الله الجابر في مجال الثقافة والتعليم منذ استلامه المعارف عام 1936 وحتى انتهاء فترة توليه وزارة التربية عندما أصبحت وزارة عام 1965. نستطيع القول أن ريادات هذا الشخصية المهمة الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله ريادات متعددة، كانت له بصمات واسعة وشاسعة وكبيرة جدا في هذا المجال. نستطيع أن ننجزها في عدد من النقاط التي قام بها أثناء استلامه مجال الثقافة والتعليم. نستطيع القول أن الشيخ عبد الله الجابر كان له قصب السبق في استقدام المدرسين والمدرسات من الخارج للنهوض بالتعليم في الكويت عام 1936، حيث عهد الشيخ عبد الله الجابر لاستقدام المدرسين والمدرسات العرب للنهوض بالتعليم بدءا بأول بعثة تعليمية تضم مدرسين من فلسطين عام 1936، تلتها أيضا ثاني بعثة تضم مدرسات من فلسطين عام 1936، وبعد ذلك وصلت أول بعثة تعليمية تضم مدرسين من مصر عام 1942، ثم تم استقدام عدة بعثات تعليمية من بلاد عربية أخرى من خريجي الجامعات المرموقة ذات الخبرة في التدريس في مختلف تخصصات. نجد أن الشيخ عبد الله الجابر غفر الله له كان صاحب بعد استراتيجي وبعد أدبي ثقافي لما حرصت تكون ثاني بعثة تضم مدرسات من أجل تدريس بنات الكويت عام 1937. أيضا الشيخ عبد الله الجابر أولى اهتمام كبير جدا بالأنشطة الرياضية ورعايتها، وذلك عندما شجع على إدخال الأنشطة الرياضية في المدارس كمنهج تعليمي مهم جدا، كما حرص على إنشاء الملاعب والصالة الرياضية وحمامات السباحة في مدارس البنين والبنات على حد سواء، وقام رحمه الله برعاية وحضور عدة مهرجانات لمختلف أنواع الرياضات ودعمها ماديا ومعنويا، كما أشرف على تنظيم وإنجاح أول دورة رياضية مدرسية عربية أقيمت في ثانوية الشويخ عام 1963، واشتركت فيها 13 دولة عربية وأكثر من 800 شاب رياضي، وحضرها نحو 100,000 متفرج كانوا موجودين يشاهدون هذه الأنشطة الرياضية، كما كان حريصا رحمه الله على رعاية وتشجيع وحضور المباريات التي تقام في المدارس، كما وضع نواة إنشاء الأندية الرياضية في الكويت وقدم أول كأس في أول بطولة للأندية الكويتية، كما تم اختياره رئيسا فخريا للاتحاد الدولي لسباحة المسافات الطويلة عام 1966، وهو أول شخصية عربية خليجية يتم اختيارها لهذا المنصب، كما قام رحمه الله برعاية عدة سباقات عربية ودولية للسباحة. أيضا كان الشيخ عبد الله الجابر الصباح سابق عصره، حيث يعد أبو التعليم والثقافة في الكويت، حيث اعتنى رحمه الله بإصدار قانون إدارة معارف الكويت في سنة 37 و900 و1000 لتنظيم العملية التعليمية، وحدد اختصاصات مجلس المعارف ووضع اللوائح القانونية والأنظمة الخاصة بالإدارة ورسم خطة المعارف وسيرها مع بيان كيفية إدارة الأمور المالية ومناهج الدراسة، بالإضافة إلى شؤون البعثات وتعيين النظار وغيرها من الأمور التنظيمية. إخواني المستمعين، كان أيضا عدد المدارس النظامية في عام 1936 قبل إنشاء دائرة المعارف يقتصر على مدرستين المباركية والأحمدية، يدرس فيهما نحو 600 طالب وطالبة، وقد اهتم الشيخ عبد الله الجابر بزيادة عدد الفصول والمدرسين فيهما، وابتدأت عام 1937 دائرة المعارف بإنشاء العديد من المدارس في الكويت وخارجها، وبوجه خاص قام الشيخ عبد الله الجابر بزيادة الاهتمام بإنشاء مدارس حديثة للبنين والبنات تحتوي على مختبرات ومكتبات وملاعب وحدائق ومدارس ومسارح ومطاعم وصالات رياضية وعيادات. فارتفع عدد مدارس البنين والبنات في عهد رعايته للتعليم رحمه الله إلى نحو 149 مدرسة في عام 1964، يدرس فيها تقريبا 79,122 طالباً

رغم أن الظروف الاجتماعية في ذلك الوقت لم تكن لتشجع عليه، فلم يكن للتعليم النسائي أي نشاط يذكر قبل اطلاعه بمسؤولية التعليم في الكويت، سوى ما تقوم به مطوعة من جهود لتعليم البنات في نطاق ضيق يقتصر على قراءة القرآن الكريم وبعض مبادئ الحساب واللغة العربية. وافتتح أول مدرسة للبنات في العام الدراسي 1937-1938 للميلاد. وكانت هناك معارضة في البداية لتعليم البنات، وقد تغلب على هذه المعارضة بما قدمه للتلميذات من ميزات، منها وجبات الإفطار والغداء وصرف ملابس مدرسية شتوية وصيفية وصرف مكافآت مالية، مما شجع العائلات على إرسال بناتهن للتعليم بها. وعندما ازداد الإقبال على تعليم البنات، رأت دائرة المعارف التوسع في افتتاح مدارس أخرى للبنات لإتاحة التعليم لكل بنت في الكويت تريد التعليم. وزاد عدد مدارس البنات في فترة تولي الشيخ عبدالله الجابر الصباح مسؤولية التربية والتعليم من مدرسة واحدة في عام 1937 لميلاد تضم 140 طالبة، إلى أن وصل العدد إلى 84 مدرسة تضم ما يزيد على 32,000 طالبة في العام 1964-1965 للميلاد. كذلك من أهم إنجازات الشيخ عبد الله الجابر الصباح تأسيس الحركة الكشفية في عام 1937 للميلاد. تكونت أول فرقة كشفية بالكويت عام 1937 للميلاد بتشجيع أيضا من الشيخ عبد الله الجابر الصباح، فهي ريادة جديدة وأخرى تتوالى معنا ومع أحد أعلام الريادة بين زمنين ومرحلتين. أعزائي المستمعين، كان قوام الحركة الكشفية في بداياتها 12 كشافا من طلبة المدرسة المباركية، ومنها تأسست الحركة الكشفية وتمت إقامة المعسكرات وإدخال نظام الجوالة والكشافة البحرية، وعقد المؤتمر الكشفي العربي 15 في الكويت قبيل الاستقلال في عام 1961 للميلاد، كما شاركت الكويت بعد ذلك في الكثير من المعسكرات الكشفية العربية والعالمية. أيضا من تلك الرؤى الرائدة أعزائي المستمعين للشيخ عبدالله الجابر الصباح في بدايات النهضة الحديثة في هذا المجال، تحديدا مجال الثقافة والتعليم، افتتاح المكتبات العامة والمكتبات الدراسية أيضا، وذلك بداية من ذات الموسم الدراسي 1937-1938 للميلاد. فقد حرص مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح على توفير المكتبات العامة في الكويت، وكذلك إنشاء المكتبات في كافة المدارس. ولقد تم افتتاح مكتبة المعارف العامة في ذات العام، وتعتبر امتدادا للمكتبة الأهلية. وفي عام 1953 افتتح أول فرع لها، ثم توالى افتتاح المكتبات العامة في المناطق السكنية، وبعد ذلك تم إنشاء المكتبات في كافة مدارس الكويت، وتم تزويدها حتى عام 1964 للميلاد في هذه الإحصائية الأولى بأكثر من 500,000 كتاب في شتى العلوم والآداب وباللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى المجلات والدوريات. وهذه ولا ريب نقلة نوعية أعزائي المستمعين في شتى مناحي التعليم، وأيضا تعزيز الهوايات التي ترفع من همم الطلبة، سواء الكشافة أو القراءة أو غير ذلك. وهذا من نظر الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله الثاقب في هذه المسائل وفي هذه النظرة للتطور التعليمي في الكويت في تلك المرحلة المهمة. أيضا أعزائي المستمعين، من تلك المشاريع والأفكار التي طبقت وقام بها مجلس المعارف بقيادة ورئاسة الشيخ عبد الله الجابر الصباح، إرسال أول بعثة طلابية للدراسة في الخارج. فقد تم إفادة البعثات الطلابية

0: للدراسة في الخارج بدءا من عام 1938 للميلاد إلى العراق، وفي عام 1939 أرسلت بعثات أخرى إلى مصر والبحرين ولبنان، وبعد ذلك أرسلت بعثات طلابية إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، حتى وصل عدد المبعوثين من أبناء الكويت في العام الدراسي 1964-1965 للميلاد إلى 724 طالبا. كما اهتم الشيخ عبد الله جابر رحمه الله ومعه طبعا أعضاء مجلس المعارف بإرساء دعائم نظام تربوي للكويت الجديدة شامل لتنشئة أجيالها الجديدة، وذلك سعيا لبناء شخصية متكاملة للطالب. لذا تميزت مدارس الكويت بأجوائها الثقافية والفنية أيضا، وأتيحت فيها ممارسة هوايات التمثيل والموسيقى والرسم والفنون التشكيلية، كما أنشئت الصالات الفنية والمسارح في مدارس البنين والبنات على قدم المساواة، وشهدت المدرسة المباركية أول مدرسة في تاريخ الكويت نظامية أولى العروض المسرحية، وذلك في عام 1938 للميلاد، والتي جرى الإعداد لها محليا بالكامل، وكان العرض تحت رعاية أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله، كما حرص على إنشاء الأندية الصيفية، بعد آخر أعزائي المستمعين في تعزيز شخصية الطالب والطالبة وتنمية ذلك فيهما، وذلك منذ عام 1952، وكان الهدف تنمية مهارات وهوايات الطلبة والطالبات خلال العطلة الصيفية وممارسة النشاطات المتنوعة لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم ولا ريب بالفائدة الذهنية والبدنية والنفسية والروحية. واهتمت دائرة المعارف بإفادة الطلبة إلى المعاهد العليا التخصصية في الخارج لدراسة الفنون المختلفة، علاوة على استخدام الخبرات والمدرسين في كافة ألوان الفنون، إدراكا لأهمية دور الفنون في التهذيب والتوجيه وتكاملها وإسهامها في تطوير شخصية ناشئة. وكان الشيخ عبد الله الجابر يحرص على رعاية وحضور العروض الفنية والمسرحية التي كانت تقام في المدارس والأندية الصيفية، ويقدم لها التشجيع المادي والمعنوي. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل من برنامج ريادات تاريخية مع شخصية جمعت بين التواجد التاريخي والتواجد في مسؤوليات عدة في مرحلة النهوض والتحديث، ألا وهو الشيخ عبد الله جابر الصباح رحمه الله تعالى.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثاً حسناً لمن وعى.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نتواصل مع رائد حلقتنا الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله، وتجاوز عنه وجزاه عن الكويت وأهلها كل خير. الشيخ عبد الله الجابر الصباح لم يكتفي بالتعليم العام بشكل خاص، بل انتبه أيضا إلى ترسية دعائم التعليم النوعي في عام 1940 عن طريق استحداث الدراسات التجارية والمعاهد الخاصة ومعاهد إعداد المعلمين، حيث أدرك مبكرا رحمه الله أهمية التعليم النوعي الذي يخدم احتياجات الدارسين والمتعلمين في البلاد ويفي بحاجاتهم من المعلمين المختصين، فاهتم بإنشاء هذا التعليم الذي خدم هذا الاتجاه منذ فترة مبكرة. فقد تم إنشاء الدراسات التجارية التي أنشئت عام

0: 1940 وقصدها موظفو الحكومة لتعلم المعارف التجارية والمهارات العلمية المطلوبة لوظائفهم. ثم قامت دائرة المعارف بتطوير هذه الدراسات في عام 1952 لتشمل تدريس اللغة الإنجليزية والمواد المحاسبية والتجارية. كما حرص رحمه الله الشيخ عبد الله الجابر على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 1942، حيث تم افتتاح فصل لتعليم المكفوفين بالمدرسة المباركية. وفي عام 1950 تطور هذا النوع من التعليم للعناية بتعليم مختلف الدارسين والدارسات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغ عدد المدارس الخاصة في عام الدراسي 1964-1965 ثماني مدارس تغطي معظم الإعاقات والمراحل، تضم أكثر من 400 تلميذ وتلميذة من الجنسين. والجدير بالذكر أن مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر قدم مشروعا شاملا متكاملا لضم هذه المدارس في مجمع معاهد التربية الخاصة في عام 1960، إلى أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه إلا في عام 1969. إلى جانب ذلك بدأ إعداد المعلمين والمعلمات في الكويت منذ عام 1938، حيث بدأت الحكومة في إرسال البعثات إلى الخارج لتأهيل المعلمين الكويتيين، كما بدأت محاولات تأهيلهم داخل الكويت منذ عام 1943، ومرت بعدة مراحل مختلفة إلى أن تم إنشاء كليتي المعلمين والمعلمات في عام 1961، وتخرجت منها أجيال متعاقبة من أبناء وبنات الكويت الذين ساهموا في سد النقص في الهيئة التدريسية. وكانت دائرة المعارف قد أرسلت البعثات للخارج لتأهيل المعلمين الكويتيين منذ عام 1938. أيضا قام الشيخ عبد الله الجابر بتأسيس بيت الكويت في القاهرة عام 1945، وإنشاء مبناه الجديد عام 1958، حيث تم تأسيس بيت الكويت في القاهرة ليكون مقرا للطلبة الكويتيين الذين يدرسون بمصر، مما يسهل لهم استقرار حياتهم الدراسية والاجتماعية في سكن جماعي، كما أصبح منتدا ومركزا ثقافيا واجتماعيا لنشاط الطلاب واللسان المتحدث عن نهضة الكويت. وكان همزة الوصل بين متطلبات الكويت التعليمية والمسؤولين عن التعليم في مصر، وأسس البيت لأول مرة في حي الزمالك، ثم انتقل إلى مبناه الجديد في منطقة الدقي والتي اكتمل إنشاؤها في عام 1958، وقام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بافتتاحه بحضور الشيخ عبد الله الجابر وشخصيات مصرية وكويتية مرموقة. أيضا قام الشيخ عبد الله الجابر وحرصا منه على تعزيز الجانب الديني بإنشاء التعليم الديني عام 1945، حيث بدأ المعهد الديني في عام 1945 وتطورت الدراسة فيه، حيث استمدت مناهجه من برامج المعاهد الدينية في مصر حتى نهاية المرحلة الثانوية. وبعد ذلك كان يتم إفادة المتفوقين من خريجي المعهد إلى الأزهر الشريف للتخصص، وكان المعهد يقبل الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، كما أنه كان يقدم عددا من المنح الدراسية للمبعوثين للدراسة في المعهد في مختلف أنحاء العالم. أيضا بلغ عدد الدارسين الأجانب في المعهد الديني خلال تولي الشيخ عبد الله الجابر مسؤولية التعليم حوالي 400 طالب ينتمون إلى أكثر من 40 دولة أفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق. أيضا اهتم الشيخ عبد الله الجابر بالصحة المدرسية والأحوال الصحية للطلبة والطالبات، حيث كانوا يخضعون للكشف الصحي مرتين في السنة، وتطورت العناية الطبية بالطلبة مع ظهور الصحة المدرسية في عام 1947. فإلى جانب رسالة للأطباء يوميا إلى المدارس، قامت دائرة المعارف بإنشاء صيدلية وعيادة في كل مدرسة لتقديم العناية الصحية لطلبتها ومدرسيها والعاملين فيها.
1: بعد أن كان طلبة المدارس يتوجهون مشيا إلى مدارسهم وإلى الملاعب وإلى الرحلات الكشفية والترفيهية المختلفة، خصصت دائرة المعارف آنذاك في عام 1947 للميلاد سيارات وحافلات لنقلهم من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، ولانتقالاتهم في الرحلات المتنوعة. وبعد ذلك تم تخصيص حافلات لنقل المعلمين والمعلمات، وفي عام 1960 كانت نقليات المعارف تضم أسطولا متكاملا يشمل مختلف أنواع المركبات بميزانية تفوق 600,000 دينار. وحينما لاحظ، وهذه نقطة أخرى من إنجازات وأفكار مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبد الله الجابر

0: الصباح عندما لاحظ مجلس المعارف علامات سوء التغذية على بعض الطلبة في مدارس البنين والبنات، قرر تقديم كوب من العدس ضحى كل يوم لكل تلميذ بدءا من عام 1950 للميلاد. ثم تطور الاهتمام بالتغذية إلى إنشاء قسم كامل لتغذية تلاميذ جميع المدارس في الكويت في عام 1951، وأنشئ بعد ذلك مطبخ مركزي ضخم لهذا الغرض، وافتتح عام 1955، وتم تعيين خبراء في التغذية لإنتاج ما يزيد على 15,000 وجبة غذائية يوميا يتم توزيعها بسيارات خاصة على جميع مدارس الكويت. ومن إنجازات الشيخ عبد الجابر الصباح ورياداته في مجلس المعارف أنه رحمه الله استجاب لمطلب المعلمين بإنشاء ناد خاص لهم، فاستشار سمو أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي وافق على ذلك، وهكذا تم إنشاء نادي المعلمين في عام 1951، وخصصت له من قبل دائرة المعارف أيضا برئاسة الشيخ عبد الجابر مساعدة مالية لإعانته على القيام بنشاطاته التي تضمنت إصدار مجلة الرائد كأول مجلة تربوية في الكويت، وشملت أهداف نادي المعلمين رفع المستوى الثقافي والرياضي في البلاد، وكانت أهم نشاطاته المشروع الإنساني القومي لتعليم الكبار، وهي أيضا خطوة جبارة أخرى تحسب لمجلس المعارف آنذاك. وفي عام 1952 للميلاد اختار النادي رئيسا فخريا له، هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الأسبق رحمه الله تعالى. وكل هذه الريادات أعزائي المستمعين التي قام بها مجلس المعارف تنم ولا ريب على فكر ثاقب وغاية نبيلة وجهد مخلص من رئيسه الشيخ عبد الله الجابر الصباح وأعضائه الذين طوروا التعليم في الكويت في شتى المناحي وبسنوات قليلة، وقاموا بكل تلك المشاريع وهذه الإنجازات وغيرها مما سيكون معنا إن شاء الله في حلقة قادمة فلم نزل مع الشيخ عبد الله الجابر الصباح ورياداته في الفروسية وفي المعارف وفي البلدية وفي المحاكم وفي غيرها من تلك المسؤوليات التي نهض بها وقام بها خير قيام، فكان رائدا من رواد التحديث في الكويت ولا ريب. نلتقي أيها الكرام في حلقة قادمة بحوله تعالى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميرة.

0: إذا كنت من محب البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز، برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة، ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: تواصل الكويت جهودها لتطوير الملف الإسكاني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني نماذج جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها. وفي هذا الإطار يبرز برنامج المطور العقاري كأحد أبرز المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الرعاية السكنية، بما ينعكس على دعم التنمية الاقتصادية في البلاد. معا إلى هذا التقرير.
1: كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية إنكون 5 عن قرب استكمال المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري، والتي شهدت إقبالا ملحوظا من القطاع الخاص على الفرص الثلاث المطروحة، متوقعا الإعلان عن تأهيل المطورين العقاريين خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح المشاري خلال الملتقى الذي أقيم تحت شعار الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري، الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد، أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشيرا إلى أهمية تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الكويتي. وأشار إلى أن مشروع المطور العقاري يعد أحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع الإسكاني وتحقيق الرعاية السكنية المستدامة، مبينا أن دوره لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، بل يمتد إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وأكد المشاري أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في التنمية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المخرجات وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية والتنموية. من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري أن منظومة المطور العقاري لا تقتصر على الشركات العقارية فقط، بل تشمل مختلف أذرع القطاع الخاص باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني. وأوضح الأنصاري أن المؤسسة طرحت 3 مشاريع إسكانية متوسطة الحجم ضمن المرحلة الأولى من البرنامج بإجمالي يقارب 5000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل باكورة منظومة المطور العقاري التي تنفذ تحت إشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبمتابعة مباشرة من الوزير المشاري. وأضاف أن بعض التأخير الذي شهدته إجراءات التأهيل جاء نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأخر استكمال بعض المستندات الخاصة بالشركات خارج الكويت، متوقعا الإعلان عن الشركات المطورة المؤهلة للمشاركة في البرنامج خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واختتم الأنصاري بالتأكيد أن نجاح منظومة المطور العقاري يعتمد على شراكة حقيقية بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري في الكويت. وتعكس الخطوات الجارية في برنامج المطور العقاري توجه الدولة

0: نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر حلولا سكنية مستدامة للمواطنين.
1: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وأنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف. نرحب فيك معنا أستاذ سلطان.
2: يا هلا فيكم وحياكم الله، ومبارك لكم ما شاء الله على هذا التغرير الرائع، وتغريبا يعني اختصر هذا التوجه وهذه الخطة اللي تمشي عليها الدولة.
1: نعم، في البداية أستاذ سلطان، كيف تقيم توجه الكويت نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية عبر نظام المطور العقاري؟
2: طبعا هذه الخطوة الحقيقة يعني في غاية الأهمية، وأتت من حيث التوقيت وتوجه الدولة، وهو اعتقد توجه استراتيجي وايد مهم يوفر استدامة اجتماعية واقتصادية للمواطنين الكويتيين. اليوم استاذ محمد كما تعلم اعداد الطلبات للسكن يعني بارتفاع سنويا، وفترات الانتظار ايضا قاعدة تطول، وايضا اليوم الكويت قاعدة تكبر في مسؤولياتها، تكبر في توسعها. اليوم يعني بالسابق كانت الحكومة والدولة تستطيع أن تدير وتنفذ وتوفر هذه المساكن، الآن أصبح من الصعوبة وتعقدت أيضا يعني الطلبات، ولذلك اليوم إشراك هذا القطاع الخاص في تطوير عقاري أنا أعتقد تحول وايد كبير في السياسة الإسكانية للدولة، وهذا ينقل الدولة بدلا من أن هي تكون الممول والمنفذ والراعي إلى أن تكون هي المنظم والمراقب. وهذا طبعا مثل ما ذكر تقريركم القطاع الخاص سوف يرفع الكفاءة التشغيلية، يقلل يسرع الإنجاز، يخفف، والأهم من ذلك يخفف الضغط على المالية العامة للدولة، وهذا عامل وايد مهم. وأخيرا هي بالأصل يعني هذه الخطة يعني من ضمن خطة التنمية في إشراك القطاع الخاص في تنمية وتنفيذ المشاريع.
1: الأثر أستاذ سلطان، الأثر المتوقع لطرح 5000 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من هذا البرنامج على السوق المحلي العقاري.
2: نعم، أنا أعتقد هذه أيضا خطوة أخرى يعني ذكية وتشكر عليها الحكومة. يعني طبعا هذا أول أثر ما في شك هو أثر اجتماعي واقتصادي كبير، وطرح هذه الكمية وعلى 3 شركات مختلفة كما جاء بالتقرير، أولا هذه تجربة جديدة على الكويت، وتجربة جديدة أيضا على القطاع الخاص، وتجربة جديدة أيضا على الممولين والبنوك. فيعني طرح هذه العدد هو أول شيء لتقييم التجربة ومدى فعاليتها، وأيضا يعني نوعا ما يخلق توازن ما بين العرض والطلب، ويعطي خيارات أيضا من لهم الدور أو من لا، من وفر نوع من المال ويرقب أنه يعني يشتري لوحده. أنا أعتقد الآن أصبح في خيارات أخرى للمواطن أن ممكن يحصل على سكن فيه.
1: نعم، بالنسبة لبرنامج المطور العقاري اليوم، إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا البرنامج في تنشيط الاقتصاد الكويتي، وأيضا أستاذ سلطان خلق فرص عمل جديدة حق أبناء هذا الوطن؟
2: نعم، القطاع العقاري بشكل عام من غير هذا يعني من غير هذا البرنامج أو من غير هذه الخطة يعني يعتبر بالكويت من القطاعات المهمة في اقتصادها. فاليوم أنت لما تأتي وتضيف قيمة مضافة لهذا القطاع من خلال برنامج المطور العقاري، فبالتأكيد سوف يكون له أثر يعني اقتصادي مضاعف، وراح يكون له دور كبير أيضا في الناتج العام المحلي للدولة، فراح يكون انعكاساته على شركات المقاولات، على مكاتب الهندسية، على البنوك، خدمات اللوجستية، أيضا على مواد البناء، وأيضا على شركات اللي تقدم تكنولوجيا ذكية. ولذلك أيضا هذه كل الأنشطة اللي ذكرناها سوف تولد فرص عمل،

0: فبالتالي هذا الموضوع ليس فقط على الشركات المطور العقاري، وإنما فرص العمل سوف تكون كبيرة جدا على مستوى القطاعات اللي ذكرناها.
1: نعم، لو رحنا جانب آخر أستاذ سلطان فيما يتعلق بالقطاع الخاص، اليوم مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع، المشاريع الإسكانية الحكومية، الفائدة اللي راح يجنيها القطاع الخاص والمكاسب أيضا اللي راح يحققها من هذه المشاركة، ودنا نسلط الضوء عليها.
0: أولا أنت فتحت قناة استثمارية جديدة. اليوم أنت كما تعلم اقتصاد الكويتي وسؤول الكويت يعني نوعا ما اقتصاد صغير فمتشبع، يعني اليوم لا توجد فرص كثيرة ممكن المستثمر أن يدخل فيها لاستثمارات قصيرة أو بعيدة المدى. فاليوم هذا البرنامج سوف يخلق فرصة جديدة للمستثمر المحلي، فرصة جديدة أيضا لشركات البناء والمغاولات، وأيضا فرصة لتقديم جودة وسعر أيضا للمواطن، لأن أنت بالحالة راح تخلق فرص يعني منافسة ما بين هذا التمويل، أيضا هذا المواطن سوف يعني يستفيد منها. أيضا هناك راح تكون خيارات متعددة، سوق العقار يعني الشراء والبيع أيضا سوف ينشر.
1: احنا ودنا نوقف على الخيارات المتعددة، ودنا يعني تشرحها لنا.
0: يعني الخيارات المتعددة، اليوم المواطن يعني يضطر مجبورا أن ينتظر الحكومة حين حتى توفر له السكن أو توفر له الأرض، وأيضا يضطر يأخذ هذا السكن أو هذا البيت في المناطق اللي موجود الحكومة اللي وفرتها. يعني أعطيك سبيل المثال، لو أخذنا المطلع يعني ما عنده خيار، لازم يقبل في هذا المكان أو لا يوجد خيار. اليوم هذه المطور العقاري ممكن تتيح للمواطن يختار المناطق السكنية اللي بيها، يختار نماذج الوحدات اللي بيها، مساحتها. فهذه الخيارات أنا اللي أتكلم ممكن القطاع الخاص أن أن أن, أن يوفرها ويساهم فيها.
1: هو حتى أيضا يعني بالنسبة لميزانية يعني الشخص نفسه، يعني هل ممكن تناسبه مثلا اللي هنا يعني مثلا هذا السعر، الموقع هذا السعر، النموذج هذا السعر، صح؟
0: هذه يعني هذه احد المميزات ايضا، يعني لها مميزات كثيره يعني الحقيقه. وفي ناس يعني ما تحتاج عندها فلوس تبي تبدي، يعني ما تبي تنتظر ان الحكومه توفر لها هذه الارض، فالموجود المطور راح يوفر لها هذه الارض، فبالتالي هو يبني من ماله الشخصي يعني.
1: نعم، اليوم ايضا يعني خلينا نقول يعني هل يمكن ان يساهم هذا التوجه اللي قاعد نسولف عنه، هذا التوجه للدوله في تسريع وتيره انجاز المشاريع السكنيه، وايضا تقليص فترات الانتظار للمواطنين؟
0: حنا باذن الله سوف يعني نلمس هذا يعني هذه الإيجابيات، أنا متأكد في فترة قصيرة جدا بالتأكيد راح يقلص الفترة. أولا القطاع الخاص عنده مرونة وسرعة في تنفيذ المشاريع، وأيضا في جودتها، ليس فقط بنائها وتسليمها، في جودتها أيضا لا مرونة كبيرة بتوفير التمويل، لا مرونة في توفير كل احتياجات المواطن اللي تساعده بالحصول على مسكن مناسب. أنا أعتقد بتوقع الشخصي سوف تختصر ثلاث أرباع إذا مشى البرنامج
1: الفترة الزمنية.
0: نعم، يعني مثلا لو كانت 10 سنوات اليوم فترة انتظار، أنا أعتقد لا تتعدي 3 سنوات فترة انتظار
1: مع المطور،
0: ما في شك. نعم
1: نعم. اليوم هل في صعوبات استاذ سلطان او تحديات، ربما يعني تحديات اقتصادية او حتى من جانب التمويل، ربما تواجه نجاح هذه المنظومة، منظومة المطور العقاري، من حيث التمويل، من حيث شلون يعني ممكن يكون في صعوبات؟
0: نعم طبعا اي تجربة جديدة وخاصة في هذا الحجم وفي هذا يعني الطلب، ما في شك اكيد راح يكون هناك توجهات، اكيد راح يكون بعض القصور، بعض التحديات، هذا ما في شك، سواء راح تكون على المواطن او على الدولة او على على على على

0: ممول. طبعا هي التمويل هي يعني هي النقطة المهمة والأولى. اليوم ما تعرف أنت لأن ما في تجربة، ما تعرف حجم التمويل المطلوب إلا لما تم يعني تبدي بخطوة حتى تعرف حجم السوق. ربما هذا تحدي. التحدي الثاني إذا نشط السوق والأمور يعني مشت كما هي المفروض، ربما يصير هناك يعني ارتفاع في بعض أسعار المواد البناء، وإن شاء الله ما تحصل. النقطة الثالثة والمهمة هي توفير الأراضي اللازمة حتى يستطيع القطاع الخاص أن يقوم في دوره وتطويره، مع طبعا أكيد البنية التحتية. والأهم من هذا كله النقطة الأخيرة هي لابد أن تكون هناك تشريعات واضحة ومحكمة، أولا لتحمي المواطن وتحمي الممول أو المستثمر. أنا أعتقد هذه الأربع النقاط ربما
1: يعني محتاجة.
0: هو المفترض الآن يعني المفترض الآن يوجد تشريع. اليوم بعض التشريعات وبعض القوانين ليس فقط بالكويت، في كل العالم أحيانا من تضعها تجد فيها بعض الثغرات أو تجد فيها بعض الضعف، فلا ممكن تعرفها إلا لما أنت تبدي في تنفيذها. واضح معي؟
1: نعم.
0: فأنا هذا اللي أتكلم عنه، لابد أن تكون القوانين يعني مدروسة بشكل محكم تماما حتى تحمي هذه ثلاث أطراف.
1: يمكن ذكرت في معرض إجابتك أستاذ سلطان عن موضوع يعني البناء أو قطاع البناء، هذا مهم أيضا يعني نتساءل عنه اليوم. راح ينعكس نجاح البرنامج أو شلون راح ينعكس نجاح البرنامج على هذا القطاع، قطاع البناء، قطاع التشييد، الصناعات أيضا المرتبطة بهذا القطاع، القطاع البناء والتشييد.
0: ليش احنا ذكرنا في بداية سؤالك ان شنو أهمية هذا البرنامج وشنو تأثيره؟ طبعا هذا البرنامج هو عبارة عن كلمتين سطر واحد المطور العقاري، ولكن نتائجه وتأثيره راح يكون كبير جدا على عدة يعني عشرات القطاعات. فإذا نجح هذا البرنامج راح الخدمات المساندة لهذا القطاع سوف تنجح نجاح كبير، ومثل ما ذكرنا مساع فرص عمل، تطوير هذا القطاع، جودته. مو بس هذا، أيضا ربما يخلق صناعات يعني مواد بناء داخل محلية داخل الكويت، وهذه أيضا قيمة مضافة أخرى، وتقلل الاستيراد أيضا، هذه قيمة أخرى. فبالتالي نتمنى ينجح هذا البرنامج حتى يكون هناك نشاط يعني إن شاء الله مستدام ويفيد الاقتصاد الكويتي.
1: وأيضا يعني هنالك يعني أيضا يعني جانب آخر مهم، وهو ما يتعلق بالشفافية والاستدامة. اليوم أهمية الشفافية، أهمية الاستدامة في جذب المستثمرين. نحن أيضا ربما يعني هذا المطور العقاري اليوم نحتاج إلى جذب مستثمرين ومطورين أيضا للمشاركة في هذه المشاريع الكبرى أستاذ سلطان.
0: إيه نعم صح، أتفق معاك. اليوم يعني أي مستثمر يعني بغض النظر عن الخارج، لو تكلمنا مثلا عن المحلي، اليوم أي مستثمر يعني يبحث أول شيء عن الشفافية، وهو عامل مهم حتى يخلق يعني استقرار أو يعني طمأنينة، حتى لما يضع رأس ماله شفافية كاملة من حيث القوانين، من حيث القرارات، من حيث العقود، من حيث الإجراءات. هذه الشفافية مطلوبة وايد وتكون واضحة. بعد أيضا الدورة المستندية لابد أن تكون قصيرة. هذه الأمور إذا توفرت سوف ترفع القيمة الاقتصادية للمشاريع واللي سوف تطرح، وتكون قيمة أيضا لجذب مستثمرين. إذا توفرت هذه الشفافية سوف تخلق لك استدامة، سوف تجذب مستثمرين، وحتى ينجح قطاعك لابد أن تكون في هذه الشروط.
1: نعم. ربما أيضا يعني ودنا نتكلم عن جانب ما يسمى بمشروع الرهن العقاري. اليوم شلون ينسجم برنامج مثل برنامج المطور العقاري مع مشروع الرهن العقاري في دعم هذه المنظومة، منظومة الإسكانية خصوصا على المدى البعيد في المستقبل؟
0: طبعا هذا المطور العقاري يبحث عن فرص، وليس فقط فرص، ويبحث عن استمرارية. اليوم هذا القطاع حتى يتوسع ويعمل بشكل

0: صحيح وأن يستمر، لابد أمر طبيعي في أي بزنس أن يكون عنده دقة بالتنفيذ، عنده جودة عالية، تلبية احتياجات للمواطن أو العميل. هذه من القضايا وايد مهمة، وأيضا التوقيت في تسليم يعني البيوت أو الوحدات، هذه من القضايا المهمة للمواطن. اليوم المواطن إذا أو السوق إذا وجد هذه النوعيات من القطاع الخاص في توفير هذه الخدمة، بالتأكيد سوف أول هي تنعكس على استمراريتها وعلى جودتها وعلى الخدمات أيضا المصاحبة لها. فبإذن الله يعني قطاعنا الخاص قادر على على على تنفيذ هذا البرنامج وهذه الخطة، ولديه الخبرة الكافية أن يقوم في ذلك.
1: أنا ودي أيضا يعني ما بينسى موضوع مهم جدا وحيوي، وهو موضوع الشراكة الكويتية الصينية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ومنها أيضا المشاريع الإسكانية. اليوم أستاذ سلطان، كيف تنظرون إلى أهمية هذه الشراكة؟
0: الحكومة الكويتية حقيقة من فترة يعني من 3-4 سنوات حقيقة يعني اتجهت وبحثت عن شراكات استراتيجية خارجية، والصين كانت هي هذه أحدى الدول. فأنا أعتقد هذه الشراكة تمثل فرصة وايد كبيرة للكويت، أولا على مستوى الاقتصادي تربط شركاتها مع دول كبرى اقتصادية وايد مهمة، ثانيا الاستفادة من خبراتها. هذه الدولة مثل الصين لديها خبرات تنفيذية وايد كبيرة، لديها تكنولوجيا، لديها سرعة في تنفيذ المشاريع خاصة البنية التحتية أيضا، ولذلك إشراكها وإدخالها إلى الكويت في تنفيذ المشاريع، أنا أعتقد القطاع المحلي أو شركات المقاولات المحلية سوف تستفيد منها وتكون شريكة رئيسية مع هذه الشركات الكبرى.
1: نعم، أيضا موضوع الصين، الخبرة أو المزايا الاقتصادية اللي ممكن يعني تحققها الاستفادة من هذه الخبرات الشركات الصينية في مجال قطاع الإسكان، شنو أبرز المزايا اللي ممكن أو المزايا الاقتصادية اللي ممكن تتحقق؟
0: أولا يعني سؤال وايد مهم صراحة. يعني كما اليوم حنا نرى ونشاهد في الخمس سنوات الأخيرة الصين قفزت قفزات كبيرة في قطاع التكنولوجيا، ومن القطاعات اللي تأثرت أو ادخلت عليها التكنولوجيا هي قطاع المقاولات والبناء. فبالتالي ممكن الاقتصاد أو الشركات المحلية تستفيد من نقل هذه التكنولوجيا والتقنيات في بناء الحديث، أيضا في نقل المعرفة. أيضا اليوم المهندسين الكويتيين الاحتكاك في هذه الخبرات المختلفة أيضا مفيدة لهم. وعلى الجانب المالي أو المادي ما في شك اليوم هذه الشركات سرعتها وقدرتها على توفير العمالة تقلل فترة التنفيذ والتكلفة التشغيلية وقدرتهم على إدارة المشروع، فهذه الاستفادات يعني وايد راح تكون مهمة حق الكويت.
1: نعم، هو أيضا يعني مثل ما ذكرت يعني على نفس السياق أستاذ سلطان، هو يعني قدرة الاستفادة من هذه الشراكة مع الصين في تسريع إنجاز المشاريع، أيضا من التكنولوجيا اللي ذكرتها في معرض إجابتك اللي تملكها الصين ربما تقدر تقلل التكاليف وأيضا ترفع كفاءة تنفيذ المشروع. اليوم إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الشراكة في إنجاز كل هذه العوامل؟
0: راح تكون يعني أول شيء شراكتها ومساهمتها راح تكون وايد مهمة وسريعة جدا. واليوم الكويت كلفتها في واحد من أضخم المشاريع اللي موجودة وهو ميناء مبارك، وأنا أعتقد بالتصريح اللي هم أدلوا فيه راح تكون في مدة وايد أقل ما كانت بداية المشروع. فعندهم قدرة كبيرة بسبب تجاربهم العميقة وتجاربهم الكثيرة في مشاريع ضخمة مثل هذه، فراح تساهم بشكل سريع في تنفيذ هذه المشاريع اللي سوف تنعكس على خطة التنمية.
1: نعم أيضا على نفس السياق من الشركات الصينية إلى أيضا الشركات العالمية أو الشراكات الأجنبية، اليوم كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الشراكات الأجنبية وتعزيز دور شركاتنا المحلية، الشركات الوطنية والقطاع الخاص المحلي؟
0: طبعا هذه اليوم هي يعني الدور أو الشركات المحلية لابد انها يكون لها دور ايضا ومبادرات في التواصل مع هذه الشركات وبناء يعني شراكة استراتيجية معاهم والاستفادة من تجاربهم. فبالتالي ايضا هناك مهمة وايد مهمة على القطاع الخاص ان يقوم في المبادرة في التواصل مع هذه الشركات للاستفادة طبعا كما ذكرنا بالسابق من تجاربها، وأيضا ربما يعني يكونون هذه الشركات نفسهم مستثمرين داخل الكويت، وهذا ما حصل. يعني عندنا أحد الشركات الصينية أنت تتذكر من 3 شهور قدمت يعني رغبة في الاستثمار في منطقة الصابرية وقدمت مبلغ ضخم جدا، نتكلم عن 20 مليار دولار تقريبا، وذلك يأتي وهذه مبادرة تأتي منهم لثقتها بالكويت ولثقتها بالشركات الوطنية والشركاء الكويتيين. ولذلك يعني فرصة كبيرة للقطاع العقاري بالكويت أن يستفيد من هذه الشركات الأجنبية.
1: نعم، بما أن يعني احنا حلقتنا فتحنا ملف تطوير الملف الإسكاني وجهود الدولة في تطوير هذا الملف الإسكاني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، هل تتوقع أن يؤدي توسع دور القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات، جودة المرافق في المدن السكنية الجديدة؟
0: نعم، راح نرى نقلة نوعية كبيرة في جودة يعني البناء وفي جودة البنية التحتية لسبب بسيط جدا. اليوم المطور العقاري حتى يستمر وينافس لابد أن يقدم جودة عالية جدا، لأن المواطن الكويتي له ذوق وله يعني خيارات صعبة جدا، حتى يتم التوافق معها لابد أن يقدم أعلى ما يملك من خدمات. ولهذا وليس هذا فقط على المواطن، أيضا راح توجد هناك شركات منافسة أخرى، فبالتالي أيضا على المستثمر أن يقدم أفضل ما لديه من خدمات حتى يستطيع الاستمرارية بالسوق.
1: نعم، الأستاذ سلطان الجزاف الباحث الاقتصادي، شاكرين لك أستاذ سلطان على هذا اللقاء، وإن شاء الله تكون معنا في حلقات مقبلة.
0: شكرا لكم إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صلوح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يشدد على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا ملوحا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بحسن التصرف. الرئيس الأمريكي يقول أن الاتفاق مع إيران قد يوقع بحلول غد أو بعد غد. قادة مجموعة السبع يرحبون بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين دون سابق إنذار جنوبي قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع تعلن عزمها إنتاج صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية. أزمة داخلية متصاعدة داخل حزب العمال البريطاني تفتح باب المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في 2:47 فجرا، أدنى مستوى للجزر في 7:37 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33 درجة نويصيب، وجال اللياح والوفرة 27، جزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 45 درجة أم المرادم، وجال اللياح 38 درجة، الوفرة 44، نويصيب 42، جزيرة جارو 37 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 4:48 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.
4: أوه يا

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي يطل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا أخبار متنوعة وفقرات جميلة ومميزة بتميز فريق الإعداد، وأيضا عندنا سؤال الحلقة إن شاء الله ناطرينكم على أرقام هواتفنا 2241-350-2241-351. نطرونا وراح تسمعون سؤال حلقتنا. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، ومساء الخير مستمعين، وحياكم الله عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة. نمسي عليكم بالخير من الأحد إلى الخميس، نطلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة، نتواصل معاكم مثل ما قالت زميلتي شاهة، يعني نحاول نطرح المواضيع المختلفة والمتنوعة، وبالتأكيد تخدم الوطن والمواطن والمقيم والمجتمع بشكل عام. على وعلى ذلك أخبار الديرة، أخبار مؤسساتنا، وزاراتنا، هيئاتنا، آخر القرارات نطلعكم عليها أول بأول في هذا البرنامج. حياكم الله وانضموا لنا في هذه الساعة، لا يطوفكم شيء، يا هلا مرحبا.

بداية مستمعينا تقبلوا تحيات تقبلوا تحيات فريق العمل. هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهب اسكندر.

0: يا جماعة ترى شاها ما ترتبك، شاها من أجر الناس على المايك، ولكن اليوم الله يعطيها العافية، تسجيل إلى تسجيل إلى هواء، قواك الله شاها،
1: الله يعطيك العافية.
0: أنت عنوني الموضوع، عطيني أنا ارتاحي شوي. الله يعطيك العافية، قواك الله. هذه تحيات فريق الإعداد المميز من حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: مشعل القحطاني يحييكم من الهندسة الإذاعية.
0: أما التنفيذ على الهواء لسعود لسهلي.

ويحييكم طبعا في هذا المساء. واليوم هو مستانس على التعادل، مخرجنا مستانس على تعادل الفرق اليوم، البرتغال كاس العالم وفريق المفضل، واستانس على التعادل، كان زين نطلع نقطه احسن ما نطلع ولا شيء. حييكم، مساء عليكم الخير، مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا أول فقرة راح نتكلم فيها عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا سؤال الحلقة اللي راح نسأل فيه طبعا مستمعينا، وأيضا راح ندردش فيه أنا وزميلي راشد، أيضا راح نسأل ضيفتنا. سؤالنا اليوم يقول: هل تفضلون السفر، يعني مثلا تقترضون وتسافرون، وإذا كان على حساب زوجك تجبرينه أنه يتسلف ويسفرج، ولا لا مثلا اتيمعون على أرقام هواتفنا 224-350 و224-251. وأيضا عندنا فقرة أخيرة اللي هي فقرة ضيف الليلة.
1: بالتأكيد ضيفتنا في هذا المساء منورتنا، حياها الله ويهلا مرحبا فيها، وأيضا رحب بكل الضيوف اللي يكونوا متواجدين معنا في ليالي الإذاعة. وراح نتكلم على الطفل وقانون الطفل، وأيضا بعض الكتب اللي أيضا حضرتها قامت بتأليفها ومغزى هذه الكتب وهدفها والإعداد القادم لأي كتاب إن شاء الله. كل هذه الأمور في هذا المساء مع ضيفتنا الكريمة. ومثل ما قالت زميلتي شان، ننتظر اتصالاتكم على موضوع حلقتنا لهذا اليوم على 224-350 و224-351. تضغطين عليه عشان يسفرج؟ أنت وياها النص بالنص أحسن حل؟ والله لا، سفر شو بيسافر هالصيف وراح وخذات، وبعدين اكتشفت ان هالسفر كان سلف، الفلوس متسلفها هالمسكين، تكنسلين السفره ولا تسوي نفسك انك ما سمعتي ما دريتي وتقولين يلا خلينا نسافر وبعدين نحل الف حلال؟ يعني هذا موضوعنا اليوم، راح نتكلم عنه شاهي مع مستمعينا الكرام، ونشوف كل واحد شنو رايه، والله تقبل انه يتسلف او لا. تقولي يبغى تعالي يا بنت الناس 50-50 انا وياك النص بالنص نشوف رايهم، والله تقول له تعال انا بسافر هالصيف، تدرين ان الرجل مضغوط قال ان شاء الله نبي نسافر احنا، واكتشفتي بالنهايه انه متسلف الفلوس والسفر عقب باكر،
0: بس على فكره
1: تروحين وتسكتين ما سمعتي. ولا انت تقول ولا والله اذا بتسافرين انا رجال اروح محفول مكفول ما علي شيء، انا تدرين في ديوني والتزاماتي واموري، تبي تسافرين جمعي فلوس دشي جمعيه جمعي فلوس للصيف، ولش منك رجل يسافر معاك ماكو صح اللي تاكل اكل وياك حتى طلب ما اطلب
0: وتذكرته
1: حتى تذكرت عليه زوجها،
0: لا ما تذكر تذكر على الزوجة
1: عليه، يعني هو يا ما
0: سكن على شعر لا هذا
1: يا ما سفر ويا ما ود
0: هذه صعبة
1: ويا ما يعني ما قصر هالسفرة بس
0: لا هذه
1: هالسفرة عليك
0: لا هذه صعبة هذه صعبة يا راشد. إنزين أنا أقول لك أنا بالنسبة لي يعني إذا متسلف وبيسفرني على حسب، إذا كنا متهاوشين زين اذا كنا متهاوشين في زعله كبيره ويبي راضيني بالسفره هذه وتسلف عادي اسوي روحي ما سمعت.
1: يا بعد وين ترضيني اذا السفره بدايتها سلف؟ وين رضى بالموضوع؟
0: اسوي روحي ما ادري انه هو متسلف حتى لو ادري، اسوي روحي ما سمعت.
1: عادي تبين السفره ما تبين الرضا.
0: تمام زين. واذا مثلا دريت بعدين عقب السفره بعد شو اسوي؟ هو اللي تسلف اوكي
1: بالنهايه
0: ما يخاف بالنهايه راح يسدد عادي.
1: ليش تتسلف يا ما تعتبين ليش تتسلف ولا ايش تضايق نفسك ولا ايش تحمل نفسك ديون؟ طاف عادي
0: ها؟ عادي المهم وناستي.
1: انت شاب
0: مثال
1: زين هالشوي مثال زين الحمد لله، يعني حتى قالت مثال وهي متردده. حياكم الله على ارقام هواتفنا 224-1-350 و224-1-251.

0: معنا اتصال مع ابو استقلال، حياك الله معنا.
1: الو السلام عليكم.
0: حياك الله.
2: يا مرحبا ابو استقلال من اليمن، صديق البرنامج دائما ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: طيب ان شاء الله.
2: معانا اول باول، شلونك شلون صحتك؟ طيب
1: الحمد لله بخير، دام تظهر والله الحمد لله.
2: وهنا واحبابنا باليمن طيبين
1: الحمد لله كلهم طيب والله مسلى عليكم. بس
2: ابو استقلال تسفرها سلف ولا نص بالنص؟
1: الصوت يتقطع ما اسمع.

والله صوتك يقطع باستقلال، ما عندك سيرفس، شوف المكان، حاول تاخذ لك مكان ثاني حتى يبين الصوت. حاول تتصل علينا مره ثانيه لين يتعدل الصوت عندك باستقلال. حياك الله.

0: يعني الحين شاهد فترة الصيف والناس حابة تروح وترد وتغير جو، يعني ما يلامون خصوصا بعد ضغوطات العمل. أيضا اليوم أيضا المرحلة اللي قبل الثانوية نتمنى لهم التوفيق وعسى الله يوفقهم إن شاء الله مرحلتهم الثانوية العامة ويتخرجون بأعلى النسب يا رب يا كريم، ويرتاحون من هذه الفترة شوي فيها شد، وبعدها أكيد بعضهم بيسافر. لكن احنا نقول اللي عنده أبناء إلى الصف العاشر ولا بيروح هو وزوجته فقط، هالفترة بعد ضغوطات العمل ويعني والروحة والردة وما حصلهم سفر مثلا بعيد الفطر وغيره، ما قدروا يسافرون الفترة اللي فاتت، الآن يبون يسافرون الناس، يبون يروحون يبون يستانسون، بس الصيف طويل، يقول أروح 10 أيام ما تسوى، أدفع هالمبلغ وراد وحر موت، الصيف طويل، تفضلين السفر أول الصيف ولا بنصه ولا آخر الصيف؟ يقول آخر الصيف أحسن، الناس ترد ويخف العدد وحتى الأسعار تقل.
1: عادل، يعني أنا بالنسبة لي إذا في سفرتين
0: تبي سفرتين
1: سفرة تصير
0: واحدة تبي سفرتين
1: سفرتين أي. سفرة بنص الصيف وسفرة آخر الصيف،
0: والله اللي عنده يسافر ما في مشكلة. إحنا قاعد نتكلم عن الناس اللي يعني يدوبك إيش يعمل ممتاز
1: السفر إيش
0: فايدة مني
1: السفر هذا نتكلم عنه على حساب الريل. ايه معانا اتصال مع ام يحيى، حياك الله معانا.
2: الله يحييكم الله يحفظكم يا ربي ويكرمكم ان شاء الله.
1: امين واجمعين وياك.
2: والله قاعد اسمع لك يا بنتي يا حياتي، شاهه سوالفك يعني فما ادري والله.
0: افا بس شاهه وسوالفي انا؟
2: لا لا لا لان شويه لا انا مو معاها يعني عرفت شلون. الله يحفظك
0: راشد الله يحفظك
2: استاذ شاهي، خليكم يا رب. شوفي يا عمري، اللي مثل ما قلنا ودائما نقول يا ماما السفر حلو وكل من وده فيه، بس لازم أي عمل لازم يكون مسبق يعني يعدله، ما يصير تشكبك اللي أنا بشيل الجنطة وبروح، ما يصير هالكلام يعني. لا دائما يعني في ناس ما شاء الله عليهم خلينا نقول بنسافر، لازم الحين يعني تكونون أهم مع بعض شوية منها شوية منه، ما يصير كل على شخص واحد، الحياة صارت شوي فيها غلا يعني. عرفتوا شلون يا أمي؟ إذا عندهم عيال غير بعد يعني إذا بياخذون العاملة كل شيء لها حسبة يعني خاصة، فلازم الإعداد الجيد. ما صار السنة يعدون روحهم حق السنة القادمة يعني. بس السفر شوف يعني تجهيزات كثيرة ويبدروحون، ما يصير مهم طالعين فعندهم يروحون مستانسين ويردون مستانسين.
1: عدل. أكيد تخطيط يعني.
2: ما له داعي يا عمري حق إني أنا أروح أخذ قرض عشان السفر. أكيد. هذا أي عاقل ما يسويه. لا عدل. يا أمي لا تسوون هذا، ما ينصح فيه. بعيد عنكم إن شاء الله القروض يعني ولا الأشياء هذه، لأن أهم السفرة بتخلص بتيون وبعدين. فعدوا الإعداد جيد إن شاء الله، وكل شيء أكو بالديرة الحمد لله فيه. يعني هذه الفلوس اللي بتنحط في السفر خل تنحط في أماكن للعيال مثل الأندية، في أماكن طيبة. والله أنا أشوف أحفادي قاعد يروحون واسم الله ومشاركينهم أماكن طيبة، ويعني المهم العقل التعقل في الأمور.
1: صح.
2: بعد عن القروض يا أمي، ما لازم أروح أخذ قرض عشان أسافر، لا هذا مو كلام طيب ولا هو
1: صحيح. لا إحنا نقصد أم يحيى، أنا أقصد يعني مثلا دام فضلك، أنا أقصد إن ذريل هو بيتسلف من نفسه، ما أضغط عليه يتسلف، بس هو بيتسلف من نفسه كيف خليه يتسلف.
2: لا ما أنصحه. لا يا أمي
1: إذا أنا ما أدري، أنا ما أدري دريت تالي.
2: لا ما يصير أصلا، هو عارفك أنت منو أنت، يعني تحسين أن ما بخلي شيء عليك، هذه أنتوا روحكم واحدة تصير يعني. شلون ان انت تعرفين شنو بيسوي وهو يعرف يعني مع بعض، هذه شراكه وهاي اسره، ما يصير تتفاجئين اللي عنده دين شكبر على راسه، ما يصير يا عمري يا امي. لازم يعرف وان انا راضيه بعيشتي الحمد لله، عندي لا سافرنا مع حتى اليهال والعيال دائما في رضا وفي في قبول الوضع، ابوهم ولا امهم ايش السالفه، وما لنا شغل بحد يما كذي. الله يحفظكم ودائما البيوت عامره بحسكم بارواحكم الطيبه. يا ما قاعد يروحون يسافرون يجون والله كانهم لا راحوا ولا يوم، هم ضيقه خلقوا. هاي الارواح هي اللي تسوي السعاده، وهي الارواح هذه تخلق الاجواء الطيبه بالبيوت يا عمري. احبكم وايد والله يحفظكم، بيوتكم عامره ان شاء الله بالخيرات والمسرات والسعاده والهنا.
1: اللهم امين واجمل حياه الله ويحفظك
2: حبايبي. شكرا لكم، في امان الله.

0: لا أحب
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: الحين معانا واحد على الخط يقول لا كل شيء على حسابي لو اتسلف. احمد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير يا اهلا
0: مرحبا. حياك الله. انا شوف انا تبليت عليك الصراحه ترى مو صدق جلعتي سامحني.
1: لا تمون يا بعد راس.
0: حياك الله والساعه المباركه.
1: الله يحييك ويخليك. والله بالنسبه للسفر للامانه عندك فلوس سافر، ما عندك فلوس اقعد.
0: إنزين تحن هي مسكين صار لي 4 سنوات ما سافرت، سفرني يا ابن الحلال، فلانة سافرت وفلانة راحت واختراع أنا الوحيد اللي سفرني.
1: أي مو مشكلة سفرها الخليج هني يعني الواحد يسافر.
0: توديني من حر الحال، أبي هالمطار أبي هالطبيعة بسافر الدول الأوروبية
2: أبي السوق.
1: أوكي كلنا نبي كل شيء زين، لكن إذا أنا بقصر بسفرها وبقصر على عيالي أعتقد إنه مو مقنع.
0: هتقولك الحين الله أكبر الحين 4 سنين أنا ناطرة هالسفرة هذه بعشر أيام تقصر على عيالك.
1: والله إذا
0: أنت بترد عليك كذي عاد تتصرف عاد كيفك.
1: لا أني خطط حمر.
0: يعني تسفرها ولا ما تسفرها؟
1: أسفرها.
0: كفو تتسلف؟
1: لا سلف لا.
0: عسى الله يحفظك الساعة المباركة.
1: أنا خير سيارة.
0: تستاهل تستاهل
1: تستاهل الطيب يعني
0: يا الله يحفظك مشكور.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا شخصية لها بصمة مميزة بالمجال القانوني تحديدا والثقافي، وقدرت خلال مشوارها تجمع بين الخبرة القانونية والعمل الثقافي والإبداعي. نرحب بالأستاذة منال البغدادي، كاتبة ورئيسة مجلس إدارة المسرح الشعبي بالتعيين ومدرب معتمد. مساك الله بالخير ونشكرك على قبولك الدعوة.
1: هلا حياكم الله ومساكم الله بالخير، نرحب فيكم عبر إذاعة دولة الكويت ونمسي عليكم إن شاء الله بهاليوم، تكون مقابلة إن شاء الله نفيد فيها المجتمع.
2: حياك الله أستاذة منال، نورتنا والساعة المباركة. وبالتأكيد اليوم موضوع مختلف تماما وموضوع جدا مهم للمطلعين واللي حاب يطلع ويعرف أيضا أبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا إحنا وين اليوم موجودين في الخط الروائي والكتابات والقراءة والمسرح والأمور هذه كلها. فبارك الله فيك وبارك الله بجهودك. لكن قبل أن ندخل على موضوعنا نبي نتكلم عن اللي سمعتي معانا، وكنتي حضرتش بالكنترول وتشوفي ردود أفعال الناس، يسافر يتسلف يسفرها ولا النص بالنص يا بنت الناس، ولا اللي ما عنده يقعد؟
1: لا يقعد يقعد من قلب. شو بالله خلصت الفلوس قاعدة أصلا تدرون أنا ضاق خلقي وأنا أسمع
2: ليش؟
1: لأنه قاعد أقول إنزين هم تسلفوا حق السفرة، صار شيء هناك من لهم
2: يدق تليفون سلفني زيادة؟
1: لا بس وإذا سوى البلوك
0: لا أستاذ منال، اللي يتسلف الريال مو المرة،
1: مو مهم هو. شوفه هو في واحد ضحية بيتسلف وإذا ردوا راح يذلها، يبي له سنة عشان ينسى، واللي يبي فلوسه متى يرد، فهي مشكلة. أول القصيدة كفر يعني
0: أكيد
2: يعني تنصحين بعدم السفر بهذه الظروف؟
1: لا لا، هو اللي عنده والله خلي ساب نفس ما تفضلت.
2: طيب.
1: اللي عنده وجادم يروح، اللي ما عنده لا
2: ينطر. بس تحن عليه سفرني يا ابن الحلال بسافر.
1: لا يسوي روحه ما يسمع.
2: ما يسوي روحه ما يسمع. اخذوا النصيحة، يسوي روحه ما يسمع.
1: يسوي روحك ما تسمع.
2: قول له إن شاء الله واطلع.
1: إيه حطها بعال شو يقولون، حطها براس عالم
2: وارجع سالم.
1: إيه سالم. لا لا، اللي ما عنده يقعد بديرته ببيته معزز مكرم بنزينة. والديرة ما شاء الله فيها سياحة داخلية.
2: بالضبط، عمل لك جدول داخلي.
1: إيه بس إيه لا لا بالعكس، الإرهاق مو زين يعني.
2: قواك الله، شوف سبحان الله، يعني عجبني الكلام صراحة، نص بالنص ولا ما عندك لا تسافر
1: لأن أوفر عجبك.
2: وين أوفر؟ ما عنده مسكين،
1: ما
2: ديون.
1: لا ما عنده، يقعد
2: يتوكل. وسعي صدرك عليه يا بنت الحلال،
1: وسعي يجهز حق السنة الجاية.
2: ها شفت شلون يجهز حق
1: الربيع؟ اي على الشتاء
2: والله. تقول لك عاد تقول والله كل سنة يقول السنة الجاية ويقص علي ما يوديني.
1: بس بعد تعوذي من البلش تحمل ايش سوي. هو عموما السفر يعني موجود للترف، اللي ما مو قادر لا يروح.
0: اكيد اكيد طبعا، احنا بس من باب المزحه
1: لا بالعكس
0: نثير
1: يعني
0: الجدل بالموضوع.
1: هو تنشيط لل يعني مشكله وقاعد تطلعوا لها حلول، وكل واحد له وجهه نظر ترى.
2: يعني اذا اذا اذا ناخذها مثلا، اذا قلنا كوميديا سوداء مثلا، احنا فعلا قاعد ناخذها مثل ما قال زميلتي شاهي بهذه الطريقه، ناخذها بابتسامه، لكن هي قضيه حساسه للامانه وقضيه اساسيه ورئيسيه. فعلا الناس لها خاطر تسافر، لكن يرتب نفسه مثل ما قالت احد المتصلين يحيى الله يذكره بالخير جزاه الله خير، انه يرتب نفسه يعد نفسه لهذا الأمر. فإحنا نتكلم عن قضية يا جماعة، لا تضغطون على بعضكم البعض.
1: صحيح.
2: شوفوا نفسكم، يعني اللي يقول المثل يقول قيس قبل لا تقيس.
1: صح.
2: عدل، فأنت اعرف ظروفك اعرف أمورك، لا نضغط على بعضنا البعض، والحياة راح تمشي ونصيرك إن شاء الله راح تستانس بالمتعة. وما عندك، عندك جدول داخلي هنا بالكويت ما شاء الله، عندنا أماكن جميلة وأماكن متنفس حلو عندنا هنا أكثر من مكان، ولا إحنا في صدد يعني نذكره، لكن إن شاء الله معدين يسمعونا يجهزونا موضوع عن الأماكن السياحية.

0: عندنا بالكويت نتكلم فيه ان شاء الله.
1: اكيد
0: نورتنا استاذ منال والساعة المباركة.
1: اكيد راشد يعني، بس اللي قاعد تقول المحطات والسياحة الداخلية يبيها فلوس، واذا ما عنده
0: لا عدني
2: عدني
1: زين اذا ما عنده
0: ويبدنا نصدمة تقول عد مولي هالدرجة عادي يستحي يطلعها.
2: لا لا صح، لو مرة بالاسبوع مرة بالشهر
0: ما قصر مرة بعد سهلت
2: هي بعد خل شو اسمه تعزمه مرة، شو المشكلة؟
0: في حد يعزمون الحين؟
2: اي في
0: زين الله يجزاهم خير.
2: اي يستاهل هو بعد هم
0: تعب. اي والله يستاهل.
1: تعزمه بعيد ميلاده بس.
2: اي اي وقت اي وقت المره تعين وتعاونه يعني.
0: صح
1: اكيد.
0: وبناتنا كلهم خير وبركه، بناتنا واخواتنا وحريمنا كلهم ما شاء الله، اللي كثير منهم من نساء الكويت اللي تقف موقف الرجال ولا غريب عليها اصلا هذا الامر، تعين وتعاون وتسد عنه وتشيل عنه والبيت مع بعضهم البعض وتبني بيتها وياه، وكثير امثله كثيره عندنا بالكويت اسال الله يحفظهم.
1: اكيد طبعا احنا بس من باب المزحه قاعدين نثير الجدل بهذا الموضوع، احنا نسينا موضوع ضيفتنا تبارك الرحمن استاذه منال، يعني محطاتك كثيره ومشوارك ايضا كثير وايضا عندك انجازات كثيره، لكن احنا في البداية ودنا نتكلم أو شيء شنو بالنسبة لك القهوة، وليش دائما الكتب كلها فيها كلمة قهوة؟
2: هو بالنسبة لي القهوة هي عبارة عن عذر. يعني عذر انش تقعدين بروحك عشان تسولفين مع روحك، وعقبها عاد انت وقدرتك تكتبين ولا تسولفين مع احد ولا تسولفين مع الورقة، هي عذر يعني عشان انش تطلعين من اللي انت فيه. حيلة عذر يعني
0: أحس مخرج منطقي،
2: مخرج إيه مخرج, مخرج منطقي ومو مكلف
0: بالضبط. إيه؟ هو هذه القهوة، والقهوة أنا مع خيالي ومع نفسي.
2: نعم صحيح.
0: شو نطلع على هذا يترجم على الورق، لكن خلينا نتكلم. أكيد هذه الأفكار هناك لابد من إلهام أو هناك من ملهم أكبر لهذه المواضيع، من هو الملهم للأستاذة منال؟
2: الموقف، هو الموقف يخليك تفكر يعني مثلا. يعني أنا كل اللي كتبته مواقف مريت فيها أو سمعتها، يعني كلها يوم حياة، يعني يوم من أيام العمر خلينا نقول.
0: أعطينا مثال ورحتي قلتي أبي قهوة، نبي مثال ألهم هل الوصول إلى هذه القهوة وترجمت على الورق.
2: والله وايد يعني مواضيع.
0: اختار كتاب من الكتب اللي حضرتك.
2: يعني مثلا لو قلنا كتاب مثلا خلينا نقول خلينا نقول الكتاب الأول، أعطيك موقف من المواقف. كان 2018 الناس توهم بادين يتحجون عن التغافل، التغافل والأحاديث وتغافل واشتري مخك ما شنو. فأول ما كتبت تكلمت عن أن يعني أتغافل يعني عشان أعيش مع وتقبل، يعني أنا قلت تغافل عشان التعامل مع الناس، تقبل
0: المحيط يعني.
2: بعد سنة كتبت عن التغافل، إيش قلت؟ قلت أتغافل لأبقى معي. قمت أتغافل يعني مع الكتابة أن الواحد لازم يتغافل، مو عشان تشتري الشخص، عشان أنت ترتاح وما تتوتر. فمثلا يعني هذه تجد فكره نفسك. اي نعم. فكره اي
0: هذا كان احد يعني
2: احد الرموز،
0: فكره
2: يعني
0: ملهمه.
2: اي يعني مثلا عن التغافل وايد اشياء
1: عدل. لكن انا ودي اعرف ايضا استاذه منال يعني طريقتك في الكتابه، هل تبحثين مثلا على مثلا موضوع يواكب الشارع الكويتي على سبيل المثال او الشارع الخليجي، ولا مثلا من مثلا قصص من الخيال؟
2: لا، مواقف تمر علي واكتبها يعني.
1: يعني قصص
2: تجربة
1: واقعية،
2: ممكن يعني خلينا نقول مشهد شفته بمسرحية، فيلم، مشهد قدامي، يعني انا اعيش الحالة. يعني مثلا خلينا نقول لو جيت بكتب عن اليوم بقول مثلا عن مثلا موضوع السفر، مثلا بقول ان الواحد ممكن يخلق الفرحة والسعادة بدون الفلوس، لان انش تخلقينها بالفلوس هذه وقتية ومرهقة وراح تتعبين سنتين عليها يعني. يعني هي فلسفة يومية نعيشها يوميا، الموقف يمر علي وبعدين اقعد يعني الموقف ما عندي ما يمر علي
0: مرور الكرام.
2: لا إيه؟ يعني مو عابر الموقف يعني ياخذ من طاقتي افكر فيه يعني.
1: عدل، لكن في الكتب اللي كتبتيها حضرتك تحرصين مثلا عن الغلاف ولا تحرصين

0: مثلا على العنوان أكثر شيء. يعني في بعض الكتب لما نروح نشوفها مثلا معرض الكتاب، نشوف الكتاب مثلا والغلاف العنوان مختلف اختلاف كلي عن محتوى الكتاب. ليش؟ يصير مثل تشويق حق طبعا الجمهور. احنا ودنا نعرف اختيارك للغلاف واختيارك للعنوان.
1: بالمناسبة أنا كتبي أنا اللي يعني أنتجها وأنا اللي أدفع عليها. ليش؟ لسبب واحد، عشان ما أضطر أني أسوي شيء أنجبر عليه، يعني أكون أنا ملك نفسي، فأنا اللي أدفع على كل شيء يعني كله تحت إدارتي. يعني ليش؟ عشان ما أضطر أني أحط مثلا إعلان معين أو كلمة معينة عشان أجذب الكتابة، يعني
2: القراء،
1: إيه القراء، أو إنه يعني مثلا عشان يشترونه وكذي. فأنا أحرص حتى بالتفاصيل الصغيرة في الكتاب، اسم الكتاب، حتى لون الورق، حتى الفاصل، حتى المقدمة، حتى الخاتمة، لأنه عندي بالنسبة لي إبداع، يعني مو عمل تجاري. يعني أنا أطلع فيه يعني عندي أنه متنفس من عملي القانوني والرسمية وهالأشياء. يعني
0: عدل، لكن عنوان الكتاب هل يرتبط بمحتوى الكتاب؟
1: نعم 100%. إيه هو الكتاب، أنت لما تقرين العنوان راح تفهمين الكتاب. يعني مثلا عندك كتاب من دون سكر اللي هي معاناة شخص لعدة مواقف، وآخر شيء أحط قطعة السكر يعني الحكمة من هالموقف. عندك مثلا كتاب كان بالمقهى، هو المقهى أنا شنو قصدت فيه؟ اللي هي حياته، واحد قاعد يسولف عن حياته لمدة سنة، المقهى اللي هي حياته، الكراسي اللي هو الناس اللي عرفهم، المكان اللي هي الأماكن اللي مر عليها فرح وحزن، فهي يعني مثل أشياء فلسفية يعني.
2: وللبني بقية.
1: إيه. تدري شنو هذه قصة للبني بقية؟
2: عشان كذا عنوانته.
1: أنا أقول لك.
2: وللبني بقية.
1: أنت الحين يعني خلينا نقول مجلس الرجال أكثر مثلاً شو يقول؟ تعال الدوانية قهوة عندنا. بنات شو يقولون؟ خلنا نطلع نشرب قهوة. فأنا قلت للبن بقية، يعني إذا قمت من لقاء أحد تحبه شو تقول له؟ للبن بقية، يعني أنت شاوب،
0: يعني الحديث بقية.
1: إيه للبن بقية. أنا دائما أنقي كتب إن ما حد منزل منها
2: العناوين.
1: إيه العناوين، إيه أحرص فأنتوا حتى الحين ممكن تقولونها إذا خلص اللقاء شو تقول لآخر شيء؟ وللبن بقية،
2: وللقاء بقية. يعني حتى لقاءنا ما خلصنا لكن الوقت هو اللي قضى.
1: دائما أنا أحب أحط خط رجعة
2: وللحديث بقية
1: في العلاقات. أحط خط رجعة، فللبن بقية، إن ممكن إذا في مشكلة تعدل باللقاء الثاني.
0: عادل، عشان كذي دائما يقولون الأولين لا تسكرون الباب من طين وعين، خلوا الباب مردود.
1: نفس ما يقولوا المصريين، خلي الباب موارب يعني مطرف.
2: ولا تقل وداعا بل قل إلى اللقاء.
1: نعم صحيح.
2: بالضبط. طيب هذه الكتب وهذه الكتابات اللي حضرتك، هل هي تندرج تحت القصص القصيرة؟ هي روائية؟ هي حكم وفلسفة؟ يعني قارئ هذا الكتاب هل ممكن أن يخرج بحكمة، بعبرة في الحياة، يخرج بنص قد يترجم مسرحيا، قد يترجم تلفزيونيا، سينمائيا؟
1: لا، هو اللي يقرأ راح يقرأ إنه قاعد يستمتع. عرفت أنت لما الحين مثلا تمر تأخذ التليفون أو شيء، التليفون أو اليوتيوب أو هالأشياء، الطقطق الطقطق لين تطلع لك أغنية تشدك، أو موسيقى مثلا، هو شيء يشدك تحس إنه يتحكي عنك، هو يسولف عنك.
2: يا سلام.
1: إيه يعني
2: لابد إني أجد جزء من حياتي في هذا الكتاب لكل شخص.
1: تقريبا إيه يعني ما راح تطلع منه، خلينا نقول إذا الكتاب في 30 موقف، أقل شيء 20 موقف يذكرونك بشيء، حياتك هي اليومية.
2: إذن هي إنسانيات.
1: نعم، إنسانيات ومواقف كلنا نمر فيها،
2: امرأة أو رجل،
1: أي طفل أو مراهق، كبير أو صغير، لأن إحنا عبارة عن مبادئ إنسانية، يا وفاء، يا حب. نعم. يا يعني حتى عن الطلاق كتبت فيه، يعني كلها أشياء إنسانية. مثلا عندك مبادئ اللي هو الأشياء اللي لا تباع ولا تشترى، في واحد من المقالات كتبت الماء أغلى من الألماس أحيانا.
2: نعم.
1: لأن أنت لما عطشان ما تفكر بالألماس، تبي الماء،
2: بين حياة وموت.
1: فهي مبادئ يعني.
2: طيب حضرتك
1: خارطة الطريق يعني.
2: نعم، ذكرت في بداية اللقاء أنه هو المتنفس لمنال البغداد.

0: هذه من الجانب القانوني، هل انعكس العمل والجانب القانوني والدراسة والتخصص على هذه الكتابات وإن كانت لمسات بسيطة، يعني تعرجين نوعا ما أو تسقطين إسقاط قانوني على بعض هذه الأعمال وهذه الكتابات الإنسانية؟
1: لا هي مو قانونية كثر ما
0: لمحة.
1: أنا أقول لك شلون ممكن يغلب عليها الواقعية. تدري القانوني طبيعي يوازن، ويكون يعني
0: ما بين القانون وروح القانون،
1: إيه بس في النهاية منطقي، فهي الدور حول المنطقية، إيه منطقية أكثر من أي شيء ثاني. يعني لابد أن الشخصية تتبلور يعني، وهذا متنفس بالنسبة لي يعني.
2: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو الرسالة اللي دائما تحبين تحرصين في كتاباتك، في جميع كتاباتك إن توصلينها للجمهور أو للقراء.
1: والله أنا عندي قاعدة، يعني خلينا نقول في قاعدة أو حكمة كان يقولها سقراط، تحدث كي أراك. فأنا أحب غذاء المخ، يعني أحب أن الإنسان يكون لسانه أغلى ما يملك، مو أغراضه أغلى ما يملك. كلنا انتباه بأغراضنا وكذي، بس في النهاية شو الفايدة الواحد يكون عنده مقومات مالية بس لما تقعد معاه تحس أنه تافه. إيه فهو يعني
0: هذا الفراغ العقلي والعاطفي والوجداني
1: هذا اللي الواحد المفروض ان الواحد يعرف يتحكى، يعني لان انت في النهايه راح تحتاج ان تكون تعرف تتكلم، سواء من الطفوله او انك يعني حتى لما الواحد يصير عمره 60 70 سنه. هو غذاء للروح، ثقافه.
0: اذا شاهد لكل كاتب او لكل صاحب هذا فكر، لابد من تحديات تواجه في حياته، ولابد من الام تواجه في حياته حتى يترجم على هذا الكتب. وايضا قد يكون الكاتب أحيانا يصل إلى نصف الفكرة كتابة ومن ثم يلغي كل ما تم كتابته وقال لا مو هذا اللي أبيه. بعد الفاصل مع ضيفتنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله، ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه. برنامجكم برنامج ليالي الاذاعه ياتيكم على الهواء مباشره من 10 وحتى 11 مساء من اذاعه دوله الكويت. وضيفتنا لهذا المساء منورتنا الاستاذه منال البغدادي، كاتبه ورئيسه مجلس اداره المسرح الشعبي بالتعيين ومدرب معتمد. استاذ الخير استاذ منال، مره ثانيه
1: حياك الله وسهلا.
0: قبل ان نطلع الفاصل طرحت هذا التساؤل، انه فعلا هل يمر على الكاتب انه يكتب يكتب يكتب هذه الفكرة ومن ثم يصل إلى نص الكتابات يقول لا مو هذا اللي أبي ويقط هذه الأوراق كلها وابتدي من الصفر؟ صار معك هالشيء؟
1: إيه أكيد. طبعا الواحد شوف، يا أنه مثلا تكتب شيء وبعدين تمر بتجربة فتسحبه، أو أنه ساعات أنت مثلا ترى في شخصية معينة أنها مثلا قدوة وبعدين يصير موقف انها مو قدوه فتسحب مثلا. هذا خلينا نقول اذا شخصيات معينه، او حتى مزاجك ممكن يتغير، يعني
0: ممكن بعد الجهد اللي بذلته
1: ممكن عادي. واللي اكد على هالشيء يعني بالمناسبه الاتفاقيات الدوليه مالت حق المؤلف وحقوق الملكيه الفكريه، مسوي مبدا اسمه حق الندم. شوف يعني شوف الكلمه
0: حق الندم،
1: اي حقك انك تسحب الكتاب اللي حطيته، بس ما تسحبه فجاه تروح تتهوش مع الناشر وتسيلم، لا ترفع طبعا، يا انك
0: في اجراءات
1: يا ان ودي تروح تقول له والله كم كلفك عطني اياهم وانا مثلا اخذ الكتب، سواء اني اطلعهم من السوق او اني احرقهم او شيء، او ترفع دعوه تقول والله انا كان فكري مثلا متعصب، بعدين انا صار فكري مثلا خلينا نقول ديمقراطي، فهذا يسمونه حتى بالقانون موجود اسمه حق الندم، تخيل يعني.
0: ويعاقب ويحاسب عليه؟
1: لا ما يحاسب، بس انا نزلت شيء واحس الحين انا ما يناسبني فاسحبه يعني.
0: فمرت عليك المرحله هذه حق الندم قبل النشر؟
1: يكون مو ندم كثر ما انت ساعات مثلا عندك 60 موضوع، فممكن تحس 10 ما لهم داعي، أو أنت وقت ما كتبت 60 10 منهم أنت نضجت يعني، تغيرت ظروفك، حالتك، مزاجك، خبراتك.
0: طيب أستاذة منال، يعني حتى نوضح للمستمع الكريم كذلك، يعني منال البغدادي تكتب لمنال أم تكتب لشخصيات موجودة في هذا الذهن وتترجم هذه الحالات، بحيث مثل ما تفضلتي بالبداية أنك أنت حضرتك تكتبين، بحيث أن كل إنسان يقرأ هذه الكتب يختار أي كتاب راح يجد جزء من حياته موجود، فهل تكتبين لشخصيات موجودة في بنات أفكارك أم لمنال ومشاعرها ووجدانها وتفكيرها ورؤيتها؟
1: لا أكتب يعني أكيد أنا بالنسبة لي يعني أنا لأن أعيش الحالة يعني، ما فأكتب عن مواقف أنا مريت فيها، يا أنا أو يا أنا بشكل مباشر أو يا أنا

0: طرف في الحكاية.
1: إذا إيه؟ كل كتاب هو طرف.
0: يعني
1: منال البغدادي تجدون منال موجود. يعني إذا قريت وشفت الموقف قول هذا مرت فيه منال، الكاتبة مرت بهذا الموقف.
0: إيه بس مو عشان كذي أنا يعني قاعد أقول لك أنت لما تقرأ راح تحس أنت يعني أنا وأنت وهي نفس المشاكل يعني بالضبط. يوم ضحكت يوم بكيت يوم تهاوشت يوم حسيت إنك ندمان يوم ضايقت أحد مشاعر.
2: صح إيه؟ يعني احنا بنتكلم انا في كتاب شدني صراحة إيه؟ اللي هو كان بالمقهى.
0: إيه كان
2: شنو قصته؟
0: انا اقول لك كان بالمقهى عبارة عن كتاب يتحكى عن 12 شهر. هذه حالة عرفتي لما واحد لما يقول مثلا باقي كم دقيقة وتصير السنة الجديدة فانت قاعد تتذكرين شنو سويتي ما سويتي. المقهى اللي هو حالتك خلال سنة ميلادية من يناير لشهر 12. المقهى اللي هي حياتك، الطاولات والكراسي، الحالة اللي مريتي فيها، الكراسي الناس اللي عرفتيهم. يعني مثلا أنا في سنة من السنين مريت في وعكة صحية، كان عندي الديسك، فكان وقتها بالشتاء. فش كتبت؟ كتبت اختلط، كان الشتاء، كتبت اختلط طعم البن بالمسكنات. فبما معنى ان انا ما الحين ما ادري هذا بن ولا هذا المسكن. اي مثلا لما الواحد يتغير مبادئه، فحطيت انه بالشتاء ان انا يعني ان الملابس لم تتغير، ملابس الشتاء لم تتغير لكن انا تغيرت كثيرا. فهي يا قلت يعني مشاعر
2: عدل افكار ومشاعر وربطتها ببعض. لكن ايضا احنا ودنا نعرف اكثر كتاب حسيتها يعني انه فعلا لا اقبال كثير من قبل طبعا القراء.
0: والله هم كلهم يعني كلهم يعني
2: او قريب حتى من قلبك.
0: هو شوفه يعني هو كل كتاب كل كل كل حرف انا عشته، فكلهم يعني أحبهم،
2: كلهم عيالك.
0: إيه كلهم عيالي وكلهم يعنون لي وكلهم أنا يعني أنا عرفت شلون؟ يعني خلينا نقول من 18 ل24 أو 23 هذه حالتي يعني.
1: والربط بين هذه العناوين إذا يتساءل سال عن هذه الكتب اللي موجودة الآن، ونتكلم عن الكتاب اللي راح يعني طور الإعداد، لكن الكتب اللي موجودة الآن للبني بقية، فنجان قهوة من دون سكر، كان
0: بالمقهى.
1: اي
0: كان
1: يعني
0: بالمقهى.
1: شنو الربط بين يعني المواضيع العناوين مرتبطة ببعضها بعض ما بين بن وقهوة ومكان وجلوس؟ هذه جاءت يعني عشوائية هذه المسميات؟ لا. صدفة ام مدروسة؟
0: لا
1: في هدف.
0: في هدف. اي يعني خلينا نقول الاول فنجان قهوة اللي هو واحد اللي هو كتاب تاخذه وانت تشرب قهوة، الصفحة اللي تقراها تخلص أنا حاسبتها مع انتهاء الفنجان. أنا دارسة أقوى يعني أطول وحدة لازم تخليك تخلص الفنجان. إيه يعني إيه أقولك فلسفة.
1: إيه تمام يعني إيه. الصفحة كل صفحة أخذها فنجان قهوة.
0: إيه
1: يعني القهوة
0: تخلص مع آخر سطر يخلص فنيالك، سواء أنت تشرب بسرعة ولا أنت بطيء أنا حاسبتها.
2: ممتاز، هذا لازم ناخذ الكتاب ونجرب.
1: يعني كل صفحة فنجان.
0: إي هذا هو الثاني من دون سكر، معاناة يعني معاناة مشاعر
1: سادة.
0: من دون سكر إي تقريبا إي معاناة يعني هذا خلينا نقول النضج شوية. طيب. بعدين للبن بقية اللي هو هدف إعادة اللقاء، هي كأنها دعوة للقاء قادم.
1: إذن أيضا دعوة كذلك أنك أنت لما تأخذ هذا الكتاب كن مع نفسك، لا تكون إيه؟ حوالين ضجيج.
0: إيه؟
1: كن مع نفسك وقرأ هذا الكتاب، ستجد نفسك موجود
0: وستجد. نعم.
1: حياتك موجودة، لكن ينبغي الاستعداد للقراءة.
0: نعم.
1: وهي تكون منفصل عن العالم اللي حولك. طيب الكاتبة عندما تريد عمل هذه الكتب وإعداد هذه الكتب وكتابة هذه الأفكار، هل طقوسك أيضا تنفصلين عن الواقع تماما؟ لك طقوس معينة لمدة أسبوع 10 أيام لإنهاء هذا الكتاب، أم تحبين الضجيج؟
0: لا ما له علاقة. ممكن هي ممكن يعني أكتب سطرين بالواتساب وخليه بعدين أرد له وأقعد يعني أكمل عليه.
1: إيه لما تكملين شنو الأجواء لازم تكون حواليك عشان تكتبين هذا الكتاب؟
0: لا ما له علاقة. المهم عندي
1: عندي الرغبة في الكتاب.
0: عندي موقف. إيه هو الموقف هو اللي يسيطر علي.
1: الموقف هو اللي

0: يفجر لسانه من البغدادي افكارها
1: الحاله
0: الافكار داخل عندك يعني تتهاوش مع بعض بعض كل واحدة تبتسبق الثانيه ولا مرتبين
1: لا لا مو مرتبين
0: ها يتسابقون
1: لان هي مشاعر
0: نعم
1: تطلع بعدين تترتب
2: عدل لكن احنا ودنا نتكلم عن كتاب في طور التنفيذ
1: والله في كتاب بس يعني لحد الحين ما ما ما ما ادري شنو متى بيخلص يعني بس ودي اسميه يعني بالي اني اسميه قاع البن
0: احنا بالتسميه خاصه بليال الاذاعه برنامجنا
1: قاع البن
0: اذا الكتاب القادم قاع البن
1: اي قاع البن
0: خاص فينا
1: اي قاع البن اي ليش قاع البن
0: ليش؟
1: انا اقول لك انت ابو شربت القهوه
0: صحيح
1: بقى الحثاريب الكويتي
0: يقلبونها ولا
1: هذه الحثاريب يعني اللي خاشه هذه اللي كان حزنك اللي خاشه
0: الله
1: يعني
2: ما ينشرب
1: ما ينشرب
2: صح
1: هذه النقطة اللي انت خاشها داخلك مثل احنا الحين قاعدين نسولف كل واحد فينا شيء خاشه وشيء عوره
2: عدل
1: وشيء يخليه يكمل
2: عدل
1: فهذا هو
2: للأمانة استمتعنا الكثير والكثير والكثير منك ونورتينا لكن احنا وصلنا للختام نبي كلمة أخيرة على عجالة
1: للبنبقية وأتمنى من الجميع أن يعطي نفسه وقت إنه يسولف مع نفسه إحنا مع الزحمة لاهين بالناس مو لاهين بنفسنا وأتمنى لكم النجاح في هالبرنامج وفي إذاعة دولة الكويت ومشكورين على هالبرنامج الخفيف وشكرا لإتاحة الفرصة لي يعني تكلمنا عن مشاعر مختلطة أو مختلفة وشكرا لكم
2: حياك الله معنا وكل الشكر لك الأستاذة منال البغدادي كاتبة ورئيسة مجلس إدارة المسرح الشعبي المعين شكرا جزيلا لك
1: حياكم الله شكرا

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبل تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يشدد على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، ملوحا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بحسن التصرف. الرئيس الأمريكي يقول أن الاتفاق مع إيران قد يوقع خلال 48 ساعة المقبلة. مسؤول أمريكي كبير يقول أن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما. قادة مجموعة السبع يرحبون بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين دون سابق إنذار جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. والولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع تعلن عزمها إنتاج صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم.
2: مرات تكون بعض البيوت صار فيها تاريخ، صار فيها قصة،
3: وإحنا دائما ندعم الشركات اللي لها علاقة بالجهات الثقافية أو المجامع الثقافية.
1: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة، أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
4: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف افتتان، لولا العزيز رأيتها حسنا.
1: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
5: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت ما فعلته بعينك.
1: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
6: معكم نواف العصيمي وشاه بسلم،
1: تنفيذ أبرار المطوع.
7: أمسية الأربعاء،
1: والمخرج
7: عبد الوهاب الصلاح.
8: مساء الخير، أهلا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء، والتي سنسلط الضوء فيها على أحد أبرز منجزات الثقافة الكويتية، وهو المسرح الكويتي، ذلك الفن الذي لم يكن مجرد وسيلة للترفيه بل منبرا للفكر والتنوير ونافذة عكست قضايا المجتمع وتطلعاته. لقد شكل المسرح الكويتي منذ بدايته المبكرة ركيزة أساسية في الحركة المسرحية الخليجية، وأسهم في تأسيس تقاليد فنية راسخة من خلال نصوصه الجادة ورواده المبدعين ومؤسساته الثقافية التي احتضنت المواهب وقدمت أعمالا تركت أثرا واضحا في المشهد المسرحي الخليجي والعربي. في هذه الحلقة نتناول أثر المسرح الكويتي على الحركة المسرحية الخليجية، ونتعرف على أبرز إسهاماته ورواده والعوامل التي جعلته تجربة رائدة ومؤثرة في مسيرة المسرح في منطقة الخليج العربي. تتابعون الليلة في أمسية الأربعاء أثر المسرح الكويتي على الحركة المسرحية الخليجية. هذه الندوة كانت بإدارة أحمد فؤاد الشطي، ومن تقديم الدكتور سامي الجمعان من السعودية، والأستاذ محمد الروبي من مصر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية استكمالا لجلسات مهرجان القرين الثقافي من الإرث إلى الإبداع، الكويت ومسيرة الثقافة العربية، نستكمل أحد أهم محاور الثقافة أو أحد أهم مفردات الثقافة ألا وهي المسرح. اليوم بإذن الله سنغطي دور الكويت في هذه الجلسة، دور الكويت وأثر الحركة المسرحية الكويتية على الحركة المسرحية العربية والخليجية. وفي هذا المجال يسعدني بأن يكون معي ثلة من القامات العلمية الأكاديمية التي لها باع طويل في الحركة المسرحية الخليجية والعربية. راح استعرض أسماء السادة الضيوف الكرام وسيرهم الذاتية. نبدأ من الدكتور سامي الجمعان، أستاذ في النقد المسرحي والسرديات في جامعة الملك فيصل، باحث وناقد مسرحي، له العديد من المؤلفات حول المسرح السعودي والسرديات والأدب الشعبي، نائب رئيس جمعية المسرح والفنون الأدائية السعودية، عضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة العربية السعودية، عضو مجلس الأمناء العرب بالهيئة العربية للمسرح، كاتب ومخرج مسرحي، له العديد من النصوص والعروض المسرحية، له عدة جوائز، جائزة المسرح الوطنية الأولى في عام 2021، جائزة مسرحية دولية للمسرح السعودي، عضو مجلس الأمناء العربي الهيئة العربية للمسرح. ما شاء الله سيرة زاخرة، يعني لن أفي قدره ولن أفي بقية الضيوف قدرهم. كل ضيف من الضيوف الموجودين لو بقعد وفي قدره في سيرته الذاتية يحتاج ندوة بحد ذاتها. فإن شاء الله نستكمل مع بقية الأخوة. الأستاذ محمد حسنين الروبي، بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم دراما سنة 86، رئيس تحرير جريدة مسرحنا الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، أستاذ فنون الدراما والمسرح بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عمل محررا في مجلة الفنون، وأيضا سيرة ذاتية كبيرة، يعني لمن يريد أن يراها أيضا موجودة في البروشور، حفاظا أيضا على وقت الندوة. وأيضا معنا الدكتورة سعداء الدعاس، الدكتورة سعداء الدعاس خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2001. طبعا أنا أعرف التاريخ كونها دفعتي، ويعني دكتوراه في النقد المسرحي، حازت على العديد من الجوائز لا سيما جائزة الدولة التشجيعية، وعضوة في اللجنة العليا لجائزة الكويت للإعلام شراع في وزارة الإعلام، مستشارة سلسلة المسرح العالمي، وعضو سابق في هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة وجريدة الفنون، مديرة تحرير مجلة نقد في نقد الإلكترونية، وأيضا سيرة ذاتية زاخرة. ننطلق في بداية من محاور الندوة مع الدكتور سامي الجمعان.
10: يعد المسرح الكويتي من أبرز التجارب المسرحية العربية في منطقة الخليج، وقد لعب دورا مهما في تأسيس وتطوير الحركة المسرحية الخليجية والعربية منذ منتصف القرن العشرين، ويمكن إبراز أثره في النقاط الآتية. أولا، الريادة الخليجية. كانت الكويت من أوائل دول الخليج التي شهدت نشاطاً مسرحياً منظماً، حيث ظهرت الفرق المسرحية والمؤسسات الثقافية الداعمة للمسرح مبكراً مقارنة بدول الخليج الأخرى، مما جعلها مركزاً لتدريب وتأهيل العديد من المسرحيين الخليجيين. ثانياً، تأسيس الفرق والمؤسسات المسرحية. ساهمت الفرق مثل فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الكويتي وفرقة المسرح الشعبي في إنتاج أعمال مسرحية متميزة أصبحت نموذجاً يحتذى به في دول الخليج. ثالثاً، تخريج أجيال من الفنانين. قدمت دولة الكويت عدداً من رواد المسرح الذين تركوا بصمة واضحة في المسرح الخليجي والعربي، ومن أبرزهم زكي طليمات وصقر الرشود وعبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج. رابعاً، تطوير النص المسرحي الخليجي. أسهم المسرح الكويتي في معالجة قضايا المجتمع الخليجي والعربي مثل الهوية والتحولات الاجتماعية والتنمية والفساد وقضايا الإنسان العربي، مما أثرى التجربة المسرحية الخليجية وأعطاها بعداً فكرياً وثقافياً. خامساً، التأثير في المسرح العربي. شاركت الأعمال الكويتية في العديد من المهرجانات العربية وحصدت جوائز مهمة، كما استضافت

الكويت فعاليات ومهرجانات أسهمت في تعزيز التواصل بين المسرحيين العرب وتبادل الخبرات. سادساً، التعليم والتأهيل الأكاديمي. أسهم المعهد العالي للفنون

0: جعله أحد أهم أدوات التنوير الثقافي في الخليج العربي. وفي النهاية يمكن القول أن المسرح الكويتي شكل المدرسة المسرحية الأبرز في الخليج العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وأسهم في بناء البنية المؤسسية للمسرح الخليجي وتطوير النصوص والعروض المسرحية وتخريج أجيال من الفنانين الذين امتد تأثيرهم إلى مختلف أنحاء الوطن العربي، مما جعل الكويت أحد المراكز الرئيسية للحركة المسرحية العربية.
1: إذن مدام وقف الدكتور سامي، الحركة المسرحية الكويتية وأثرها على المسرح الخليجي والعربي، تفضل دكتور سامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضحت بالدكتورة سعدة في الأول، لكن مقبولة منها زميلة عزيزة. الواقع أنه سأنطلق مباشرة في الورقة حتى أكسب الوقت وأستثمر هذه الفرصة بأن أبدأ أولاً. حينما طرح علي هذا السؤال، ما أثر الحركة المسرحية الكويتية على الخليج؟ قلت أي خليجي مسرحي سأسأله سيجيبني إجابة واحدة، وهي لا شك أنها ذات تأثير كبير جدا. والحقيقة أن هذه البديهية لم تعجبني، فاضطررت إلى اتخاذ مسار آخر ذا منهجية علمية. يعني لم أكتفي بالمراجع ولم أكتفي بالإجابة الاستهلاكية المعروفة. ماذا فعلت؟ طرحت على نفسي ثلاثة أسئلة: إلى أي مدى يمكن للحركة في بلد ما أن تؤثر في البلدان المحيطة؟ ما نوع هذا الأثر؟ وهل هو كله أثر إيجابي؟ ثم السؤال الأهم: كيف يمكنني أن أقيس ذلك الأثر؟ حتى أصل إلى هذه الإجابات، قلت إذا تحدثنا عن أثر المسرح الكويتي، الإجابة المتوقعة هي أن تكون أن أثر الحركة المسرحية الكويتية على المسرح الخليجي أثراً كبيراً، وهذا دفعني إلى الآلية التي اتبعتها. ماذا فعلت؟ أخذت عينة من المسرحيين الخليجيين وبدأت أتعامل مع الموضوع علمياً. هذه العينة بسيطة، ليست كبيرة، وعينة عشوائية مثل ما نعمل في البحوث العلمية، ولكني واجهت إشكالية. العينة اللي أختارها هل هي من القديم أم من الحديث؟ لأن الحركة المسرحية الكويتية أيضا متحركة ومتحولة، فهل الأثر الذي تركته على القدماء كما هو الأثر الذي تركته على الشباب؟ وهذا دفع بي إلى أن أقيس زمنيا امتداد هذا التأثير، ووجدت نتائج مذهلة سترونها بعد قليل. المنهجية قسمت العينة إلى قسمين: الجيل المسرحي الخليجي القديم والجيل المسرحي الخليجي الجديد. أوكي؟ طيب، طرحت على كل واحد من العينة اللي راح تشاهدونهم الزملاء الخليجيين سؤالين فقط: كيف ترى بصورة شخصية أثر الحركة المسرحية الكويتية على المسرح الخليجي عامة؟ وشخصيا كيف ترى أثر الحركة المسرحية الخليجية الكويتية عليك أنت بالذات؟ وتوصلت إلى أربعة محاور: الأثر في منظور الجيل المسرحي الخليجي القديم، الأثر في منظور الجيل المسرحي الجديد أو الحديث، الأثر الشخصي الذي تركته الحركة المسرحية الكويتية، ثم المحور الخطير الرابع وهو ما ستجدون فيه آراء صادمة، اللي هو آراء ووجهات نظر مختلفة في أثر المسرح الكويتي. طيب، نبدأ في ذلك الأثر، وهؤلاء

هم الجيل القديم اللي هم من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. هذه المجموعة. أول شخص وجهت له السؤال من السعودية الفنان يوسف الخميس، وعبر تعبيرا لطيفا عن الأثر المسرحي الكويتي، قال: تتميز الكويت بقوة الجاذبية. وأعجبتني كلمة جاذبية، لأنه إحنا ننشد لأي شيء فيؤثر فينا، خاصة إذا ما انجذبنا إليه. ثم قال: لم نكتفي نحن الخليجيين بمشاهدة الكويت عبر التلفزيون والإعلام، إنما كنا نذهب بسياراتنا الخاصة إلى الكويت لمشاهدة الفنانين والالتصاق بهم. وهذا أثر خطير، أنك تذهب إلى حد معناته أنت منجذب إليه. ثم ذهبت إلى قطر، فالح فايز، وفالح فايز عبر أيضا تعبير دقيق، فقال: المسرح الكويتي مدرسة يتعلم منها الجميع. لكن حقيقة فالح فايز قال أن هناك أسباب لوجودها كمدرسة. السبب الأول: رسخت النص المسرحي الاجتماعي. 2: أهلت الكوادر ممثلين ومخرجين إلى آخره. وثالثا: حافظت على الهوية المحلية. كل كلام علمي دقيق هذا، أنا أراه أنه في البحث العلمي دقيق جدا. ذهبت إلى السعودية مرة أخرى عبر رائد مسرحي أسس المسرح السعودي، وهو الأستاذ عبد الرحمن الحمد. عبد الرحمن الحمد اختلف شوية في الرأي، قال: المصادر التي أثرت في الحركة الخليجية مصدرين، المصري والكويتي، ربما لالتصاقه أو أقدم، هو من الخمسينيات والستينيات، فيرى أن الأثر المصري أيضا موجود، لكنه لم ينكر أثر الحركة المسرحية الكويتية، بل أنه قال: تأثرت بالحركة المسرحية وخاصة المسرح الشعبي، وأسست مؤسسة مسرحية في الأحساء في المملكة العربية السعودية اسمها جمعية الفنون الشعبية، تأثرا بالمسرح الشعبي الكويتي. أذهب إلى البحرين، أستاذ عبد الله ملك. أستاذ عبد الله ملك له رأي أيضا مغاير، يقول: الأسبق من الكويت البحرين، لكن الأثر الكبير للكويت. وهذه موضوعية دقيقة جدا تعجب في الرأي، لأنه لم يقول البحرين أسبق فهي مؤثرة، إنما هي أسبق تاريخيا لكنها ليست كأثر ريادة الكويت على المسرحي. حتى أنه قال: حينما أردنا أن نؤسس فرقة مسرحية اسمها أوال في البحرين، لم نجد نظاما إلا في المسرح، فرقة مسرح الخليج الكويتية، فأخذناه كاملا وأسسنا الفرقة المسرحية على غراره. الآن أذهب إلى الأثر على الشباب أو الجيل الجديد كما سميته. أخذت 3 نماذج فقط: أسامة السليمي من عمان، سلطان النوة من السعودية، وجاسم الأنصاري من قطر. وهذه آراء مختلفة. ليه؟ لأن الزمن تحول، والجيل الجديد دخلت معه السوشيال ميديا ودخلت معه الدراما التلفزيونية، فأصبح الأثر متغيرا عن الجيل السابق. أسامة السليمي مثلا يقول: الذي أوصل لنا الحركة المسرحية هو الإعلام. وأمس سمعت الأستاذ سليمان العسكري أنه حينما عمل مداخلة عن أثر المسرح الكويتي ماذا قال؟ قال: الإعلام الكويتي هو الذي وصل المسرح. وأنا صراحة ضد هذه الفكرة، لأن لولا مقومات قوة المسرح الكويتي لم يصل حتى لو وصله الإعلام. أيضا أسامة السليمي من عمان يقول: التأثير الأقوى للحركة المسرحية هي على المجتمعات الخليجية وليس على النخبة، يعني على الناس، على الأسر، على البسطاء. وهذا تأثير قوي جدا، أنك أنت تصير مندمج حتى مع المجتمعات الخليجية فنا وتأثيرا. ذهبت إلى السعودية، شاب جميل جدا اسمه سلطان النوة، هذا من أجمل المخرجين لدينا حاليا في المملكة العربية السعودية، يقول: أنا أرى أن المسرح الكويتي أثره أكاديمي، وهو يتحدث أكيد عن المعهد العالي للفنون المسرحية. اتجهت إلى قطر، جاسم الأنصاري. جاسم الأنصاري هو يعتبر من جيل الوسط،

0: عبر تعبير أيضا لطيف، قال فيه: يكفي أن اللهجة الدرامية الكويتية كانت تطاردنا كفنانين خليجيين في الدراما والمسرح تأكيدا لقوة أثرها. وأعجبتني كلمة تطاردنا، لأنه معناتها إحنا مهما حتى هربنا منها هي موجودة فينا. نتجه الآن إلى المحور الثالث، أنا أحاول ترى أختصر قدر المستطاع. أيوة، الأثر الشخصي. الآن هناك أثر عام تحدثنا عنه، نرى الأثر الشخصي. فالح فايز يرى أن الأثر الشخصي عليه من الدراما الكويتية والمسرح الكويتي هو أنه علمته الحرية في طرح القضايا. أما عبد الله ملك من البحرين فيقول: أثرت علي الحركة المسرحية الكويتية إلى درجة أنني كنت أتمنى أن أكون صقر الرشود البحرين. هذه التعبيرات ترى موجزة بس لها عمق. سلطان النوه يقلل، لاحظوا الشباب الآن، يقلل من قوة الأثر الشخصي على تجربته، فيقول إن التجربة الكويتية لم تترك أثرا خاصا على تجربتي المسرحية الخاصة، ويعود ذلك إلى سببين. السبب الأول تقصيري الشخصي في التواصل مع الحركة المسرحية الكويتية، تقصير من عنده يعني، مش من أثر الحركة. ثانيا تأثري ببعض التجارب المسرحية الخليجية كالتجربة الإماراتية.
1: يتميز المسرح الكويتي عن كثير من المسارح الخليجية والعربية بعدد من الخصائص التي منحته مكانة ريادية في المنطقة. أولاً الريادة التاريخية والمؤسسية. بدأ النشاط المسرحي المنظم في دولة الكويت مبكراً مقارنة بمعظم دول الخليج، وشهد تأسيس فرق مسرحية ومعاهد متخصصة ودعماً رسمياً ومجتمعياً للحركة المسرحية، مما وفر بيئة مناسبة لتطور المسرح واستمراره. ثانياً المزج بين التراث والحداثة. استطاع المسرح الكويتي توظيف عناصر البيئة الشعبية والتراث البحري والبدوي والخليجي ضمن قوالب مسرحية حديثة، فحافظ على هويته المحلية مع انفتاحه على التجارب العربية والعالمية. ثالثاً قوة النص المسرحي. تميز بوجود كتاب مسرحيين اهتموا بالقضايا الاجتماعية والفكرية والسياسية، فكان النص المسرحي الكويتي غالباً يحمل بعداً نقدياً وتنويرياً يتجاوز الترفيه الخالص. رابعاً المسرح النقدي الساخر. اشتهر المسرح الكويتي باستخدام الكوميديا الساخرة لمناقشة قضايا المجتمع والسياسة والبيروقراطية والتحولات الاجتماعية، وهي سمة برزت في أعمال عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وغيرهما من رواد المسرح. خامساً الاحتراف الفني. استفاد المسرح الكويتي من وجود مؤسسات تعليمية متخصصة مثل المعهد العالي للفنون المسرحية، مما ساعد على إعداد ممثلين ومخرجين ونقاد محترفين، وهو ما انعكس على جودة العروض المسرحية. سادساً الحضور الخليجي والعربي. لم يقتصر تأثيره على دولة الكويت، بل امتد إلى دول الخليج والوطن العربي من خلال المهرجانات والبرامج التلفزيونية وتنقل الفنانين الكويتيين وخبراتهم بين الدول العربية. سابعاً ارتباطه بقضايا المجتمع. كان المسرح الكويتي قريباً من هموم الناس اليومية، يناقش قضايا التعليم والإسكان والهوية والعلاقات الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي جعله يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. ثامناً التوازن بين الجماهيرية والرسالة الثقافية. بينما اتجهت بعض المسارح العربية إلى النخبوية أو إلى الترفيه البحت، استطاع المسرح الكويتي تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الإقبال الجماهيري والطرح الفكري والثقافي. وفي النهاية يمكن القول إن أبرز ما يميز المسرح الكويتي هو الجمع بين الريادة المؤسسية والجرأة في الطرح والكوميديا النقدية والاحتراف الفني والقدرة على التعبير عن المجتمع الخليجي بلغة فنية يفهمها الجمهور العربي، وهو ما جعله أحد أكثر التجارب المسرحية تأثيراً في الخليج والوطن العربي.
0: جاسم الأنصاري يقول يترجم قوة الأثر الشخصي في كونه حينما أحب المسرح ورغب في إكمال دراسته الأكاديمية لم يفكر مطلقا إلا في الكويت، فيمم وجهه صوب معهده العالي، وهو يعيد الفضل في تشكله الفني إلى الأساتذة الكويتيين والعرب. حبيب غلوم من الإمارات يرى أن الأثر الشخصي كما يراه تمثل في دراسته بالكويت وفرصة عمله مع أهم المخرجين الكويتيين فؤاد الشطي رحمه الله وعبد العزيز المنصور رحمه الله. الآن أصل إلى المحور الأخير، وهي وجهات نظر سميتها صادمة أو أخرى في أثر الحركة المسرحية الكويتية على الخليج. هذه تصل بنا إلى نتائج يستفيد منها الباحثين حقيقة. الباحثون ممكن أن يستفيدوا منها لأنها تغاير في وجهات النظر قليلا. لم تخلو نتائج هذه الدراسة من خلال ما أجريته من مقابلات من آراء صادمة ولافتة للنظر تطرح وجهات نظر جريئة للتأثير المسرحي الكويتي على الخليج ومسارح. لذا ومن باب الموضوعية والأمانة ارتأيت ضرورة استعراض هذه الأفكار والآراء لعلها تكون مفيدة علميا للباحثين. سأستعرض هذه الأفكار تباعا على النحو الآتي. عبد الله ملك وحبيب غلوم يقولان حول الأثر المسرحي التجاري الكويتي: على الرغم من قوة أثر المسرح الكويتي الإيجابي على الخليج كما يراه الفنان عبد الله ملك، إلا أنه يتحدث عن جانب يسميه الأثر السلبي، لكنه يربط الإيجابية بالفترة المبكرة للمسرح الكويتي، ويتحدث عن فترة لاحقة متأخرة زمنيا عكست أثرا سلبيا على المسرح الخليجي، هو انتشار ما يسميه بالأعمال المسرحية التجارية الكويتية، الذي يرى أن الذي سوقها خليجيا هو المسرح الكويتي، وانبهر بها الخليجيون فقلدوها، ويوفقه في نفس الفكرة الفنان الإماراتي حبيب غلوم. أسامة السليمي من عمان يرى أن المسرح الكويتي لم يترك أثرا شخصيا عليه، ويفسر ذلك بأن توجهه وفهمه للمسرح كشاب عماني لم يكن نابعا من أثر الحركة المسرحية الكويتية، فهو يرى أن المسرح قائم على البحث والطرح العميق والتفكير والتحليل، وهذا الأثر صنعه فيه المسرح العالمي وليس المسرح الكويتي على حد رأيه طبعا. وأزعم يقول اللي هو أسامة لا يقلل من أثر الحراك المسرحي الكويت بهذا الرأي، لكنه يقصد أن طريقته في صناعة العرض المسرحي تتوافق مع مدارس مسرحية أخرى. حبيب غلوم يقول أن تحول الناس إلى الدراما التلفزيونية قلل من قوة الأثر المسرحي الكويتي، ويرى أن انجذاب الفنانين أغلبهم إلى الدراما نظرا للمادة ونظرا للشهرة. أخيرا أختم بهذه العبارة: بقي أن أقول أن الأثر الذي تركته الحركة المسرحية الكويتية راسخ وبين، فالنكهة الفنية الكويتية صنعت المزاج الخليجي وشكلت الذائقة الفنية المجتمعية، والخليج بحسب تعبير فالح فايز مدين للحركة المسرحية الكويتية شئنا أم أبينا. شكرا لكم.
2: يعد المسرح الهادف والأكاديمي في الكويت أحد أهم ركائز الحركة المسرحية الخليجية والعربية، إذ جمع بين الرسالة الثقافية والتكوين العلمي، وأسهم في تخريج أجيال من الفنانين والمخرجين والنقاد الذين أثروا المشهد المسرحي العربي. ولقد لعب المعهد العالي للفنون المسرحية دورا محوريا منذ تأسيسه عام 73 من القرن الماضي في ترسيخ مفهوم المسرح الأكاديمي القائم على الدراسة المنهجية والتدريب المتخصص، حيث تميز المسرح الكويتي منذ بداياته بارتباطه بقضايا المجتمع والإنسان، تناول موضوعات الهوية الوطنية والتعليم والعدالة الاجتماعية وقضايا الأسرة والشباب، إلى جانب الاهتمام بالتراث الخليجي والعربي، كما حافظ على التوازن بين البعد الترفيهي والرسالة الثقافية.

0: وهو ما جعله نموذجا مؤثرا في دول الخليج العربية. حتى أصبح المسرح الأكاديمي في الكويت رافدا أساسيا للحركة المسرحية من خلال إعداد كوادر متخصصة في التمثيل والإخراج والنقد والديكور والمسرحية، كما ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي عبر العروض المسرحية والورش الفنية، كما قام بتنظيم مهرجانات أكاديمية تجمع طلبة المسرح من مختلف الدول العربية. أيضا تم استقطاب أساتذة ونقاد ومخرجين عرب للمشاركة في التدريب والتحكيم. شهد المسرح الأكاديمي الكويتي تعاونا واسعا مع المؤسسات المسرحية العربية، من أهمها التعاون مع الهيئة العربية للمسرح في مجالات البحث العلمي والنشر المسرحي وإقامة المشاريع الفنية المشتركة، كما قام بتوقيع بروتوكولات تعاون بين الكويت ومصر في المجال المسرحي الأكاديمي بهدف تبادل الخبرات والبرامج التعليمية وتعزيز التبادل الثقافي بين المؤسسات المتخصصة، كما قام بتنظيم مهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي والذي استضاف مشاركات من مصر والعراق والجزائر ودول عربية أخرى، إضافة إلى حضور أكاديميين ونقاد من مختلف أنحاء الوطن العربي، مما جعله منصة للحوار والتبادل الفني. كما كانت هناك مشاركات للجامعات والكليات العربية في لجان التحكيم والعروض المسرحية، ومنها كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد التي شاركت في فعاليات المهرجان الأكاديمي بالكويت. أسهمت هذه الشراكات العربية في تعزيز مكانة الكويت مركزا للحوار المسرحي وتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية بين المسرحيين العرب وتطوير المناهج والتجارب المسرحية الحديثة ودعم حضور المسرحيين الخليجيين في المحافل العربية والدولية وتخريج أجيال من الفنانين العرب الذين تلقوا تعليمهم المسرحي في الكويت. استطاع المسرح الكويتي من خلال الجمع بين الرسالة الثقافية والتأهيل الأكاديمي أن يتحول إلى مدرسة مسرحية مؤثرة في الخليج والوطن العربي، وأن يبني شبكة واسعة من التعاونات العربية جعلت من الكويت إحدى أهم الحواضن الفكرية والفنية للمسرح العربي المعاصر. وفي هذه الورقة يناقش ويسترجع ويستذكر محمد الروبي من مصر تلك الذكريات التي عاش فيها في الكويت وتلك التعاونات العربية المسرحية. فلنستمتع بهذا النقاش وهذه الورقة.
1: العرض الأكثر من رائع اللي تم فيه استقراء نخبة من العاملين في المسرح في يعني في الحركة المسرحية الخليجية، ويعني سلطت الضوء على ما يرونه إيجابا وما يرونه سلبا في الحركة المسرحية الكويتية. وبالفعل يعني هذه الدراسة جدا مهمة، يعني تدعونا للتفكر والتأمل أين نحن الآن مما كنا عليه وماذا نخطط للغد. الآن ننتقل إلى الأستاذ محمد الروبي. تفضل، تبي من المنصة أستاذ؟ تفضل أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اسمحوا لي في البداية أبدأ بشكر واجب الحقيقة. شكر للمجلس الوطني والأمين العام دكتور الجسار، شكر للسيدة عائشة المحمودي، شكر للعزيزة صديقة دكتورة فوزيان، شكر لأنهم أعادوني بعد سنوات عشر إلى الكويت التي أحببت، قضيت بها 5 سنوات أعتبرها من أفضل سنوات الحياة، تعرفت فيها على أصدقاء كثر من الكويت، من العراق، من البحرين، من الأردن، من سوريا، وفي كافة المجالات الفنية. وهنا أيضا اسمحوا لي أن أتذكر بكل التقدير والاحترام ودعوات الترحم على قامة فنية كبيرة أثرت في أثرا شخصيا كبيرا، وهي من عرفتني على الكويت الحقيقية ثقافيا واجتماعيا. أتذكر بكل الاحترام والتقدير والترحم الروائي الكبير إسماعيل فهد إسماعيل. كان ملتقى الثلاثاء مساحة غنية للتعرف ليس فقط على الكويت ولكن للتعرف الحقيقي على الثقافة العربية. الكويت إذن لها دين كبير في رقبتي، ومن هنا حينما كلفتني السيدة فوزية بأن أقدم ورقة عن المسرح الكويتي وأثره على الحركة المسرحية العربية، اخترت أن تكون أقرب إلى شهادة من شاهد عيان عاصر وعايش هذه الحركة لمدة 5 سنوات، لأنني أعرف مسبقا أن الحديث عن تاريخ المسرح الكويتي هنا في القاعة وخارجها من يعرفونها أكثر مني. لذلك جاءت ورقتي تمر مرورا سريعا على هذا التاريخ، لا لشيء إلا لأربط بينه وبين ما عصرت. من هنا يأتي شكر ثالث، والحقيقة شكر فاجأني إلى حد الانبهار، شكر يخص ما قدمه زميلي العزيز الدكتور سامي الجمعان. أشكرك دكتور سامي، لأنك الحقيقة وضعت يدك بطريقة علمية على ما يدور في الأذهان الآن، كيف يرى شباب الخليج أثر المسرح الكويتي، وهذا أمر هام جدا. الآن اسمحوا لي أن أبدأ، سأقرأ سريعا. المسرح الكويتي ذاكرة شخصية وتاريخ عربي ممتد. حين وطأت قدماي الكويت أواخر عام 2000 لم أكن أعلم أنني أدخل مدينة ستصبح جزءا من تكويني الإنساني والمهني. 5 سنوات عشتها بين شوارع هادئة وأمسيات ثقافية تتوهج كل ليلة بأسئلة كبرى، وبين عروض مسرحية في مهرجانات متنوعة جعلت الكويت أكثر من مجرد محطة إقامة، أصبحت مسرحا وجدانيا يتراكم في الذاكرة كما يتراكم الضوء في زجاج نافذة قديمة. عملت في جريدة الفنون التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب متابعا للعروض المسرحية، شاركت في لجنة تحكيم مهرجان مسرح الشباب عام 2005، ولم يكن عملي مجرد مهنة بل انغماسا كاملا في حركة مسرحية نابضة بالحياة، حيث كنت أقرأ المستقبل في وجوه شباب وأجسادهم على الخشبة، وأرى المسرح الكويتي يتشكل أمام عيني حاملا إرثا ثقافيا ومكانة عربية واضحة. البدايات وكلنا كما سبق أن قلت نعرفها بدأت على خشبات المدارس، عروض بسيطة لكنها مشحونة بالوعي المسرحي المبكر، تكشف عن فضول مجتمع كان يعيد ترتيب نفسه بين بحر وطفرة اقتصادية وشيكة. مع الخمسينات ومع انفتاح الدولة الحديثة على التعليم والثقافة امتد المسرح الأهلي ليصبح امتدادا طبيعيا للمسرح المدرسي، ظهرت أسماء شابة آنذاك ستصبح لاحقا أعمدة هذا الفن ممهدة الطريق أمام جيل كامل من المسرحيين. في الستينات شهدت تأسيس فرق مسرحية مؤسسية أبرزها المسرح العربي 61 ومسرح الشعبي 63. في هذه الفترة برزت أسماء نعدها الآن أعمدة المسرح الكويتي، بل المسرح الخليجي، بل ضمن أعمدة المسرح العربي، أسماء مثل صقر الرشود، عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج، خالد النفيسي، والكبيرين العظيمين فؤاد الشطي وعبد العزيز السريع. في السبعينات كانت التجربة مرحلة انفتاح متبادل كما أحب أن أصفها بين الكويت والمسرحيين العرب، مصر، العراق، سوريا، لبنان. تزاوج المسرح الكويتي مع التجريب، الرمز، المسرح السياسي، الواقعية الجديدة عبر عروض تمس القضايا العربية الكبرى: حرية، فلسطين، الدولة الحديثة، الهوية. وكان الكبير صقر الرشود رائدا في هذا التحول، ناقلا المسرح من الواقعية الاجتماعية

إلى لغة مسرحية شعرية وتأويلية لتصبح الكويت منارة للتجريب المسرحي ليس فقط في الخليج بل في العالم العربي. الثمانينات تميزت بالكوميديا الاجتماعية التي عبرت عن المجتمع الخليجي بأدوات فنية رفيعة. عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج قدم عروضا مثل باي باي لندن وحامي الديار و التي سرعان ما تحولت إلى ظاهرة عربية تكشف تناقضات المجتمع، تنتقد البيروقراطية السياسية بلغة ساخرة ذكية، وبهذا أصبح المسرح الكويتي صوتا عربيا معبرا عن الخليج ويحمل هويته الفنية والاجتماعية. التسعينيات توقف المسرح خلال الغزو العراقي عام 1990 كما توقفت الحياة، لكن بعد التحرير عاد أكثر عمقا وصدقا، حاملا أسئلة عن الوطن والهوية والذاكرة. أعمال تلك المرحلة برأة أكثر توترا، أكثر حاجة للنور بعد عتمة طويلة، لتصبح تجربة المسرح الكويتي رحلة إعادة ولادة واعية تحاكي الأزمة وتستشرف المستقبل. من 2000 إلى 2005 وتلك الفترة التي عاشرتها، في هذه السنوات رأيت المسرح يعيد بناء نفسه بعد عقد من التحولات. جيل جديد من المخرجين والكتاب، حركة شبابية تتلمس طريقها بشغف، مهرجانات تتنامى عاما بعد عام، دعم مؤسسي متزايد. المسرح لم يعتمد أو لم يظل يعتمد على الكوميديا وحدها أو الرموز القديمة، بل صنع لغته الخاصة بأجساد شابة وخيال متقد مستعدا للمستقبل. وهنا اسمحوا لي سأتوقف طويلا عند عرض أعده نموذجا لتطور المسرح الكويتي، لا على مستوى الشكل فقط، ولكن أيضا على مستوى الطرح المغامر في لحظة فارقة من عمر الوطن العربي كله، وخاصة هنا في هذه البقعة التي شهدت زلزالا اجتماعيا وسياسيا. كان لابد من النابهين المنتبهين أن يسارعوا إلى رأب صدع كاد أن يطيح بالوطن كله. ففي يوم من أيام صيف 2003 شاهدت بل وشاركت في عرض أعده من أيقونات المسرح الكويتي الحديث بما حققه من مغامرة كبرى على المستويين المضمون والشكل. وعلى الرغم من أن مشاركتي لم تتعد كوني واحدا من مستشاري هذا العرض، إلا أنني أعدها واحدة من علامات التاريخ الفني، ولذلك أصررت أن أتحدث عنها بالتفصيل، فاسمحوا لي. التجربة هي ذوبان الجليد، مغامرة فنية راهنت على الوعي الجمعي. أهمية هذا العرض لا تقف عند حدود فنيات المغامرة المجربة، ولا تقف عند حدود الموضوع الذي جاء في وقت صعب، لكنه وهو ما جعلني أتمسك بها كشهادة، عرض خرج بمبادرة من لجنة التآخي الكويتية مع الشعب العراقي، لجنة شعبية تأسست فور انتهاء الحرب بهدف ذوبان الجليد الذي تشكل بين شعبين شقيقين. شاركت في إنتاج العرض عدة مؤسسات شعبية ورسمية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الخطوط الجوية الكويتية، فرقتي المسرح العربي والمسرح الشعبي، إلى جانب أفراد دعموا العرض ماديا وإعلاميا، ما منح العرض بعدا اجتماعيا ورسالة واضحة تقول الكويت بكلها تعلن التآخي وتعمل على تحقيقه. حرص سليمان البسام

مخرج هذا العرض، صاحب فكرته الأساسية، على أن يكون شعار ذوبان الجليد حاضراً ليس فقط في المضمون بل في الشكل المسرحي نفسه، إذ شارك فيه ممثلون عراقيون إلى جانب زملائهم الكويتيين، إضافة إلى فنيين وممثلين من أمريكا وإنجلترا وألمانيا، ليصبح العرض دعوة عالمية للتآخي. زاد العرض جلالاً باستشهاد الفنان الكويتي كنعان حمد أثناء تأدية دوره فوق الخشبة، في لحظة جسدت نبالة المشروع وأهمية الفكرة الإنسانية التي حملها. غالباً ما تقع العروض الفنية المرتبطة بمناسبات سياسية في فخ المباشرة والحماسة الزائدة، ما يفقدها حساسيتها الفنية. أما ذوبان الجليد أما ذوبان الجليد فقد نجح في الجمع بين القيمة الفنية الرفيعة والهدف السياسي النبيل، مؤكدا أن الأفكار العظيمة لا تحتاج إلى عروض متقنة وجميلة لإيصال رسالتها. النص الأصلي للعرض استوحي من مسرحية ألمانية كتبها هاينر ميلر بعنوان المذبحة، عالجت سقوط النازية ومعاناة الشعوب تحت الطغاة. البسام احترم النص الأصلي وحصل على موافقة ورثة ميلر. هنا، وأنا أقصد هذا الاسترس في الأداء، حرص على موافقة ورثة ميلر، رغم أن العرض في مشاهدته الأخيرة يكاد يكون علاقته بنص ميلر علاقة طفيفة للغاية، لكنها نبالة أخرى تضاف إلى نبالة العرض. ثم أضاف إلى هذا النص مشاهد بالإنجليزية من تأليف الكاتب توربين بيتس، ليكمل النص بكتابة عربية شارك فيها عباس الحداد والفريق المسرحي العراقي الكويتي، والعملية برمتها كانت بمثابة مختبر جماعي أنا شاهد عليه. يجرب الأعضاء أفكارهم، يتفقون ويختلفون حتى استقروا على الرؤية والرسالة النهائية للعرض. خرج العرض بمفهوم الإبداع الجماعي، مؤكدا أن الطرح سياسي، ومهما كان نبيلا لا يصح أن يأتي برؤية مبدع واحد. أصبح العرض تاريخيا وفنيا وسياسيا، تناول أحداثا واقعية في منطقتنا برؤية موضوعية، مبتعدا عن الأحاسيس الانتقامية، ليؤكد أن الخلاف كان مع الطاغية وليس مع الشعب، وأن التآخي الحقيقي يبدأ فور سقوط الظلم. شكل العرض جاء متسقا مع هذه الفكرة، اعتمد المنحبية البرختية مع أجواء تعبيرية وإشراق عقل المتلقي قبل وجدانه. منذ البداية لاحظ المتلقي هذا النهج عبر الستارة المنزوعة، ظهور مصادر الإضاءة، جلوس الملحن الراحل العظيم العراقي كوكب حمزة على الخشبة أمام الجمهور، ما أتاح رؤية شاملة للتفاصيل المسرحية قبل بدء الحدث. العرض اعتمد على لوحات منفصلة متصلة، كل لوحة مستقلة لكنها تتعانق مع الأخرى لتشكل معنى كاملا. انقسمت خشبة المسرح إلى مستويين، المستوى الأول للشعبين، المستوى الثاني في ذكاء ولماحية خصصها سليمان البسام لما يمكن أن نطلق عليهم الأجانب، بل كان من الذكاء أن جعل أداءهم عرائسيا لتبرز رؤية المخرج كيفية مسرحة الأجانب للقضية،
متزامنا مع لوحات أسفل المسرح تصور معاناة الشعب العراقي والكويتي في البحث عن المفقودين، مع استخدام موسيقى حية، رقصات، قطرات ماء، صور سينمائية تراثية، لتخلق لوحة تشكيلية متكاملة. كل تفصيل مهما بدا صغيرا كان لب العمل، يشكل معا تجربة غنية للمتلقي. النجاح الحقيقي للعرض كان نتيجة تعاون مخرج، ممثلين، موسيقيين، فنيين من الكويت، العراق، أوروبا. من الكويت كان عن حمد رحمه الله، جاسم النبهان، بسمة حمادة، أمل عباس، ديمة الأنصاري، بشرة. من العراق طارق هاشم، مناضل داود، كواكب العميري. من الأجانب كريستين هوسن، إلونا ليث وايت، كيري مارشل، سيمون كين، إضافة إلى جنود كثير مجهولين خلف الكواليس. زوبان الجليد في رأيي لم يكن مجرد عرض مسرحي، بل رسالة إنسانية وفنية. زوبان الجليد بين شعوب شقيقة، احترام الإبداع الجماعي، وعي كامل بقدرة المسرح على الجمع بين العقل والوجدان، الفن والسياسة، الذاكرة والتجربة. أعرف ودار حوار بيني وبين صديقي أحمد الشطي أن في تلك الفترة شاهدت عروضا كويتية كثيرة جدا يمكن الحديث عنها بالتفصيل، وأنا صاحب ذاكرة قوية خاصة في المسرح. لكنني اخترت ذوبان الجليد لسببين. أولا، وكما تعرفون وأعتقد أننا أطلت الوقت. ثانيا، أردت أن أدلل بهذا العرض عن كيف ترى الكويت، مسرحي الكويت كيف يرون المسرح ودوره. 2003 لازالت القضية ساخنة، لازال البعض يتجادل حول ما حدث. تجتمع الكويت كلها رسمية وشعبية وأهلية وأشخاص، فأن تنتج عرضا يرفع هذا الشعار بوضوح ذوبان الجليد، فاخترت أن يكون النموذج. ما بعد 2005، تحديات العصر الرقمي واستمرار الأثر، هكذا عنوانته. مع صعود الشاشات الصغيرة والعروض القصيرة، استمر المسرح الكويتي في حضور عربي مؤثر عبر مشاركات في مهرجانات عربية، ورش تدريبية تعتمد على الخبرة الكويتية، استمرار الكوميديا الاجتماعية بصيغ جديدة، حضور أكاديمي عبر خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. المسرح الكويتي بقى يحمل تجربة إنسانية ممتدة تتجاوز الفرق والمناسبات لتؤكد أثره العميق في المشهد العربي، هكذا أراه. المسرح الكويتي نهر لا ينقطع، وكأي نهر قد يصاب في الطريق بانحسار، لكنه سريعا ما يتدفق، هكذا المسرح في مصر. تاريخ طويل، عناوين جبارة، لكننا نحن مسرحيين النقاد نشكو كثيرا من عثرات للمسرح المصري. لكن بموضوعية شديدة، وهذا ما ينطبق على المسرح الكويتي بالمقارنة، سنكتشف أننا قصاء أكثر مما يجب. المسرح الكويتي اليوم نهر طويل بدأ كجدول صغير في مدرسة بالكويت القديمة، ثم امتد إلى المسرح العربي كله. مسرح يقوم على الإنسان، هكذا أراه، بين البحر الذي يفتح أبواب العالم والصحراء التي تحفظ الذاكرة. وفي تلك المسافة الصغيرة يتشكل المسرح الذي نعرفه اليوم، مسرح ينبض بالاحتراف، التجريب، الكوميديا. في جوهره مسرح إنساني يحكي قصص الناس، يصنع ذاكرتهم الثقافية. وإن أصابه
بعض علل.

0: بعد ما رد لم يكن هو الذي سبب في هذا المرض والاعتلال كما عندنا في مصر. أسباب كثيرة غير المسرح أثرت بالسلب على المسرح. أشكركم.
1: في ختام حلقتنا يتضح لنا أن المسرح الكويتي لم يكن مجرد منصة للعرض الفني والترفيه، بل كان مشروعاً ثقافياً وتنويرياً أسهم في تشكيل الوعي المجتمعي وأثر الحركة المسرحية الخليجية والعربية من خلال تجاربه الهادفة ومؤسساته الأكاديمية الرائدة، كما أن التعاونات الثقافية والفنية التي نسجها مع الإخوة العرب عززت مكانة الكويت بوصفها جسراً للتواصل والإبداع وتبادل الخبرات. الشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام ولكل من أسهم في بناء هذا الإرث المسرحي العريق من روادة وفنانين وأكاديميين، كما هذا الشكر موصول أيضاً لمقدمي هذه الندوة ومحاضريها الدكتور سامي الجمعان من السعودية والأستاذ محمد الروبي من مصر، وأيضاً لمقدم الندوة أحمد فؤاد الشطي. نلتقي على خمسية الأربعاء.
2: في الحياة متع كثيرة أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
3: أرض أقل من الحنين أجل من نزف افتتان لولا العزيز رأيتها حسنا.
2: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
4: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت ما فعلته بعينك.
2: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
1: معكم نواف العصيمي وشاها بسلم،
2: تنفيذ أبرار المطوع.
5: أمسية الأربعاء،
2: والمخرج
5: عبد الوهاب الصلاحات.
6: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران قد يوقع خلال 48 ساعة المقبلة. مسؤول أمريكي كبير يقول إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. استشهد فلسطينيان وإصابة آخرون في غارة شنتها طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين دون سابق انذار جنوبي قطاع غزة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطى، مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي الرفيع وبالأداء الفني المتميز الذي قدمه الفريق وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو وإداريو النادي مما أسهم في تحقيق هذا الفوز، راجيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مثمنا سموه هذا الإنجاز الرياضي البارز ومشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به فريق نادي برقان الرياضي، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماري ياماشيتا والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الزميلة منير القلاف، وهذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما بمستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. وأعرب جلالته خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا جلالته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وعلى وقوفها إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس طهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في قمة القادة المقرر عقدها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي COP17 في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 16 من أكتوبر 2026. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الأسبوع الماضي، وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب، وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، مؤكدا سمو حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس ترامب في دعم مسار إنهاء الحرب. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العملية العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدا بالدور الذي طلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم، مجددا دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وأحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذه الدورة التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي حيث تم خلال الاجتماع استعراض القرارات والتوصيات ذات الصلة بدعم والخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مختلف المجالات وجرى خلال الاجتماع مناقشة

القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمت إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة

0: على مختلف الأصعدة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للجهود في مواجهة التحديات الراهنة. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند على متانة العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية الكندية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وكندا نحو مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى لقائه بوزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناند على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منير القلاف.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني ماري ياماشيتا، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح قدم خلال اللقاء التهنئة إلى ياماشيتا بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلع دولة الكويت للتعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة، وأكد دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى دولة الكويت

لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية. في سياق الاتفاق الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا إن الولايات المتحدة ستناقش مع دول خليجية مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية والجماعات التي تعمل بالوكالة لإيران، وذلك في إطار جهد موازي للاتفاق بين بلاده وإيران. وحول توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران خلال 48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أنه قد يحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران في سويسرا. وأعرب ترامب عن أمله أن يكون اتفاق السلام مع إيران بداية لسلام أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في الأثناء قال مسؤول أمريكي كبير إن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنه، مشيرا إلى أن واشنطن تتعهد بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة لإيران كليا عند تنفيذ بنود المذكرة. وأوضح مسؤول البيت الأبيض أن المذكرة تنص على تعهد أمريكا بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وأضاف المسؤول في البيت الأبيض أن المذكرة تنص على بدء أمريكا رفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما مقابل ضمان إيران المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوما. وحول الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. وأكدت الهيئة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي أنها تلقت بلاغا بتعرض السفينة التي لم تكشف عن هويتها لاعتراض بزورقين على متنها عدد غير معلوم من المسلحين عند نقطة بحرية تقع على مسافة 105 أميال بحرية شمال شرق عدن. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به. وقال الرئيس عون أن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. جاء ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان. لازالت سيداتي وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مختلفة في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء جلوسهم على الشاطئ من دون سابق إنذار جنوبي قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك مبنى جديد لمدرسة دينية في مدينة الخليل جنوب الضفة. في إيفيان، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنجاح قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيفيان، واصفا إياها بأنها لحظة واحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين قادة المجموعة، وذلك بعد أشهر من التباينات. يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع أنها ستنتج بموجب تراخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي. في بروكسل، نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن تكون الولايات المتحدة بصدد التخلي عن حلفائها عبر إعلانها تقليص عدد القوات والأصول التي تضعها

تحت تصرف الحلف. وأكد روتا في تصريحات عشية اجتماع لوزراء دفاع الحلف أن ما يتم تصويره كأزمة وتخلي أمريكي عن الحلفاء ليس دقيقا، مؤكدا أن واشنطن أعادت صياغة التزاماتها بما يتماشى مع نموذج قوة الناتو. في لندن أعلن وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ استعداده لإطلاق سباق رسمي على قيادة الحزب بهدف إزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أنه يمتلك دعم 81 نائبا من نواب حزب العمال، وهو العدد المطلوب لبدء منافسة رسمية على زعامة الحزب، مبررا هذه الخطوة بما وصفه بحالة الضبابية والشلل السياسي التي تعيشها بريطانيا. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران قد يوقع خلال 48 ساعة المقبلة. مسؤول أمريكي كبير يقول إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين دون سابق إنذار جنوبي قطاع غزة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 25 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها الرئيس الأمريكي يؤكد أن مذكرة التفاهم مع إيران غير نهائية ولا تخفيف فوري للعقوبات. متابعات إخبارية. الرئيس اللبناني يعلن عن جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، قضايا استراتيجية. استمرار تصعيد الاحتلال في غزة والضفة، تحليلات استراتيجية. تحركات أوروبية لإعادة إطلاق المسار التفاوضي مع موسكو، آراء سياسية.

0: متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، مشيرا إلى أن المذكرة مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران. وهدد ترامب باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم إيران بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، ما هي أبرز ملامح الاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران، وهل تتوافق مع التوقعات الأولية؟
1: تكشف اليوم يعني الملامح الرئيسية لهذه البنود، وهي مذكرة تفاهم أولية ستفضي إلى اتفاق نهائي بعد 60 يوما. واليوم أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية رسميا بنود الاتفاق التي تتكون من 14 بند، يعني حجر الأساس فيها هو والأساس فيها هو وقف فوري ودائم للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتمتد هذه الهدنة لمدة 60 يوم. وأيضا ستكون هناك يعني مناقشات خلال هذه الفترة من وستم أيضا السماح لإيران بتصدير النفط، وبدأت فعليا إيران اليوم بإرسال شحنات النفط عبر مضيف هرمز، ومنح إيران تسهيلات اقتصادية، لأن في حالة الأمر هناك نزيف خطير اقتصادي في إيران. توصل الاتفاق إلى منح إيران تسهيلات للمساعدة في التنمية الاقتصادية، وهذا ما تحدثوا عنه من خلال صندوق 300 مليار دولار كصناديق استثمارية تساعد الاقتصاد الإيراني للانتعاش. أيضا هناك محور رئيسي في هذه المذكرة، وهو إعادة فتح المضيق ورفع تدريجي للعقوبات عن إيران، لأن إيران تعاني من آلاف من العقوبات ويتم رفعها تدريجيا حسب يعني التزام طهران في هذا الاتفاق. وأيضا في مسألة مهمة، وهي الأمور التي ركز عليها كثيرا الرئيس الأمريكي، عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وأصبح يعني الحلم الإيراني في امتلاك هذا السلاح النووي من الماضي بعد أن يتم التوقيع على هذه المذكرة. وهناك أيضا في مسألة يعني السحب التدريجي للقوات الأمريكية من يعني الجزر القريبة من إيران، والمساهمة في تخفيف بعض العقوبات وتحويل الأموال المجمدة إلى إيران، المساهمة في يعني بناء ثقة بين الأطراف بعد معركة وحرب استمرت كثيرا وهددت أيضا الممرات الملاحية وتسببت في خنق العالم اقتصاديا، وكادت تتسبب في كوارث. يعني هذه الحرب لو أخذت وقت طويل بكل تأكيد العالم سيتألم وستكون هناك تداعيات خطيرة. واليوم هذه المذكرة التي نجح المفاوض الباكستاني مدعوما من قطر ودول الخليج ومصر وتركيا فيها التوصل إلى ترتيبات ومذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها اليوم الجمعة.
0: نعم، وكيف يمكن قراءة التباين في التصريحات بين الأطراف المختلفة حول طبيعة الاتفاق ومدى؟
1: فيما يتعلق في وجهة نظر الولايات المتحدة التي هي تركز بشكل كبير على منع امتلاك إيران للسلاح النووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذه من الأمور التي يركز عليها العالم، لأنه هذا المضيق هو الشريان الرئيسي لكل دول العالم من خلال إمدادات الغاز والنفط. إيران تركز على مسألة السيادة الوطنية والحصول على مكاسب اقتصادية، رفع الضغوط والعقوبات التي تثقل كاهل إيران، وأيضا هناك في مسائل مما يتعلق في عدم أو كف يد طهران عن دعم الوكلاء، وهذه من الأمور المهمة في هذا

0: وأيضا مناقشة هذا الأمر مع دول الخليج، ومسألة أيضا الصواريخ الباليستية. هناك أطراف تؤكد أن هذا الاتفاق إنجاز استراتيجي، هناك من يرى أن هذا الأمر سيمنح مكاسب اقتصادية كبيرة لطهران مقابل التزامات ضعيفة للولايات المتحدة.
1: نعم، برأيك دكتور ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجه تنفيذ بنود الاتفاق، وهل هناك آليات واضحة لضمان الالتزام بها؟
0: الأهم ما خرجت به هذه المذكرة هو احتواء هذا التصعيد العسكري، لأن كلفة التصعيد العسكري كلفة مدمرة وكارثية على المنطقة. واليوم عندما توصلنا إلى نقطة إيقاف هذه العمليات العسكرية، هذا إنجاز كبير ويعني انتصار للدبلوماسية والوساطة الباكستانية، وأيضا مهم في مسألة ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز ومنع اضطرابات يعني أسواق الطاقة العالمية، وأيضا حتى في مسألة عدم توسع هذه الحرب إقليميا. حاولت طهران كثيرا أن تجر دول المنطقة إلى هذه الحرب، واكتفت دول الخليج بالتصدي وممارسة يعني ضبط النفس في الدفاع عن سيادتها. لذلك اليوم ما تحقق هو إنجاز دبلوماسي سيريح العالم اقتصاديا، سيسهم في دفع يعني عجلة التنمية في المنطقة التي تعطلت كثيرا. هناك دول أوروبية عانت كثيرا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها اختلالات اقتصادية بسبب إطلاق المضيق. لذلك اليوم نحن أمام انفراجة تاريخية ستعيد المشهد الاقتصادي إلى طبيعته، ستسهم في فتح هذا المضيق، ستساهم بشكل كبير بخفض التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية.
1: نعم، وما هو الدور الذي لعبته الوساطات الإقليمية والدولية مثل باكستان وقطر في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق؟
0: بلا شك باكستان لعبت أدوار مهمة ورئيسية في ظل هذه المعركة وهذه العمليات العسكرية. كان الوسيط الباكستاني يتنقل بين العواصم لنقل المقترحات، صياغة الرسائل، التوصل إلى تفاهمات أولية بين الجانبين. وأيضا هناك دول خليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر ودول المنطقة ساهمت في دعم هذه المراحل التفاوض المختلفة، وأدت أيضا قطر يعني دور رئيسي في إنجاح هذه الوصول إلى مذكرة تفاهم والتوصل إلى يعني تسهيلات في التواصل والاتصالات اللوجستية والحسم الملفات المالية عبر القنوات. ورأينا أن الوفود القطرية سافرت إلى طهران وإلى إسلام آباد أكثر من مرة لتوفير بيئة داعمة لدعم الحوار الإقليمي والتنسيق مع الأطراف المعنية في هذا المشهد.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور غانم، كيف سيؤثر الاتفاق على الوضع في مضيق هرمز، وهل سيؤدي إلى استقرار الملاحة فيه بشكل كامل؟
0: بلا شك اليوم إعادة العمل في هذا المضيق وهو عصب الحياة الاقتصادي بلا شك سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد بشكل إيجابي، واستئناف حركة الملاحة بصورة انتظامية. والحديث اليوم حتى عن مسألة زرع الألغام من قبل النظام الإيراني، هذا بكل تأكيد سيشكل تهديد، وهناك أيضا تضامن دولي عالمي لنزع هذه الألغام ومساهمة في تأمين مرور السفن. وأيضا لأن هذا المضيق في حقيقة الأمر أحد أهم الممرات العالمية، وسيساهم في رفع الضغوط عن الأسواق العالمية، أقصد هنا أسواق النفط والطاقة، وسيعيد الاقتصاد إلى طبيعته ويساهم في استقرار المشهد الاقتصادي. لذلك بند إعادة العمل في مضيق هرمز من أهم البنود، وتأمين الملاحة في المضيق يعد انتصار للاقتصاد العالمي.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم سليماني، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به. وأقل الرئيس عون أن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. جاء ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقيم الوضع الميداني الحالي في جنوب لبنان، خاصة في ظل التقارير عن محاولات إسرائيل فرض وقائع ميدانية جديدة خلال فترة الهدنة؟
1: طبعا بالتأكيد هناك محاولة من قبل كيان الاحتلال للتملص من الخطوط العريضة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هناك خلافات باتت واضحة وظاهرة للعيان بين أمريكا وإسرائيل في تقييم هذه المذكرة، خصوصا فيما يتعلق بلبنان، على اعتبار أن إسرائيل تعتبر أن الملف اللبناني منفصل عن هذه المذكرة، في حين أنه من الواضح أن هذه المذكرة في بندها الأول تنص على وقف الأعمال العدائية ووقف الأعمال الحربية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. إسرائيل لا تعترف بذلك بشكل صريح حتى الآن. في الميدان هي تعترف بذلك بشكل جزئي، أي أنه إذا نظرنا إلى الأوضاع الميدانية في الساعات 48 الماضية اختلفت كثيرا عما كان الوضع عليه في السابق. ما زال هناك غارات وما زال هناك شهداء في بعض المناطق، ضحايا من المدنيين في جنوب لبنان، لكن وتيرة العمليات العسكرية تراجعت كثيرا بالمقارنة مع السابق. في الوقت نفسه المعضلة الأساسية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بشكل واضح هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. المذكرة، أو كما يتحدث الإيرانيون يحاولون أن يربطوا ساحة لبنان بهذه المذكرة، يقولون إنها تنص على انسحاب، لكن عمليا الدولة اللبنانية تحاول الفصل بين المسارين، أي أن المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتحدث عن كل المنطقة، لكن المسار الإسرائيلي اللبناني هو مسار منفصل تماما، بدليل أن هناك مفاوضات جرت 4 جولات منها الآن ونحن على أعتاب الجولة الخامسة، ما بين جولات سياسية وعسكرية وأمنية تفصل الملف الإيراني بشكل كامل عن الملف اللبناني، بحيث لا يبقى لبنان رهينة بيد إيران وكما هو معروف بيد ميليشياتها في لبنان. هذه النقطة الآن، هذه عملية الفصل هي التي تعمل عليها الدولة اللبنانية، وهذا ما تحاول إسرائيل الآن عرقلته فيما يتعلق بالوضع الميداني لكي تقول إنها غير معنية بوقف إطلاق النار الذي بات ساريا بشكل كامل بين أمريكا وإيران في المنطقة.
0: نعم، ما هي دلالات التحذيرات الأممية من أن الوضع في لبنان يثير قلقا عميقا، وما هي الخطوات الدولية المطلوبة لدعم استقرار لبنان؟
1: طبعا بالتأكيد هناك قلق دولي، وهذا القلق منذ أشهر طويلة عندما صدر قرار من مجلس الأمن بأن يكون التجديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفل الموجودة في جنوب لبنان حتى نهاية العام 2026 فقط، أي بمعنى أنه بعد هذا التاريخ لا يوجد أي مسوغ قانوني وشرعي دولي كما هو الحال في قرار مجلس الأمن لكي تبقى هذه القوات في لبنان. نتحدث هنا عن 15,000 جندي من القبعات الزرق المنتشرون في لبنان منذ العام 2006. القلق الدولي مرده إلى أنه في حال خروج هذه القوات بشكل كامل عندها لا يمكن ضبط الأوضاع. لماذا؟ لأن هذه القوات تعمل على مراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في العام 2006 في نهاية الحرب في ذلك العام، ونص على نشر هذه القوات وأن تراقب التنفيذ. الآن هناك محاولة دولية لتغيير هذا القرار الأخير بمعنى أن تبقى القوات الدولية في لبنان لفترة أطول. هذا ما يده إلى أنه في حال خرجت هذه القوات يمكن لإسرائيل ربما أن تحتل مساحات أوسع، وأيضا الضابط الدولي والناظم الدولي لن يكون موجودا في الميدان. هناك شيء ما يحاولون الآن التوصل إليه من خلال الرعاية الأمريكية للمفاوضات الإسرائيلية.

0: اللبنانية بأن يكون هناك مساعدة من الجيش الأمريكي مباشرة، لأنه بالمناسبة في قوات طوارئ دولية، لا يوجد قوات أمريكية، يوجد قوات من دول آسيوية ومن دول أوروبية. الآن يتم البحث بشأنه هو أن يكون هناك قوات أمريكية من الجيش الأمريكي لتدريب الجيش اللبناني. هذا سيؤدي إلى تقوية المؤسسات الشرعية اللبنانية. تستطيع الحكومة اللبنانية أن تنشر قوات الجيش اللبناني والقوات المسلحة الشرعية الأخرى مثل قوات الشرطة وقوات الأمن العام، بحيث أنها تسيطر على كامل منطقة جنوب الليطاني، وعندها تنسحب إسرائيل منها، وهذا ينهي أي سلاح غير شرعي موجود في تلك المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن هذا القلق الدولي أو هذا التحذير الدولي يريد أن يرسم مسارا جديدا مختلفا عن المسار السابق، لأن انسحاب القوات من جنوب لبنان ستكون له تداعيات. هذه القوات بالمناسبة موجودة بموجب القرار 1701 من العام 2006، لكنها موجودة منذ الثمانينات. في 2006 تم تعزيزها، كان عددها أعتقد 5000 وأصبحت 15000. إنهاء وجودها سيكون له تداعيات كبيرة، لأنها موجودة منذ عقود في جنوب لبنان وليس فقط منذ العام 2006.
1: نعم، وما هو السيناريو المحتمل لتأثير الاتفاق بين واشنطن وطهران على الوضع الأمني في لبنان، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية؟
0: طبعا ستكون محاولة صعبة ومعقدة، ليست سهلة، لن يكون الأمر بسيطا، مسألة فصل المسارين، خاصة بعد أن ورد لبنان بشكل حرفي في المذكرة. لكن التفسيرات مختلفة. الأمريكيون يقولون أن ورود لبنان مرده إلى أن هذه الأعمال الحربية في نهاية المطاف كانت شاملة لهذا البلد ولدول أخرى، وبالتالي وقف الأعمال الحربية ووقف الخيار العسكري سيكون شاملا للبنان. إسرائيل تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة، ولا تعتبره جزء من الحرب على إيران، رغم أنها تعرف وطبعا هي تتهم أن هناك طبعا ميليشيات، كما هو معروف ميليشيا حزب الله، هي تأتمر بأوامر إيران ولا تأتمر، وهي خارجة عن القانون اللبناني وخارجة على الشرعية الدولية، وحتى محظور عملها العسكري بموجب آخر قرارات صدرت من الحكومة اللبنانية قبل أشهر. لكن رغم كل ذلك إسرائيل تريد أن تقول إنها لا تعترف بالمسار الإيراني وإنما تعترف بالمسار اللبناني، تريد أن يكون هناك تقدم في المفاوضات. وقبل ساعات في آخر تصريحات ترامب كان هناك تصريح واضح في هذا الأمر، أي أن الذي يرسم المسار هو الدولة اللبنانية. ما تقبل به الدولة اللبنانية يقبل به الوسيط الأمريكي. الدور الأمريكي هنا حاسم وجوهري. إذا كان سيوافق أن يكون لبنان جزء من هذه المذكرة بالتفصيل الأمني، سيكون الوضع مختلفا، وأنا أعتقد أن المسار اللبناني سيكون منفصلا في نهاية المطاف عن المسار الأمريكي الإيراني.
1: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الأراضي الفلسطينية، حيث استهدف طيران الاحتلال مدينة المواصي في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، تزامنا مع تصاعد إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية من تجريف وهدم وتوسيع للوجود العسكري، وفي وقت تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين على الممتلكات ودور العبادة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. أولا، إنجاز التعبير، مستمر القتل، يعني هذا العنوان الرئيسي، يوميا مستمر مسلسل القتل والممنهج، بدأ من أيضا هدم المنازل، المربعات السكنية، التسريبات، أن هناك زيادة في عدد إنشاء القواعد الإسرائيلية كما النماذج في العراق وأفغانستان، هذا يعطي مخاوف أن هناك تموضع وصعب الخروج، بالتوازي طبعا مع تقدم المفاوضات منذ 12 يوم في القاهرة وقطر، يعني اللقاءات التركية وأيضا المصرية مع الفصائل الفلسطينية، وصولا إلى اليوم اللقاء الهام مع موثق السلام. بمعنى صحيح، تشعر أن كرة التنج تكبر بموضوع الجدية الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، والذي أشار إلى التزام حماس رغم أن هؤلاء ولدوا مع البنادق، التزمت

0: وهذه الإشادة قد لا تعجب إسرائيل، يعني هي المستمرة في الخروقات، مستمرة في المذابح اليومية. يعني أتحدث ليس فقط المواصي، يعني حتى أخي فايز من ذهبوا إلى شاطئ خان يونس كان هنالك استهدافات لهم، إذا مجموعات صغيرة. إذا هنا نحن أمام عقلية إسرائيلية بدأت تشعر في بعد التسريبات الأخرى بموضوع العملية العسكرية المرتقبة أنا وتوسعة مساحتها الجديدة. أنا أعتقد أن ربما بعد انتهاء اليوم والتعديل على ورقة حماس التي طالبت ببعض المقاربات بموضوع النقطة الثامنة من الاتفاق شرم الشيخ، موضوع السلاح، أن يكون إجماع وطني وهناك فصائل، وأيضا المقاربات أخرى في موضوع تقريب نقول تطبيق المرحلة الأولى قبل القفز إلى المرحلة الثانية. إذا الأسبوع القادم من يحسم يخرج ورقة تفاهم ما بين منسق السلام والفصائل الفلسطينية كافة وليس حماس، هذا ربما يجن جنون إسرائيل ميدانيا التي تعرقل وحاولت خلال استثمار ما يسمى انشغال أمريكا والمنطقة في حروب أخرى إلى التفرد في الفلسطينيين في غزة. إذا المشهد إذا بالفعل ذهب إلى موضوع إبراز الورقة التفاهمات في التعجيل في تطبيق المرحلة ما تبقى الأولى والذهاب إلى المرحلة الثانية مع الوسطاء، تحاول إسرائيل الاستخفاف بالوسطاء من خلال النشاط الدبلوماسي عبر زيادة العمليات العسكرية وشح المساعدات. نحن نتحدث أخي فايز عن دوامة من العنف اليومي، يعني الفلسطينيين لا يرتاح لهم بال، هنالك الإبادة الصامتة، موضوع المجاعة، هذا يعني بند خطير جدا. وأيضا هنالك تصريحات للصحراء في غزة أن ما زال هنالك الكثير من الآلاف من الجثث في موضوع تحت الأنقاض ولا يوجد أدوات ميدانية للبحث عنهم أو إنزالة الأنقاض. جملة من نقول الخطوات الإسرائيلية المستمرة الممنهجة للوصول إلى نقطة نقول إفشال المشروع ما يسمى السلام في غزة.
1: نعم، في سياق الضفة الغربية كيف تقرأ تصاعد إجراءات الاحتلال في الأراضي المحتلة وما الرسائل التي تحملها على المستوى السياسي؟
0: أنا في اعتقادي بعد نقول التنديد نقول العربي الدبلوماسي البارز بموضوع بعد حرق دور العبادة وموضوع الهدم والاعتقالات الممنهجة في الضفة الغربية مقدمات لإشعال الوضع أكثر للإسرائيليين. اليوم فايز هناك مشكلة لديهم سياسية، يعني مقبلين على انتخابات، يريد سموتريش، كلهم هذول بن غفير وحتى نتنياهو اللعب بأوراق جديدة بموضوع الضفة تحديدا غزة، هنالك تدخل أمريكي. لكن الذهاب إلى موضوع تفجير الوضع والمواجهات التي شاهدناها أمس بين الشمال الفلسطيني في الضفة، يعني قد تخشى إسرائيل أن يكون هناك ردود أفعال، لا أقول انتفاضة، لكن نحن أمام قاب قوسين القضم والضم في الضفة الغربية والتلويح بموضوع المسودة في الكنيسة في موضوع إبطال مفعول اتفاقية أوسلو. هذا يعطي إشارات أيضا للمجتمع الدولي، هناك تحرك وإشارات إلى موضوع أن تكون الضفة الغربية خط أحمر، لكن ميدانيا هذا الشيء يبقى استهلاك إعلامي لأن لا يوجد له تأثير على أرض الواقع. تعاني أخي فايز ليس من النقاط الأمنية الألف وأكثر بين نقول تجزئة المناطق بين المحافظات الفلسطينية، هناك أزمة اقتصادية طاحنة، أزمة الرواتب، أزمة الاقتصاد الفلسطيني اللي كان أيضا يعتمد على الأعمال داخل الخط الأخضر أو ما يسمى داخل إسرائيل مناطق 48. هذه مشكلة يأن الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات. اليوم زادت الحالة إيصال الفلسطينيين إلى سيناريو الموت البطيء للاقتصاد لأنه سينعكس على أحوال الناس والاستسلام للسيناريوهات الإسرائيلية. إذا ذهبت إلى تطبيق القضم والضم بطريقة يعني وأخذ ما يسمى هي أصلا بدأت تدخل مناطق للسلطة الفلسطينية وتتموضع بعض لا أقول معسكرات تموضع خطوات أمنية جديدة، هو اعتداء على أوسلو أكثر مما يحصل بموضوع بناء المستوطنات. هناك خطورة على الزحف إلى داخل سيطرة السلطة الفلسطينية، هنا يضع كلا الطرفين السلطة وربما الإسرائيليين في مواجهة في نهاية المطاف. إضعاف السلطة هدف إسرائيلي لوضع الناس أن هذه السلطة لا تحميهم، أيضا بالمقابل المستوطنين
1: وضحت الفكرة.

0: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. آراء سياسية. في إطار إحياء المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، أفاد مسؤول أوروبي بأن مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أجرى اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين لفتح قنوات تواصل في وقت تطرح فيه تساؤلات داخل الاتحاد عن جدوى إجراءات مباحثات مباشرة مع الكرملين لإنهاء حربها مع أوكرانيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ الأنباء عن اتصالات أوروبية غير معلنة مع الكرملين، وهل تعكس تحولا في الموقف الأوروبي تجاه موسكو؟
1: بالطبع هذا يعكس مرونة عند الجانب الأوروبي، خاصة بعد نجاح الأوروبيين في قمة السبع التي عقدت في فرنسا في تبني بيان لهذه القمة وقعت عليه الولايات المتحدة باستمرار دعم أوكرانيا وتزويدها بمعدات جديدة خاصة للدفاع الجوي، ومن ناحية أخرى بإعادة العقوبات على النفط الروسي كوسيلة ضغط على موسكو في هذه الأثناء حتى يكون الاتحاد الأوروبي حاضرا في المفاوضات، لأن ترامب وعد بأن يكون الملف الأوكراني من الآن وصاعدا هو الأول في جهوده الدبلوماسية. تحاول أوروبا إذن الاستدراك وفتح خط اتصال مع موسكو.
0: نعم، هل بات الاتحاد الأوروبي أكثر اقتناعا بضرورة فتح قنوات حوار مباشر مع روسيا لإنهاء الحرب؟
1: طبعا الكل منهك من هذه الحرب، أوروبا تضررت اقتصاديا واستراتيجيا، لكن كان هناك ناحية وحيدة إيجابية بالنسبة لأوروبا، أدركت أهمية بناء كتلة عسكرية مستقلة على الأقل نسبيا. في هذه الأثناء حرب الاستنزاف طالت أكثر من 4 سنوات و4 شهور وفيها خسائر هائلة للجانبين، وفي الفترة الأخيرة أصبح السجال عبر المسيرات وأصبح مكلفا بالنسبة لأوكرانيا وأيضا بالنسبة لروسيا، بينما على الأرض لا يتحرك الميدان كثيرا من ناحية احتلال مناطق جديدة. من هنا لابد من مخرج للأطراف كلها، وأوروبا إذن تنحاز أيضا إلى هذه الفكرة وتحاول إنقاذ الوضع الأوكراني في الآن نفسه.
0: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم عرض زيلينسكي لقاء بوتين في كسر الجمود السياسي القائم؟
1: هذا الجمود السياسي يتطلب تحركات دبلوماسية من هذا النوع، ولكن بالطبع روسيا تستند إلى ما اعتبرت أنه وعود في قمة ألاسكا التي عقدت في العام الماضي ما بين بوتين وترامب. الجانب الأوكراني لم يكن متحمسا لكل التنازلات، الآن أدرك ترامب على ما يبدو صلابة المقاومة الأوكرانية، وأيضا الموقف الروسي من حرب أوكرانيا لم يكن ملائما جدا لترامب وفريقه. من أجل كل هذا من الأرجح إذن أن يحاول ترامب بالتعاون مع الأوروبيين القيام بجهود متوازنة لإيجاد مخرج للحرب الأوكرانية.
0: نعم، وما فرص نجاح أي مبادرة تفاوضية في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الهجمات المتبادلة؟
1: السيد بوتين رضي فقط في 9 مايو الماضي، نجح فقط في إحراز هدنة عملية ورفض دوما وقف إطلاق النار. هذه هي مشكلة من أجل التفاوض، كأنه يفضل التفاوض تحت إطلاق النار، وهذه معضلة حتى الآن لم يتمكن الجانب الأمريكي أو الأوروبي من تذليلها. وأيضا تطورات الوضع منذ شهر أيار مايو إلى يومنا هذا يمكن أن تدفع لي

0: اقتراحات جديدة من قبل الجانب الأمريكي حول مسألة على الأقل إيجاد هدنة يتاح فيها التفاوض والوصول إلى نتائج.
1: نعم، في ظل هذه الظروف هل تمتلك واشنطن القدرة على دفع الطرفين نحو مفاوضات جادة؟
0: واشنطن تملك القدرة لأن هناك كما قلت إنهاك، يعني مثل ارتفاع أسعار الطاقة إثر حرب إيران متنفسا بسيطا للرئيس بوتين، لكن أخذت علامات الإنهاك تبرز أكثر على الاقتصاد الروسي. الداخل الروسي أيضا أو المجتمع الروسي أخذ يئن من الحرب، أوكرانيا مدمرة وأيضا تعاني كثيرا. كل هذا مع استحالة النصر العسكري لطرف على آخر، استحالة تحقيق بوتين لأهدافه في نصر ناجز كما تصور عشية ما سماه عملياته الخاصة، كل هذا يمكن أن وأيضا زيلينسكي أخذ يبدو أكثر مرونة من البداية وفي تقديم تنازلات مؤلمة على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية، كل هذا يمكن أن يشجع على إيجاد مخرج لهذه الحرب.
1: نعم، من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك. بهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج علي صفر.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض المخرج، محمد جمال الشطي.

0: أهلا بك
1: حلقتنا الجديدة. نترك غبار المعارك النفسية للعمدة ونرحل معكم إلى قرية مونتفرمير المظلمة لنرفع الستار عن الحقيقة البشعة لعائلة تيناردي.
0: سنرى كيف يتحول نزلهم الصغير إلى وكر للاستغلال، وكيف تسفر هذه العائلة عن أنياب جشعها وقسوتها التي لا ترحم براءة الطفولة. وسنعيش تفاصيل الاتفاق المالي اللعين الذي

0: في نزول عائلة تيناردي بقرية مونتفريمير لم تكن الطيبة سوى بضاعة تباع وتشترى، وقناعا يلبس أمام المسافرين ويخلع بمجرد إغلاق الأبواب.
1: بعد رحيل فانتين الباكي مستسلمة لأمل كاذب، سقط القناع تماما عن وجه الزوجين تيناردي، الرجل النحيل ذو العينين الجاحظتين اللامعتين بالجشع، وزوجته المرأة الضخمة المستبدة التي تملك قلبا خاليا من أي عاطفة إنسانية سوى نحو ابنتيها إيبونين وأزيلما.
0: لم تمر سوى أيام قليلة حتى بدأت كوزيت الصغيرة تتجرع كؤوس العذاب. جردت من ثيابها الصوفية الجميلة التي غسلتها فانتين بدموعها لتلبسها المرأة تيناردي لبناتها، بينما ألقي بكوزيت في زاوية المطبخ المظلمة الباردة تحت الطاولة ترتدي سترة من الجوخ البالي ممزقة لا تقيها صقيع الشتاء.

تحولت الطفلة ذات السنتين إلى بائسة صغيرة، يصرخ في وجهها ليل نهار وتطعم الفضلات التي تتركها الكلاب. كان الزوجان يريان في كوزيت دجاجة تبيض ذهباً وفرصة ذهبية لابتزاز الأم المسكينة التي تعمل في مصنع مادلين، حائكين شبكة معقدة من الرسائل الكاذبة لامتصاص عرقها وثروتها قطرة تلو قطرة.

0: مرة تانية بسيوتين أردن، إنني أصلي في هذا النزل منذ يومين ولا يمكنني الصمت أكثر.
1: ما بك يا سيدتي العزيزة؟
0: هذه الطفلة الصغيرة التي تقبع تحت الطاولة في المطبخ، إنها ترتجف من البرد وثيابها بالية وعيناها ممتلئتان بالرعب.
1: يا سيدتي العزيزة، ليتك تعلمين الحقيقة قبل أن تحكمي علينا.
0: بناتك يرتدين الصوف الناعم بينما هذه المسكينة تعامل كخادمة. أليس في قلبك رحمة لضعفها؟
1: هذه الطفلة ليست ابنتنا، بل هي ابنة فتاة مستهترة تركتها هنا وهربت إلى باريس. نحن عائلة فقيرة ومثقلة بالديون، ومع ذلك أويناها من الشارع لكي لا تموت جوعا.
0: يا إلهي،
1: أمها وعدت بإرسال 7 فرنكات شهريا، لكن هذا المبلغ السهيد لا يكفي حتى لشراء حليبها وأدويتها، فالصغيرة مريضة دائما وتكلفنا ثروة في العلاج.
0: مريضة؟ لكنني أراها تجر أسطال الماء الثقيلة وتكنس الأرض. إن كانت مريضة ومكلفة كما تدعي، فلماذا لا تعيدها لأمها؟ أو لماذا لا تضعها في ملجأ الكنيسة؟
1: الملجأ لا يستقبل أطفالا لهم أمهات أحياء يا سيدتي، ونحن لا نرمي لحما بشريا في الشارع.
0: المعاملة التي تلقاها هنا قاسية جدا على طفلة في سنها.
1: الفقر يدفعنا للقسوة أحيانا لكي نحمي بناتنا، والطفلة يجب أن تتعلم

كيف تخدم لكي تكسب لقمة عيشها؟ إن كان الأمر لا يعجبك فباريس مليئة بالفنادق الفاخرة، أما هنا فنحن أسياد هذا النزل ونعرف كيف ندير شؤوننا. ها.

0: وفي بلدة مونتريل الصاخبة بالحركة، كانت فانتين تعيش بين تروس المصنع، تحرك أصابعها الرقيقة بسرعة فائقة للتطريز والنسيج، وعينها لا تفارق الأفق.
1: كانت تعمل طوال 12 ساعة يومياً بجد واجتهاد، متجملة بابتسامة مصطنعة تخفي وراءها لوعات الأمومة الممزقة.
0: لم تكن تنفق على نفسها سوى قروش قليلة، تأكل الخبز الجاف وتشرب الماء لكي توفر كل سنتيم من أجرها وترسله لعائلة تيناردي في موعده المحدد.

0: وفي نهاية الشهر الأول وصلت أول رسالة من مونتفريمير، ولم تكن تحمل أخباراً تسعد قلب الأم، بل كانت ممتلئة بالتهديد والوعيد والمطالب المالية الإضافية.
1: كتب لها تيناردي بخبث أن 7 فرنكات لم تعد تكفي، وأن كوزيت أصيبت بحمى شديدة تطلبت إحضار طبيب المقاطعة وشراء أدوية غالية، وإن لم ترسل فانتين 12 فرنكاً فوراً فسيقذفون بالطفلة في الشارع.
0: نزلت الرسالة على فانتين كالصاعقة، وشعرت بأن أنياب الفقر تنهش لحمها مجدداً لتبدأ مأساة الابتزاز البطيء التي ستحول حياتها في المصنع إلى جحيم من القلق والخوف من الفضيحة.
2: خذي نفساً عميقاً يا ابنتي فانتين، أراك ترتعشين في كل مرة تحضرين فيها لاستلام رسائل مونتفريمير. هذه الرسالة الثانية هذا الشهر، وأرى ملامح الرعب تكسو وجهك الشاحب. هل يهددك يا أحد؟
3: إنها من عائلة تيناردي.
2: تيناردي، هل تلك العائلة تبتزك بالمال؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تخبرين ميسيو مادلين العمدة؟ إنه رجل صالح وينجد المظلومين دائما.
3: لا لا لا يا ميسيو جيرارد، أرجوك بحق السماء لا تخبر أحدا. العمدة مادلين رجل صالح، ولكن المشرفين والنساء في المصنع يراقبونني كذئاب. لو علموا أنني أملك طفلة بلا أب لطردوني فورا بتهمة الخيانة والعار. عائلة تيناردي تطالبني الليلة ب12 فرنكا إضافيا، يقولون إن كوزيت عارية تماما وتحتاج لثياب صوفية وجوارب لتقاوم البرد، وإن لم أرسل المال فستقضي الطفل الشتاء تتجمل. ليس عندي هذا المبلغ، لقد أعطيتهم كل أجر الصيف.
2: 12 فرنكا، هذا جشع مطلق يا ابنتي. هؤلاء القوم يمتصون دمك لأنهم يعلمون أنك عاجزة عن الدفاع عن نفسك وعن طفلتك. الفقر يجعل الأبرياء لقمة سائغة في أيدي الأشرار. سأقرضك هذا المبلغ من مالي الخاص الليلة حرصا على

0: أعمل ليلا ونهارا، سأمتنع عن الطعام تماما وسأرد لك قرضك مع بداية الشهر القادم. طالما أن كوزيت دافئة وبخير فلا يهم ما يحدث لي، فجسدي وروحي هما فداء لابتسامتها الصغيرة. شكرا، شكرا لك يا أنبل رجال الأرض.
1: وهكذا وقع الاتفاق الملعون بالدم والدموع. فانتين في مونتريلا تحرق شبابها وصحتها في المصنع لتجمع الفرنكات وترسلها إلى قرية مونتفريمير، وعائلة تيناردي في نزلهم المظلم يتسلمون المال بضحكات شريرة ينفقونه على رفاهية ابنتيهم إيبونين وإيزلما، بينما يزداد طوق العذاب ضيقا حول عنق كوزيت الصغيرة.
2: أصبحت الطفلة البريئة رهينة في عرين الذئاب، وجسدها الصغير يحمل ندوب القسوة والإهمال. لقد اكتملت فصول الخديعة، حيث تظن فانتين بسذاجة الأمومة أن طفلتها تلبس الصوف وتتعالج، بينما في الحقيقة أن كوزيت تلبس الخرق البالية وتنام جائعة تحت الطاولة.

الأقدار تقود الضحية ببطء نحو هاوية سحيقة، فالمال بدأ ينفد والمطالب تزداد، وعيون الغيرة في المصنع بدأت تلاحظ شحوب فانتين ورسائلها السرية، والعاصفة التراجيدية توشك أن تقتلع بوابات بلدة مونتريل وتضع العمدة مادلين وفانتين وكوزيت في أتون مواجهة دموية وروحية مريرة، حيث لن يرحم القانون الضعفاء ولن يغسل خطايا هذا البؤس إلا التضحية المطلقة بالدموع والدم.

0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه من رواية البؤساء، حيث تغلغلت أنياب الجشع في جسد فانتين وكوزيت، وباتت المأساة وشيكة الانفجار.
1: شكراً لمتابعتكم الوفية والعميقة لبرنامجكم روايات الحياة، وترقبوا في الحلقة القادمة حيث نرى فانتين وهي تدخل مصنع العمدة مادلين لتبدأ العمل بجد واجتهاد مضاعف.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالنور والأمان وبعيدة عن أنياب الجشع والقلوب القاسية. طابت ليلتكم جميعاً وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد، وهيا السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
6: حي الله أبو ريان.
5: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
3: والموسيقى. والفنون.
7: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
8: شنو
7: ابي فنشي؟ انا
8: فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
7: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
9: كذب الساحر يذبت الخباز.
10: والله ما في قوه برحمه.
3: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
11: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة.
12: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
0: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
13: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
3: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
13: 89.5 FM 540 AM
3: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء الذي يطلع عليكم عبر محطة وأثير إذاعة دولة الكويت يوميا. هذا موعدنا من الآن حتى الثالثة فجراً.

0: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذا على الهواء. لكن في بداية المشوار مستمعين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات.

0: الاختراعات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: ديوان الخدمة ينظم منصة دليل الخدمات والإجراءات بحضور ممثلي 29 جهة حكومية.
1: في إطار جهود الديوان لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير منظومة الخدمات، عقد الديوان ورشة عمل بعنوان منصة دليل الخدمات والإجراءات، وكانت بحضور الوكيل المساعد بالديوان محمد الأحمد وممثلي عدد 29 جهة حكومية. وعقدت الورشة بالتنسيق والتعاون المشترك بين قطاعي التطوير الإداري ونظم المعلومات لإطلاع ممثلي الجهات الحكومية على منهجية وآلية إدخال البيانات للخدمات وكذلك الإجراءات. كما أوضح محمد الأحمد أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى من خلالها الديوان إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق جودة العمل والخدمات. بدورها أكدت مديرة إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل بدور العنزي أن منصة الخدمات والإجراءات الحكومية تأتي مكملة للجهود السابقة للجهات الحكومية، بما يضمن توحيد المنهجية وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتراكمة. برنامج وطني تأهيلي للحوادث الكيميائية والنووية.
0: اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا بإنشاء البرنامج الوطني لبناء القدرات والتدريب والتأهيل للاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية، ويختص البرنامج وفقا للقرار برفع جاهزيته الكوادر الصحية من خلال التدريب والتأهيل والتمارين والمحاكاة، دون أن يخل ذلك باختصاصات الجهات وإدارات المعنية باستجابة التشغيل لأحداث طارئة، كما يختص بإعداد وتحديث المناهج والمواد التدريبية المتعلقة بالتأهيل للاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وفقا لخطط طوارئ وزارة الصحة، ويختص أيضا بتقديم الدعم والاستشارات الفنية للمستشفيات والمرافق الصحية في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وإعادة وتأهيل مدربين وطنيين معتمدين في مجال التأهيل للاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وفقا لخطط طوارئ وزارة الصحة، فضلا عن إعداد قواعد بيانات وطنية للمدربين والمتدربين، علاوة على التنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لأغراض التدريب المشترك وبناء القدرات، بما في ذلك قوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية والدفاع المدني وفق النظم والقنوات المعتمدة. جهاز المسؤول الطبية يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التمييز الصحي العربية.
1: حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربيا في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر في الدورة السابعة من مبادرة التمييز الصحي العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للمستشفيات، وكانت بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في التمييز المؤسسي والرعاية الصحية. وقال وكيل وزارة الصحة الرئيس المؤسس والرئيس السابق لجهاز المسؤولية الطبية الشيخ دكتور سلمان خليفة الصباح أن هذا الإنجاز جاء بعد عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير إقليمية ودولية دقيقة لقياس كفاءة القيادة المؤسسية ومستوى الحوكمة واستدامة التحسين والتطوير. كما أضاف الشيخ الدكتور سلمان الصباح أن الجهاز حقق أعلى درج بين المؤسسات المتأهلة في هذا المحور بنسبة 95% لينال التصنيف البلاتيني، ويؤكد مكانته كنموذج مؤسسي رائد على مستوى المنطقة العربية. كما أوضح أن الاتحاد العربي للمستشفيات أشاد بالإنجاز الذي حققه الجهاز وبالرئيس المؤسس والسابق له، إذ أثبت الجهاز استحقاقه لهذا التقدير بعد مراجعة دقيقة ومحايدة وفق أعلى معايير التقييم المؤسسي. وبين أن الدورة السابعة من المبادرة شهدت 323 طلبا بمشاركة 10 دول، إذ حصلت 45 مؤسسة فقط على الاعتراف والتكريم ضمن محاور التقييم المختلفة، الأمر الذي يعكس حجم المنافسة وكذلك مستوى المعايير المعتمدة في عملية التقييم. كما أكد أن هذا الإنجاز يبرز المكانة التي حصدتها المؤسسات الصحية الكويتية في مجالات الحوكمة والتميز المؤسسي، ويعكس نجاحها في بناء نماذج عمل حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية وكذلك الاستدامة. خمسمائة وأربعين مراجعا زاروا عيادة الإقلاع عن التدخين خلال الصيف.
0: أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح أن عيادة الإقلاع عن التدخين التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان سجلت إقبالا متزايدا خلال فترة الصيف الحالية، حيث بلغ عدد المراجعين 540 مراجعا، في دلالة واضحة على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين وأهمية اتخاذ خطوات جادة نحو الإقلاع عنه والوقاية من الأمراض المرتبطة به. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن العيادة إلى أن 9% من إجمالي المراجعين من السيدات، وهو ما يعكس تزايد اهتمام المرأة بالحفاظ على صحتها والاستفادة من الخدمات الطبية والاستشارية المتخصصة التي تقدمها العيادة. كما أظهرت البيانات أن 20% من المراجعين تقل أعمارهم عن 21 عام، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية مواصلة الجهود التوعوية الموجهة للشباب والناشئة باعتبارهم من أكثر الفئات حاجة إلى التوعية بمخاطر التدخين ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة. وتوفر العيادة خدمات متكاملة تشمل التقييم الطبي والاستشارات المتخصصة ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، إضافة إلى المتابعة الدورية والدعم الفني والسلوكي للمراجعين، بما يسهم في رفع فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل. وفي إطار حرص الجمعية على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، استأنفت عيادة الإقلاع عن التدخين أعمالها في جامعة الكويت، وذلك لاستقبال الطلبة منتسبي الجامعة الراغبين في الإقلاع عن التدخين كل ثلاثاء بكلية العلوم الحياتية المبنى الجنوبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الشراكة المستمرة بين الجمعية والجامعة لتعزيز الوعي الصحي داخل الحرم الجامعي وتشجيع الشباب على تبني سلوكيات صحية سليمة والابتعاد عن العادات الضارة. الطوارئ الخليجي مواصلة تنفيذ المهام والبرامج لتعزيز الجاهزية الخليجية المشتركة. أكد

رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري مواصلة المركز تنفيذ مهامه وبرامجه وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون وبدعم ومتابعة من الأمين العام للمجلس، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المشتركة ورفع كفاءة الاستعداد والاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات. وقال المري في تصريح لكونة عقب استقباله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبد الله آل محمود إن المركز يعمل على تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة بدول المجلس، كما أضاف أن المركز يعمل أيضا على تنفيذ المبادرات والمشاريع الخليجية المشتركة التي تعزز من تكامل الجهود الخليجية وتدعم حماية الأرواح والممتلكات واستدامة مسيرة التنمية في دول المجلس، حتى يبقى الذراع الخليجي المتخصص بالإنذار المبكر ورصد المخاطر والتهديدات ذات التأثير الإقليمي على دول المجلس.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة وموضوع جديد، وإن شاء الله أنه يكون علم نافع لي ولكم. واحدة من المواضيع اللي دائما نتحدث عنها في مجالسنا، في يومياتنا، في المواقف التي نتعرض لها، في الصعوبات التي أحيانا نمر فيها ونحاول أن نتجاوزها، هي موضوع كيف يكون لدينا نمط تفكير إيجابي نستطيع أن ننظر من خلاله إلى الجانب الإيجابي في الموقف الذي نقع فيه أو نمر فيه أو مشكلة تحصل. مثلا في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان بأن حدوث المشاكل في حياته، في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان بأنه عندما يمر في موقف صعب بأن هذا هو قدره، هذا هو الخلاص في حياته، بأنه يكون في حالة من الصعوبات التي يواجهها والمشاكل والتحديات، وكأنه هو خلق لمواجهة هذه التحديات فقط. صحيح، الحياة صعبة، هذا ما يجعلنا أشخاص أقوياء. كيف نتجاوز تحدياتنا في الحياة إذا لم نخلق بفكر قوي؟ والحقيقة هي أن أفكارك هي ما تصنع واقعك، وإحنا اليوم نبي نتكلم على قوة مخ الإنسان في تهيئته وبناء مخيلته اللي تخليه يشوف واقعه بطريقة مو صحيحة. وهنا نحن نتكلم عن قدرة الشخص على التشاؤم، يعني بقدر ما أنت تستطيع أنك أنت تكون متشائم، أنت عندك القدرة أنك تتشائم، ليش ما عندك القدرة أنك تتفائل؟ يعني في مقولة باللغة الإنجليزية تقول If you can imagine the worst case scenario, imagine the good one. يعني أنت عندك قدرة تتخيل شيء سيء، بنفس القدرات هذه تخيل الشيء الجانب الجيد. ما يصير أنا فقط أكون متشائمة طول الوقت، وهذا سوء ظن بالله في الحقيقة. يعني الإنسان عندما يكون متشائم طول الوقت ينعت حظه، يعتقد أنه هو دائما يعني يعيش في واقع سلبي، هذه مو الحقيقة. هناك سلبيات في الحياة نعم، لكن الحقيقة هي أن الحياة ليست سلبية، ولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لنعيش حياة سلبية، إنما لنكون عباد أقوياء نستطيع أن نواجه الحياة. ولدينا أيضا من قصص الأنبياء الشيء الكثير، والقدوة الحسنة التي نستطيع أن نحن نتعلم منها ونتأثر فيها ونسقطها على واقع حياتنا، لأنهم بشر مثلنا. فالله سبحانه وتعالى عندما اختار الأنبياء من البشر كان هناك حكمة، إن ما حصل لهم يستطيع أن يحصل لأي إنسان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لك هذا الكون لك واستخلفك في هذه الأرض لتكون خليفته. كيف تكون خليفة الله إذا لم تتمتع في قدرات؟ قدراتك موجودة لكن أنت لم تخرجها، هناك حاجز حائط موجود يمنعك من أنك أنت تعرف أن لديك قدرات استثنائية. وهنا أنا ما قاعد أقول الجملة الشهيرة اللي تقول باللغة الإنجليزية fake it till you make it، لا، ممكن fake it till you make it أحيانا، يعني تظاهر حتى تصبح الحقيقة، بس هي مو كذي. طريقة تفكيرك تحدد واقعك، وهذه حقيقة يجب أن تصدقها. آلاف الكتب كتبت بهذا الموضوع، رسائل كثيرة من القرآن الكريم تستطيع أن تثبت فيها هذا الكلام اللي أنا قاعد أقول لك إياه. وهناك مقولة جميلة جدا تقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم، وهي حكمة عظيمة. البعض يعتقد بأنها حديث شريف لكنها ليست حديث، هي حكمة، فهي مقولة وحكمة دارجة تعكس المعنى الشهير ل البلاء موكل بالمنطق. شنو هو المنطق؟ ما تنطق به، منطوقك، النطق اللي تقوله. فأنت إذا كنت تتشائم وتقول كلام سلبي ودائما، يعني أنا بعطيكم موقف، وإحنا المواقف اللي يعني لما الإنسان مثلا خلينا نقول قاعد يمشي وفجأة تعثر وبغى يطيح، بغى ما طاح، يقول مبين اليوم من أوله أنه
ليش؟ هذا موقف صار وانتهى خلاص، ثواني جزء من الثانية حصل فيه موقف. طول اليوم أنت حياتك سيئة، طول اليوم ما في إيجابية، طول اليوم أنت لا تنعم بالنعم، تتنفس، حالتك زينة، تمشي على ريولك، عندك ناس تحبهم ويحبونك، عندك كل ما تحتاجه في حياتك، البركة عندك بركة، هذا شيء عظيم، هذا بروحه يعني يغطي كل النعم اللي الإنسان يعيش فيها. وأنت تنظر دائما إلى أسوأ شيء صار لك وتسقطه على حياتك، هذا شيء صراحة يجب أن تعيد النظر فيه، لأن هذا نوع من أنواع التفكير السلبي والأفكار السلبية. أنا اليوم بعطيكم قصة قصيرة، وهي دائما قصة يسقطونها لمدى قوة الأفكار في حياة الإنسان. يعني شلون هالعلماء، أوكي، علماء وأطباء علم النفس والباحثين والمستشارين كلهم اتفقوا على أن واقعك يصنع من أفكارك، من مخك، من داخل مخك، مو من مكان ثاني. عندما نتكلم على قوة الأفكار وتأثيرها على حياة الإنسان وتغيير قدرها، يعني تغيير قدرك، أنك أنت لا تنسى بأنك أنت مسؤول عن حياتك. الله سبحانه وتعالى وضع أقدارنا، نعم، لكن هناك أيضا إيمان من داخلنا، إحنا نصنع من داخل. الله سبحانه وتعالى خلقنا بقدرات استثنائية، ومن ضمن هذه القدرات هي قدرتنا على التخيل، وقدرتنا على التفاؤل، وقدرتنا على استشراف المستقبل. وهذا لا يعني أن إحنا يكون المستقبل، يشكل المستقبل عبء علينا، إحنا نستشرفه بحيث أن إحنا نعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل في واقعنا اليوم. يعني مثلا أنت تدري إذا أنت درست واجتهدت وتعلمت، هذا العلم سيصل بك إلى معدل من الوعي ومستوى من الثقافة يستطيع أنه يدعمك في مستقبلك، واضح؟ الآن حتى نثبت فكرة أن ما هي قوة الأفكار على حياة الإنسان، هناك قصة اسمها السجين في قاطرة الثلاجة، وهي واحدة من أشهر القصص التي تضرب كمثال واقعي ومؤثر على قوة الأفكار والتأثير النفسي، حيث تتدخل الحالة العقلية للإنسان لتشكل واقعه الجسدي بالكامل. أفكارك مثل السحر، تتحكم في جسدك بدون ما أنت تتخيل أو تشعر، حقيقة، حقيقة يجب أن تؤمن فيها وتصدقها، سواء أنت يعني آمنت فيها ولا ما آمنت فيها، هذا لا ينفي أن هذه حقيقة. الآن شو القصة تقول؟ القصة تقول أن كان هناك سجين في السجن كان يخطط للهروب، وكان يم هذا السجن سكة قطار، فأهو كان يعرف متى هذا القطار يمر، كل يوم الساعة كم وكم مرة، وإش كثر أهو يتم على الخط على ما يعني يروح المسافة البعيدة، يعدي المسافة اللي موجود فيها السجن. فذاك اليوم استجمع قواه وحط خطة الهروب اللي خذت منه أشهر طويلة، واستطاع أنه يهرب من السجن. عندما هرب من السجن ووصل إلى خط سكة الحديد، استطاع أنه هو يمسك القاطرة اللي هو يبي يعني يتعلق فيها، ودخل هذه القاطرة. هو ما يدري حين أي قاطرة، هو يدري أن هذا قطار شحن لنقل البضائع، لأنها هي منطقة نائية اللي فيها السجن، فقام ونط في هذه القاطرة ودخل داخلها وقفل الباب. بعد ما دخل وقفل الباب اكتشف أنه هو في قاطرة الثلاجة، الثلاجة يعني درجة حرارة منخفضة جدا لنقل البضائع اللي تحتاج تبريد. فأخرج ورقة وقلم وقال أن هذا القطار لن يصل إلا ثاني يوم، فأنا راح أقعد بالثلاجة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، فطبيعي أن أنا راح أتجمد وراح أموت. فكتب رسالة أنني كنت متشوق أن أنا يعني أطلع للحرية وأعيش بعد ما كنت مسجون وهربت من السجن، وواضح أن أنا سأموت من التجمد ومن البرد، ويعني أسلم على أحبتي، وكتب رسالة كذي وانتهى الموضوع. وصل القطار إلى الوجهة النهائية، فتحوا القطار
وفتحوا القاطرة اللي فيها الثلاجة هذه ووجدوا هذا الرجل متوفي. قرأوا الرسالة، لكن الغريب كان أنه كتب أنه هو مات من التجمد رغم أن الثلاجة كانت لا تعمل. لما ودوا المشرحة وجدوا بأن أعضاء من داخل متجمدة حقيقة. هذه قصة تعتبر من يعني من الأساطير في علم النفس، لكن كم شخص منكم صدق فكرة في حياته وأقنع نفسه فيها وعاشها وهي غير حقيقية، وكم أثر هذا الشيء على حياته وعلى علاقاته وعلى تطوره وعلى صحته وعافيته؟ إيش كثر؟ فلما نقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم، هذه حقيقة يجب أن تؤمنون فيها وتصدقونها. لا تعتقد بأن الفكرة السلبية هي مجرد فكرة، هي سلسلة من الأفكار، متى ما أن تفاعلت معها ستستمر. وأحسن طريقة بأن إحنا نتجاوز هذا الشيء، نتجاوزه بأن يكون لدينا الوعي الكافي بأن إحنا لا نسمح لأنفسنا بأن نتفاعل مع فكرة سلبية. يجيك سيجنال، إشارة لفكرة سلبية أنك أنت مثلا راح تصير مريض. اسأل نفسك، لماذا سأصبح مريض؟ شنو فيني إذا أنا في صحتي وعافيتي؟ ليش أنا لازم أصير مريض؟ لأن مخك قاعد يقولك هذا الشيء، مخك قاعد يقنعك. فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس ما هو؟ هو هذا الصوت اللي يجيك ويروح يقول لك شيء لإثارة الوسوسة داخلك. وما هي كلمة وسوسة؟ يعني أنت لما تيجي تشوف وسوسة، أي كلمة فيها تكرار تجدها مثل زمزم، وسوسة، زلزلة، هذه يعني فيها ذهاب وإياب، فيها حركة، صفصفة، هي حركة. فلما تقول الوسواس يعني معناته شيء يأتي ويذهب. ليش الله سبحانه وتعالى قال عنا خناس؟ لأن عندما نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الوسواس الخناس هو ينطفئ، يذهب، يموت. احنا الحين يعني مو مع يعني مع فارق التشويه طبعا، لما يصير عندنا مثلا لما نسوق سيارة وتطفي السيارة وما ترجع تشتغل مرة ثانية، نقول بالكويتي تشيك على البطارية، يمكن البطارية مخنسة. مخنسة يعني شنو؟ يعني ميتة، يعني تحتاج إلى تبديل. فهذا الذي يخنس يعني يموت. فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الوسواس الخناس شيء مهم جدا أن نذكر أنفسنا فيه، لأن مسألة

0: الوسواس الخناس هي بوابة كبرى للأفكار السلبية. لا تجعل هذه الأفكار تكون هي محرك حياتك. دائما حاول أن يكون عندك تفكير نقدي، تسأل الأسئلة، ليش أنا قاعد أفكر في هذه الفكرة؟ ولماذا أنا لدي هذا الشعور؟ حاول أنك أنت دائما تستعيذ بالله من الوسواس الخناس، لأن فعلا هو شيء لا يساعدك في تطور حياتك وتنمية قدراتك وإكمال مسيرتك في هذه الحياة ومهمتك في هذه الحياة. فأتمنى لكم إن شاء الله جميعا رحلة مليئة في السعادة والتوفيق والبركة في هذه الحياة، وأن دائما تكونون واعين لأفكاركم وتفاؤلكم وإيجابيتكم كذلك. ذلك لا يعني عدم وجود تحديات في هذه الحياة، نعم التحديات موجودة وإن شاء الله أنتم قدها، ولا يوجد شيء صعب عليكم إن شاء الله، لأن هذه هي الحياة. الحياة تحط يعني أصعب المراحل اللي إحنا نمر فيها للأشخاص الأقوياء، وأنتم إن شاء الله كلكم أقوياء وقادرين أنكم تحققون أفضل ما تتمنون يا رب. وكل الشكر لكم على استماعكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. البيت الأبيض يعلن توقيع اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. مسؤول أمريكي كبير يقول إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكريملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من

0: الفوائد والعلم والمعرفة.
1: تأثير الهاتف على العلاقات الأسرية. أصبح الهاتف الذكي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتجاوز دوره الوسيلة للتواصل إلى أن يؤثر بعمق في العلاقات الأسرية. فمن جهة، أسهم الهاتف في تقريب المسافات بين أفراد الأسرة، حيث أتاح لهم التواصل السريع والاطمئنان على بعضهم في أي وقت، خصوصاً في ظل ضغوط العمل وتباعد الأمكنة، كما ساعد في تبادل الأخبار والصور وتنظيم شؤون الحياة الأسرية بسهولة. ومن جهة أخرى، أدى الإفراط في استخدام الهاتف إلى ضعف الحوار المباشر بين أفراد الأسرة، حيث أصبح كل فرد منشغلاً بشاشته، مما قلل من لحظات الجلوس المشترك والتفاعل الإنساني، وقد ينتج عن ذلك شعور بالعزلة وتراجع في قيم التعاون والاحتواء. لذلك يجب استخدام الهاتف بوعي وتوازن، وتخصيص أوقات للتواصل الأسري دون أجهزة لتعزيز المحبة والتفاهم والحفاظ على تماسك الأسرة.
0: إذاعة على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
1: في الماضي كانت الشائعة تحتاج أياماً وربما أسابيع حتى تنتشر بين الناس، أما اليوم فقد أصبح بإمكان خبر واحد أو مقطع ما تتجاوز مدته ثواني أن يصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق معدودة، وقد يتحول من مجرد رسالة عابرة إلى قضية تشغل المجتمع بأكمله. لعل أخطر ما يميز عصرنا الحالي أن سرعة انتشار المعلومة أصبحت أكبر من سرعة التحقق من صحتها، ولذلك لم تعد الشائعة مجرد حديث يتناقله الناس، وإنما أصبحت ظاهرة لها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، بل وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية. والشائعة ليست بالضرورة قصة مختلقة بالكامل، فقد تكون معلومة صحيحة تم إخراجها من سياقها، أو خبر غير مكتمل، أو صورة قديمة أعيد تداولها على أنها حدث جديد، أو مقطع مجتزأ أدى إلى فهم مختلف عن حقيقته. ولعل أخطر ما في الشائعات أنها لا تحتاج إلى جهد كبير، بل يكفي أحياناً الضغط على زر إعادة الإرسال حتى يصبح الشخص مساهماً في نشر معلومة قد لا يعلم مدى صحتها أو ما قد يترتب عليها من آثار. وأن المجتمع لا يتضرر فقط من الأخبار الكاذبة، بل قد يتضرر أيضاً من الأخبار الغير مؤكدة، لأن المعلومة الخاطئة قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف، أو الإضرار بسمعة الأشخاص، أو التأثير على المؤسسات، أو نشر حالة من الذعر بين أفراد المجتمع. وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة انتشار عديد من الأخبار التي تبين لاحقاً عدم صحتها، كالشائعات المتعلقة بإغلاق بعض الجهات، أو صدور قرارات لم تصدر في الأصل، أو تداول صور ومقاطع قديمة على أنها أحداث حديثة، الأمر الذي يؤكد أهمية التثبت من المعلومات قبل تداولها. ومن هنا حرص القانون الكويتي على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إصدار القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويهدف إلى توفير الحماية القانونية للمجتمع والأفراد من إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة. غير أن الهدف من وجود هذه التشريعات ليس التضييق على حرية الرأي والتعبير، وإنما تحقيق التوازن بين حرية الإنسان في إبداء رأيه، بين حق الآخرين في صون كرامتهم، وحماية المجتمع من الفوضى والمعلومات المضللة. فالحرية مسؤولية، والكلمة أمانة، ووسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مساحة للترفيه أو تبادل الأخبار، بل أصبحت جزءاً من الحياة العامة، ولذلك فإن حسن استخدامها يعكس وعي الفرد وثقافته واحترامه للآخرين. ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية، فإن التحقق من الأخبار قبل نشرها لا يعتبر أمر اختياري، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر الذي نعيش فيه، لأن الإنسان قد يساهم في نشر معلومة غير صحيحة دون قصد، لكن قد يكون سبب في إلحاق ضرر بالآخرين دون أن يشعر. ولذلك فإن أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ليست فقط في العقوبات أو الإجراءات القانونية، إنما تبدأ بالوعي، فكل فرد يستطيع أن يكون جزء من الحل من خلال التأكد من مصادر المعلومات، وطبعاً الاعتماد على الجهات الرسمية، وعدم الانسياق خلف أي خبر أو رسائل مجهولة المصدر، لأن في المجتمعات الواعية تنتصر فيها المعلومة الصحيحة على الخبر المضلل، وأيضاً العقل على التسرع، والمسؤولية على

0: ولذلك فإن الوعي الحقيقي لا يقاس بسرعة تداول الأخبار، وإنما بمدى الحرص على صدقها وصحتها. فالمجتمعات لا تبنى بالشائعات ولا تحفظ بالتهويل، وإنما تبنى بالوعي والمسؤولية واحترام الحقيقة. ويبقى التثبت من الأخبار وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم صور المسؤولية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره وترسيخ الثقة بين أفراده.
1: كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: صدمة علمية، البعوض قد يرى طارد الحشرات كدعوة للعشاء.
1: ربما ينظر البعض إلى البعوض ككائن صغير بدماغ بسيط، لكن دراسة فرنسية أمريكية مشتركة تنفي هذا الاعتقاد تماما، بتأكيدها أنه قادر على التعلم عبر اختبار قدراته في نوع من أنواع التعلم عادة ما يختبره العلماء مع الثدييات، وهو التعلم الشرطي الذي يربط رائحة معينة بمكافأة غذائية. المفارقة اللافتة في تلك الدراسة المنشورة بدورية Journal of Experimental Biology كانت في اختبار تلك القدرة للبعوض باستخدام رائحة غير محببة له، وهي رائحة مادة ثنائي إيثيل تولمايد والتي تعرف اختصارا ب DIIT، وتم تطوير هذا المركب الكيميائي في الأصل للجيش الأمريكي في عام 1946، ثم استخدم مدنيا في عام 1957، وهو أشهر طارد حشرات مستخدم عالميا، وتقوم فكرته على إرباك أجهزة الاستشعار الكيميائية لدى الحشرة فيقلل من قدرتها على تحديد رائحة الإنسان، أي أنه يعطل نظام التتبع لديها. والفكرة التي أراد الباحثون من معهد أبحاث بيولوجيا الحشرات بجامعة توروز الفرنسية وكلية الزراعة والعلوم الحياة في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بأمريكا اختبارها هي إمكانية أن يتعلم البعوض ربط هذه الرائحة بمصدر غذاء. وكانت النتيجة المفاجئة أنه يمكن للبعوض في ظروف تجريبية محددة أن يطور تعلما شرطيا يجعل مركب DIIT أقل فاعلية، بل وأحيانا مرتبطا بالغذاء. فدير بالك، أول شيء السؤال اللي يهمنا
0: يتعازمون فيما
1: بينه. بس أنا أقول لك، أنت من الناس الجاذبة للبعوض ولا لا؟
0: والله دائما أنلسى.
1: لا الحين مو دائما تلسع، عادي طبيعي. يعني انت تخيل واحد يبي
0: ياكل، سالتني الحين انا جاذب ولا لا جاذب؟ يلا
1: زين، دائما ترى البعوض يعني يبي يتعشى، فيلاقيك انت موجود اكيد يعني بيتعشى.
0: صح،
1: ممتاز. لكن الفكره لما تكونون وايد اشخاص يهدهم ويجيلك ولا عادي؟ هني السؤال.
0: شوف، اتوقع هو
1: لا مو تتوقع، علميا في
0: اثباتات. هو انا قريت معلومه يمكن تكون صحيحه بنسبه 90%،
1: اللي هي
0: ان اكثر البعوض الذي يعني يلسع الناس ويمتص دمه تكون هي من نوع الانثى.
1: ممتاز.
0: ايضا تريد التزاوج.
1: ما انا ما عندي خبر بهذا.
0: هذا اللي انا كنت قاريها
1: علميا. يقول لك البعوض يبحث عن اشخاص ذو دم بي بلس.
0: أنا بي بلس، عشان كذا أقول لك أنا.
1: وأنا بي بلس. فأنا يعني مرة من المرات يعني كنت طالع مع جروب، تصدقون البعوض ما جات ولا واحد فيهم، يعني ولا واحد يتحكك. أنا الوحيد اللي منتف.
0: صرت ورد.
1: شغالين يعني. فبعدين كنا في دولة من صحيح في دولة من دول الآسيوية يعني. بعدين رحت شريت هذا الطارد البعوض، تركب على الكهرباء يعني، او انا وين نايم، وين مكانه نايم تحت المحول. يعني

0: فالحمد لله عرفت
1: عارف ان
0: وازيدك من شعر بيت
1: فصل دمك تجد
0: لا والوحيد طبعا رايح دوله اسيويه يعني لهم انا هذا من وين جاي
1: صيد
0: فانا الوحيد اللي شاري طارد الباجي ما يعني ما هاشم فبعدين بحث في الموضوع يعني كوني المتضرر الاكبر لان طول الرحله وانا بس يعني بهذلني وفي في يعني في بعض هو المشكله البعوض انه شنو هو ياخذ دم يترك اثر يعني يترك اثر منه فهني يصير في هذه كانها عدوى وبعد مشكلته انه هو ينقل امراض
1: صحيح
0: فاذا ما تدير بالك يعني في مشكله انه ينقل الامراض وخصوصا مو يعني هو ينقل ترى ينقل الامراض ممكن من شخص لشخص فتخاف من هذا الشيء فلا يعني الزم ما عليك صحتك وخصوصا
1: حتى بالدول الافريقيه سنه من السنوات يعني انتشر فيها الملاريا وايضا الايدز فكان البعوض هو السبب في نقل هذا المرض الى الاشخاص لانه يلسع الشخص المصاب
0: ينقل
1: ويذهب
0: دم
1: الى الشخص الصحي اللي ما في شيء وينقل المرض فيه للامانه
0: 100% فالحين يعني يقولون ان طارد الحشرات يمكن ما ينفع لكن استخدم الباحثون في الاختبار نوعا من انواع البعوض يسمى الزاعجه المصريه وهو الناقل الرئيسي لامراض مثل حمى الضنك وزيكا والحمى الصفراء وشيكو نغونيا طبعا هذه امراض كثيره وعرضوا على البعوض دماء دافئه
1: كغذاء
0: شيء ثاني يحب اللي اجسامهم حاره اذا يعني اذا انت محرار يبحث عن الأجسام هذه يعني أنا بي بلس ودائما حران
1: اللي دائما نحس بالحرارة
0: الحرارة بجسمه يعني اللي يحب المكيف يحب البراد يدور يعني فريسته المفضلة إيه
1: شلون يحددها
0: سبحان الله
1: عندك خبرة
0: لا سبحان الله عنده مجسات حرارية يعني عنده مجسات حرارية سبحان الله الجسم لما يصير حال يصير حار يعني يبين كأنه واضح عن الباجي فهو دائما يقول ليش أضيع وقتي مع الأشياء يروح على أمشي سيدة يوصل لك عرضه على البعوض دم دافئ كغذاء وفي بعض الحالات تم تفعيل رائحة DIIT أثناء التغذية مع تكرار التجربة عدة مرات ثم قياس استجابة البعوض رائحة DIIT فقط وجد الباحثون أن البعوض غير المدرب تجنب رائحة DIIT وهذا يتفق مع وظيفته كطارد لكن بعد التدريب حاولت أكثر من 60% من البعوض الاقتراب أو العض عند شم DIIT أي أن الرائحة فقدت تأثيرها الطارد جزئيا طبعا هذا شيء طبيعي مع التكرار مع التعليم راح يتعلم اي كائن في الكره الارضيه ان هذا الشيء يعني يصير عنده تاقلم
1: يسمونه تعلم شرطي
0: التعلم شرطي بس هذا مو معناته ان اي بعض في يعني في الشارع او في الكره الارضيه
1: هذا
0: ليش لانه مو متعود كانه يعني كانك اليوم انت مثلا خلينا نفترض مستحيل تمشي في اماكن نجاسه
1: صحيح
0: فانت بطبيعي ما راح تمشي صح. لكن اذا تعودت ان يعني مثلا خلينا نفترض اذا طريقك كل يوم انا ما راح اوصل حق مكان الا لما امر في هذا فهذه نفس الفكره فالبعوض بطبيعته ما راح يصير مع تنفيذ اختبار اليد البشريه كان البعوض غير المدرب يتجنب يد المغطاه ب DIIT بينما البعوض المتعلم لم يتجنبها بل انجذب اليها هني البعوض شنو يفترض ان ال DIIT عباره عن وجبتي فهم دربوه ان اذا شميت هذه الريحه معناته في وجبه فغيروا عنده سيكولوجيه المخ تخيل يعني شدد الباحثون على ان هذه النتائج لا تعني ان DIIT فقد فعاليته فعلا فلا يزال اقوى الطاردات المعروفه وذلك لان الدراسه تمت في ظروف مختبريه محكمه ممتازه هم طبقوا هذا في
1: تربيته
0: بينما في البيئه الطبيعيه توجد عوامل كثيره تمنع حدوث هذا التعلم لأنهم يعني هم خذوه في بيئة معينة سخروا له عشان يثبتون أنه ممكن العنصر هذا اللي ما يحبه يتقوي ينجذب له بس في الحقيقة صعب حدوث هذا الشيء لكن ما أرادت الدراسة التأكيد عليه هو أنه قد يحدث انخفاض جزئي في فعالية مع تعرض المتكرر

0: نفسك نطريج أو ضعف التركيز. والأمر الأهم هو أن السلوك الحشري ليس ثابتا بالكامل بل قابل للتعديل عبر الخبرة. عشان كذي نشوف في بعض الحشرات مع الوقت تلاقيها مثلا, في بعض الحشرات مثلا ما تطلع بالشتاء, تلاقي مع الوقت في بعض الحشرات بدأت تطلع في الشتاء. مثلا في بعض الحشرات في فصل الصيف درجات الحرارة العادية ما تطلع, العالية قصدي ما تطلع, تلاقي مع مرور الوقت يصير عندها تأقلم وتكيف مع, فسبحان الله.
1: بس هي طبيعة الحال الحشرات يعني النوع هذا بالشتاء ما يطلع بسبب البرودة راح يموت, لكن سبحان الله الأجواء والتغير المناخي في دول العالم يعني صار إن
0: صار
1: فترة
0: في تغيير
1: الشتاء خاصة بالكويت نوعا ما ترى دافئ في فترة من الزمن, يعني يكون دافئ ما يكون بارد وايد يعني.
0: لا بس أنت دافئ عليك, بس هي حشرة في النهاية عندها مجسات معينة, عندها درجات حرارة معينة, وترى يعني تفرق عليها وعشان كذي هي ليش إحنا نلاقيها وايد في آسيا رطوبة, يحبون هذا الجو. صح. الغابات الاستوائية تلاقي فيها كثير من الحشرات بيئتها, فمو يعني احنا شتانا جاف وصيفنا حار درجات حرارة 50, يعني البعوضة وين شو بتسوي بخمسين, بتطلع من منطقة لمنطقة ما يمديها يعني, شنو المسافة اللي بتاخذها
1: يا حرام يا الدباني اللي عالق بالسيارة بالصيف.
0: لا صدق الدبان عنده قدرة, البعوض مسكين. اي البعوض مسكين يعني هو صدق
1: يمكن بيئته
0: صدق نذل, يعني صدق يأذيك ونذل البعوض, بس ما عنده ترى قدرة.
1: تدري متى يأذيك ويصير نذل صدق؟ لما تكون خلاص دشيت غيبوبة النوم
0: يتفنن ما لا لا لا,
1: اللي عند
0: لا البعوض البعوض البعوض شاطر, ولا هذا دبانة, شوف دبانة مزعجة, البعوض ما يترك لك, البعوض لما يمشي تحك بس هو يعني
1: ولا تحس فيه,
0: يخدر المنطقة ويعني شاطر
1: دكتور
0: يتفنن
1: ظهر هو الدكتور
0: دكتور تخديره عالم الحشرات. إيه دكتور تخديره هو يعني وسهالة بس لما مشي يقول لك ترى تركت لك أثر ويروح عرفت شلون, فعادي
1: دائما يبقى الاثر
0: فعلا.

0: من أخبارنا المنوعة مستمعينا الكرام، أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز ليغان 1Y14 يقل على متنه 8 أقمار اصطناعية. وتم إطلاق الصاروخ من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري بشمالي غربي الصين، حيث نجح الصاروخ في إرسال الأقمار الاصطناعية إلى المدار المحدد. وتعتبر جميع الأقمار التي كانت على متن الصاروخ من الأقمار الاستشعار عن بعد البصرية عالية الدقة، وتعد هذه المهمة مهمة الرحلة رقم 14 التي تجريها سلسلة الصواريخ التي تم تطويرها من قبل شركة CIS Space، شركة رحلات فضائية تجارية أسسها معهد الميكانيكا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وأوضحت الشركة المصنعة للصاروخ أن سلسلة ليجيان 1 أرسلت إجمالي 105 أقمار اصطناعية إلى الفضاء بوزن حمولة مجمع كلها يعني يتجاوز 15 طنا. وأضافت الشركة أن سلسلة الصواريخ أجرت 3 عمليات إطلاق متتالية خلال الربع الثاني من عام 2026، وهذا الشيء عجل على جدولة الإطلاق عالي الكثافة للعام الحالي. ما شاء الله الصين يعني أبدعوا، وصلوا إلى القمر، إلى كل مكان في حياتنا. يعني تخيل نفسك عايش بدون الصين، شو راح تلاقي؟
1: صعب صراحة، صعب
0: في عام 2026 صراحة. مو يقول لك الذكاء الاصطناعي ما ادري شنو، لا صح. انا اقول بدون الصين يمكن في اشياء وايد بحياتنا تكون ملغية،
1: صح،
0: او تكون محددة الى فئة معينة من الدول.
1: وتخيل انه يعني اطلاق صاروخ يحمل على متنه 8 أقمار اصطناعية، تخيل تخيل تخيل يعني
0: اطنان كبيرة.
1: لا واللي جميل في الموضوع، من منطقة تجريبية للابتكار الفضاء التجاري، لا يعني للابتكار الفضاء التجاري. يعني حتى يا جماعة، في أحد عندكم يبي يدز شيء الفضاء كذي يعني للابتكار الفضاء التجاري، يعني مو الحكومي. يعني مثلا احنا نقول الولايات المتحدة الأمريكية عندها ناسا مسؤولة عن الفضاء، منظمة حكومية مسؤولة. الصين للابتكار الفضاء التجاري. يعني أنا وياك الحين نروح نقول الصين، نقول لهم يا جماعة ترى أنا أحس
0: ان انا اليوم مشغولين بناسا دزونا هالصاروخ.
1: لا ودي اسكن بالفضاء. هو مو مشكله، احجز موعد ان شاء الله الصاروخ الجاي غالية. الصاروخ الجاي الصاروخ الجاي بيروح ان شاء الله شهر 6. احنا اليوم تاريخ كم؟ ان شاء الله بعد اسبوعين جدولك. مكوكك جاهز؟ اوكي. عندنا كم غرفه؟ غرفتين. بعد شنو تبي؟ صممنا حطوا على الصاروخ، يلا
0: دزوا
1: واحنا بس قاعدين ان شاء الله عدل احنا ويا اروح كذي. يعني تخيل، فلما تقول انت تخيل نفسك عايش من غير الصين. الصين اليوم مو 2025، مو خلينا نقول السنوات الطافه، خلينا نقول 2026 بدون الصين الكثير من الاشياء في حياتنا احنا، مو في الدول، يعني مو احتياجات دوليه، احتياجاتنا احنا كأشخاص مهمة جدا.
0: ارجع الى الماضي وخل اخواننا المستمعين يرجعون الى الماضي، الى الانسان الاول، تلاقي كل منطقة لها سوقها.
1: صح.
0: مثلا يعني سوق عكاظ كان يجتمع فيه عدة سلع من الشام الى من اليمن الى كذا، بس كانت خاصة لهذه البيئة. وايضا اذا رحنا اتجاه الهند، هناك سوق خاص فيهم في بيئتهم. احيانا لما تسعى إلى شيء أو تحصل تود أن تحصل على شيء ما تلاقي في بيئتك،
1: صح،
0: لكن تلاقي في بيئة أخرى. اليوم سبحان الله الصين من كثر ما عندهم يعني كثافة سكانية عالية، قاعد نقرأ أخبار بخلال الأيام الماضية، كل يوم قاعد يبدعون أشياء ما تتخيلها. خلوا جميع حاجياتك أنت بالحياة موجودة عندهم. أي شن تبي؟ شنو اللي الشيء اللي تفكر فيه موجود عندهم، حتى لدرجة إنه صاروا يصنعون يمكن ما فيها ترخيص عالمي أدوية.
1: لا عندهم ترخيص.
0: ايه؟ عندهم لا أحيانا يكون كسلعة تجارية.
1: ايه؟ لا
0: إحنا وضعها كسلعة. لا بس غير مرخص مثلا 100% من دولة الكويت مثال.
1: ايه لا مثال. صح في ليش غير مرخص؟ لأن عندهم كمية كبيرة من الأدوية، وإحنا نتبع FDA في يعني منظمة الدواء الأمريكية.
0: كل دولة لها
1: كل دولة خصائص. إيه فبس أنت لازم أول شيء يكون الدواء معترف من يعني سيستمك أو النظام الدوائي في دولتك. بعدها هي الكويت، إحنا الحين بالكويت ترى عندنا نظام دوائي يعني تأكد، عشان كذي إحنا ننتج اليوم في بعض الأدوية إحنا ننتجها في الكويت.
0: وهذا الشيء اللي قاعد أقولك يعني وصلوا إلى مراحل ما تتخيلها، تخلم حتى في لبسك في
1: بس ترى أشياء اللي أنت ترى هذا مو شيء جديد عليهم.
0: يعني انت بصراحه احيانا الانسان لما يقعد بهالحياه وده يفكر يتامل ليش هم وصلوا لهذا.
1: اي بس ترى من البدايه يعني بالبدايه هم كانوا يعني ترى هم اللي صانعين الورق، هم صناع الورق
0: عارفه،
1: والعرب وصلت الورق منهم الى اوروبا. اوروبا ما كان عندها ورق،
0: جلود
1: كان عندهم جلود مثل حتى ورق البردي. يعني كانوا لسنوات طويلة يستخدمون ورق البردي وهو مو صالح للاحتفاظ، يتفتت. لكن هم كان عندهم الورق، وأزيدك من شربيت كانوا خاشين السر. يعني الصين واصل لمرحلة أن في زمن من الأزمان كانت يعني كانت مغلقة، لو كانت الصين كدولة مفتوحة يعني على التجارة كانت يعني تغلبت على الاقتصادات من زمان.
0: للأمانة عندهم أسرار ممكن الإنسان لو يفكر فيها يقول يا معود هذول خسرانين،
1: صح،
0: بس هم ما قاعد يربحون.
1: إيه؟
0: وتلاقي الرصيد المالي مالهم قاعد يزيد. مثال الحين أنا بشتري كتاب معين، مثلا كتاب بس ما أبي أنسمي أسماء من السلع المعينة، مثلا قيمته 100 فلس، عادي بيع لك فلس.
1: إيه؟
0: شنو الفكرة شنو كذا؟ أنت بكلفك أكثر.
1: إيه؟
0: يقولك لا أنا لما أبيع الجملة أربح.
1: إيه
0: وين السر؟ لكن أنا كشخص وعقليتي غير تجارية.
1: السر ما قاعد أفهم. السر في الكمية. إيه يعني هو ما يبيع فعليا بفلس.

0: لا لا كمثال, إيه
1: كمثال هو كل منتجات يعني, لأنه هو تركيبة لل شنو يسمونه يسمون سلسلة الإمداد يعني التشين البرودكت تشين. هو شنو يسوي مثلا ملابس, خلاص هو عنده مكان مخصص ملابس ممتاز, مصنع ملابس حلو, هو بس يغير القالب بس المصنع موجود, فليش يوقف يتم شغال
0: إيه.
1: فهمت الفكرة؟ وترى يعني وصلوا لمرحلة أن في بعض المعارض أنا شفت, يعني أنا داش شوية في في في الملابس في الأمور الحياتية يعني الموضة يتعامل معك في أشياء خاصة لك, بس يقول لك أنا عندي شرط يعني أنا أسوي لك هذا التصميم بس أقل كمية 100 حبة.
0: حلو
1: ممتاز, عاد انت كيفك تحسب, ويحسب لك اياه بسعره, يعني يحسب لك اياه اذا خليت طبعا 100 حبه سعره كذي, اذا خليت 200 حبه يقل السعر, اذا خليت 300 حبه يقل السعر, بس انت كونك توك بادي ما تبي تاخذ يعني ممكن هذه الامور ما تمشي, فانت تبي يعني امان لك ان انت تاخذ 100.
0: انت قاعد تتكلم على اساس ان شخص يبي تاجر,
1: شخص يبي تاجر
0: اوكي انا فهمت, تصميم خاص ان شخص راح يفصل
1: حق
0: عمره,
1: لا لا لا لا حق عمرك ما راح يسوي لك قطعه واحده اي يعني,
0: لا اخوي بينك وبين الصين
1: بالعقل
0: شنغاي خلاص طلع
1: هذا بعد ما تشتري ان شاء الله بنص مليون يعني
0: يوافق
1: يعني, وترى حبوبين يعني انا تعاملت مع كذا شخص واحد كذا شخص منه يعني ناس ما يهمه الامور يعني العلاقات شنو شغال بزنس وما يزعل يعني لما تكاسره هو
0: معمرين ببقاع الأرض معمرين, أقصد شنو يعني هي تلاقي أنا زرت شرق آسيا وحبيتها من أجمل دول العالم مثلا كوريا اليابان ماليزيا سنغافورة يعني لهم أيضا شوارع خاصة فيهم يسمونها الشارع الصيني, تخيل أن أهم نفسهم مهاجرين بس عشان يعيشون هناك بهذه المناطق عشان يبيعون وينشرون أيضا تجارتهم وثقافتهم, عندهم أسواق ومطاعم خاصة
1: موجودين في كل دول الحين تقريبا يعني في جانب صيني في كل الدول يعني في كل دولة أنت تروح مثلا تلاقي التشاينا تاون موجود ما شاء الله عليها, مهما بعد يعني متسيدين الأمور التجارية القطع التكنولوجيا
0: قبل السوشيال ميديا, قبل السوشيال ميديا والعالم التسويق الإلكتروني اللي كان بكثرة كان في سوق صيني بدبي
1: للحين موجود؟
0: لا زال موجود, بس لما كنا ندش نشوف شغلات معقولة هالسعر
1: وللحين موجود وللحين موجود, وتشوف في شغلات الحين السوق الصيني أيضا موجود في البحرين
0: ما شاء الله
1: موجود في البحرين, وأعتقد موجود في أكثر من دولة يعني, لكن لما تروح بعد حتى في الدول الأوروبية موجود, في أمريكا الشمالية موجود, في أمريكا الجنوبية موجود, أوروبا موجود في كثرة يعني موجودين.
0: بس السؤال يطرح نفسه, ليش وصل الشعب الصيني إلى هذه المرحلة؟
1: من ناحية شنو؟
0: من عبق التاريخ وهم تجار وهم
1: لا مو كلهم
0: أكيد فيهم إيه ناس بسطاء
1: في بس هم أشخاص عاملين يعني أشخاص يحبون ما عندهم
0: الكسل
1: اي ما عندهم الكسل, الشعب شعب حرج
0: عملي
1: فعلا يعني شعب عملي جدا مثل ما يقولون يحفر في الصخر وقادرين ومتميزين وعندهم العمالة رخيصة فيشتغل يبني وعندهم مناطق صناعية يعني في ناس يروحون مثلا جوانزو هي منطقة صناعية ما يروح سياحة هو يعني رايح شغل ففي في في أشخاص وايد يعني
0: الله يرزقنا بالزيارة إلى الصين إذاعة على الهواء

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان أن مشروع سكة الحديد الخليجية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، لما يمثله من ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين دول المجلس وفتح آفاق جديدة للتكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، حيث ناقش المشاركون مخرجات اللقاء التشاوري 19 لقادة دول المجلس الذي عقد في جدة أواخر إبريل الماضي، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ المشروع وتسريع خطواته بما يسهم في تعزيز التكامل اللوجستي وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة ومرونة للبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء. أعلن مركز الدبوس للقلب حصول قسم سونار القلب على الاعتراف الأوروبي الرسمي من الجمعية الأوروبية للقلب، ممثلة بالجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية. وأوضح المركز أن هذا الاعتماد يمنح للمراكز والأقسام التي تلتزم بأعلى المعايير الأوروبية بمجال تصوير القلب والأوعية الدموية، ويجسد حجم الجهود التي بذلتها فرق عمله على مدى سنوات من التطوير المستمر والالتزام بمعايير الجودة والتميز المؤسسي. دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة تعالج مشكلة التصحر في البلاد وتحد من آثارها البيئية والاقتصادية، والتوسع في حماية المحميات الطبيعية والغطاء النباتي والتربة. وقالت عضو الجمعية الدكتورة وفاء بهبهاني بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف الذي صادف 17 من يونيو كل عام، إن جهود مكافحة التصحر تتطلب تعزيز التوعية المجتمعية والتوجه نحو التشجير المستدام وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية هذه المناطق وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وفي أخبارنا الرياضية، خسر نادي الكويت الكويتي أمام الدحيل القطري بنتيجة 36 مقابل 34 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات البطولة الأسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد المقامة في الكويت والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2026. وشهدت المباراة تنافساً متقارباً، إذ أنهى الكويت الشوط الأول متقدماً ب 18 هدفاً مقابل 17 قبل أن يدرك الدحيلة في الشوط الثاني ب 33 هدفاً لكل فريق، وحسم الفريق القطري اللقاء عبر رميات الترجيح، فيما تقام المباراة النهائية لاحقاً بين برجان الكويتي والخليج السعودي على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: الكائن 404 إبهار بصري وتجربة تسبق زمانها.
1: نجح الفنان والكاتب الدكتور عبد العزيز المسلم من خلال مسرحية الكائن 404 في تقديم واحدة من أكثر التجارب المسرحية جرأة واختلافا، ليس فقط على مستوى الشكل البصري والتقنيات الحديثة، بل على مستوى الفكرة نفسها التي يمكن اعتبارها البطل الحقيقي للعمل، لما تحمله من أبعاد إنسانية وفكرية وأسئلة شديدة الحساسية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. فالمسرحية التي تعد أول عرض مسرحي يضع الذكاء الاصطناعي وجها لوجه أمام الجمهور ضمن تجربة تفاعلية غير تقليدية، لا تبدأ مع رفع الستار، بل منذ لحظة دخول المشاهد إلى المسرح حيث يصبح جزءا من الحدث، وكأن العرض يوجه رسالة مبكرة مفادها أن كل دقيقة تمر قد تحمل تفصيلا جديدا، تماما كما يحدث في عالم التكنولوجيا المتسارع الذي لا ينتظر أحدا. وتدور الأحداث حول أسرة فقدت معيلها لتجد نفسها أسيرة الاعتماد الكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة تفاصيل حياتها اليومية، قبل أن تنقلب الصورة المثالية تدريجيا كاشفة الجانب الأكثر خطورة في هذا الاعتماد في إسقاطات ذكية ومخيفة تطرح سؤالا محوريا: من يقود في زمن الآلة؟ وهل يبقى الإنسان سيد قراره أم يصبح تابعا لما صنع؟

0: صنعه بيديه، ولا تكتفي الكائن 404 بتقديم المتعة الدرامية، بل تدعو المشاهد إلى التفكير والتأمل في واقع قد يكون أقرب مما نتخيل مع التوسع المتزايد للتكنولوجيا في حياتنا، وكيف يمكن للإنسان أن يتنازل تدريجيا عن مشاعره وقراراته لصالح أنظمة ذكية قبل أن يكتشف الثمن الحقيقي لهذا الخيار. وعلى المستوى الفني، جاءت المسرحية أشبه بعرض مستقبلي متكامل مع توظيف مبهر للمؤثرات البصرية والديكورات المتحركة وإضاءة ذات طابع سينمائي، إلى جانب تقنيات حديثة التي منحت العرض هوية بصرية مختلفة وجعلت الكائن 404 تتجاوز حدود المسرح التقليدي نحو تجربة أكثر حداثة ودهشة. عززها الامتداد الذكي لبعض الأحداث إلى محيط الجمهور، بما رفع من مستوى التفاعل والاندماج مع القصة.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: الإنسان دون صبر كسراج دون زيت.
1: إن الزمان يمحو الأشياء بسرعة على الأرض، ولكنه لا يستطيع محو آثار حب من قلب محب.
0: الأصدقاء المخلصون أربعة أنواع: من يساعد ونيبقى صديقا في السراء والضراء، ومن يصدق النصيحة، ومن يود ودا صحيحا.
1: يعتبر الحب أقوى قوة في العالم، ومع ذلك فهو أكثرها تواضعا.
0: كلما كانت الصعوبة أكثر تعقيدا، كان مجدنا في التغلب عليها أكبر.

0: لا أريد أن يحبني الناس فحسب، بل أريد أن أسمع منهم أنهم يحبونني.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن قرون بعض أنواع الغزلان تزن أكثر مما يزن هيكلها العظمي؟
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن المصريون القدماء هم أول من اخترعوا طريقة التفريغ الصناعي، ولا تزال طريقتهم أحسن طرق إلى الآن؟
0: هل تعلم أن العرب كانوا يسمون أيام الخريف أيام الشحاشيح لأن الماء كان

هل تعلم أن في السابق كان العلماء يعتقدون أن هناك عصبا صغيرا يصل بين الإصبع المسمى بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب، وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية، لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع في هذا الإصبع للسبب المذكور.

هل تعلم أن أول من اكتشف الإسمنت البروتلندي المستخدم الآن في كل عمليات التشييد والبناء الإنجليزي جوزيف سبيد، وكان ذلك في عام 1834؟

0: هل تعلم أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتدت حوالي 32 كيلومترا في السماء؟
1: وهل تعلم أن قلب الحوت يدق دقة واحدة في الدقيقة الواحدة؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل لقاء معكم الأسبوع المقبل. لكم تحية فريق العمل ومخرج هذا العمل جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
5: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، مشيرا إلى أن المذكرة مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران. وهدد ترامب باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم إيران بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، ما هي أبرز ملامح الاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران، وهل تتوافق مع التوقعات الأولية؟
1: تكشف اليوم يعني الملامح الرئيسية لهذه البنود، وهي مذكرة تفاهم أولية ستفضي إلى اتفاق نهائي بعد 60 يوما. واليوم أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية رسميا بنود الاتفاق التي تتكون أشبند، يعني حجر الأساس فيها هو والأساس فيها هو وقف فوري ودائم للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتمتد هذه الهدنة لمدة 60 يوم. وأيضا ستكون هناك يعني مناقشات خلال هذه الفترة من وستم أيضا السماح لإيران بتصدير النفط، وبدأت فعليا إيران اليوم بإرسال شحنات النفط عبر مضيف هرمز، ومنح إيران تسهيلات اقتصادية، لأن في حالة الأمر هناك نزيف خطير اقتصادي في إيران. توصل الاتفاق إلى منح إيران تسهيلات للمساعدة في التنمية الاقتصادية، وهذا ما تحدثوا عنه من خلال صندوق